0: معكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: من قرطاج، حيث يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر وتروي الألحان حكايات الشعوب، تعود الموسيقى لتجمعنا من جديد. من تونس ومن مختلف أنحاء العالم، أصوات وثقافات تلتقي في موعد واحد وتحت سماء واحدة. أيام قرطاج الموسيقية،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: الأمواج الموسيقية.
1: أنغام من كل مكان.

بطلت أحب بطلت أكره بطلت أحس بطلت أسعى بحب شنام صرت أخاف أصحى بطلت أشوف صرت أحب أقرأ

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. عنوان هذه الحصة هو كيمياء المعدة، ويسعدنا أن نتحدث في كيمياء المعدة لهذه الحصة مع الأستاذة شيراز كيلاني، وهي أستاذة جامعية في تعلمية الكيمياء بجامعة منوبة. مرحبا بك.
3: شكرا سي توفيق على الاستضافة، شكرا إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بالجميع.
2: في العادة مدرسو الكيمياء هم يتقنون اللغة الأجنبية، وأنت في التعلمية هناك إشكال بين أن يتقن الطالب اللغة الفرنسية اللغة الأجنبية أن يقبل على دراسة هذه المادة. هل هناك إشكال في لغة التعليم؟ يعني الفرنسية هل هي مقبولة باعتبارها لغة التعليم اليوم، أم أنها باتت قدرا للعلوم محتوما؟
3: هو سؤال مهم جدا، وهذا السؤال العديد والعديد من الدراسات في التعلميات، تعلميات العلوم بصفة عامة وتعلميات الكيمياء، كان السؤال المطروح هل نتعلم باللغة الأم أو نستطيع أن نتعلم بشكل أفضل عندما تكون اللغة هي لغة التدريس هي الفرنسية.
2: بالنسبة للغة، يقال لنا أن المسألة لا تطرح كثيرا بالنسبة للغة الفرنسية، لأن لغة العلوم هي لغة تقنية ليست لغة أدبية يحتاجها ربما المتعلم لكي يكون نابغة، إنما هي يمكن أن نقول لغة أداة. لكن هل هذه اللغة الأداة قادر عليها الطالب؟
3: يقدر عليها الطالب عندما يساعده المعلم أن يستوعب، أن يتفهم، أن يدخل إلى جزئياتها الصغيرة.
2: نعم.
3: فدور المعلم دور كبير وكبير جدا ومهم في أن يأخذ بيد الطالب التلميذ المتعلم الصغير أو الكبير لكي يستطيع أن يفهم الكيمياء بصفة عامة وأن يوظفها.
2: تحدث نقلة مدرسية في تونس عندنا حينما ينتقل التلميذ من دراسة المواد العلمية بالعربية إلى دراستها مباشرة بالفرنسية. هل هنالك تدريب أو نقلة ميسرة لكي ينتقل من لغة إلى أخرى؟
3: الحقيقة صعوبة كبيرة يجدها التلميذ عندما ينتقل من لغة التدريس العربية إلى اللغة الفرنسية. صعوبة من ناحيتين، من ناحية أن يفهم الأفكار أو الجمل أو التمرين مصاغ بلغة مختلفة عن اللغة التي تعلم بها في التاسع أساسي مثلا، والثاني هو المفاهيمي، يعني المفهوم باللغة العربية عندما يسمى، عندما ننتقل إلى اللغة الفرنسية فالدراسات أثبتت أن العديد والعديد من العوائق الإبستيمولوجية والعوائق الديتكتيكية وجدت ومنعت الطفل من أن يستوعب في الوقت المحدد المفهوم الذي كان يجب أن يستوعبه. فالتحول دائما دائما يؤدي إلى مشكل إذا لم يحضر له.
2: باعتبارك متخصصة في تعليمات الكيمياء، بمعنى أنك تجمعين شيئين ربما من الصعب الجمع بينهما، وهو المادة العلمية الكيمياء وكيف يتعلم هذا العلم وكيف نأخذ بيد المتعلمين فيه. أنت تجمعين بين الاثنين في اختصاصك. ما هي ربما ثلاثة صعوبات في تعليمية الكيمياء حسب خبرتك باعتبارك أستاذة وباعتبارك مديرة سابقة لمؤسسة كبرى في تونس مهمتها الجانب التربوي والتعليمي؟
3: الصعوبات، الصعوبة المتعارف عليها والتي كتب حولها الكثير، هي كيف يمكن أن يستنتج الطفل أو أن يفهم ما لا يستطيع أن يراه.
2: الميكروسكوبيك،
3: الجزيئات الصغيرة. ففي التفاعلات الكيميائية تعتمد كثيرا على تعتمد يعني هي تصير على مستوى يعني
2: مجهري.
3: ميكروسكوبيك مجهري.
2: فأنت تتكلم عن أشياء غير منظورة لا نراها ولكنها موجودة.
3: ولكنها موجودة وتتفاعل وتعطي لونا مختلفا أو تعطي غازا أو تعطي. فهذا من الصعوبة الكبيرة والأولى.
2: هل الآلة يعني هل المجهر يفتح الإشكال أم لا أم يظل أيضا الإشكال موجودا؟
3: هو هنا لازم الطفل يكون حاضر على مستوى الإدراك إنه يقول إنه فما جزيئات موجودة وإنها تتفاعل وإنها تنجم تعطينا يعني دي برودوي
2: منتج أو خلاصة.
3: منتج أو خلاصة.
2: هذه هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في هذا في تعلمية الكيمياء
3: هو خاص بالنقل، بعملية النقل التعلمي التعليمي. يعني ماذا نختار من كل الكيمياء الموجودة وكل المعرفة العالمة في الكيمياء لكي نوجهها لطفل في أي سنة في أي عمر، يعني
2: في عمر معين.
3: عمر معين
2: يعني في المدرسة،
3: وماذا وكيف
2: في
3: نختار كيف نختار المفاهيم.
2: في رأيك هل المسائل مختارة جيدا في التعليم التونسي؟
3: فيها وفيها. يعني
2: نسبة التوفيق،
3: نسبة التوفيق الحقيقة ما نجمش
2: يعني بصفة عامة انطباعيا
3: نقولوا متوسطة أو حتى أقل قليلا. يعني
2: جميل، يعني إن شاء الله،
3: لكن في إن شاء الله نقولوا في تحسن. لأنه
2: نعم. الإشكالية الثالثة في تعلمية الكيمياء إذا كان وجدت ثلاثة، إذا كان ما ثمانش اثنين برك.
3: الإشكالية الثالثة هي كيف يمكن أن نطرح الكيمياء في القسم.
2: جميل. يعني أنا عندي لك سؤال، كيف يمكن أن نطرح الكيمياء في حياتنا اليومية؟ وهذا عنوان حصتنا، ولذلك سوف نربط بين الكيمياء والمعدة، وسنستمع في افتتاح الحديث هذا في الكيمياء والمعدة إلى هذه الأغنية.

0: كل لسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى أغنية بالفرنسية حول الطعام طبعا وعلاقة الطعام بالكيمياء، عنوانها أليمان سان. ضيفتي في هذه الحصة التي عنوانها كيمياء المعدة الأستاذة شيراز الكيلاني، متخصصة في الكيمياء وفي تعليميات الكيمياء. يقال إن الكيمياء كان من البسيط دون أن نلتجأ إلى الميكروسكوب، ونبدأها من المطبخ. يعني معناها يمكن أن يصبح المطبخ، تصبح العائلة، يصبح الحياة اليومية درسا في الكيمياء. هل معدتنا هذه التي سنتحدث عنها عندها علاقة بالكيمياء؟
2: شكرا على هذا السؤال الرائع، لأنه الكيمياء ليست علما بعيدا عن الحياة. فعندما نقول كيمياء لا نقتصر على المختبرات. فالغذاء مثلا الصحي ليس غذاء صحيا بلا كيمياء، لأن الحياة نفسها هي كيمياء، هي نوع من الأمياء، نتنفس كيمياء مثلا.
1: جميل.
2: السؤال الحقيقي هو ما المواد الموجودة في الغذاء مثلا، بأي كمية، وكيف نحضر الغذاء ونستهلكه.
1: ولكن قبل ذلك سيدة شيراز، قلنا المعدة، المعدة نسمع كلام بالنوع أنه عندها إفرازات وإفرازات كيميائية وأسيد حوامض، ما معنى ذلك يعني للتبسيط على السادة المستمعين؟ هل هذا جو كيمياء؟
2: هو جو كيمياء أو ما يسمى كذلك لبيوشيمي،
1: كيمياء بيولوجية.
2: نعم. فعندما نأكل هي أو عندما نتنفس هي مجموعة من التفاعلات.
1: جميل.
2: مجموعة من التفاعلات، وهذه التفاعلات يعني تصير في درجة حرارة معينة وإفرازات معينة. فعندما نقول تفاعل كما في الكيمياء نقول الكمية كم، وعندما نقول تفاعل نقول ماذا وضعنا مع ماذا.
1: فالمعدة تجمع، وبالتالي حينما تجمع أطعمة مختلفة سيحدث بينها تفاعلات
2: مع الأسيد الحامض الموجود داخلا.
1: موجود
2: بالضبط، هو الموجود الذي تفرزه لكي تساعد على عملية.
1: خبزا ومرقا وموزا وشربت بيان سور الماء
2: عملية الهضم،
1: وكل هذا يذهب إلى المعدة. ماذا تصنع المعدة كيميائيا بهذا؟ ستجد حامض في المعدة.
2: نعم.
1: كيف تتصرف فيه؟
2: سيحاول أن يفتت وأن يقسم وأن يجزئ. بالطبع هي مجموعة من التفاعلات، ثم ما هو مفيد سيذهب إلى ويمتص بالليزانتستان
1: والأمعاء
2: ثم يمتص ويذهب إلى الأماكن التي نستحقها للنمو، وما هو غير مفيد يذهب إلى
1: نتركه.
2: فالعمل مهم جدا.
1: بالنسبة إلى الطبيب، حينما نذهب إلى الطبيب، أنا مثلا تجربتي وما أسمعه، طبيب لا يحدثك عن هذه الجوانب الكيميائية. هل في تكوين الطبيب هذا البعد الكيميائي الذي يجعله طبيبا، وحينما يصف لك دواء لمرض معين يستحضر أن هنالك جوانب كيميائية في التطب؟
2: في تكوين الطبيب يجب أن يكون هناك البيوشيمي، لكن ليس كل ما يصير هو كيمياء. يعني نستطيع أن نفسر بعض الظواهر، لكن في تكوين الطبيب هناك كل ما الجسم الإنسان، مكوناته، كل ما هو عنده علاقة بالأناتومي. فالكيمياء تساعده على الفهم وتساعده على التحليل، لكن هي جزء يعني بسيط لكنه مهم في التصور الذي يمكن أن يكون عند الطبيب لكي يستطيع أن يحلل ويستطيع أن يدير.
1: طيب، أنتم تدرسون الكيمياء في الجامعة، هل تدرسون أيضا هذه الكيمياء المرتبطة بالجسم البشري وبتفاعلاتها، أم أنها أشياء ثانوية من اختصاصات الطب؟
2: هي حقيقة لا ندرسها بشكل يعني أساسي، هي موجود كوحدة بيوشيمي، لكن ليت الأمر كان كذلك، لأن هذا يساعد كثيرا على أن نرى الكل ولا نرى الأجزاء مقسمة ونخيط وحدنا المعنى. يعني إذا كان هناك اقتراح هو أن تدرس مثل هذه المواد التي تعطي معنى للكيمياء، معنى وظيفي. يعني الكيمياء ليست مجموعة من التفاعلات تدرس بالماتيماتيك أو بالميكانيك كوانتيك، بالرياضيات أو بالكوانت، لكن عندها وعندما تعطيها المعنى ستكون قد مكنت الطالب من التعلم الحقيقي.
1: سيدة شيراز، عندي سؤال بسيط، وطبعا تستطيعين الإجابة وعدم الإجابة. إذا كان عندك طفل صغير، وكان لك طفل صغير أو من الأقارب يقول لك والله عندي مغص في المعدة وعندي مشكل في المعدة، هل تستطيعين مداوته؟
2: حقيقة لا، هذا دور الطبيب يعني لا نستطيع، لكن نستطيع أن نفهم في أول سؤال نسأله ماذا أكلت، ما هي الكمية، فنبدأ نتعامل ونفهم، لكن لا نستطيع حقيقة.
1: أنت نتدخل، جميل جميل، أنت فزتي بالجواب المتين الذي يفهم الحدود بين الاختصاصات. نستمع إلى هذا المقطع.
0: رحيق اللسان.
3: Les principales catégories aujourd'hui, c'est donc les extraits et les molécules ou substances aromatisantes. Donc, rapidement, un focus, comme je le disais, sur les substances aromatisantes. Donc, la chimie permet de reproduire une substance possédant des propriétés aromatisantes, donc définie par une molécule chimique, on va appeler également une molécule. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment d'un point de vue réglementaire. On peut avoir soit une substance obtenue, donc une substance synthétique obtenue par chimie, ou aussi naturelle. Et dans ce cas, elle est obtenue soit par des process de chimie du vivant, également appelée biotechnologie, mais c'était pour me mettre à la mode du jour, ou process physique aussi. On peut avoir du menthol qui est extrait de la menthe, voilà, selon la quantité de la molécule dans le produit, on peut avoir des process physiques. Mais majoritairement, c'est la chimie du vivant ou biotechnologie et chimie. Quelques exemples pour illustrer mes propos. On va avoir des molécules connues et reconnues pour leur profil clé selon les tonalités. Le 6-3-hexénol qu'on peut retrouver aussi comme décrit comme herbe coupée, mais qui est majoritaire dans des arômes de pommes vertes. L'éthylvanilline et la vanilline qui permet de voir aussi finalement la beauté de la chimie, où l'éthylvanilline c'est une pure création, on ne le retrouve pas dans la nature, c'est une création de la chimie, mais qui nous confère un profil quasiment 10 fois plus puissant que la vanilline, qui elle est retrouvée dans la vanille. Le benzaldéhyde, la note typique de l'amande amère notamment. Et ensuite, le limonène et ou le citral, donc des composés caractéristiques du citron et de l'orange, respectivement. On verra après, je vois que j'ai mis la chiralité sur le limonène, mais on rentrera un peu plus dans les détails. Au niveau donc je parlais des différentes voies de la chimie et justement des parallèles. Alors encore une fois, dans les propos, je vais faire le distinguo entre la chimie, la science, les molécules retrouvées dans les ingrédients et, mine de rien, les arômes qui sont aussi régis par des réglementations et des textes réglementaires qui sont différents selon les pays. Donc là, j'ai pris le cas de la vanilline où vous pouvez voir que d'une même molécule, finalement, oui, c'est une substance chimique, mais derrière, selon les procédés d'obtention, on va avoir différents termes et notamment différents termes réglementaires derrière et différents noms. Donc soit on peut avoir la vanilline issue de synthèse. Donc on a deux voies, c'est pas l'idée de vous les détailler, mais on peut avoir issue de la pétrochimie par exemple. On peut avoir issue de tout ce qui est maïs et surtout riz à partir de l'acide férulique. Et donc là, on va avoir une réglementation qui est OK naturelle Europe. Et ensuite, on a aux États-Unis où je vais faire un gros résumé, mais on a moins de contraintes, on va dire, sur la naturalité, où là, vous voyez d'autres modes d'obtention.
0: Rahiq al-lisan.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى حديث عن ما يسمى بالمنكهات لزغام أو المواد المنكهة، وكان هناك حديث، والسيدة التي تتكلم هي مارغو كافاي، حدثتنا عن كيف يمكن للكيمياء أن تعيد إنتاج مواد منكهة أو لها خصائص منكهة. أولا الزغام هذه يعني المنكهات، يعني روائح التي نجدها وتستخلص، ما قيمتها وما دورها الفيزيائي في التغذية، دورها الكيميائي؟ عفوا،
2: استعملت كلمتين أروم ورائحة، وجميل جدا الاستعمال، لأنه الرائحة تعطي لكل ما هو إنساني والأروم تبعثنا للكيمياء.
1: جميل.
2: والعلاقة يعني متينة بينهما.
1: يعني الرائحة مثلا نتكلم عن رائحة العطور والورود حينما يستعملها البشر.
2: نعم.
1: يعني أنا أشتم رائحة عطور تخرج من جسد ما يمر في الطريق، وأشتم رائحة ورود، ومجازيا أشتم رائحة ما سيئة في الأفق لا قدر الله للجميع. لكن حينما أتكلم عن الطعام وعن أتكلم عن المواد المنكهة، أليس كذلك؟
2: بالنسبة للرائحة تعطي البعد الإنساني، وسنتحدث عنه لاحقا إذا أردتم. بالنسبة للأروم يعني نأخذ
1: في بعض الأحيان، يقول السادة المستمعين حينما يقول لك شخص سنتكلم عنه لاحقا، بمعنى أنه سيتركه، لا نتكلم عنه.
2: نعم، لأنه مهم جدا على الرائحة. الرائحة عندما تلتصق الجزيئات المكونة للأروم بالأنف، وهذا ما نسميه نحن إنسانيا الرائحة، هي تعطي إشارة للذاكرة،
1: فتتعرف على ما شممت،
2: تتعرف لكنها تعطي بعدا آخر وهو البعد الإحساسي. هذه الرائحة كانت عندما كنت في بيت جدي، هذه الرائحة كانت عند أمي، هذه الرائحة كانت في مدرستي.
1: طيب هذا إذا كان كنت تعرف الرائحة وخزنتها في ذهنك، ولكن لنفترض أننا نشتم
2: نتعرف
1: رائحة لأول مرة، ستخزنها؟
2: ستخزنها وتبدأ رحلة الذاكرة، لكن لأول مرة هذه الرائحة، نعود إلى الأروم، تم اشتقاقها من الورد مثلا عندما نقوم بتقطير الورد ماء الزهر، أو من الفانيلي جوس دو فاني عندما نريد طعم الفانيليا، أو من الفريز، أو من أي طعم نريده. فالجزيء هو هباء، هباء مكونة تعطينا موليكول، تعطينا بتركيبة معينة نستطيع أن نستلها أو أن نأخذها من الفاني أو من الفريز، أو من ونكون بها مستحضرا يعطي هذا المذاق عندما نشتمها أو عندما نتذوقها.
1: نعم، مثلا السيدة تكلمت عن لومونتال، مادة زيت النعناع، وتكلمت عن مواد منكهة أخرى، وفيها طبعا تركيبات دي فورمول شيميك. تكلمت عن الفانيلين، نكهة الفانيليا، وتكلمت عن ليمونان أو سيترال. يعني هذه الأشياء التي إن أنت ترجمتها كيميائيا وجدت عندها فورمول.
2: نعم،
1: يعني
2: وحتى المسار هو مسار كيميائي، فهو عملية التقطير، لا ديستيلاسيون أو ليدرو ديستيلاسيون.
1: مثلا زيت النعنع هذا اللي يتسمى مونتول، هو يستخرج بطريقة كيميائية
2: بالطبع بطريقة التقطير، ونعود إلى جابر بن حيان مشهور في كل ما هو عملية التقطير. فكل ما أردنا الاستحفاظ عليه، أن نبقي عليه، فنستخرجه أو نستقطيره،
1: نجعله
2: زيتاً أو ماءً، ماء زهر أو زيتاً.
1: سؤال كيميائي، إذا جعلت الشيء زيتاً أو جعلته ماء. معنا ماء الورد. ما هي المدة الأطول في الحياة، الزيت أم الماء؟ يعني أريد أن أحافظ على شيء أكثر مدة،
2: يعني
1: هل أستخلصه زيتا أم ماء؟
2: هو مربوط، هو الأكثر سيكون زيتا لأنه درجة الحرارة التي تبقيه، يعني كيف يمكن أن يغيب عنا، هو أن يتبخر الماء مثلا إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا.
1: إذا الزيت،
2: الزيت يطلب درجة حرارة أكثر ارتفاعا لكي
1: هذا بالنسبة للتبخر، ولكن بالنسبة لفساد الرائحة وفساد الطعم، الزيت أفضل أم أنت والظرفية التي تحتفظ بها؟
2: هذا يرتبط مربوط بأين يحفظ، والقنينة نوحة، زجاج، بلاستيك، جرة، وأين، هل المكان هو مكان يعني مظلم، فيه هذه كلها تعتبر ما يجب أن
1: نحتفظ فيه.
2: نحتفظ
1: المكان الذي تحتفظ
2: المكان
1: به
2: المكان مهم جدا.
1: في العالم اليوم يطلب البشر نكهة الفاني، ونحن في تونس نفسه اليغورت فانيليا وكذا، ولكن في وقت ما كانت هذه النكهة طبيعية، كان من الممكن، كان الطلب على ذلك تلك النكهة وتستخرج طبيعيا من نبتة معينة. اليوم بات الطلب أكثر مما يوجد، فانتقلنا إلى نوع من التركيب أو التحليل الكيميائي لهذه المادة المنكهة. ما الفرق بين شيء عنده أرام، عنده نكهة طبيعية، وشيء مولد سنتيتيك، مولد كيميائيا، شو الفرق؟
2: هو في المخابر في الكيمياء يريد ليس العلماء، هنا نحن نتحدث عن المصنع، يعني هي صناعة، يريد أن يصنع جزيئا أو هباءة أو موليكول تقترب بشكل كبير من الطبيعي، يعني من الهباء التي هي للفاني بشكل طبيعي. يصعب
1: سويت اشويت زيرو تروا او تروا سويت، هذا هو التركيب نتاعها نتاع الفانيين. سويت كربون، اشويت معناه هيدروجين، او تروا معناه اكسجين، معناها الفاني فيها هذه المكونات الكربون،
2: هي المكونات هذه، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لا ديسبوزيشن دون لسباس، يعني كيف
1: تتوزع في الفضاء،
2: يعني قداش هناك من دوبل ليزان، قداش من هكا من جروب فينول، يعني معقد الأمر قليلا.
1: لكن لو قلت لشخص أنه في اليغورت ذاك اللي فيه فاني ثم الكربون وثم الهيدروجين وثم الأكسجين، لم يفهمك.
2: لن يفهم بطبيعة، لن يفهم.
1: لكن هذه التركيبة،
2: هذه التركيبة، يعني عندما نقول الحياة حياتنا كيمياء، يعني في مغلبها وفي أكثرها، نعم هي أكثرها كيمياء، لكن
1: يعني للتبسيط يمكن أن نقول إننا نستطيع أن نصنع نكهة الفانيليا من الكربون والهيدروجين والأكسجين، ولكن
2: معقد العملية
1: فيها توليفا وبحرارة معينة وبكذا
2: ضغط معين، هي العملية معقدة،
1: يعني
2: لكن
1: يعني أنا كشخص عادي لا أستطيع أن نجيب الكربون والهيدروجين والأكسجين
2: ومنلقاهوش وحده الكربون. نعم صحيح.
1: وكما قلت لا يمكن أن نجده بمفرده. طيب هذا بالنسبة هل الكيمياء صنعت ما يمكن أن نسميه بروليتارية هذه المواد المنكهة، فبدلا من أن تدفع كثيرا وتأخذ فاني حقيقية وتستنى حتى تستورد وتجيك معناها، تعرف أنه بعض الدولة التي تنتج الفاني نسيت هي تعيش من هذه المادة في العالم. الكيمياء جعلت هذا الشيء معناها ولد بروليتاري، جعلت هذه العطور، هذه المنكهات على ملك الناس جميعا. يمكن للشخص العادي أن يأخذ ياغورت بنكهة الفاني، بينسير ونجم يعمل بها خبز، حتى ممكن أنه تحط نكهة خبز شعير تحط فيه فاني، قد تستغرب ولكن نحب كل شيء شهوة يعملها في خبزه. يعني هل صحيح أن الكيمياء قربت هذه العطور النادرة إلى أهلها؟ أم يمكن أن تقول لا الكيمياء بعدت، لأنه أنا مثلا ريفي أستطيع أن أستخرج من الكليل زيت الكليل وبطريقة الخاصة، اليوم الكيمياء باتت مرتبطة بالمصانع، ما عادش نجم أنا نعمل هالمادة. ما رأيك يعني الأمر في هذا وذاك؟
2: هو نتحدث عن صناعة الكيمياء الاندستري شيميك، هي التي بصدد وكانت ولا تزال تقريب ما هو يعني غالي الثمن أو إلى من لا يستطيع أن أن أن, أن يشتريه مثلا إذا كان طبيعيا. لكن في نفس الوقت هناك عناصر خطيرة تدخل في الموضوع، وهي ما يسمى بالمحافظات التي نستطيع أن نحافظ على اللون أو على المذاق، وهي خطيرة نوعا ما على صحة الإنسان. فهي معادلة بين ما نستطيع أن نتمكن منه وأن يتاح إلينا، وكمية المواد الحافظة التي تحافظ عليها لكن يمكن أن تضر بالصحة.
1: نستمع إلى هذا المقطع وفي حديث عن الحليب والجزيئات التي في الحليب.
0: رحيق اللسان.
4: pour amener à la cuisson de ces aliments, il faut ensuite eh bien faire notre vaisselle, nettoyer, etc. On va avoir des détergents. C'est encore une autre facette de la chimie, de notre quotidien. Donc on va utiliser des molécules chimiques qui vont avoir cette capacité à nettoyer, mettre en peinture, isoler notre maison, etc. Moi, je vais aller dans notre frigo, parce que dans notre frigo, on a plein de choses. Et par exemple, dans notre frigo, eh bien, on a des boissons. Donc on a du lait, on a ses dérivés, du lait, des yaourts, du fromage éventuellement, du beurre. Mais on a aussi ce qu'on appelle des substituts du lait, donc des boissons végétales. Et l'idée, c'est un petit peu pour cette conférence, eh bien, d'expliquer le process qu'il peut y avoir pour passer du lait au beurre ou au yaourt. Et en fait, quel travail a été fait par des ingénieurs recherche et développement pour formuler en fait, ces substituts qu'on appelle boissons végétales. Donc pour ça, on va partir du lait. Qu'est-ce que le lait ? Le lait, en fait, est constitué à 87% d'eau. Donc l'eau, c'est la molécule H2O, qui constitue du coup majoritairement le lait, et qui va avoir cette capacité à dissoudre un certain nombre d'éléments. Donc on va avoir des sels minéraux. Hein. On sait que le lait est une source de calcium importante, mais on va aussi trouver du sodium, du potassium, etc. On a aussi des vitamines. Vous avez ici les structures des vitamines. Donc les vitamines ici sont des molécules majoritairement carbonées. Mais ces molécules sont polaires et la molécule d'eau a tout à fait capacité à les dissoudre puisque du coup il y a des interactions favorables entre la molécule d'eau et du coup ces structures ici. Donc on a des motifs polaires, des groupements azotés ou des groupements oxygénés. En opposition, pardon, toujours dans la même chose, dans le lait il y a un certain nombre de sucres. Celui que vous connaissez peut-être tous c'est le lactose puisqu'on sait que certaines personnes souffrent d'intolérance au lactose. Donc le lactose en fait fait partie de la famille des composés chimiques que l'on appelle les sucres. On en trouve un certain nombre. Donc ces sucres ou ces glucides, hein, c'est le même nom, c'est un synonyme, en fait ont diverses structures, sont plutôt, on va dire, en motifs unitaires comme le glucose. On peut avoir des motifs que l'on appelle dimères, le lactose, ou alors des choses un petit peu plus complexes comme l'amylose.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى ربما حديث مبسط بالفرنسية عن الحليب وعن المشتقات. تجد اليوم الحليب ومشتقاته، كلمة مشتقاته هي كلمة رغم أنها صارت متداولة ولكنها كلمة كيميائية، يعني أن نستخرج من الحليب الزبدة والياغورت، وهذا موضوع الذي تحدث فيه كأنها مسألة كيميائية. كيف ذلك؟
2: هي مسألة كيميائية بالأساس. أنا
1: جدتي قبل وقت كانت تمخذ البن وتخرج الزبدة كانت
2: كيميائية،
1: وذيك كانت مخبر كيميائي.
2: كانت مخبر كيميائي فعلا. فالحليب يمكن أن يكون زبدة، يمكن أن يكون رايب، البن، زبدة.
1: تعرف شو اسم الرايب بالعربي الفصحى؟ حليب عكلد، لأول مرة يستمع إليها الناس.
2: فهي تفاعلات كيميائية، ماذا نضيف، كيف، على أي درجة حرارة، كم من الوقت يبقى في الشكوى؟ كم تكون
1: لماذا ذلك العمل بالضبط؟ هل طبعا الآلة غيرت؟ لا لا ما تبخذش
2: سي لاجيتاسيون.
1: كيف انتقلنا من مخذ باليدين هذيك الحركة العادية، كيف صارت كيميائيا؟ ما بيان سور تبدلت الميكانيزم الفيزيائي.
2: هو الميكانيزم لم يتغير، لكن الطريقة هي اللي تغيرت. يعني الميكانيزم
1: يعني الحليب ولا بقى يتحرك،
2: هي اجيتاسيون ما بين لي موليكول، يعني الخض، يعني نحاول ان نحرك.
1: يعني حتى الماكينة اليوم تتخذ الحليب.
2: احنا في اللابوراتوار نحطوا امبارو ايمونتي، نسميوه امبارو ايمونتي في وسط يعني البشير، وهو اللي يقوم بعملية التحريك.
1: فيه الذكير.
2: الذكير، نعم. هو اللي يقوم بعملية التحريك.
1: أيوة.
2: فجداتنا وحتى أمهاتنا العملية هي عملية تقليدية لكن متوارثة، والطريقة كذلك متوارثة بالاكتشاف بالتجريب، عرفوا أنهم وقت اللي تقوم بعملية الخض فيكون يعني أسرع أو يكون عنا أحسن.
1: جميل. الحليب فيه 87% من الماء وفيه عدة مواد، يعني ما الذي يصنع الزبدة كيميائيا؟ هل 87% أم ربما الخمائر ولا المكونات التي فيه، يعني الأملاح المعدنية، ما الذي يصنع؟ كيفاش يتحول؟ أم أنه ينتقل كما هو؟
2: بالنسبة للحليب، الحليب فيه ماء، دهون، بروتينات، سكر لاكتوز، أملاح معدنية، وفيتامينات.
1: كل هذا يحافظ عليه في الزبدة؟
2: كل هذا موجود في الحليب.
1: في الحليب يعني ولكن في الزبدة
2: ماذا أريد من هذا الحليب؟ هل أريد زبدة؟ هل أريد رعيب؟ هل أريد؟ فأستطيع أن أستخرج وأركز.
1: أنا أريد أن أبحث حينما تنتقل إلى الزبدة، ما الذي يذهب؟
2: هو ما الذي يبقى نقوله؟ اللي يبقى
1: أنت متفائلة.
2: الدهون.
1: الدهون.
2: ويبقى بعض الفيتامينات وبعض الأملاح المعدنية، والآخر لا نقول يبقى أو يذهب، فهي تكون عملية تحول. هي تحول.
1: يتحول.
2: ريت مثلا البيضة. البيضة الأبيض
1: أبيض البيض.
2: أبيض البيضة هو في الأول عندما تكون معناتها مازلت ما طبتش تكون
1: لازجة،
2: واللون هو يعني
1: كأنه لا كأنه لا لون لا
2: كأنه لا لون له، لكن عندما
1: وقت اللي تصفى
2: في وضع البيضة. درجة ما هوش هو نفسه، لكنها عملية تفاعل أدت إلى
1: بياض
2: البيض. بياض اللي هو جزيئات مركبة بطريقة
1: أصفر، يظل يتغير لونه قليلا ولكنه يظل أصفر.
2: فهي ليست نفسها لكنها متغيرة بفعل
1: جميل.
2: التفاعل.
1: تحدث هذا المقطع عما يسمى بواسون فيجيت، يعني مشروب. هل توجد مشروبات نباتية؟
2: مشروبات
1: نباتية
2: مبنية على ولا تصنع من النباتات. يعني المثال الأكثر وضوحا عندنا في تونس هو التقطير من النبات النعناع. طيب. الترنجية.
1: طيب نحن عندنا في تونس نباتات تصنع الزبدة، وهناك المواطن التونسي لا يميز أحيانا، ولا ربما يقول لك نحب الزبدة متاع البن والزبدة ذيك النباتية، ما الفرق بين الاثنين؟
2: هو المصدر،
1: الوصول إليهما هل هو كيميائي نفس الشيء؟
2: كيميائياً.
1: يعني حينما تستخرج زبدة بين ظفرين مارغرين، تستخرجها من النبات نفس الشيء حينما تستخرجها من
2: لا حتى الطعم مختلف. حتى الطعم. يعني عندما يكون المصدر حيواني مختلف عندما يكون المصدر نباتي، حتى الطعم مختلف والطريقة تختلف قليلا.
1: العمليات الكيميائية
2: هي عمليات فيها تسخين، فيها سنتريفيجوز، يعني
1: إدارة حول المركز.
2: إدارة حول المركز، نعم. بسرعة كبيرة، يعني عملية سيباراسيون. العمليات متقاربة مختلفة قليلا، لكن النتيجة ليست نفسها. ليست نفسها. حتى في الذوق ليس يعني عندنا كمية الدهون، عندنا كمية من الفيتامينات، لكن مختلفة قليلا.
1: جميل. بالنسبة إلى طبعا الآن تحدثنا عن الحليب وما يستخرج والفانيليا وما إليه. طيب لنفترض أن غذائنا التونسي من الناحية الكيميائية، غذائنا البسيط مثلا قهوة الصباح، وطبعا تتسخن وحليب وقهوة وما إليه، عنا مجرد أسئلة نحن دائما القدر التونسي فيه بالمغرفة وإلا معناها عادي بالمرق. من الناحية الكيميائية من حيث الكونسنتراسيون، حيث ربما الكونسنتراسيون مفهوم كيميائي،
2: نعم.
1: تركيز. ما الفرق بين اللي بالمغرفة والآخر والمرق من الناحية الكيميائية؟
2: اللي بالمغرفة
1: واللي بالكونسنتري بالخبز، يعني اللي السائل. السائل يعني
2: نوع الأكل يعني.
1: أي نوع الأكل يعني من جهة التركيز، هل يمكن أن يمثل هذاك به؟ مثلا ليفترض أنه المطبخ اليوم فيه صوص مقرونة، ما هوش كيما الصوص بتاع المرق، ما هوش كيما صوص الكسكس. شنو الفرق كيميائيا؟
2: كمية قديش نحطه، لكن به. الفرق زاد أكثر.
1: أنا أسأل، هل يمكن أن تكون المرأة أو الطباخ جيدا إذا تعلم مفاتيح كيميائية وفاز بها عن غيره؟
2: يمكن أن تساعده كثيرا.
1: كيف مثلا كيف؟ أنا طباخ متوسط أريد، أنا بالحقيقة مشني طباخ متوسط، أنا لا أعرف كثيرا، طباخ لست جيدا، أريد أن أصل مثلا إلى درجة جيدة من الدرجات التي مثلا بالنسبة إلى طبخ جيد، طباخ في وتيل وكذا ومهم، كيف تنصحين طباخا متوسطا أن يصبح طباخا جيدا بالكيمياء؟
2: بالكيمياء يعني يجب الانتباه إلى بعض المسائل. أولها الكمية، كم بالضبط؟ ثانيها الوقت. كمية يعني مغرفة، زوز مغارف، ثلاثة مغارف، موازنات. والأهم وقتاش، يعني ناخذ مثلا الملوخية اللي هي في تونس معروفة. الملوخية من الشروط الأساسية باش أنها تكون ناجحة،
1: تضرب 6-8 ساعات.
2: من الشروط الأساسية أنها تكون ناجحة أنك الزيت وهو بارد تحط المغارف متاع البودر متاع الملوخية، وباش بعد تزيد الماء سخون. هذه إذا كان من اللول ما تعرفهاش باش تكون ملوخية ماشي الملوخية اللي معروفة في تونس، خاطر الملوخية في البلايص أخرين مختلفة. نحكي على تونس، نحكي اللي ذوقها التوانسة. نجي مثلا لأي مثال في الطنجرة متاعنا نحن في تونس، نجيو للكمون. الكمون نسي اللي تعرفه، تقول لك الكمون كي تحطه من اللول يعطي مرارة، يعني يتفاعل، يزمك تحطه من في الأخر باش نجم يقعد القوم تاعه موجود. هذا شنو كيميائيا؟ كيميائيا الوقت اللي تحط فيه المادة مهم جدا، لأن وقت اللي باش تحطها والدرجة الحرارة اللي موجودة باش تتفاعل مع الموجود، يا إما باش تمشي في أنه يكون عندك منتج جيد، وإلا باش تهلك الطبخة الكل. وبالنسبة للتركيز الشربة أول، فما شكون مازال يتعلم الطبخ المقرونة، الصوص متاع المقرونة يجيبها كي الشربة. علاش؟ لأنه كمية الماء حط بزيت برشا 2 لتر ولا 1 لتر دمية ولا، وما خليش الوقت باش انها تتبخر، ثم ضاع المطعم في ذلك. فالكلها حكاية نسمى دوزاج، ان دوزاج يعني قياس. وقتاش قداش وكيفاش.
1: بعض الدول باتت اليوم مشهورة ببعض الأكلات، ولا نستطيع تستطيع أمم أخرى أن تصل إليها، مثلا الصوص الإيطالية تاع الباس تاع المقرون. هل للإيطاليين كما شركة الكوكا ولا شركة، هل عندهم شيء لا يمكن أن يصل إليه غيرهم حتى تكون لهم أكل بنا ذيك بتاع الصوص بتاع المقرونة الإيطالية بالذات وتعرفها؟
2: أكيد.
1: هل فيها شيء سري كيميائي كما كانت الكيمياء قديما سرا في عصر الخيمياء، يعني تجعل تنقل التبن إلى تبر إلى ذهب؟ هل ما تزال حتى في المطابخ هذه المفاتيح الكيميائية التي لا يمتلكها إلا أصحابها؟
2: أكيد، وهما يحافظوا لكي لا نستطيع أن ننقلها نحن أو أي شركة أخرى تنقلها، لأنه أو حتى لابات إيطاليان يعني
1: المعجنات
2: الإيطالية فيها سر، يعني صنعة بشوية بشوية، وعندما معناتها أعطى أكله احتفظوا ولن يبوحوا بالسر، لأنه بالنسبة لهم هذيك هي لا دوفيز، هذيك اللي خليته يتباع.
1: نحن في المطبخ وفي الطعام التونسي عندنا أشياء تتخمر، ولكن التخمر كيما الخميرة
2: لا فيرمونتاسيون،
1: هناك درجة تفسد بعدها
2: وقت.
1: في التقاليد التونسية القديمة كانت الخميرة متاع البارح يعني تظل تصنع إلى خميرة غدوة وخبز وهكذا، ما يشروش الخميرة إلا مرة واحدة أو تخمر. كيف كان الأجداد بعلمهم البسيط وربما حتى الظروف الصحية ما هيش متاحة، كيف كانوا يحافظون على درجة من التخمر معقولة حتى إنها لا تفسد لا الحليب ولا المستهلك؟ بيصير ينجم يفسد الحليب ويعطوه لكن هل من الناحية التجربة عندنا ثقافة كيميائية حدسية تجعلنا نحافظ على المتخمر الذي لا يفسد؟
2: هي الحقيقة الأجداد كان عندهم القواعد هذه يعني وتوارثوها أبا عن جد واحتفظوا عليها، وكما نقول القاعدة الأولى كانت بالتجربة إيسي إيرور وقت اللي محاولة والخطأ وقت اللي
1: إلى
2: وجود يعني الفورمول القاعدة واحتفظوا عليها وتوارثوها.
1: سيدة شيراز، أنت من القيروان، تعرفين حكاية القيروان أنه الباي اشتهى ذات مرة المقروض القيرواني وحمل السيدة التي الحكاية ذي معروفة عندكم، يعني هز السيدة اللي تطبخ في القيروان المقروض وكذا، ولكن حينما تذوقه كان يأخذه من القيروان، ولكن حينما تذوقه وهو في قصره والسيدة تقيم هناك لم يكن بنفس الطعم ولا بنفس البنة. سألها فقالت، هذه الحكاية عندكم موجودة في القيروان، فقالت سيدي راو ينقصوا شيء مهم وهو الهواء القيروان. هذه الحكاية كيميائيا كيف تفسر؟
2: هي ستفسر إنسانيا أكثر من كيميائيا.
1: لا أعطيني كيميائيا. هي بينسير هي اشتاقت أنها ترجع وما إنسانين تريد أن تعود إلى القيروان وإلى هواء القيروان وما إليه، لكن كيميائيا هل الهواء والماء في بلد ما يؤثر على طعم، يؤثر كيميائيا على طعم الأكل، فإذا طبخته بماء وطبخ في هواء مختلف يتأثر؟
2: نعم هو كذلك، لأنه عندما نقول كيمياء نقول تفاعلات، وعندما نقول تفاعلات نقول ما هي مجموعة البارامتر،
1: يعني المقاييس إذا شئنا،
2: المقاييس يعني نقول درجة حرارة، نقول درجة البريسيون الضغط، نقول كذلك نوعية المكونات التي نوع الماء الذي سيخلط به، نقول كذلك درجة الفرن، نقول كذلك الزيت اللي نقليه فيه، نقول كذلك العسل اللي باش نغطسوا فيه المقرون، نقول العديد والعديد، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر في المسار هذا كل

0: أن يبسط هذه العلوم ويربطها بهذا. اجتهدت، وأنا أعتبر أن هذا الاجتهاد الذي قدمته للتبسيط جيد، أشكرك عليه كثيرا.
1: شكرا. جد اللي كان حبيت نقول حاجة، الموضوع الحقيقة اللي طرحته موضوع مهم جدا وشيق. إذا كان نحبوا التعليم ينجح، إذا كان نحبوا الصغار يحبوا الكيمياء ولا يحبوا القراية، لازم نربطوا كل حاجة يعيشها الطفل في حياته اليومية بالحاجات اللي نقريوها له في القسم.
0: جميل.
1: وقتها تلقى طفل يحب يتعلم، ووقت اللي يحب يتعلم يتعلم.
0: جميل، شكرا للسادة المستمعين، ولكن قبل أن نتركهم إلى حلقة قادمة نستمع إلى الفنان الكويتي غريد الشاطئ، هكذا يلقب، يغني يا ناعم العود. كل الشكر لكم أن رافقتمونا في هذه الحصة حول كيمياء المعدة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. هذا البرنامج الذي يعنى بالممارسات الموسيقية المعتمدة في مختلف الأطر الدينية في شتى صورها وتمظهراتها الصوفية والطرقية والتعبدية وغيرها. قد يتساءل البعض، ما علاقة التعبد والتصوف بالغناء والموسيقى والإنشاد؟ وكيف للمتعبدين من المتصوفة وغيرهم أن يغنون وينشدون ويمارسون الموسيقى؟ أسئلة عديدة تطرح في هذا المضمار، والإجابة عليها تستوجب الحفر في تاريخ الثقافة والحضارة العربية الإسلامية بشتى مكوناتها اللغوية والأدبية، كما تستوجب أيضا الاطلاع على تاريخ التصوف بمختلف مراحله وتطوراته. ولكن قبل ذلك، هل لنا أن نتساءل في البداية عن الفرق بين الغناء والإنشاد؟ إذ أننا عادة ما نستعمل مصطلح الإنشاد عندما نتكلم عن الممارسة الموسيقية في الأطر الدينية، فنقول الإنشاد الديني أو الإنشاد الصوفي، ولا نقول الغناء الديني أو الغناء الصوفي. واعتمادا على ما جاء في المعاجم اللغوية، نجد لكل كلمة دلالتها المحددة. وقد ورد بخصوص الغناء في لسان العرب أنه السماع، وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. ويعود الغناء في اللغة إلى فعل غنى وغننا، ومنه الغنة، وهي صوت في الخيشوم، وقيل صوت فيه ترخيم. والغنة أيضا أن يجري الكلام في اللهات. وبهذا المعنى فإن للغناء دلالة أسلوبية، من حيث أنه يرمز إلى نوعية خاصة من التصويت وأسلوب محدد من الممارسة الصوتية فيه ترخيم وغنة. أما الإنشاد فإنه يعود إلى الجذر اللغوي نشد، ويقال نشد الضالة ينشدها نشدة ونشدانا، أي طلبها. ويقال أنشد الضالة أي عرفها. والناشد هو الطالب، والمنشد هو المعرف، والمعرف يرفع صوته بالتعريف، فسمي لذلك منشدا، ومن هذا إنشاد الشعر. وبهذا المعنى فإن للإنشاد صبغة وظيفية تتمثل في رفع الصوت للتعريف والدلالة. وبذلك يكون الإنشاد عبارة عن ممارسة صوتية هدفها التعريف والإبلاغ وإيصال الفكرة، التي غالبا ما تكون في شكل نص شعري. وهكذا يرتبط الإنشاد بالموضوع، ويقتصر الغناء على الشكل والأسلوب. وعندما نتكلم عن الإنشاد الصوفي، نجد أنه يتمثل في تلك الممارسة الصوتية التي يعتمدها المتصوف عموما، والتي تتناول المتون الصوفية بمختلف أشكالها النثرية والشعرية. وقبل أن نواصل الحديث في هذا الشأن، نبقى مستمعين الأعزاء مع هذا الإنشاد الصوفي لقصيدة مدحية جاء في مستهلها: يا سيدي، يا من إليك محبتي أفردتها وبها الفؤاد يطيب، قلب بغير مداد حبك ظامئ، لكنه لك إن أحب خصيب، فلذا فؤادي في هواك معلق، لم يرضى إلا أنت فيه حبيب. يا سيدي، من نورك الدنيا بدت وضاءة فيها البدور تغيب، منك العطايا للعوالم جمة، وفضاء جودك من نداك رحيب. أنت الذي ما خاب فيك مؤمل، وأنا المؤمل فيك كيف أخيب. هذا الفؤاد إلى رحابك مقبل يهفو إليك، فهل إليه تجيب؟ يشكو زمانا صار فيه مزية، هجر التدين والحياء يعيب. يا سيدي والقلب يقطر لوعة، مما اعترانا والبلاء عصيب. أدرك بجمع المسلمين فإنهم رهن التشتت والزمان رهيب. يا سيدي يا من إليك محبتي أفردتها وبها الفؤاد يطيب.

نواصل أصدقائنا المستمعين مع مختاراتنا الإنشادية العائدة إلى بعض التنظيمات الصوفية المميزة ومن الشعراء المعاصرين الذين نظموا الأشعار التي يتم إنشادها إلى اليوم من قبل هذه التنظيمات. نجد الفقيه والشاعر عمر اليافي، أصيل مدينة يافا الفلسطينية، ولد بها سنة 41 و700 وألف، ثم رحل إلى مصر وعاد إلى غزة وتجول في بلاد الشام والحجاز واستقر في دمشق، وقد درس على يد مشاهير شيوخ زمانه وعاش حياة الأديب الصوفي الشاعر، وأصدر عددا من الدواوين وألف عديد الرسائل والبحوث. بقي الشيخ عمر اليافي يدرس علوم الدين ويقيم جلسات صوفية وينظم الموشحات الدينية حتى توفي في دمشق سنة 99 و700 وألف، وكان من أهم شيوخ الطريقة الخلواتية. من أشعاره ديوان اليافي والديوان الصغير، ومن رسائله رسالة في الذكر ورسالة قطع النزاع في الرد على من اعترض على العارف النابلسي في إباحة السماع. من بين قصائده الصوفية العديدة القصيدة الطائية المؤلفة من 32 بيتا في بحر البسيط، والتي جاء فيها: يا من يغيث الورى من بعدما قنطوا، ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا، واستنزلوا جودك المعهود فاسقهم ريا يريهم رضا فالقبض منبسط، وعامل الكل باللطف الذي ألفوا فالكل في عقد نظم الفضل منصمت، هم تحت حكم مراد الحق ما خرجوا، يا عادلا لا يرى في حكمه شطط. من أداء فقراء الطريقة الهبرية المغربية نتابع وإياكم مستمعين الأكارم هذا الإنشاد لقصيدة الشيخ عمر اليافي: يا من يغيث الورى من بعدما قنطوا، ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا.

0: كنا في الاستماع إلى قصيدة عمر اليافي من إنشاد فقراء الطريقة الهبرية، حيث يقوم منشد منفرد بغناء كل بيت من أبيات هذه القصيدة بصيغة لحنية موحدة، فيما يقوم باقي المنشدين بإعادة نفس هذه الصيغة اللحنية باستعمال عبارة لا إله إلا الله يا رب خذ بيدي. قصيدة صوفية أخرى من نظم الشيخ عبد القادر الجيلاني وأداء أحد المنشدين الصوفيين اليمنيين. وإذا ذكرنا بلاد اليمن فإننا نستحضر مقال الناقد والشاعر اليمني علوان الجيلاني الذي اختص بالبحث في التراث الشعبي والروحي في اليمن، وعنوان هذا المقال التصوف محدد ملامح الشخصية اليمنية. ويشير علوان الجيلاني في كتاباته المتعددة إلى فرادة الملمح الصوفي في التراث اليمني وخصوصية التصوف في المدرسة الفكرية اليمنية، ويرى أن هناك العديد من الخلفيات الثقافية والتاريخية التي ساهمت في تكوين فكر التصوف وآثاره في اليمن. ويقول الجيلاني: لقد صار التصوف في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي هو المرتكز الأساسي في البيئة الثقافية اليمنية، ومهيمنا قويا على الأفكار والمثل والمعارف والمعتقدات والعادات والتقاليد والأعراف وطرق التفكير وطرق معيشة الأفراد، وموجها لسلوكياتهم ووعيهم وتصوراتهم للوجود، ومتسربا إلى قصصهم وألعابهم وموضوعات يومياتهم وشواغلهم ومناهجهم في التعليم ووسائلهم في الإنتاج والتقويم والموسيقى التي يعزفونها والنظام الأسري الذي يسيرون عليه ووسائل انتقالهم والمعارف التي تشيع فيهم. نتابع وإياكم مستمعين الأكارم هذا الإنشاد الصوفي اليمني لقصيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني التي جاء فيها: يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت العليم بما بليت به وأنت عليه شاهد، أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، إني دعوتك والهموم جيوشها قلبي تطارد، فرج بحولك كربتي يا من له حسن العوائد، فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند، أنت الميسر والمسبب والمسهل والمساعد، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، كن راحمي فلقد أيست من الأقارب والأباعد، ثم الصلاة على النبي وآله ما خر ساجد. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد،
1: يا من تحل بذكره.

أعود مستمعين الأكارم في معرض حديثنا عن علاقة التصوف بالموسيقى والإنشاد. نعود إلى بوادر ظهور الحركة الصوفية الإسلامية التي اتخذت في بدايتها شكل حركة زهدية منذ نهاية القرن الأول للهجرة، وذلك عندما تبنى الزهاد المسلمون الأوائل جملة من الممارسات المخصوصة، من بينها تلك المتعلقة بمجال الصوت، وقد أطلق على هؤلاء عديد التسميات حسب حالاتهم وأعمالهم، فسموا النساك لشدة ورعهم وتقواهم، وسموا العباد لشدة إقبالهم على العبادة، وسموا البكاؤون لكثرة بكائهم بسبب حزنهم وخوفهم، وسموا أيضا نسبة إلى بعض ما اعتادوه من ممارسات صوتية القصاص، إذ كانوا يقصون على الناس الأقاصيص والحكايات المسجوعة للوعظ والتنبيه من الغفلة، وسموا كذلك القراء لكثرة ما يقرؤونه من القرآن. وقد كان هؤلاء حريصين على شكل وأسلوب قراءتهم للقرآن أكثر من حرصهم على مقدار هذه القراءة، ويستشهد السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصوف لتأكيد هذا الأمر، يستشهد بما حكي عن الرسول في قراءته للقرآن من أنه كان إذا مر بآية رحمة دعا واستبشر، وإذا مر بآية عذاب استغفر واستعاذ. كما نقل أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب في هذا الشأن عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن بقلب شهيد وسمع عتيد وبصر حديد، وكان يتلو الآيات على معاني الكلام وعلى شهادة وصف المتكلم الوعيد منه بالتحزين والوعد بالتشويق والوعظ بالتخويف والإنذار بالتشديد والتفسير بالترقيق والتبشير بالتوفيق. ومما نقله ابن خلوي عن الحسن البصري أن قراءته للقرآن كانت غنية بعلامات الوقف، متخذا في ذلك مناحي عجيبة. ويتأكد هذا الحرص لدى المتصوفة على الاعتناء بأسلوب الأداء عند تلاوة القرآن من خلال استحباب قراءته بطريقة الترتيل الذي يعين المريد السالك على التفكر والتدبر، ويحدث في قلبه وحتى في قلب من لا يفقه معانيه يحدث التوقير والتأثير. وأورد أبو حامد الغزالي في هذا الخصوص أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر، فإن الأعجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضا الترتيل والتؤدى، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهضرمة والاستعجال. بالإضافة إلى قراءة القرآن، دعا الزهاد الأوائل إلى ممارسة الذكر، وأكدوا عليه إلى درجة تقديمه على أهم فروض الإسلام وهي الصلاة، إذ ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله تعالى إما فرضا وإما ندبا. والصلاة وإن كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات، والذكر مستدام في عموم الحالات مثلما ورد في الرسالة القشيرية. وقفة إنشادية أخرى مستمعين الأكارم مع أحد أشكال الذكر الصوفي المشرقي المتميز بمصاحبة العزف على الآلات الموسيقية، ثم نعود.

لقد اعتنى المتصوف الأوائل أعزائنا المستمعين بالذكر عناية فائقة، وتفننوا في وضع صياغه وضبط أساليب أدائه، وإلى جانب ما وضعوه له من المعاني والتعريفات التي تمثلت بالخصوص في طرد الغفلة والبقاء على العهد مع الله في الميثاق القديم، جعلوا الذكر أيضا هو المرحلة الختامية في طريق تحصيل المعرفة الإلهامية المخصوصة بالأنبياء والأولياء والمقابلة للمعرفة التعليمية المخصوصة بأهل النظر العقلي. فقد كانوا يعتقدون أنه على قدر ذكرهم لله يكون قربهم منه، وعلى قدر قربهم منه تتحدد إمكانية الوصول إليه ونيل الحظوة لديه، وذلك للنهل من علمه ومعرفته واطلاعه وقدرته، وهي الغاية النهائية التي يسعى المتصوفة إلى تحقيقها. ولكن هذا الهدف الأسمى لا يقتصر تحقيقه على الذكر، بل يمكن بلوغه بوسائل أخرى. وقد بيّن أبو حامد الغزالي هذه المسألة في كتابه إحياء علوم الدين، وجاء على لسانه في هذا الشأن أنه ما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس إلا ويمكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى. وهذا ما حدا برجال التصوف إلى اعتماد شكل آخر من الممارسة الصوتية التي استعانوا بها في سعيهم للوصول إلى ربهم، وهي الإنشاد أو السماع. لقد تعددت الأقوال المنقولة عن مشاهير المتصوف المتقدمين

والتي تجعل السماع من أهم وسائل القرب والوصول إلى الله، وذلك لأن السماع في نظرهم هو من جنس الروح، بحكم أن الروح لطيفة وفي الأصوات لطافة، فحين تسمع يميل الجنس إلى الجنس. ويتناقل جل المتصوف المؤسسين تلك المقولة المنسوبة إلى أحد الحكماء، والتي تجعل الألحان لغة النفوس، وقد قيل في هذا المضمار أن في القلب فضيلة شريفة لم تقدر قوة النطق على إخراجها باللفظ، فأخرجتها النفس بالألحان. وقد فسر الغزالي سبب حصول تلك الأحوال التي يصادفها القلب عند السماع، والتي قال عنها أنها تسمى بلسان الصوفية وجدا، بأنه سر الله تعالى في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح وتأثرها بها شوقا وفرحا وحزنا وانبساطا.

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم بإذن الله، لكم منا أحلى الأمنيات بأمتع الأوقات، مع أجمل تحيات سونيا هدياوي في الهندسة التقنية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
0: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: لا يختلف اثنان في أن الوفاء قيمة أخلاقية وسلوكية تزين من يتحلى بها وتعلي منزلته بين الناس، بل وقد تكتب له ضيوع الصيت ودوام الذكر جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، فيصبح رمزا وقد يغدو حكاية أو أسطورة تتناقلها الألسن بالثناء والتمجيد والإعجاب والتقدير على مدى الدهر. وليس الوفاء قيمة مقصورة على ثقافة بعينها أو وقفا على حضارة دون سواها، إنما هو من المبادئ العليا والمثل السامية التي هي من الإرث الإنساني المشترك، فقد صاحبت الإنسان حيثما كان واخترقت الزمان والمكان من غابر العصور والدهور إلى يوم الناس هذا ولا تزال.

إن الوفاء من الفضائل التي تغنى بها الشعراء وقالوا وأطالوا، ومن ذلك قول الشاعر اللبناني نصيف اليازجي: وفاء العهد من شيم الكرام، ونقض العهد من شيم اللئام. وعندي لا يعد من السجايا سوى حفظ المودة والذمام. وما حسن البداءة شرط حب، ولكن شرطه حسن الختام. وليس العهد ما ترعاه يوما، ولكن ما رعيت على الدوام.

0: قطر الندى.
1: من الناس من يرى أن الوفاء قيمة عسيرة التحقق نادرة الوجود، وفي أدبنا العربي شعر كثير يردد هذا المعنى، منه قول الشاعر علي بن الجهم الذي عاش في العصر العباسي بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة. يقول ابن الجهم: حلبنا الدهر أشطره ومرت بنا عقب الشدائد والرخاء، وجربنا وجرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء. أما المتنبي فقد أفضت به تجاربه المريرة في الحياة وخيباته المتعاقبة إلى أن يقول في لهجة طافحة بالألم والتشاؤم: غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في الأخبار والقسم. وإلى المعنى نفسه يشير إبراهيم عبد القادر المازني الأديب والشاعر المصري المعروف وشريك العقاد وشكري في تجربة التجديد الشعري في أدبنا العربي في مطلع القرن العشرين. عن المعنى نفسه يتحدث المازني بمزيد من التشاؤم فيقول: ذهب الوفاء فما أحس وفاء، وأرى الحفاظ تكلفا ورياء.

0: قطر الندى.
1: الحقيقة أن هذه الرؤية للوفاء والأوفياء تنبع مما يشبه الإقرار في الذهنية العربية والبشرية بصفة عامة بأن الوفاء وخلانه إنما هم حالة مثالية نفتقدها في الواقع، فنظل نطمح إلى تحقيقها ولا نستطيع، ونمعن في طلبها ولا نظفر. وما حديث العرب القدامى عن الخل الوفي والعنقاء والغول إلا تأكيد فيما كانوا يرون لاستحالة وجود الوفاء، وقد ضمنوا هذا التأكيد في بعض أشعارهم، فقال بعضهم: لما رأيت بني زماني وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. والغول والعنقاء من أساطير العرب وخرافاتهم، فقد كانوا يزعمون أن الغول من الجن تظهر في الطريق فتتغول وتتلون فتظل السائرين فيها والمسافرين، وكانوا يزعمون أيضاً أن العنقاء طائر مغرب في عنقه الطويل بياض كأنه الطوق، وهو ينقض على سائر الطير فيأكله، فإن لم يجد طيراً انقض على صبي أو جارية وطار به أو بها، وقد أصابته لعنة بعض الأنبياء فاحترق وزال خطره. هكذا تصورته الخرافة.

0: قطر الندى.
1: لكن تاريخ العرب وثقافتهم وتاريخ مختلف الثقافات والحضارات والأمم والشعوب يعجاني بأخبار الوفاء وقصصه، ويسخران بالحكم والأمثال الحاثة عليه الداعية إلى التحلي به قيمة أخلاقية وسلوكية لا أرفع منها ولا أسمى. ولنا في خبر وفاء السموأل درس، ولنا فيه مغزى وعبرة. فمما تناقله الرواة ورددوه أن امرأ القيس الشاعر الجاهلي المعروف حين قرر الذهاب إلى قيصر الروم يستنجد به للأخذ بثأر أبيه، قصد السموأل واستأمنه على أدراعه الثمينة وعلى أهله أيضا، ريثما يعود من سفره إلى بلاد الروم فيسترجع الأمانة. وحين سمع بعض ملوك الشام بذلك وكان له ثأر عند امرئ القيس، خرج في جيشه إلى حيث كان يقيم السموأل في حصنه الأبلق، هكذا كان يسمى. وطلب الملك الشامي من السموأل أن يسلمه دروع امرئ القيس وأهله، فأبى السموأل وامتنع وقال قولته الشهيرة: لا أخفر ذمتي وأخون أمانتي. عندئذ عمد الملك الشامي إلى محاصرة الحصن، وظل على ذلك مدة إلى أن عاد ابن السموأل من رحلة صيد، فقبض عليه الملك الشامي وهدد السموأل بقتله إن لم يسلمه وديعة امرئ القيس، فأبى السموأل مرة أخرى وامتنع، وقتل ابنه في سبيل الوفاء بالعهد ورعاية الأمانة. وقال السموأل قصيدته الشهيرة، ومنها: وفيت بأدرع الكندي، إني إذا ما خان أقوام وفيت. لقد نكب السموأل في ابنه، لكنه تحول إلى مثال يضرب في الوفاء، وإلى مثل سائر يردد في هذا المجال، فيقال: أوفى من السموأل، أو وفي وفاء السموأل. وقد كان السموأل شاعرا هو أيضا، وقد عاش في النصف الأول من القرن السادس الميلادي قبل ظهور الإسلام. وقد خلد الأعشى قصة السموأل في قصيدة شهيرة مؤثرة، وهو شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات.

0: قطر الندى.
1: مجالات الوفاء عديدة، بما في حياة الإنسان من تنوع، فهناك الوفاء بين الأصدقاء والخلان. وقد تغنى بهذا الصنف من الوفاء الشاعر المصري المعروف محمود سامي البارودي، فقال: ليس الصديق الذي تعلو مناسبه، بل الصديق الذي تزكو شمائله. إن رابك دهر لم تفشل عزائمه، أو نابك هم لم تفتر وسائله، يرعاك في حالتي بعد ومقربة، ولا تغبك من خير فواضله.

وهناك الوفاء للحبيب، معنى تطفح به قصائد الشعر في كل عصر ومصر، ومن ذلك قول المتنبي: ضمنت لها ألا أهيم بغيرها، وقد وثقت مني بغير ضماني. وهناك عتاب الحبيب لقلة الوفاء، مما تكاد لا تخلو منه قصة حب في الشعر والأدب والفن خاصة. يقول بعض الشعراء في هذا المعنى: أما آن للغضبان أن يتعطفا، لقد زاد ظلما في القطيعة والجفا. بعاد ولا قرب، وسخط ولا رضا، وهجر ولا وصل، وغدر ولا وفا.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

كان هذا ياسين مرعشلي المنشد السوري في أم النبي. صباح الورد والياسمين مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من أغاني الحياة. لقنا يتواصل حتى حدود الساعة 9. يؤمن لكم هذا اللقاء أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، مريم مناع وكذلك كوثر البجاوي في المتابعة الرقمية والتنسيق، نزيها زرعي من أمام ميكروفون استديو 6 وزميلتنا هدى الترابلسي في أعداد ضيف الصباح في حدود الساعة 8:30. لقانا يتواصل مع الأغاني التونسية عايدة بخريس فرحانة بحبك.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: الستة وأربعة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. يصادف اليوم ذكرى وفاة الكاتب الفرنسي الحصل على جائزة نوبل للأدب أناتول فرانس. يقول: لتحقيق أشياء عظيمة لا يجب أن نفعل فقط بل أن نحلم كذلك، ولا نخطط فقط بل أن نؤمن كذلك. نعود إلى درويش يوم الاثنين على موجات إذاعة تونس الثقافية. محمود درويش، الجميلات هن الجميلات، ثم نستمع إلى القصيد بصوت سميح شقير.

الجميلات هن الجميلات، نقش الكمنجات في الخاصرة. الجميلات هن الضعيفات، عرش بلا ذاكرة. الجميلات هن القويات، يأس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن الأميرات، ربات وحي قلق. الجميلات هن القريبات، جارات قوس قزح. الجميلات هن البعيدات، مثل أغاني الفرح. الجميلات هن الفقيرات، كالورد في ساحة المعركة. الجميلات هن الوحيدات، مثل الوصيفات في حضرة الملكة. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. يبدو القصيرات كثيرات. الجميلات هن الطويلات، خالات نخل السماء. الجميلات هن القصيرات، يشربن في كأس ماء. الجميلات هن الكبيرات، مانجا مقشرة ونبيذ معتق. الجميلات هن الصغيرات، وعد جديد غدا براعم زنبق. الجميلات كل الجميلات، أنت إذا ما اجتمعنا ليخترن لي أنبل القاتلات.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: ستة واحدة وثلاثين دقيقة، تحية لكل الجميلات، وهذا النغم نهديه لصديقتنا هدى بالحاج سالم والكل اللي يسمع فينا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. السادسة واحدة وثلاثين دقيقة، الموعد مع فيروز.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: حسب التوقعات الجوية، طقس اليوم يكون مغيم جزئيا ويصبح تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر في الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض المناطق الساحلية. يتسارع تكاثف السحب بعد الظهر بالجنوب وبعض المناطق الساحلية مع أمطار وخلايا رعدية محلية. الريح تهب من القطاع الغربي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة إلى معتدلة ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر. عموما البحر قليل الاضطراب وشديد الاضطراب قرب السواحل، مع خليج جبس يكون البحر متموج. درجات الحرارة تتراوح عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية، بينما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. لقاء يتواصل مع الأنغام محمد الجموسي.

0: إذاعة تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: فوق النسيان يوم ليس ككل الأيام.
3: وفي مثل هذا اليوم من سنة 680 انتهت معركة كربلاء بمقتل الإمام الحسين بن علي ابن أبي طالب وأهل بيته وأصحابه. وفي مثل هذا اليوم من سنة 59 و400 ألف وقعت معركة جسر لودفورد، أحدى معارك حرب الوردتين التي انتهت بانتصار جيش أسرة لانكاستر بقيادة مارغريت أنجو على جيش أسرة يورك. في مثل هذا اليوم من سنة 92 و400 ألف رحلة كريستوفر كولومبس وصلت إلى جزر البهاما في منطقة الكاريب القريبة من أمريكا، وسد وقتها اعتقاد بوصول الرحلة إلى الهند. و700 ألف القوات الجوية الصهيونية خسرت 7 من طائراتها في بورسعيد بعد أن فوجئت بصواريخ الدفاع الجوي المصري التي كانت تعتقد أنها قضت عليها تماما في مساء اليوم السابق، وقد شبهت جولدا مائير كتائب الصواريخ المصرية بعش الغراب.

0: في مثل هذا اليوم من سنة 96 و800 ألف ولد مونتاليي، شاعر إيطالي حصل على جائزة نوبل للأدب عام 1975. وفي مثل هذا اليوم ولد المغني مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي في سنة 35 و900 ألف. أما أناتول فرانس الكاتب الفرنسي الحائز على جائزة نوبل للأدب عام 1921 فقد غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 24 و900 ألف. اللقاء يتواصل مع الأنغام.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه Teaching the Mother Tongue in a Multilingual Europe. وهذا الكتاب هو في الحقيقة مجموعة مقالات أصدرها أنتوني أدامز وويتولد تويلزيش. والكتاب صدر عام 2014 وهو يتحدث عن اللغة الأم في مجتمع أوروبي متعدد اللغات. الأبواب التي في هذا الكتاب كثيرة ويمكن أن نذكر بعضها. مثلا نجد في الباب الأول ما هي اللغة الأم واللغة الأم والهوية ومعايير اللغة الأم وتدريس اللغة الأم واللغات الأم في سياق أوسع. ونريد أن نشير إلى أن اللغة الأم في الاعتبار اللساني هي اللغة التي يتكلمها الإنسان في مجموعة لغوية من دون معلم، وهي اللغة التي يستطيع حينما يسمع أخطاء من أنجزها أن يصلحها. وهو حينما يتكلم اللغة الأم فإنه لا يخطئ فيها لأنه يتكلمها بشكل حدسي وغير قابل للخطأ. في الفصل التمهيدي لهذا الكتاب وعنوانه تدريس اللغة الأم في أوروبا متعددة اللغات يعرب كل من تولوزافيتش وأدامز عن انزعاجهما من الإشكالات التي يثيرها استخدام مصطلح اللغة الأم، ومع ذلك فقد قرر الإبقاء على المصطلح لأنه مألوف كما يقولان ويفهمه معظم القراء بشكل بديهي. غير أنهما يقران بأن بين ظفرين ما يبدو بديهيا غالبا قد يكون مضللا دون أن يحاول الخوض أكثر في تفكيك هذا المفهوم. وفي المقابل يتبنى بعض الدارسين في الكتاب وهو ألزويغ موقفا مختلفا تماما في هذا الصدد، إذ ينطلق من منظور تاريخي ألماني مستندا إلى مصادر مكتوبة تعود للقرن العاشر، ولا يكتفي بتناول نشأة كلمة اللغة الأم بالألمانية بل يتطرق أيضا إلى الإيديولوجيات اللغوية المرتبطة باستخدامها. ومن جانبه يرى أنه من الصعب تعريف اللغة الأم نفس الشيء، ولكن لابد من استعمال هذا المصطلح والخوض في ما يسمى بتعليم اللغة الأم. وتعليم هذه اللغة له أهمية خاصة في هذا السياق تحديدا، تبدأ بتمييز تحليلي بين المعاني المختلفة لمصطلحي اللغة الأم وتعليم اللغة الأم. ثم يستعرض الكتاب نموذجين مختلفين لتعليم اللغة الأم، تعليم من منظور الأغلبية والتعليم من منظور الأقلية. وأخيرا يقدم في الكتاب في القسم الخامس لمحة عن الصعوبات التي تواجه إدراج اللغات الأم في الفصول الدراسية متعددة اللغات. تناول بعض الدارسين في هذا الكتاب بالدرس المعاني التاريخية والمعاصرة للمصطلحي اللغة الأم وتعليم اللغة، وميزوا بين ثلاثة معاني مختلفة تبين في الواقع أنها متشابكة ومعقدة فيما بينها. وتعزى هذه المعاني إلى ثلاث منظورات، أي وجهة نظر، وجهة نظر التنشئة الاجتماعي الأولي، ووجهة نظر السياسي الثقافي، ووجهة نظر التربوي. وهذه الوجهات من النظر حاول الباحثون بيانها. فعلى سبيل المثال فإن التنشئة الاجتماعية هي التي ترسخ في مجتمع متعدد اللغات ما هي اللغة الأم. ومن المنظور السياسي والثقافي فإن كل السياسة تذهب باتجاه لغة دون أخرى، بل إن هناك ما يسمى في بعض الدول المتقدمة السياسات اللغوية التي تحاول أن توازن بين اللغات، ولكنها في النهاية تفشل في ذلك لأن هناك لغة يهتم بها اجتماعيا أكثر من أخرى. السياسة اللغوية التي نتحدث عنها هو مفهوم سياسي ثقافي يفضي إلى ما يسمى باللغة الأم. هذا المفهوم ارتبط ارتباطا وثيقا بتشكيل الهوية الوطنية والإقليمية أو بتشكيل الدولة حسب الدارسين، إذ بلغ الوعي بالمجموعة أن هناك لغة أم مشتركة وأنه لا بد من اختراع هذه اللغة لأنها توحد وتجعل البشر يسلكون سلوكا واحدا في اتجاه ترديدها وتكرارها وترسيخها. ومن منظور تربوي يرتبط مفهوم اللغة الأم بتشابك المعرفة بالعالم من حيث بنائها الاجتماعي والكيفية التي تتاح بها هذه المعرفة، وتكسب طبعا الجانب التربوي يكسب إتقانا للغة أم ولكن في سياق تكريسها بالتعليم. وتشير اللغة الأم إلى أيضا النمط اللغوي الرسمي والمعياري المستخدم كلغة مدرسية. فبصفة عامة اللغات الأم في العالم تستخدم كلغات أساسية في المدرسة. قدمنا لكم كتاب Teaching the Mother Tongue in Multilingual Europe لأنتوني أدامز وويتولد تولويزيتش، مع تحية توفيق.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: وككل يوم اثنين أن اعتدنا أن نقدم أحدث الإصدارات الدولية. اليوم سنقدم كتاب ريد وود، القصة غير المروية لأكثر الجواسيس الاستثنائية في الحرب الباردة، وهو كتاب غير روائي من تأليف الكاتب البريطاني بن ماكنتير، صدر في سبتمبر 2026 في 416 صفحة باللغة الإنجليزية، وتوجد له ترجمة غير رسمية إلى اللغة العربية. يوثق الكتاب القصة الحقيقية للرائد في جهاز المخابرات السوفيتية كجيبي فلاديمير كوزيتشكين، الذي حمل الاسم الحركي ريد وود، وهو عميل مزدوج انشق عن الاتحاد السوفيتي عام 1981 في إيران بمساعدة ضابط المخابرات البريطانية أيان ماكريدي. هذا الجاسوس الذي كتبت عنه اندبندنت عربي، الجاسوس الذي خان بلاده في محاولة لإنقاذ زواجه. ويقول المقال، يسرد كتاب بين ماكنتير الجديد ريد وود قصة جاسوس سوفيتي قادته أزمة زواجه إلى أحضان الاستخبارات البريطانية لتصبح هشاشته الشخصية مدخلا إلى واحدة من أخطر عمليات التجسس في الحرب الباردة، في حكاية تكشف أن التاريخ لا تصنعه الاستراتيجيات الكبرى وحدها، بل أيضا الحب والخوف والغرور والضعف. يقول المقال اندبندنت عربي، في مساء خريفي حار عام 1981 جلس جاسوسان في طهران يحتسيان الفودكا داخل حمام صغير تكسوه البلاطات البيضاء. كان أحدهم البريطاني أيان ماكريدي، في مكان الآخر فلاديمير كوزيتشكين رائدا في جهاز الكجيبي، يتجاوز طوله 139 سنتيمتر ويتمتع ببنية ضخمة جعلت سلة الغسيل المصنوعة من الخيزران تحته تئن من ثقله، وكانت صنابير المياه الباردة مفتوحة في حوض الاستحمام والمغسلة، بينما يتولى جهاز راديو إخفاء أصواتهما عن أجهزة التنصت الإيرانية، وكان انكشاف أمرهما يعني لكليهما خطر الاعتقال والتعذيب وربما الأعدام. وكان الضابط الروسي قد عرض بالفعل خيانة الكجيبي ويحمل سرا قد تكون قيمته هائلة، فقد بدا أن الشيوعيين المدعومين من السوفييت يستعدون لاحتمال الاستيلاء على السلطة في إيران ودعوة الجيش الأحمر إلى دخول البلاد، بما يتيح لموسكو الوصول إلى حقول النفط الإيرانية وموانئ الخليج العربي. لكن كوزيتشكين كشف ما يريده في المقابل، كان يؤمن بأن الطب الغربي قادر على علاج مشكلة تدمر زواجه، وهي مشكلة خاصة. من هنا يبدأ بين ماكنتير كتابه الجديد اللافت ريد وود، القصة غير المروية لأكثر جواسيس الحرب الباردة إثارة للدهشة، بمشهد يقوض فكرة أن الاستراتيجيات الكبرى والإيديولوجيات والدول القوية وحدها تصنع التاريخ. ويقول ماكنتير، رويت لهذه القصة للمرة الأولى قبل 10 سنوات ولم أصدقها. أحب هذه القصة، إنها مشكلة خاصة وسرية جدا لرجل واحد، لكنها يمكن أن تكون نقطة تحول في التاريخ. كانت هشاشة كوزيتشكين أعمق بكثير من حياته الجنسية المضطربة. ولد في موسكو عام 1947 ونشأ على أنه ابن أندري كوزيتشكين، ضابط في جهاز الكجيبي. كان عنيفا ومدمنا على الكحول وممتلئا بالمرارة، وفي سن 22 اكتشف أن أندري ليس والده البيولوجي أما والده الحقيقي، فكان جيوركي لاركين مهندسا في مجال البناء من أصول إيرلندية، توفي في سيبيريا قبل أن تتاح لفلاديمير فرصة لقائه. هز هذا الاكتشاف أحساسه بهويته، لكنه فتح أمامه أيضا احتمال أن يصبح شخصا آخر. انضم إلى الحزب الشيوعي وتزوج غالينا كوكسوفا، وهي شابة صغيرة القد ومتدينة سرا، وكان يعشقها. وبعد تخرجه في الجامعة التحق بجهاز الكجيبي قبل أن يوفد في نهاية المطاف إلى إيران، حيث كانت الثورة قد أطاحت الشاه وأحلت محل نظامه الجمهورية الإسلامية بقيادة آية الله الخميني، وتحولت البلاد إلى ساحة للعنف والمؤامرات والتجسس، فيما كان الإسلاميون والقوميون والماركسيون يتصارعون على رسم مستقبلها بالتزامن مع خوض إيران حربا مع العراق. وقد عمل كوزيتشكين تحت غطاء دبلوماسي بصفته نائبا للقنصل، لكن مهمته الحقيقية شملت التنسيق مع حزب تودا الحزب الشيوعي الإيراني. وكان تودا يتلقى المال والتوجيه من السوفييت، وقد أنشأ شبكة سرية امتدت إلى داخل القوات المسلحة. ومع احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان المجاورة، خشيت الحكومات الغربية من أن يؤدي انقلاب شيوعي في طهران إلى وصول القوات السوفيتية إلى الخليج في أسوأ السيناريوهات، دفع القوتين العظميين إلى مسار يفضي إلى مواجهة نووية. ويقول ماكنتير: كان الأمر يشكل تهديدا فعليا من كل النواحي، وكان توجسا حقيقيا. وبحلول الوقت الذي تواصل فيه كوزيتشكين مع البريطانيين، كان قد أصبح ناقما على فساد النظام السوفيتي وتلاعب الكجيبي بالسياسة الإيرانية. لكن ماكنتير لا يقدمه بوصفه معارضا إيديولوجيا نزيها بلا شوائب، فقد كانت دوافعه سياسية ونفسية وجسدية على نحو مؤلم. وكان يفرط في شرب الكحول ويخشى فقدان غالينا، وقد ترسخ لديه اعتقاد يكون أقرب إلى الهوس بأن أطباء الغرب يمتلكون حبة دواء محرومة منها الطبابة السوفيتية. وتخيل أنه إذا استطاعت الاستخبارات البريطانية أن تعيد إليه قدرته الحميمية، فقد يكون في وسعها إنقاذ زواجه أيضا. أما محاولاته الأولى للتواصل مع البريطانيين فقد كانت مرتبكة على نحو ينسجم تماما مع غرابة القصة. دخل كوزيتشكين السفارة البريطانية وتوجه إلى الدبلوماسي نيكولاس بارينغتون قائلا: أنا من الكجيبي أريد الانشقاق واللجوء إلى بريطانيا. وكان قد اختار بارينغتون تحديدا لأن الكجيبي كان يعتقد خطأ أن هذا الدبلوماسي الأنيق اللافت بحضوره وملابسه التي لا تشوبها شائبة لابد أن يكون رجل أم إيسيس في طهران. لكن بارينغتون لم يكن جاسوسا على الإطلاق، وأحيل العرض بدلا من ذلك إلى ماكري ضابط استخبارات شاب يعمل تحت غطاء دبلوماسي. وكان عليه أن يحسم ما إذا كان هذا الروسي الذي بدا مصدرا استخباراتيا بالغ الأهمية إلى حد يصعب تصديقه صادقا بالفعل أم طعما نصبه الكجيبي أم فخا أعدته الاستخبارات الإيرانية. وأطلقت أم إي سيس على كوزيتشكين الاسم الحركي ريدوود في إشارة إلى طوله الفراغ أو الفرع، وأخفاه ماكريدي تحت بطانية في الجزء الخلفي من سيارة لاندروفر ليتمكن من إدخاله إلى المجتمع البريطاني، حيث تحول الحمام إلى ملاذهما السري المؤقت، وزودته أم إي سيس بحبوب لم تكن سوى أقراص فيتامينات، إذ كان ذلك قبل ظهور الفياجرا، إضافة إلى كاميرا مينوكس قديمة. وكان كوزيتشكين يعيد الأفلام المصورة داخل علب السجائر خلال لقاءات خاطفة عرفت باسم الاحتكاكات، وكان كل لقاء يحمل خطر انكشافهما على يد الكجيبي أو أجهزة الأمن الإيرانية المتنفسة. ويقول ماكنتير: ماكريدي شخصية استثنائية تظن أنك بدأت تتعرف إليها ثم تجد نفسك غير متأكد على الإطلاق من أنك تعرفه حقا. من الواضح أن كل هذه العملية كانت أهم جزء في حياته، وأن علاقته بكوزيتشكين كانت العلاقة الأهم في حياته، وكانت الأخطار التي واجهها مرعبة حقا، فلو ألقي القبض عليه لكانت العواقب جسيمة للغاية. وبدأ كوزيتشكين بتزويد البريطانيين بمعلومات عن عناصر الكجيبي والاتصالات السرية والعمليات السوفيتية وشبكة تودا السرية. وكانت المعلومات ذات قيمة استثنائية، لكنها أثارت في الوقت نفسه سؤالا أكثر قتمة: من سيستخدمها في نهاية المطاف ولأية غاية؟ ومع اقتراب العملية من أخطر مراحلها، يحول ماكنتير قصة بارعة في فنون العمل الاستخباراتي إلى تساؤل أخلاقي: لا أريد كشف ما انتهت إليها العملية كي لا أفسد عليكم مفاجأة القصة، لكن أرثها لا يزال موضع خلاف حاد.

مقال في أفضل كتب ماكنتير: لا ينشغل ريد وود بآليات التجسس بقدر انشغاله بأولئك البشر المتمردين الذين يجدون أنفسهم عالقين في داخلها. قد تبتكر الدول أسماء حركية وعقائد وشبكات سرية، لكن الأسرار يحملها في النهاية بشر ضعفاء ومثقلون بتناقضاتهم. وحتى أكثر الأنظمة الاستخباراتية تطورا يمكن أن يتوقف مصيرها على الحب أو الغرور أو الرعب أو الإذلال، مثلما قد يتغير مسار التاريخ كله بفعل صفقة تهمس تفاصيلها داخل حمام في طهران. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع دكتور مهدي قسيعة رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالوسط وكذلك رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة. صباح النور دكتور.
1: صباح الخير، يعطيك الصحة مدام، وديما أنت سباقة مش تقدم لنا معناتها الأشياء اللي نعملوا فيها والأيامات الطبية اللي نعملوا فيها، بارك الله فيك، يعطيك الصحة على الاستضافة.
0: يعيشك دكتور. إذن المجلس الجهوي لعمادة الأطباء اللي يضم ولاية سوسة وولاية الساحل والقيروان ينظم الأيام اللي نقولوا علمية ولا طبية خاصة بالمجلس الجهوي للعمادة، شنو باش يتم التركيز فيها دكتور؟
1: يعيشك، هي ذي مش الدور يوم 21 نوفمبر معناتها بسوسة، هي معناتها العمادة فيها سوسة المستير المهدية والقروان. احنا معناتها العمادة الجهوية معناتها وزارة العادة ديما تنظم يوم تثقيفي، معناتها مش نحكيو فيه ديما على في القوانين الا معناتها تسير المهنة، معناتها مهنة الطب، وديما نحاولوا نواكبوا الاحداث الجديدة. راهو احنا معناتها المجلس الجهوي ديما يخدم مع المجلس معناتها مع العمادة الوطنية، دونك ديما معناتها نتناقش ونحكي ومش نحاولوا ديما نتطوروا ونقدموا في في في في, في القانون اللي يسير المهنة في أخلاقيات المهنة كما يقول. دونك شنو اللي مش نحكيه وسنا ثم اللي تام جدد معناتها ديما يطرحوا رواحهم اللي هي الانتليجنس ارتيفيشيال الذكاء الاصطناعي في خدمة الطبيب.
0: دونك يظني ولا ضرورة دكتور قسيعة الذكاء الاصطناعي بالنسبة للطب معناها ما عادش خيار ضرورة.
1: يعطيك الصحة، ما عادش خيار وهيك علاش ما لازموش معناتها يفوتنا ولا يغلبنا، لازمنا احنا معناتها نتطوروا من رواحنا مش الذكاء الاصطناعي نوظفوه للطبيب، هو الاخر في الاخر شنو هي مصلحة المريض معناتها. احنا مش ما احنا مش نحاولوا نحسنوا الخدمات للمريض بالذكاء الاصطناعي. راهو الانسان البشر عمرنا ما نجمو نستغناو عليه، مي نجمو نوظفوا مش تولي معناتها معناتها كيفاش معناتها لو ريسك ديغور معناتها مش الانسان
0: الخطأ باش يكون أقل.
1: يعطيك الصحة، سامحني ما قلتهاش بالعربي، دونك مش الخطأ يبدأ أقل، معناتها مش معناتها نتحسنوا احنا في التشخيص وزاد كيف نهار آخر في العلاج. دونك هذا موضوع هام وإلا توا قاعد يتقدم في العالم وإحنا زاد كيف تونس قاعدين نتبعوا فيه. نهيك سمعت وراكم أنتوما فما توا لي روبو، فما توا كيف معناتها دي لوجيسيال إلا دو تيل فاسون، ولينا كيما في الراديو في برشا حوايج في برشا مجالات اللي قاعدين نقدموا فيهم. ودونك باش نعملوا محاضرات على هذا كيف الذكاء الاصطناعي قاعد تخلى للطب توا وكيفاش قاعدين نستعملوا فيه وكيفاش قاعدين توا في مستشفياتنا سواء العمومية ولا الخاصة قاعدين نستعملوا فيه. هذا الموضوع الحساس الأول. الموضوع الثاني اللي هو توا بشوية بشوية ولا مازال معناتها نحبوا نقنوه اللي هو معناتها لوسبيتاليزاسيون ادوميسيل، معناتها كيفاش نرقدوا العباد البرة.

0: هذا في الخاص ولا العمومي دكتور سامحني؟
1: لا في الكل، لا
0: في الكل.
1: احنا مجلس اطباء معناتها على الكل راه، على الكل احنا معناتها احنا ايه؟ احنا الاطباء رانا معناتها فيهم ينضوي، وتحتنا للاطباء العموميين والطب الخاص.
0: التطبيق حكايه معناها انه يكون موجود في المنزل مش فقط القطاع الخاص، خاطر ديما في العاده نعرفوا انه اطباء القطاع الخاص فما هما ممكن ينجموا يتنقلوا للمنزل ولا غيره، اما القطاع العام يظل مش، خاطر نعرفوا انه الطبيب في القطاع العام عنده برشا المواعيد وعنده
1: وهيك علاش نحبوا نقنوها احنا الحكايه، خاطر تو هي مازالت ماهيش مقننه، دونك نحبوا نردوها في قانون تو وزاره الصحه قاعده تخدم عليه هذايا، قاعده تقنن فيه، معناتها ومش تو قريب يهبط للعلن، مش تولي معناتها قانون، مش تعرف معناتها ان هي حقوق وواجبات الطبيب، حقوق وواجبات كيف الفرملي التكنيسيان معناتها اللي يمشي للدار، خاطر كيما تعرفي نجم تصير مضاعفات، ولا معناتها الانسان يبدا هو ساسيور يبدا متقلق. دونك معناتها مش نعرفوا شنو هي الواجبات نتاع الطبيب، شنو قداش لازم معناتها يخلص، ما هوش اللي معناتها كيفاش كيفاش كيفاش فلوسه كيفاش كيفاش كيف كيف اذا كان عن طريق السبيطار، معناتها كل شيء يبدا مقنن، وهذا معناتها توا مشروع قانون قاعده وزاره الصحه تخدم فيه، واحنا توا هنا بشويه قاعدين ماذا بينا معناتها مش نحطوه، يبدا معناتها ما موجود، مش نعرفوا كيفاش معناتها مش حقوق وواجبات الطبيب، حقوق وواجبات البيرسونيل باراميديكا. الموضوع الثالث اللي هو لو كونسونتمون اكليري، معناتها كونسونتمون اكليري معناتها اي انسان وقت اللي مش يعمل اي كشف يبدا في باله شنو هو اللي مش يعمله، شنو هي المضاعفات اللي تنجم تجي، وكيفاش معناتها ينجم معناتها معناتها يروح ينجم يوافق كما ينجم يرفض، معناتها تقول له مش تعمل عمليه، تفسر له شنو هي العمليه وشنية المضاعفات اللي تنجم تجي في العملية، لازم هو تعطيها الوقت باش يقراها باش يفهمها ويصحح عليها، مش يقول لك راني اني اطلعت ووافقت وراني اني موافق على العمليه اللي مش تعملها لي.
0: ربي دكتور سامحني في المشكل هذية يا اخي، هو المريض عنده خيار ينجم يرفض في عمليه معناها علاش ولات بصفه اليه انه يصحح، وبعد كي تصير ما نعرفش يعني يقول لك القايل توا كان تصير مضاعفات شنو معناها باش تقول هاك انت، معناها يقولوا لهم بعد انت هاك صححت ايش عنا فيك، خاطر هو ما يعرفش الحاجات الطبيه ما يعرفش التفاصيل دكتور.
1: لا مش عنا فيك، لا هو مش معناتها الطبيب اوبليجي لازمه يفسر للمريض نوعيه العمليه وشنو ينجم يصير بعد العمليه، مش عندي فيك لا نفسر لك، خاطر اغلبيه
0: ليه دكتور ما يقول القايل المريض ما يعرفش شنو، لا ما يعرفش نقولوا ما يعرفش هل لازمه يعمل عمليه ولا لا، ما يعرفش الحاجات الطبيه العلميه الصحيه باش هو يقرر. فهمت،
1: لازمنا نبسطوا له، احنا نقولوا له مثلا مش نعملوا عمليه على الكولون على خاطر عندك كذا سلوله، والسلوله هذه لازمها تتنحى مكان باش تتصرف، راهو العمليه اون برانسيب مش تقعد انت راقد في المستشفى نهارين ثلاثه، في اغلب الحالات كل شيء يتعدى لاباس، اما ينجم بعد ساعات تصير لك مثلا جرثومه راهو يصير راهو تنجم تصير كذا، انت موافق ولا ينجم الانسان اذا كان يبدا مسؤول يوافق، وهذا ولازمنا علاش احنا تو نقنوا، اول حاجه راهو ما دام المشاكل اللي تصير في المساحات ولا في المستشفيات ديما المريض يقول لك راهو ما في بالي بشيء، ما على باليش ما فهمتش، دونك لازمك معناتها من حق المريض علينا باش نفسروا له، هذا راهو في الفكره.
0: اما في النهايه دكتور ويمكن اللي يسمع فينا في النهايه المريض ساعات فما ناس يخاف راهو ينجم ياخذ على التاثيرات نفسيه، ساعات المريض يخاف يقول لك انا كان ما نعملش عمليه نجم نفقد حياتي، ولا العكس كان نعمل عمليه ساعات يولي
1: راهو مادام في الحالات الاستعجاليه راهو عندك الف حق في الحالات الاستعجاليه اللي اون برانسيب معناتها وقتها فما معناتها حاله استعجاليه، دونك مانيش باش نقولوا له نعطيوه الوقت ودراشنيه وقتها، اذا كان انسان كيما نقولوا عنده جلطه في القلب ولا جلطه في المخ الدقيقه بحسابها معناتها وقتها مش انا معناتها الطبيب مش يخدم خدمته، فهمت مش يعلم، لازمه مش يعلم العائله نتاعو هو معناتها زوجته ولا ابوه ولا ولده ولا كذا، مش يعلم الاقارب يقول لهم راه مش نعملوا خاطر دقيقه بحسابها وقتها، فهمت اذا كان تبدا مثلا نحسبوا مثلا عمليه تجميل من حق المريض
0: حاجة أخرى
1: صحيت، لا أما كيف خطري نجم
0: تلي سامحني دكتور أبش وانت معناها مختص في أمراض الجهاز الهضمي، إنسان عنده المرارة معناها نعرف خطورة المرارة وقت تصير بشكل فجئي الأوجاع، ما نعرفش هذه تسمى استعجالية ولا لا، هل لازم الطبيب يسأله ولا لازم ينقذ له حياته معناها، أما ساعات مثلا الطبيب باش يسأله ويقول له ينقذ لك حياتك ولا لا مشكل.
1: احنا هيك عليه باش نفرقوا بين الحاله الاستعجاليه وبين الحالات الغير استعجاليه، راهو مش الحالات الاستعجاليه تمثل ما بين

0: 25% من العمليات، ثم 80% من العمليات غير استعجالية. دونك احنا نحكيو في العمليات الغير استعجالية، راهو العملية الاستعجالية وقت اللي تم حياة المريض في خطر، وقتها ما فماش الحديث هذايا.
1: بربي دكتور سامحني نقطة أخرى باختصار، سامحني كان طولت عليك. فرضنا مريض خاف وقال لي مانيش باش ما نصححش، وانتم كأطباء فريق طبي في الحالة ذي ما عندكمش حتى حل، لازم نقضوا لحياته وإلا يموت، شنو نعملوا؟ خليوه معناه نقولوا له انت فهمت؟
0: لا لا لا لا،
1: هذا هو دكتور معناه.
0: لا لا عندك ألف حق. لا لا، إذا كان ثم هو قلت لك اخطر على صحته وقتها لا مدام، وراه معناتها الإنسان هو لازم يبدا، معناتها احنا ساسيور كطبيب باش نفسر له نقول له راه هو شنو الحالة نتاعك وشنو لازم، وراه فما اخطر على صحتك، وراه معناتها 100% من المرضى مش يقول لك باهي داكود خاطر حالته تستوجب كذا. يعني نحكي في العمليات إلا معناتها عندك الوقت فيها، مثلا نقول لك باش تعمل منظار علوي، تقول له متعمل لك منظار علوي، لازم المريض يبدا موافق مش يعمل منظار، ويقول لك راهو ميسالش وعمل لي منظار، تفسر له الا المنظار هذاك راهو معناتها مش حاجه سهله، هو راهي حتى زريقه نجم تعطيك مضاعفات، راهي حتى انسان يعمل زريقه تعطي مضاعفات،
1: حتى باراسيتامول فما شكون ينجموا يعمل حساسيه من باراسيتامول.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه ريت كيفاش معناتها، واحنا من دورنا مش نفسر للمريض راهو معناتها المشاكل اللي قاعده تصير ديما يقول لك معناتها المريض يقول لك مونك دو كومونيكاسيون، اش معناتها ما فسرت ليش، راني ما فهمتش، راهو كان قلتوا لي من قبل على المضاعفات راني كنت ما نوافقش. دونك هذا شنو نقصد، اما لا انت تورا نجبت لي على موضوع هام وهام جدا، راهو اذا كان تبدا فما حاله معناتها المريض في خطر لا وقتها لا حاله استعجاليه، ما نحكي كيما السامي تخرج وتجيب مريض وعنده جلطه في القلب ولا جلطه في المخ، وقتها ما عادش نحكيو على الشيء هذايا، وقتها لازمنا نمشي المريض في خطر معناتها.
1: دكتور شنو النقطه الاخرى، النقاط الاخرين اللي باش يصيروا في أيام مهمين الحقيقة؟
0: هيك علاش ريت هما اللي سوجي هذوما، ما عند أكثر حاجة المواضيع هذه تمس العامة، راهو معناتها تمس الطبيب في أخلاقيات الطبيب، أما تمس العامة خاطر احنا في الأخر شنية كنا مواطنين معناتها مصلحة المواطن، هيك علاش لازمنا زاد حتى احنا نقدموا ونتبعوا التقدم هذا. وآخر موضوع هو مش نحكيوا على لي سونتر سبيشاليزي، اش معناتها لي سونتر سبيشاليزي؟ معناتها فين فما المراكز اللي فيها مثلا أطباء نتاع الأشعة علاج بالأشعة، لا فين يبدأوا معناتها مجموعة من الأطباء يخدموا بعضهم، مش مساحات مجموعة، كما مجموعة متاع الراديولوجي، مجموعة متاع العلاج بالأشعة، مجموعة متاع علاج بالكيميائي، مجموعة متاع الراديوثيرابي، دونك يبدأوا مجموعة من الأطباء، لازم هذوما عندهم قانون مش يحميهم هما وزادوا يحمي المواطن، معناتها كيفاش المريض يجي يعدي، كيفاش يخلص المريض، قداش عنده الحق من حصة مش يعملها، قداش لازمها ترجع لكناب، دونك هذاك الكل ما عندها مواضيع إلا توا زادة كيف ما عندها أغلب المواطنين ديما عندهم ما عندها نوع من المشاكل ما يفهموش كيفاش السونتر هذوما يدرى كيما مساحات خاصة ولا مش كيما مساحة خاصة، كيفاش معناتها طريقة التعامل معاهم، معناتها طريقة التعامل معاهم كيفاش يتعاملوا معاهم، كيفاش معناتها طرق الخلاص، إذا كان يراو الطبيب الآخر زادة كيف معناتها عنده حق واجب عليه ولا لا، ولا لازم يتبع نفس الطبيب نتاعو. دونك هذه هي المواضيع إلا مش نجبدوها في الأيام نتاعنا
1: أذو ما قل دكتوري يولو مقنع، معناه باش تقترحوا أنها تكون في مشاريع قوانين هكا؟
0: في مشاريع قوانين قانون الطبيب معناتها في مشاريع قوانين، وهذا الكل تحت إمرة معناتها العمادة الوطنية، خاطر العمادة الوطنية احنا معناتها نقترحوا العمادة الوطنية هي اللي تنسق معنا، وفما وحيد زاد عن طريق وزارة الصحة خاطر احنا هذا كل تحت إشراف وزارة الصحة، معناتها احنا مونتخافايون كولابوراسيون، معناتها احنا معناتها نراو شنو ديزون، بما ان ديما نراو في المشاكل اللي تصير ما بين معناتها في المواطنين بين الأطباء وكذا، دونك هذوما هما المشاكل الكبيرة اللي قاعدة تصير توا، مش مشاكل هي معناتها مقتضيات الحياة. مش نحاولوا معناتها نحكيوا فيهم نقترحوهم معناتها في معناتها اقتراحات اللي مش نعملوهم، نعيطوا معناتها معنا المجلس الوطني زاد كيف وبعد كده معناتها اذا بحاول الله نعملوهم مشاريع قوانين مش نحاولوا كيفاش نقنوهم ونحطوهم معناتها.
1: بيه دكتور ان شاء الله ربي يوفقكم، احنا باش نرجعوا ان شاء الله بعد الايام هذه نشوف شنو اهم التوصيات دكتور اكيد بعد النقاشات ان شاء الله. عايشك شكرا لك دكتور مهدي قصيعة رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالوسط اللي يضم قيروان سوسة المنستير والمهدية. أستاذ قصيعة إن شاء الله بالتوفيق لك، شكرا لك.
0: شكرا،
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء عايشك، احنا لقانا مازال متواصل في هذا الركن.
2: مسارات تشكيلية، مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. في الحلقات السابقة توقفنا عند المجلات الثقافية ودورها في تشكيل صورة تونس، أما اليوم فنقترب من نوع آخر من المطبوعات، الصحافة الإخبارية. لم تكن الصحف اليومية مجلات نقدية متخصصة، بل وسائل تنقل الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك كان الفن يجد له مكانا في صفحاتها، لا بوصفه موضوعا نظريا، بل كخبر ضمن سلسلة الأخبار اليومية. في تغطية لمعرض فني نجد خبرا قصيرا يذكر تاريخ الافتتاح وأسماء المشاركين ومكان العرض، وربما إشادة مختصرة ببعض الأعمال. اللغة مباشرة والإيقاع سريع، والتركيز على الحدث نفسه أكثر.

0: أور. هنا يظهر فارق دقيق بين النقد والخبر. النقد يسعى إلى بناء حجة وتقديم تفسير، أما الخبر فيعتمد التسجيل والإشارة والإيجاز، لكن هذا الإيجاز ليس عديم الأثر. فبتكرار الأخبار الفنية وبإدراجها ضمن سياق الحياة اليومية يصبح الفن جزءا من الفضاء العمومي، ولا يقتصر حضور الفن في الصحيفة على الخبر وحده. أحيانا نجد إعلانا صغيرا عن افتتاح معرض أو بلاغا عن موعد صالون أو إشارة إلى مكان العرض وساعة الدخول. هذه التفاصيل تبدو عادية لكنها تفعل شيئا مهما، تجعل الحدث الفني ممكنا في الحياة اليومية وتحوله من خبر إلى موعد ومن مشاهدة إلى مشاركة. القارئ الذي يطالع أخبار السياسة والاقتصاد يصادف في الصفحة ذاتها خبرا عن معرض أو افتتاح صالون، وهكذا يدخل الفن في دورة التداول اليومي، لا كمادة نخبوية فقط بل كجزء من الحياة العامة. واليوم حين نعود إلى تلك الصحف نجد فيها أرشيفا يمكننا من تتبع تواريخ المعارض وأسماء المشاركين وأجواء العروض. إنها مصادر تساعدنا على فهم كيف كان الفن يقدم للعموم وكيف بدأ يتخذ مكانا في الذاكرة الجماعية. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر. أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: لقنا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. نتحدث طبعا عن الكتاب في أغاني الحياة، الكتاب التي تحتفي به باريس في ملتقى دولي للكتاب العربي يجمع ثلة من الكتاب وكذلك الورشات في عاصمة الأنوار. معنا على الخط الدكتور علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب وكذلك مؤسس هذا الملتقى ومدير الملتقى. صباح النور أستاذ علي.
3: صباح الخير لكم وللسادة المستمعين في تونس الغالي.
2: إذن شكرا لك أستاذ علي. ملتقى الدولي للكتاب العربي في دورة جديدة يحاول في كل مرة أن يقدم الجديد، خاصة جديد الإصدارات. ستعطينا فكرة على أهم، يعني أعتقد هو الأسبوع المقبل أو نهاية هذا الأسبوع سيكون الملتقى، أهم محاور هذا الملتقى.
3: نعم، الملتقى يكون الافتتاح يوم السبت المقبل 17 أكتوبر ويستمر حتى السبت اللي بعده 24 أكتوبر. يشتمل كالعادة على أنشطة يومية يعني تتناول إصدارات الكتب الجديدة، تسليط الضوء عليها من خلال وجود الكتاب والأدباء والشعراء طبعا وبصيغة المؤنث الأديبات والكاتبات والشاعرات. أيضا من تونس عندنا هذه السنة كالعادة حضور مميز ولافت، ويتميز هذه السنة بحضور رئيس اتحاد الكتاب التونسيين الدكتور محمد سعد برغل، إضافة إلى العديد من الكاتبات والكتاب الشاعرات والشعراء الذين سيتوالون على خشبة القاعة طوال هذا الأسبوع ليقدموا كتبهم ويشاركوا في أمسيات شعرية وفي ندوات حوارية أيضا.
2: طيب ما هي أهم محاور

0: هذه الندوات الحوارية التي سيحتضنها الملتقى الدولي للكتاب العربي بباريس؟
1: نعم، بدي أشير بالأول أنه هذه السنة الحمد لله عندنا مشاركة كبيرة من دول الخليج العربي، من السعودية، من قطر، من سلطنة عمان، من البحرين، وكنا نتمنى أن نحظى بمشاركة مؤسسة العربي المعروفة والشهيرة من دولة الكويت، ولكن يبدو أننا لم نوفق هذه السنة. هناك يعني الحقيقة العديد من المحاور. هناك يعني باليوم الأول يعني قبل الافتتاح الرسمي هناك قراءات شعرية للعديد من الشاعرات والشعراء العرب. هناك توليفة لقصائد لشاعرات عربيات ستقدمها بروين حبيب بمرافقة على العود للعازف وعد كريم. ثم هناك أيضا تقديم كتاب يتناول المرأة المثقفة في الرواية العربية للدكتورة هدى العطاس. هذا في اليوم الأول عدا عن كلمات الافتتاح للسفراء العرب. ونتمنى أيضا أن تحضر بيننا السيدة إن كلير ليجوند رئيسة المعهد، أو قد ترسل إذا كانت خارج فرنسا من يلقي الكلمة نيابة عنها. ينتهي هذا اليوم الأول بقراءات شعرية أيضا للدكتور محمد جماح شاعر وسفير اليمن باليونسكو، الدكتور محمد سعد برغل رئيس اتحاد الكتاب التونسيين، الأستاذ سيدي ولد الأمجاد دبلوماسي موريتاني باليونسكو، والأستاذ يوسف الحبوب شاعر من السودان الشقيق. هذا على صعيد اليوم الأول. في اليوم الثاني الأحد 18 أكتوبر يبدأ يعني الحضور السعودي بيننا من خلال مشاركة 5 أدباء، 4 أدباء وأديبة سعودية، إضافة إلى وجود ندوة إضاءة على المشهد الأدبي الإماراتي من خلال رواية سنوات المغرب لمريم الزرعوني وتحاورها السيدة بروين حبيب. هناك تقديم رواية أرميتي للروائي الكبير واسين الأعرج، تقديم كتاب للدكتور حمد عمر حاوي، أيضا هناك الأديبة من السعودية إلهام محمد حسن وتوقيع كتابها أسرار الجواري، وندوة عن الأحواز واللغة العربية يشارك بها عارف نصر، حامد الكناني وجمال مصطاري، ومن ثم هناك تقديم للديوان.
0: نعم.
1: يوم الاثنين أيضا المشاركة السعودية لثلاثة أدباء، رضا منصور، عبد الله البطيان، وعبد المحسن الضيف، مع التقديم وتوقيع للكتب تاعتهم الصادرة عن دار كل العرب من باريس. وأيضا هناك تقديم وتوقيع كتابين من تونس هذه المرة للشاعرة إيمان داود والشاعرة منى زغدان، إضافة إلى أمسية شعرية يشارك بها أيضا رئيس اتحاد الكتاب التونسيين الدكتور محمد سعد برغل، إضافة إلى منعم رحمي من السودان، زينب لعرج من الجزائر، وإيمان إماد بدوي من السودان. إذن وتختتم بمحاضرة للدكتور فادي إبريمة من الجزائر. يوم الثلاثاء في ندوة حول رحلة المعرفة والتنوير لمركز الدراسات السودانية واستهاماته الفكرية والثقافية، مقدم الورقة الأستاذ بكري جابر الذي سيحضر خصوصا من أستراليا للمشاركة في الملتقى الدولي في باريس، وتقدمه وتناقشه الأستاذة إماد بضوي. هناك أيضا الشاعرة التونسية وداد عبد العزيز عندها تقديم وتوقيع كتابها الجديد.
0: نعم.
1: في هذا اليوم أيضا عندنا الروائي اليمني حميد القيمي الفائز بجائزة كتارا، سيحضر من القاهرة إلى باريس للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى. هناك محاضرة للسيدة أم الزين بن شيخة المسكينة، وأيضا هناك حضور من فلسطين من الضفة الغربية من جنين بالذات الزميل الأستاذ نسيم قبها لمناقشة وتقديم روايته جنين في جنين. وهناك أيضا الأستاذ فيصل الجلول الذي سيقدم كتابه الرسائل المصرية، ويختتم هذا اليوم مع الأديبة التونسية رائدة وكتابها هذا المرة باللغة الفرنسية. أيضا يوم الأربعاء عندنا محاضرة للأديب الحوازي يوسف عزيزي، عندنا تقديم وتوقيع كتاب للزميل السوداني الدكتور علي عبد القادر، عندنا تقديم وتوقيع كتاب حول العلاقات السودانية الفرنسية للأستاذ يحيى إبراهيم، عندنا بعدان موسيقى خارج الإيقاع مقاربات وقراءات في قصيدة النسر السودانية تقديم الأستاذ بكري جابر القادم دائما من أستراليا ويحاوره الأستاذ يوسف الحبوب. المفاجأة الجميلة أن تقديم كتاب العلاقات الجيوسياسية بين فرنسا وقطر تقديم العميد الركن الدكتور سعود الأحبابي الذي سيحضر من قطر خصيصا للمشاركة في الملتقى، مع التنويه أن كتابه هذا العلاقات الجيوسياسية بين فرنسا وقطر سيكون بثلاث لغات، نسخة باللغة الفرنسية ونسخة باللغة العربية ونسخة باللغة الإنجليزية. خلال الملتقى سيتم تقديم النسخة الفرنسية فقط. وأخيرا هناك يعني عندنا مشاركة من المغرب مع الدكتورة غزلان دروس، وتنتهي هذا اليوم الفعاليات تنتهي بأمسية شعرية للعديد من الشاعرات والشعراء العرب.
0: طيب أستاذ علي المرعبي، هو هذا الملتقى ليس موجه فقط للأدباء الذين ينتشرون في أوروبا وإلا في أمريكا ولا في القارات اللي موجودة، هو يجمع كل الأدباء اللي بإمكانهم أنهم يصدروا كتب إلى غير ذلك؟
1: نعم بالطبع. بالطبع، ونحن أبوابنا مفتوحة لكافة الأدباء والكتاب العرب ضمن يعني الحدود المتعارف عليها أن الفعالية هي فعالية ثقافية بحتة لا نذهب خارج هذا الإطار. وأيضا نحن عندنا أولويات أعلننا عنها أن أي يعني طرح طائفي أو مذهبي أو عرقي غير مقبول لدينا. نحن كلياتنا يعني نحمل الحرف العربي والكتاب العربي سواء باللغة العربية أو بالفرنسية أو بالإنجليزية لنقدمه للقارئ والمهتم بالحصول على الكتب. يوم الخميس للحقيقة في تقديم كتاب مميز للدكتور محمد بكر البوجي من غزة، ولكن غير متأكد إذا حيقدر يوصل لنا ولا لا. كتاب يتناول سيرة حياة الناقد والأديب الفلسطيني الشهير إميل حبيبي. ثم سيكون بعده تقديم كتاب قوافي الشعر الصادر عن دار كل العرب، المشارك به 20 شاعرة وشاعر، وسيكون قسم منه باللغة العربية وقسم آخر بالترجمة الفرنسية. الذي قام بالترجمة إلى اللغة الفرنسية هم من تونس.
0: حضور تونسي موجود معناها.
1: يعني بعدين نعلن أسماءهم يعني اللي قام بالترجمة والمراجعة والتنسيق. يعني عندنا أيضا تقديم رواية سكينة ابنة الناطور للأديبة السورية سلمى حداد، عنا ندوة أيضا لعدة أدباء سيكونوا حاضرين، عنا تقديم وتوقيع رواية لضياء الدين يوسف من السودان، عنا تقديم وتوقيع كتاب كريستين يوسف فرنسية الأصل يعني وهي تكتب بالفرنسي وترجمته إلى العربية، وعنا المفاجأة الحلوة تقديم ديوان شعر للدكتور محمد سعيد برغل والصادر عن دار كل العرب في باريس، وأيضا هناك تقديم وتوقيع رواية للأديب السوداني المعروف بركي ساكن. يختتم هذا اليوم بفعاليتين مهمتين. الفعالية الأولى هي ندوة حول الأعلام ودوره في الأدب للأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ويكون الختام مع قافلة عمان الثقافية الشعر والموسيقى في سلطنة عمان برئاسة الأستاذ مطر البريكي ومشاركة الأستاذين فيصل الفارسي وفهد البلوشي.
0: يعني قافلة عمان الثقافية ستكون موجودة في هذا الملتقى مثل السنة الفارطة. نعم
1: صحيح، ستكون موجودة، وهذه ليست المرة الأولى.
0: نعم.
1: شاركت معنا قبل 4 سنوات في فعالية ثقافية بباريس، وهن بيجمعوا بين الشعر والشعر النبطي والموسيقى والأدوات الموسيقية التقليدية العمانية.
0: نعم.
1: وتحية لأهلنا وأخوتنا في سلطنة عمان.
0: نعم أستاذ علي. طيب أستاذ علي، يعني دائما أعود إلى هذا السؤال، بما أنك كذلك أنت ناشر وتدير دار نشر كل العرب، إلى أي مدى اللغة العربية هي تصمد أمام اللغة الفرنسية أو اللغات الأخرى، خاصة بالنسبة للمهاجرين من الأدباء والكتاب؟ هل يحافظون على اللسان العربي؟
1: نعم، جميع الكتاب والأدباء يحافظوا على لغتهم العربية بشكل مميز وبشكل يدعو للفخر والافتخار بكل صراحة. يعني جميع علاقاتنا مع الكتاب والأدباء والشعراء والمفكرين والفلاسفة أيضا، جميعهم العرب يتمسكون بلغتهم العربية ويصدروا كتبهم باللغة العربية أولا، وإذا رأوا أن هناك ضرورة للترجمة يقوموا بترجمة كتبهم إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. بدي أشير أيضا أنه يوم الجمعة 23 أكتوبر ستكون معنا الزميلة الكاتبة والأديبة من تونس حياة الرايس التي ستحضر خصيصا، وهناك كاتبة أحوازية ستقدم كتابها حول علم النفس، ومن ثم هناك مشاركة أدبية للأستاذ مراد السوداني رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين، ويشاركه الدكتور محمد سعد برغل رئيس اتحاد الكتاب التونسيين. يعني قمة تجمع بين رئيسي اتحادين كتاب عرب في ندوة حوارية حول الوضع الأدبي العربي.
0: نعم.
1: أيضا عندنا تقديم كتاب للأديب الجزائرية نزهة عزيزي، روايتها الأخيرة الصادرة عن دار كل العرب شهقة نهد، وهناك مشاركة مميزة لعضو اتحاد الكتاب التونسيين الدكتورة فوزية ضيف الله التي ستحضر من تونس للمشاركة، وأيضا هناك ندوة مشتركة مع الزميل والأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين. وتكون الفقرة ما قبل الأخيرة هو متابعة مع الحضور لديوان طوافي الشعر الصادر باللغتين العربية والفرنسية. تختتم الأمسية مع الأخوة والأحبة قافلة عمان الثقافية في أمسية ثانية بين الشعر والموسيقى برئاسة دائما الأستاذ مطر البريكي ومشاركة الأستاذين فيصل الفارسي وفهد البلوشي. عندنا أيضا يوم السبت هو اليوم الختامي للفعالية، سيكون هناك تقديم كتاب في إيتون راء الحرب للكاتبة إشراقة مصطفى، تقدمها الشاعرة إيماد بدوي، تقديم كتاب منصور الصويم. في هناك ندوة ختامية ستكون معي يشاركني بها ويحاورني بها الزملاء والزميلات محمد الصباط من السودان، فايزة مصطفى من الجزائر، هناء عبود من اليمن. وثم تكون الحفل الختامي الساهر مع الفلكلور الفلسطيني بقيادة الأستاذ زيد تيم الذي سيحضر من هولندا خصيصا للمشاركة. وهناك مفاجأة حلوة أيضا لفرقة من شباب جزر القمر الذين سيقدموا يعني فنهم باللغة الإنجليزية. وهناك فقرة فنية للعازف والفنان السوداني وعد كريم، هناك فقرة فنية للفنان اللبناني أشرف حكيم، وهناك مع اختتام الفعاليات هناك تكريم لخمس أدباء هذه السنة بدروع تكريم إضافي لشهادات وميداليات. الميداليات ستوزع وستقلد لجميع الذين شاركوا في هذا الملتقى في دورته الثالثة.
0: نعم.
1: يعني ميدالية خاصة باسم الملتقى الدولي للكتاب العربي في فرنسا.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق لكم أستاذ علي. هو كانت بيروت يعني في فترة ما هي حضن لكل الأدباء، لكل المنفيين، لكل خاصة أولئك الأقلام التي لديها الجرأة. ويبدو أن اليوم يحاول ملتقى الأعلام العربي أن يجمع العرب في باريس من أجل الكتاب، من أجل أن يحافظ على اللغة العربية، وأنتم تحتفون بها في كل يوم من لأيام اللغة العربية. نتمنى لكم التوفيق أستاذ علي.
1: ملاحظة أخيرة للحقيقة حتى نكون منصفين وعادلين، أريد التوجه بالتحية للسفير المصري الدكتور طارق دحروش ومدير بيت مصر الدكتور نور السبكي الذين دائما يقفوا معنا ويساندونا ويقدموا لنا قاعاتهم لإنجاح هذا الحفل والاحتفال الثقافي الأدبي العربي الكبير في المدينة الجامعية بباريس بالدائرة 14.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق لكم أستاذ علي المرعبي مؤسس ومدير الملتقى الدولي للكتاب العربي في باريس. نتمنى لكم التوفيق أستاذ، إلى اللقاء.
1: شكرا لكم، شكرا لتونس الخضراء وللجميع المشاركين والمشاركات من تونس.
0: شكرا لك، إلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل في أغاني الحياة. فاصل غنائي فمنعه.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة

0: أغاني الحياة.
1: غني غني غني غني غني غني.
2: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: صباح مجددا متجدد لكل المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. في أغاني الحياة سنتحدث عن بادرة قام بها الفنان التشكيلي طارق بالحاج يحيى في ذكرى 92 لوفاة أبو القاسم الشابي من خلال تجميع وتنسيق معرض فني يضم مجموعة من البورتريهات التي تجسد صورة الشاعر أبو القاسم الشابي بفضاء فكرة. صباح النور سي طارق.
1: صباح النور والسرور.
0: يعيشك، شكرا لك. إذا فضاء فكرة يحتضن هذا المعرض الفني، كيف جاءت فكرة تنظيم معرض خاص بأبو القاسم الشابي تزامنا مع ذكرى وفاته 92؟
1: هو في الحقيقة زوز جمعيات اشتركوا في هالفكرة. هي هما زوز جمعيات تنمية ثقافية، ADSM هذه في المرسى اللي رئيستها سمية الخمار، وجمعية أدام اللي رئيستها إقبال الشابي. اتصلوا بي وقالوا لي نحب نأثوا المعرض الذكرى هذه بمعرض لصور الراحل الأسطورة فهمتي الشاعر أبو القاسم الشابي. قلت فيني ما لا، واتصلت ببعض الرسامين الفنانين التشكيليين، لأنه مش كل الرسامين التشكيليين يقدروا باش يصنعوا البورتري. ثم الصورة متاع شاعرنا العظيم أبو القاسم الشابي تكاد تكون مفقودة، معناتها فما زوز
0: فما واحدة معروفة، هذيك هي معناه
1: هذيك هي. إذن قلنا للفنانين التشكيليين ارسمه كما تراه. وارسمه كما شنو عندك في الذاكره نتاعك انت. والحمد لله العالمين لبوا النداء 25 فنان تشكيلي من برشا بلايص، من تونس، من صفاقس، من سوسة، من قليبيا، شاركوا في هذا وجاوا حضروا اللقاء هذاك وجابوا اللوحات نتاعو. والحاجة الحلوة أنها كانت وقت اللي طلبت منهم باش يخدموا على حسب الفكرة نتاعهم هما، كان فما تنوع رهيب معناتها في المنظر. كل فنان شافوا
0: نجموا يحقوا الاختلاف سي طارق، معناها هل استطاع كل فنان أنه يكون مختلف على غيره، ولا فما تقارب ديما يقعد في الرسم البورتري؟
1: كل إنسان كان مختلف على غيره، لأنه متعرف الفن التشكيلي هو فيه التقنيات، فيه رؤية ثم فيه تقنيات
0: وفيه الذاتي كذلك، زاد الإحساس.
1: أي أنا مثلا أعوذ بالله من كلمتين، عملت لوحة فيها أربع صور، جمعت
0: أصحابه
1: الشابي في أربع مراحل عمرية.

0: ما انت في عمره 12 سنه حتى لين عمره 25 سنه ما وقت المرض نتاعه والالم نتاعه.
1: كوثر سامحني سي طارق، اذا كنت تسمع فينا كوثر زميلتنا في الـ في الـ في الرقمنه تنجم تحط التصويره، نعرفش اذا كنت تسمع فينا اللي فيها اربعه، التصويره الرابعه اللي فيها اربعه من ابو القاسم الشابي، هو الزوز بالشاشيه وواحد من غير شاشيه والاخرى بالبرنوس نقولوا هكا،
0: هم يقولوا اللحفه التوزر.
1: اي اللحفة التوزرية توا نشوفوها في البث المباشر نتاع صفحتنا على الفيسبوك. دونك شنو المراحل، شنو اللي اخترت المراحل العمرية تقريبا؟
0: هو من 12 سنة حتى 25
1: اي،
0: وقسمتها على أربعة
1: اي،
0: واعتمدت على الملامح، هو اللي عنده خصوصيات في العينين في الأنف، هذوكم اعتمدت
1: حتى الوجه زاد والضعف. اي
0: مفهمة، هي تقنية احنا نقولوا عليها سمحني البورتري روبو، من عرش بالعربية شي يقولوا لها
1: اي روبوت روبوت قولوا له.
0: وقت اللي انت مثلا تعطيني اوصاف متاع عبد النجم نصوره لك من غير ما نعرفه. اي تقول لي
1: ويتطلع تقريبا معناها للصورة الحقيقية،
0: شكل الحاجب، شكل العين، شكل الانف، كبير صغير متوسط مذبب، وإحنا نرسموه.
1: أي سامحني لهنا في صورة أبو القاسم الشابي أي سي طارق، هل رسمت بالتخيل وإلا حطيت صورة قدامك اللي نعرفوها بعض الصور ثلاثة تقريبا ولا زوز وفكرت في المراحل العمرية؟
0: حطيت زوز.
1: زوز أي
0: حطيت زوز، عندي واحدة تحصلت عليها وقت المرض متاعه، هي بيدها اللي رسمتها فيها برشا ألم وبرشا حزن، عانى برشا أبو القاسم الشابي. معناتها أبو القاسم الشابي تحس أن العظمة متاعه مش في ما كتبه، ولكن في هيك المسافة الغريبة اللي بين قصر الحياة وغزارة الأثر. هنا نتأكد أنه كان شلال متاع كلمات وشلال متاع معاني وشلال متاع معاناة. عانى برشا رغم معناتها قصر العمر متاعه.
1: نعم. طيب سي طارق، كيف يمكن الفن التشكيلي أن يساهم في تجديد حضور أبو القاسم الشابي لدى الأجيال الجديدة وتحويل الذاكرة الأدبية إلى تجربة بصرية وإبداعية؟
0: احنا نعتمد على البورتري، ثم ما تعرف ان فما التقنيه نتاع الخط العربي. بما انه كتب كثير على تونس وكان من عاشق تونس، معناتها كان فما متسامط الوقت، نقول لك اربع ابيات اللي قعدت خالده، مثلا الانهض وسر في سبيل الحياه، فمن نام لم تنتظر الحياه، هذه درس. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، هذه درس. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذه درس. كيف أنا يا تونس الجميلة في لج الهواء قد سبحت أية السباحة، شرعت حبك العميق وأني قد تذوقت مره وقراحة، لا أبالي أن أريقت دمائي فقد فدماء العشاق دوما مباحة. كان يعشق معناتها بدرجة غريبة. دونك الأبيات هذوما نجمو نستغلوهم بالخط العربي. ثم نعملوا مزج ما بين الصورة متاعو والخط العربي، هكذا تكون الملامح متاعو وجه ثم مصاحب بالكلمات متاعو.
1: نعم. طيب احنا نعرفوا انه الصور لأبو القاسم الشابي اغلبها هي صور بالابيض والاسود، الى اي مدى حافظت المعرض على هذه الخصوصية، او انه كان ضرورة ان تكون الالوان حاضرة في البورتريهات؟
0: في بعض الالوان اللي بالقلم الرصاص اشتغلوا بالابيض والاسود، ولكن ما تعرف اللون الاحمر احنا نعرفوه من تدرج اللون الاسود الى الابيض. نجمو نعرفه في فتره معينه تقنيا العينين خضر والا اشهل.
1: هذاك
0: اللون ما بين الاسود والابيض، هما الابيض والاسود هو الوان واحنا نعرفوه وقتاش يولي احمر. في الشفاه، ابيض معناتها في العينين، سورتو في العينين اللي هما العينين نتاعو ما بين الخضرة وال
1: الزرقاء البني،
0: ما فماش زرقاء
1: بني،
0: شهل
1: شهل
0: وفيهم الخضرة.
1: هو الاكثر الاكثر الاكثر معناها انها شهل ميله للاخضر هكا.
0: اي اي
1: هذا حسب الالوان اللي بالابيض أصمر. والاسود حددتوها. اي
0: كان اسمر،
1: اي
0: اسمر برشا. وبعديك في اخر العمر بعد المرض نتاعو البشره نتاعو بياضت من تاثير الدويات والهيدروكورتيزون واللي ما عناه هو واحد وكل شيء، وبعد برشا على الشمس دونك مال ما بعدكش للبيوضه. هذاك علاش انا استعملت في الصوره الالوان الكل.
1: اي موجودين. اي صحيح. والاما اخترت انه اللون لون العينين يكون فاتح معناها يميل للاخضر اكثر.
0: اي اي
1: بي ذكرنا بموعد المعرض سي طارق بالحاج يحيى.
0: صار يوم 9/9 هو اللي يوافق يوم الوفاة نتاعو بفضاء الفكرة في المدينة العتيقة. فضاء جميل هو. عرضنا 30 لوحة، فما شكون عملوا زوز لوحات، عملنا 30 لوحة. كان إقبال ممتاز وحضور ممتاز وانبهار معناتها بكل من شاهد
1: المعرض
0: صور المعرض. وان شاء الله فما مشروع طباعه كتاب كتالوج فيه الصور هذوما الكل، وان شاء الله توصلكم
1: ان شاء الله
0: دوما يصدر توصلكم نسخه للاذاعه
1: ان شاء الله. دونك الصور نسخه ورقيه لكل الصور اللي كانت. قداش من قداش من لوحه تقريبا المعرض فيه؟
0: 30 لوحه.
1: اي ما شاء الله 30. قد اخذوا وقت باش يحضروا؟ هل كانوا نقولوا احنا تحت الطلب والا فما شكون بطبيعته عنده بورتريهات ابو القاسم الشابي؟
0: لا تحت الطلب
1: كلهم معناها جدد
0: تحت الطلب. هما ما يعملوش لي بورتريه خاطر انا اختصاصي في لي بورتريه على فكره. هو انا عامل توا عندي معرض نحضر فيه في شهر فيفري فيه 600 بورتريه.
1: على شنو سي طارق شنو الحاجات اللي خليك هل شنو الحاجه اللي تجذبك باش تعمل بورتريه؟ هي شخصيات معروفه لو ما اشخاص عاديين، شنو اول حاجه تبادر الفنان تشكيلي انه يقول هذا الوجه نرسمه؟
0: هو استرجاع راهو للذاكره. تو مثلا وقت اللي في الرسوم اللي رسمتهم انا تو عندي 600 بورتريه معمولين. وقت اللي رسمت مثلا خير الدين باشا ولا رسمت سيدي ابراهيم الريحي.
1: توثيقيه هي كل رسوماتك البورتريه توثيقيه مش اشخاص.
0: ما سيدي ابراهيم الريحي
1: ايه
0: رسمته هو معناتها استرجاع للذاكره فقط.
1: احياء للذاكره معناها مش
0: ما يعرفوش تصوروا اللي يعرفوهم.
1: هل هذا توجه الفنان التشكيلي طارق بالحاج يحيى والا ينجم يرسم ساعات معناها الراء وما نعرفش انا فنان تشكيلي تبدا مراه متعديه نشوفوها مهزيه ولدها ولا غيره يرسم شكلها ولا تستنى في حاجه معناها؟ هل الهدف الاساسي لطارق الحاج يحيى هو العوده الى الذاكرة او انه ينجم يكون ملامح شخص تفرض عليه ولا تخليه يفكر انه يرسم ملامحه لانها تعبر على حاجه؟ ما
0: انا اخترت طريق معناتها
1: الذاكرة.
0: وحتى الذاكرة الوطنية مثلا عندي لوحات فيهم 25 شخصية مثلا خدمت الخطاب على الباب، خدمت شوف لي حل، الأبطال كلهم في لوحة واحدة. خدمت عظماء جمع الزيتون الكل في لوحة واحدة زادة كيف كيف. معناتها ان شاء الله في شهر فيفري نستدعاكم بحول الله تكونوا موجودين
1: ان شاء الله. نحكيوا عليه زاد المعرض في وقته ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك سي طارق بالحاج يحيى فنان
0: سيدتي
1: يعيشك. ونشكر كذلك زميلتنا هدى طرابلسي اللي نسقت معاك واقترحتك وكذلك اعدت الماده لهذا الحوار. شكرا ليك والى اللقاء.
0: بارك الله فيكم. الى اللقاء
1: الى اللقاء. احنا نمشيو للركن الموالي.

ختم هذا المشوار المباشر لأغاني الحياة، تحية خاصة لزميلنا أنيس الحميدي المتألق هذا الصباح في إخراج وفي الجانب التقني للبرنامج، كذلك تحية خاصة لصديقتنا كوثر المجاوي. نزيها الزارع كانت معاكم في الأعداد والتقديم، كوثر الحجري الغالب ديما كوثر نغلط في لقبك باش عقبني كوثر. كذلك نزيها زرعي كنت معاكم في الاعداد والتقديم، ما ننساش صديقتنا هدى ترابلسي في اعداد ضيف الصباح لهذا اليوم، وكل زملائنا في الديجيتال ونسيم بن عبد الله كذلك ما ننساوش. ان شاء الله يومكم موفق مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة. الى اللقاء.

0: صباح الصباح معنا صباح الصباح فتحي علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

0: تنشقت نسيم الحرية.
1: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
0: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
2: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
3: تحية لإذاعتكم الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بالتعليم.
2: مرحبا سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، الحصة هذه بحول الله باش نخصوها في الجانب الأوفر منها لبداية أشغال المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي انعقد يوم الأحد 2 ديسمبر 1934 بدعوة من رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى مصطفى صفر. المثير للاستغراب قبل ما نتحدث على أشغال المؤتمر، وكما قلنا سابقا، أنه إلى حدود قبل بشهر من التاريخ هذا من 2 ديسمبر 34 لم يكن مصطفى صفر حتى يفكر في بعث مؤسسة موسيقية وطنية وهامة كيف الرشيدية. قلنا هذا وعطينا الأسباب وقلنا راهو ما كانش في باله، كيف أغير رأيه بسرعة؟ طبعا احنا عملنا تقاطعات ومقارنات ضرورية في الميدان التاريخي بين كل ما كتب وروي وأشيع وما ظهر وما أخفي من أحداث وتطورات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش نجمنا قربنا إلى حد كبير من تسلسل الأحداث اللي جرات ما بين 15 نوفمبر، طبعا نقولوا عليهش 15 نوفمبر، وبين 28 نوفمبر تاريخ الجلسة التمهيدية قبل المؤتمر، يعني حوالي أسبوعين، لأنه ما جرى فعلا في تلك الأيام قاعد تعتيم عليه لأسباب سنتحدث عنها هي أيضا بعد قليل. وقت اللي رجع مصطفى صفر من المهمة متاعه في الجزائر اللي حكينا عليها زادة حوالي 15 نوفمبر، فوجئ بالاستياء العام عند شباب الجمعيات وكل الأوساط الأدبية التونسية من قرار اللي عمله الإميل بو جو هذايا مدير التعليم كيف حذف قسم التعليم الموسيقي. بالطبيعة هو مصطفى صفر وقت لقاء الموجة هذيك بالطبيعة وافق على أنه ميزموش نسكتوا على القرار هذايا، وبلغ التململ الواسع منه للرؤساء قراب منه داخل السلطة الفرنسية. لكن ما عملش كان هذاك، عمل تحليل عقلاني، هو معروف أنه معقلاني، بسرعة تبين له أنه الأمر خذ أبعاد أخرى وخلق الحدث هذايا حراك جماعي ثقافي عميق بين الأوساط الكل. الحراك هذايا يحب يرقي القطاع الفني التونسي اللي كان في وضع متدني، وكان يعتبر للتعليم هو الأساس الأول للمشروع هذايا. واتضح أنه الحراك هذايا والمكونات الكل متاعه كانت تنتظر شخصية قادرة على تجميعها ووضعها على السكة الصحيحة. قال بينه وبين روحه كما يقولوا بالتونسي علاش مش أنا. وفجأة، وهذا زاد تعرضنا له، جات فكرة بعض جمعية موسيقية جديدة تتسطر على مدرسة تونسية لتعليم الموسيقي، كونسيرفاتور تونسيا معنا. ربما الفكرة هذه جات من عنده هو، ولا من بعد عند الحلقة القريبة منه، ولا حتى من زادة من برا. لكن الفكرة هذه اعتبرها مصطفى صفر فرصة ذهبية توفرت له باش يترأس الحركة الموسيقية الإصلاحية اللي قاعدة يراها قاعدة تتلم وتتكون، وكان عنده طموح هو في الوقت هذاك باش يرتقي لمراتب وظيفية عليا في الدولة ويعود بها للساحة بعد النكسات اللي تعرض لها. قلنا أنه تنحى منذ عام قبل عام منصب مدير التشريفات نتاع البي أحمد بي، وتجبر على الاستقالة من رئاسة جمعية الناصرية، وكلها مكاسب صارت له. وكانت ثم عوامل أخرى مثل خلفية الظرف العام المكفهر نتاع البلاد وقتها اجتماعيا واقتصاديا، ومسؤولية مدير المعارف في إثارة الزوبعة متاع غلق قسم التعليم، والمطربة التونسية من المطربات الأقلية اليهودية اللي تثبت في الموضوع هذاك، وكان الجمهور يعتبر اللي هما المطربات هذوما مسؤولين عن تفشي الغناء المتدني، ولو قعتنا راينا من الأول قلنا هذا راي انتباعي وموش مؤكد.
2: المقصودية زمردة العجية استيرانات
1: زمردة العجية سعليين نعملوا استراحة غنائية الأولى.
2: الشاهد الموسيقي الأوسي المختار باش يكون مع سماعي مزموم من تلحين محمد سعادة، وسماعي كما قلنا قبل هي معزوفة آلاتية يعني تعزف فقط. أي. و لحنت في قالب تقليدي معروف اللي هو السماعي، أداء مجموعة محمد سعادة.

0: شكرا سي علي. قلنا العوامل اللي خليته يزيد يتقدم يترشح للموضوع هذايا هي الخلفية العامة متاع الظرف ومتاع مسؤولية مدير المعارف وعلاقة الغلق القسم بالمطربة زمردة العلجية. إذن لا يستغرب أنه يرى نفسه مصطفى صفر الشخصية التونسية الأقدر والأنسب باش يترأس وينجح وينجح المشروع الموسيقي الجديد اللي طالبوا به الأوساط التونسية الثقافية وقتها، لأنه كان أولا يعتد بشخصيته، معروف هو كان يعتد بشخصيته، يعتد حتى بانتمائه للطبقة البرجوازية التونسية، وقالها حتى نهار اللي نصبوه بعد عام، بعد أقل من عام، الشيخ المدينة قال أنا منعتز أن أنتمي للطبقة البرجوازية التونسية. كان معروف بذكاء قلنا وتحفظ شديد، وهذاك اللي خلاه يتكتم على كل شيء، إلى جانب مستواه العلمي وثقافته الأدبية والموسيقية الواسعة المعروفة. لذلك قرر باش بسرعة يرفع التحدي هذايا ويبين للجميع أنه خير خلف لوالده المرحوم محمد البشير صفر، كان في وقته يتسمى أبو النهضة التونسية الثاني بعد المصلح الكبير خير الدين. بدأ أولا بالطبع عمل مخطط، بدأ بأنه كشف أحد كبار المسؤولين في نظام الحماية اللي كان تربطه به علاقة متينة، ويبدو أنه المسؤول الكبير هذا يعطاه شفاهيا الموافقة المبدئية لتكميل جمعية بشرط أنه هو يتولى رئيسها، باعتبار أنه هو يتمانلو ميحبوش الجمعية يندس فيها عناصر معارضة لنظام الحماية. وكان هو مستصر يعرف أنه السلطة الفرنسية مستعدة باش تمتص غضب الشبيبة التونسية المهتمة بالتعليم الموسيقي لكن بأقل التكاليف، هذاك علاش ما وقفوش على تكوين كونسرفاتوار تونسي وأنا مدرسة موسيقية خاصة بالموسيقى التونسية والعربية. الخطوة الثانية اللي عملها أنه استدعى واحد من أخلص الناس ليه اللي يثق في تكتمه المطلق، وقال له بربي قول لبعض الشخصيات، ذولي أنا ذولي عبد الرحمن الكعاك أقرب الناس اللي هو، قل له راني معناها الترخيص ما فيش مشكلة، أنا نجم ناخذه نجم ناخذه، وإذا كان تحبوا تعينوني أنا ما فما حتى مشكلة، أنا مستعد باش نتحمل المسؤولية هذه. وهذا اللي صار، وفي بسرعة وقت اللي أعطوه الموافقة توكل على ربي وعمل الاجتماع التمهيدي اللي وقع يوم 28 نوفمبر 1934 في الخلدونية. لكن السي علي باش نحكيو كلمة على التعتيم، علاش السي مصطفى صفر واللي معاه تكتموا على هذا كل هذاك، علاش هو راه اللي صار من تطورات هذه كل معناها أحيطت بتكتم شديد، الأمر اللي تسبب في تكاثر الإشاعات والروايات حول دواعي تأسيس الرشيدية. تذبت سعلي في حصة قلنا تحت السور، قالوا راو في الوقت اللي تشهرت الرشيدية وكان بيرم موجود وقتها عام 36-37، قالوا لا الرشيدية تعملت باش تمنع التأثير الأدبي والمشرقي والغنائي المشرقي والمصري خاصة، فهمت؟ وهذا مش صحيح، يعني فما منها كان متقلقين، الحماية كانت متقلقة من التأثير الشرقي على النخبة التونسية، لكن مش أنها تمنع باش تكون تقولهم كونوا جمعية. كذلك فما شكون وقتها قال فما تعاملت الرشيدية باش تمنع علي الدرويش باش يرجع لتونس، هذه كلها معناها دعايات. اليوم وضحنا علاش تكونت الرشيدية وكيفاش أسباب التعتيم، هو تحفظ مؤسس الرشيدية، يقول علاش سي مصطفى صفر متحفظ، كان يحبش يسمع بالدور الخفي اللي لعبه هو بنفسه باش ينتزع من السلطة الفرنسية الترخيص في تكوينها، كان يخشى أو كذلك أن ينكشف دور مدير المعارف إيميل جو ومعاه المطربة مدام خيات هذه زمردة العجية، ومحبش الخبر زاد ينتشر بين الشباب اللي في المقاهي وفي النوادي الشعبية، ووقتها تتأكد الصورة اللي هو كان يقوم فيها في جو محتقن جدا ضد المستعمر، أنه المطربات التونسيات من الأقلية اليهودية هم اللي يشاركوا في إفساد ذوق الشباب بالأغاني الهابطة والمخلة بالأخلاق. إذن اتفقوا الجماعة في مقدمتهم سي مصطفى صفر على كتمان موضوع مدام خياط
1: علاقاتها غير مباشرة،
0: علاقاتها غير مباشرة بتكوين الرشيدية بالضبط. وحرص كان تون تحرضوا له وقت بعمل الهيئة المديرة الأولى باش يدخل عدة متحامين وأطباء ورجال أعمال تونسيين يهود في قائمة المؤسسين وحتى في الهيئة المديرة الأولى. هكذا بصفة عامة ظهر الإنجاز وقتها دون أمال التلامذة وأنصارهم، لكن بفضل نجاح مشروع الرشيدية الرائع بعد سنوات قليلة مثل الحدث في الواقع تتويج لكل المحاولات اللي كانت تطرح بإلحاح في المجالس والنوادي منذ 3 سنوات. خلاصة القول أن بعث الرشيدية لا يعود كما قد يعتقده البعض إلى مبادرة فردية لا من مصطفى صفر لا من غيره، بل لتحرك من نتيجة استثمار جماعي لحدث إلغاء دروس الموسيقى العربية، واللي باهي أنه قدته في الفترة هذيك بذكاء ثلة معناها مؤمنة من الشرائح المثقفين والتونسيين ومشايخ الفن يقودهم الكل مصطفى صفر بجدارة. وبعد خذ عليه بعد لا توفى عام 41 المشعل مصطفى الكعاك، كانوا مؤمنين هذا من الكل منذ سنوات بقضية رقي الموسيقى التونسية، وتطورت الأحداث بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر لتزيل مجمل العقبات القائمة أمام تحقيق أهداف حركة إصلاح الموسيقى التونسية ورقيها. الفاصل الثاني سي علي.
1: الفاصل الثاني باش يكون مع براول نوبة العراق من الملف التونسي، أداء المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة تونسية بقيادة عبد الحميد العلجي. التسجيل هذا يعود إلى بداية الستينات ويتكون من 4 براول، البرو الأول لعاشقين بعض الحبيب إلى آخره. نستمعوا.

0: شكرا سعلي، نرجو أن تكون البراول نوبة العراق نالت رضا مستمعين ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية اللي تبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. الاجتماع التأسيسي سبقه اجتماع تمهيدي وقع يوم الأربعاء كما قلنا 28 نوفمبر 1934، والتقت فيه ثلة من المثقفي العاصمة في مقر الخلدونية ترأس مصطفى صفر، وحضروا عديد الوجهاء والمثقفين، يتقدمهم الأستاذ عبد الرحمن الكعاك اللي هو مضيف الاجتماع، وجمال الدين بوسنية وحسن بن عمار وغيرهم. خلال اللقاء هذا ما عندناش التفاصيل نتاعو، أما نتصوروا أنه صفر قدم بصة على أنه الرخصة أخذها وأنه طوى نتوكلوا على ربي باش نكونوا الجمعية نتاعنا، ودارسوا ما هي المبادئ شنو باش نعرضوها للمؤتمرين في الاجتماع هذا، شنو ما مثلا أهداف الجمعية. الهدف أنا أعتقد أنا راهم أخاضوا في مسألة التعليم، لأن التعليم خذا نصيب الأوفر من الحديث، وحتى معناها في الوثائق متاع الرشيدية نوريو أنه التعليم كان هو السبب الرئيسي لتأسيس الرشيدية. مثلا الصباح في عام 57 ولا 59 حكينا عليه هذا، قالت حرفين أنه أمام رفض إدارة المعارف تكوين معهد للموسيقى الوطنية، اضطر أولئك المواطنين إلى التستر تحت اسم جمعية المحافظة على الأغاني العتيقة لتحقيق مبتغاهم في تعليم الموسيقى. وهكذا برزت الرشيدية سنة 34. كذلك صحيفة العمل اللي كان وقتها الصحافي الله بالصفحة الفنية، خاصة المرحوم توفيق بغدير والد المخرج فريد بغدير، يقول فيه تأسيس معهد تحت اسم جمعية كان هو الحل النهائي للتجاهل المثقفين حتى لا تقوم المعارضة، معارضة السلطة الفرنسية، بأن المعهد موجود. هكذا تأسست الرشيدية. هذا معناها الأمثلة. نجم نتكلم زادة أنه في القانون الأساسي اللي تتعمل في الجلسة التمهيدية ومن بعدها، فما فصل ينص على وجود مقر يتسع للتعليم الغنائي. كذلك اسم الجمعية نفسه بعد عام بدلوا سي مصطفى صفر والهيئة متاعه من اللي كانت جمعية الرشيدية ولات معهد الرشيدية. ثم مصطفى كعاك عام 41 دوب ما تولى رئاسة الجمعية بدل اسمها، رجعها الرشيدية معهد الموسيقى التونسية، وحتى الكاشي بالفرنسوية حط لرشيدية كونسيرفاتوار دو لا ميوزيك تونيزيان. وفي الخمسينات بتباع ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية وقت اللي الدولة استقلت. حسن حسني عبد الوهاب كذلك كان ينعت الرشيدية، هو واكبها من الأول بأول معهد لفن الألحان التونسي. فما ابن سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه، سي الهادي جميل، معناها اتصلت به في أوائل العقد الأول متاع القرن هذا 21، حكينا الموضوع وسألته، قلت الوالد كيفاش يرى الرشيدية وقت طلعت، رغم اللي هو خرج ما قعدش معهم الأس، حضر الجلسة التأسيسية وما لكن ما وصلش لأن توجهاته تعرف موشحات شرقية وغيره. سي عبد العزيز جميل الله يرحمه قال والدي كان يعتبرها هي الكونسرفاتوار متاع تونس. كل هذه براهين متقاطعة تثبت بلا ريب أن تعليم الموسيقى العربية والتونسية على أسس عصرية مثل الهدف الأساسي للجمعية الرشيدية عند بعثها. نحب أقول كلمة هون يعني بالاستقلال تواصل التعليم حتى لآخر السبعينات، في الثمانينات وقف. وقت اللي جات الهيئة اللي كنت تشرفت باش نكون معاهم في بداية التسعينات برئاسة المرحوم محسن بولحية، رجعنا التعليم. لكن بالنسبة لنا يلزم تبركلة المعاهد في كل بقعة عمومية وخاصة وكلها تقري الموسيقى الشرقية، لكن احنا نحبوا الرشيدية تتخصص في الطبوعة التونسية، في المقامات التونسية، في الإيقاعات التونسية، في اللون الألوان التونسية البدوي والحضري. عنا تراث كبير برشا يلزمنا هذا كان معناها نثمنوه ونطبعوا به أولادنا يدخلوا باش غدوة ياخذوا الشرقي وياخذوا حتى الغربي، ياخذوا كل الموسيقات. احنا متفتحين بلادنا وعنا ثقافة تبارك الله معناها متفتحة، أما يقعد ديما الطبع متاعنا اللي يميزنا بين الشعوب، غنينا هي وتراثنا هي المقامات متاعنا واللهجة الموسيقية اللي كنت عارفوها انتم خير من
1: اللي كانوا يستلحوا عليها في الأدبيات الصحفية في الثلاثينات بالفن القومي.
0: القومي
1: الفن القومي
0: هو وطني كما
1: أي كما نقول اليوم الفن الوطني التونسي.
0: نختم التدخل هذا يا سعلي. الثاني موضوع ثاروه هو تكوين جوقة وترية تتولى إشاعة الموسيقى التونسية الأصيلة وتهذيب الذوق الفني العام. بهذاك قروا إذن بعد الاتفاهم هذا كل الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي بعد 4 أيام يعني يوم الأحد 2 ديسمبر. هذا يوري أنه كان يسرع مصطفى صفر المجموعة اللي معاه في الإنجاز قبل الكلاب. شكرا سعلية، عندك ما تسمعنا في الفصل الغنائي الثالث.
1: المروحة الثالثة باش تكون مع موشح في مقام النهوند، موشح مشرقي بعنوان منيتي عز استباري في مقام النهوند، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم المويرة. التسجيل الذي يعود إلى الثمانينات في مختلف

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، لو عدنا إلى حيثيات الاجتماع التأسيسي للرشيدية.
1: الحيثيات هذه هو نذكر أن التاريخ هو 2 ديسمبر 34 والمقر هو القاعة الكبرى لمعهد الخلدونية في سوق العطاري. التاريخ هذا بين قوسين قبل ما نتحدث على تفاصيل الأشغال متاعه سعلي هو التاريخ الصحيح، لكن الكتاب نتاع سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم في عام 81 وقت ما كانش عندهم الوثيقة نتاع المحضر الجلسة اللي تمكننا باش شفناها في الأرشيف نتاع الرشيدية، وقالوا شهر نوفمبر وشات الناس كل تبع شهر نوفمبر، وإحنا هذايا تاريخ هام بالنسبة للمؤسسة، وصرح كما هذايا مؤسس النهضة الموسيقية التونسية المعاصرة أنه نعرف وقتاش تأسس، حتى من الرخامة اللي تحطت على الباب نتاع الرشيدية في نوفمبر ماذا بينا الهيئة مشكورة هي قائمة بوجبها الحقيقة تبدل الرخامة هذيك وتحط التاريخ الأساسي ومعناها التاريخ الصحيح باش يقعد التاريخ للأجيال، احنا ماهوش لينا احنا، هذايا تاريخ تونس التاريخ الثقافي. الدعوة نتاع اللي وردت في الوثائق الرشيدية لبوها حوالي 57 شخص من أهل الثقافة وشيوخ الفن وأصحاب المهنة الحرة، وزيدهم ما حسبهمش عبد العزيز العروي اللي جاء مثل صحيفة الابتماتاس، الشاعر سعيد أبو بكر صحيفة النهضة وغيرهم. نستعرض الآن عناصر الحركة الوطنية الإصلاحية في الميدان الموسيقي وانتماءاتهم المختلفة وأهم ملامحهم المميزة. أكبر سن فيهم هو الشيخ رشيد بن جعفر، هذا يا سي رشيد بن جعفر من شيخ المألوف من جيل أحمد الوافي ومن جيل سكندراني والورديان وغيرهم.
0: كان عادل إشهاد هو.
1: كان عادل إشهاد وكان حتى بشخوجة الجامع الأعظم سابقا، وكانت عنده سفينة وسفينة عطاها سي الباهي الأظم. سي الباهي الأظم اللي هو كان أصغر فرد شارك في التأسيس الله يرحمه، كان عمره وقتها 21 سنة. الباهي الأظم ما يعرفوش، هو كان شخصية وطنية في وقت الاستعمار وأول وزير أول في العهد الاستقلال مع الرئيس الأول للدولة التونسية الحبيب بورقيبة. أما أعمار الأغلبية الدول بين 40 و50 سنة تقريبا، معناها هذا يدل أنها واكبة في سباها وشبابها أهم الأحداث والتحولات الفكرية والاجتماعية اللي جدت داخل وخارج البلاد التونسية منذ نهاية القرن 19. كانوا ينقسموا الموجوعات هذه من كل إلى 3 شرائح اجتماعية متباينة. أولا وجوه من أشهر عائلات المدينة نسموهم يعني في تونس البلدية، وكانوا يمثلوا أكثر من نصف الحاضرين، وهم بنفسهم كانوا منقسمين إلى فئتين بارزتين. الأولى مجموعة خريجي المدرسة الصادقية ومعها خريجي الجامعات الفرنسية، منها موظفين ساميين، محامين، أطباء، صيادلة، مهندسين، بتبع في أولهم مصطفى صفر ومصطفى الكعاك، المصطفى العقبي الكاتب العام، محمد علي العنابي مهندس كبير، علي بوحاجب، الشاد الزاوش، هذه وغيره، وهي الثلة اللي تحملت عبء التكوين الرشيدي، أخذت على عاتقها إداريا وماديا ومسؤولين على التكوين الرشيدي. المجموعة الثانية هي خريجي التعليم التقليدي بالجامعة الأعظم، في مقدمتهم القاضي والوكيل الشرعي والأديب عبد الرحمن الكعاك، وكيل شرعي سابق، هو كان عنده مكتب في نهج الباشا هو أخوه سي مصطفى الكعاك من جهة وسي عبد الرحمن الكعاك من جهة أخرى، واحد أفوكا بالطريقة العصرية والآخر وكيل شرعي بالطريقة التقليدية،
0: طريقة زيتونية،
1: قبل ما يولي رئيس الخلدونية حتى يتوفى عام 45. كان معاهم زادة الشيخ محمد العربي كبادي، الشعراء بالحسن بن شعبان، الشاعران العصاميين معروفين الشادلي خزندار ومصطفى آغا، نزيدوهم زادا كبار التجار والفلاحين ورجال الأعمال كما أحمد بن ميمي حكينا عليه والطاهر المهيري بالحسن الأسرم. هذه المجموعة متاع وجوه عيان المدينة. النصيب الآخر كان عند شيوخ الفن الأندلسي بشقيه الديني والدنيوي، سواء كانوا من أبناء العائلات التونسية المعروفة كما سي محمد الأسرم، سي رشيد بن جعفر، سي عبد العزيز الجميل، سي محمد الدرويش، أو وجوه الغناء الصوفي اللي ينتموا للأوساط الطرق والزوايا، سي محمد بن سليمان، سي محمد المملوك، سي عبد العزيز بن شعبان، سي علي بن أواس، وزيدوه بالطبيعة الأفراد الجوقة المحترفة اللي مشيت للمؤتمر الموسيقى بالقاهرة كسي محمد غانم وخميس الترنين. هذم الفنانين هذوما المشايخ لعبوا دور مؤثر في توجيه الرشيدية فنيا موسيقيا نحو إحياء تراث المألوف والغناء التونسي الأصيل. تنتمي الشريحة الثانية المتبقية للوسط الشبابي الجمعياتي من صغار الموظفين ورواد النوادي وشعراء ونقاد الموجة الصاعدة، يدعمهم قلنا هذا وتنأكدوه وقت نتعرضوا للسيرة متاعه جمال الدين بوسنينة. هذوما كانوا المحرك الأساسي المتحمس لتيار رقي الموسيقى التونسية من بداية الثلاثينات خاصة، وكانوا كما بينا وراء إشعال الشرار اللي أدت إلى بعث الرشيدية. حضروا معهم من كل أصدقائهم من الصحفيين كما الهادي العبيدي كان يمثل وزارة الزمان، مصطفى خريف كان الشاعر يمثل لسان الشعب، محمود بورقيبة الشاعر زاد كيف كيف يمثل الوزير، محمد بالحسين على الزهرة، هذوما الكل اعتبروا من بعد جميعا من مؤسسي الجمعية الرشيدية. نحب نذكر بعض جوانب السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية، لكن نصبوا فاصل غنائي رابع سي علي اش حضرت لنا فيه.
0: الفاصل الغنائي الرابع باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني، وهي من تأليفه وتلحينه وأدائه، بعنوان عينيك تقتل فيها.

0: حبيت نتعرض سي علي بعد سمعنا الهادي جويني والاغنيه الرائعه نتاعو جوانب من السيره الذاتيه لابرز مؤسسي الرشيديه على الصعيد السياسي. مثلا نلاحظوا تواجد بعض قيادي الحزب الدستوري القديم، طيب جميل خوسي عبد العزيز جميل هو محامي، كما الصادق رزق اللي تحدثنا عليه صاحب كتاب الاغاني التونسيه، وسي الشادلي خزندار الشاعر الكبير اللي كان من اقرب الناس للبي منصف البور منصف بي ناصر بي، عبد الرحمن الكعاك كذلك من منتمي الحزب الدستوري القديم، كذلك بعض وجوه الحزب الاصلاحي المنشق عن الدستوريين كطاهر المهيري ومصطفر نفسه كان من الحزب الاصلاحي. مقابل ذلك من الحزب الدستوري الجديد كان حديث النشأة وقتها وكان مستهدف تلك ايام لحمله تعسفيه شرسه من طرف نظام الحمايه، لم يكن اذا حتى حد موجود الا البيه لضغم، لكن البيه لضغم وقتها كان صغير مازال ما بداش العمل السياسي نتاعو، كان يخدم في الداخليه مازال كيتخرج من الصدقيه، واما في الاستقلال بتبيعه ولا وزير أول. هناك المحامي مصطفى الكعاك اللي تقلد الوزارة الأولى قبل الاستقلال في عهد دامين بي، وكان معاه أصدقائه المحامي عبد القادر بالخوجة الصيدلي علي بوحاجب اللي تولوا حقائب وزارية في نفس حكومة الكعاك عام 47. من ناحية الأدبية دعمت أكبر الجمعيات الثقافية التونسية في تلك الفترة مشروع الرشيدية، حيث حضر أشغال بعثة كل من رئيس الخلدونية عبد الرحمن الكعاك ورئيس قدماء الصدقية محمد علي العنابي، واعتبر الأستاذ محمد بدرة رئيس جمعية كتاب المؤلفين من مؤسسيها، هو طلب باش تحط اسمه مع المؤسسين رغم أنه نهارتها كان في سفرة لفرنسا مع سي محمد شنيق رئيس القسم التونسي بالمجلس الكبير.
1: الفاصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أونيا بعنوان يا خويلة، أداء محمد فرشيشي من تأليف وتلحين محمد

0: سي علي، قبل ما نختموا الحصة متاعنا نحب نقدموا التوجهات الموسيقية لمؤسسي الرشيدية. الملاحظة الأولى، تواجد نفر هام من تمت شيوخ الفن القدامى اللي عاشروهم واللي كان ينشطوا المجالس والصالونات الموسيقية في بداية القرن حتى الوقت هذاك، وكان عنده تأثير واضح في مسار تطهير الحياة الفنية عبر أنشطة الجمعية الفتية، كيف محمد الدرويش، كيف محمد المملوك، كيف طاهر المهيري، كيف علي بنواس، كيف محمد غانم نفسه، وخميس تنان اللي ولو أصغر منهم. كذلك حضور أغلب أعضاء النصرية الموسيقية النحاسية، تدعيم السي مصطفى صفر. زاد الظهور القوي لتلامذة مدرسة الموسيقى التونسية واللي حبوا يقونوا نادي الموسيقى التونسية، كحسن بن عمار، بالحسن بن الشادلي اللي وانا هو المدير الإداري متاع الرشيدية، من بعد حمد الضحاك، محمود بورقيبة، مصطفى بوشوشة وغيرهم. أما فما غياب ملفت لدعاة الغناء الشرقي، سي عبد العزيز جمال ولو شارك في الجلسة التأسيسية ما كملش مع الرشيدية، وخير موصلة إشاعة الموشحات والأدوار والمقامات الشرقية في الخليوة عنده اللي هي كونسرفاتوار متاع الأغاني الشرقية،
1: في ورشة صناعة الآلة الموسيقية.
0: متخرجت من نديه الحقيقة أجيال كاملة من فنانين، كعلي الرياحي، كعلي السريتي، حتى صلاح المهدي غديك، ونقوله حتى بالنسبة للعامل النسائي ما شاكت حتى امرأة، خلاف لما ذكرته المرحومة المطربة شافية رشدي اللي في مذكرتها قالت أنا حضرت، هي تحدث على الجلسة اللي اتعملت في أفريل مع سي محمد تريكي معها، ووقت عيتلهم سي مصطفى صفر باش يكونوا الجوقة متاع الرشيدية.
1: الفصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أغنية بعنوان يا فاطمة، كلمة الشاعر عبد المجيد بن جدو وتلحين محمد رضا في طبع الأصبعين، غناء مصطفى الشرف. الأغنية دي سي مختار شارك بها في مهرجان صالحة سنة 1966.

0: شكرا لكم أوفياء برنامج عبق الرشيدية على مواجهة لعب تونس الثقافية. لحسن استماعكم نرجو أن المادة الثقافية والموسيقية اللي قدمناها لكم اليوم نالت رضاكم. في الحصة القادمة سنواصل إن شاء الله استعراض أشغال مؤتمر التأسيس الرشيدية وما تبعه من تطورات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف ومنتجين.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفياء موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي في بداية هذا الأسبوع، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، لكل من اختار أنه يرافقنا حتى حدود منتصف النهار مع ضيوفنا، مع مواضيعنا في لقاءنا معكم اليوم. كالعادة تسمعونا على موجات لفيم، تسمعونا على الموقع www.radioculturel.com/tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا معكم اليوم باش يكون فيه مجموعة من المواضيع مع ضيوفنا. في البداية باش نرجع بكم لآخر لقاء كان في إطار أيام قرطاج الموسيقية، ضمن جملة اللقاءات والورشات اللي تم تنظيمها، وكان اللقاء مع الموسيقي رياض الفهري لتقديم مشروعه حول الموسيقى التفاعلية. قدم تجربة تجمع بين الموسيقى والتكنولوجيا والتعليم من خلال تطوير آلات تفاعلية، تخلق موسيقى تفاعلية ربما، وربما آلات الغد لجيل اليوم، جيل الديجيتال. هذا الكل باش نحكيه فيه في المشروع هذا اللي كان قدمه نهار السبت في إطار اليوم الختامي لأيام قرطاج الموسيقية. باش يكون معنا بعد شوية الحديث حول هذا المشروع الموسيقي اللي اشتغل عليه ضيفنا الموسيقي رياض الفهري. ثم في جزء ثاني في لقائنا معاكم اليوم باش نحكيو على كتابة السيرة الذاتية ربما بطريقة مختلفة مع ضيفنا، لأنه اشتغل على كتابة سيرته الذاتية من خلال مسار لم يكن متسلسل ربما في التواريخ ولا في الأحداث، في حكاية يعني سيرته وحكايته وحياته الشخصية باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل، اللي هي رواية أو سيرة ذاتية خلقت يعني تفاعل كبير انطلاقا من الجزء الأول والجزء الثاني، لأنه هو قدمها في جزئين هذه السيرة الذاتية اللي احنا باش نحكيو عليها اليوم. ومعاه باش يكون معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية الكاتب الطيب الجوادي، باش نحكيو على سيرة الطيب والدهنية في لقائنا معكم اليوم. ثم احتفاء بمئوية معين بسيسو باش نحكيو على زادة إصدار خاص بهذا الشاعر العظيم في تفاصيل هذا العمل اللي باش يتم تقديمه. باش ناخذوا معنا ضيفنا الكاتب محمد علي الفرجاوي لنتحدث عن هذا العمل، معين بسيسو مارد من سنابل لا يموت. هذا هو الكتاب البحث التوثيقي مشترك تونسي فلسطيني ضمن سلسلة شعراء المقاومة شعراء النكبة. بش يكون معنا أيضا ونحكيه بأكثر تفاصيل معه على هذا الإصدار في لقائنا معكم اليوم من المشهد الثقافي اللي يأمنه لكم كوثر حجري، منصف المرايحي ونادية حمراني. نسمع نغم أول في لقائنا معكم اليوم وبعد ينطلق حوارنا مع ضيوفنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
6: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهية،
7: عسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
8: إن شاء الله
7: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
5: زينب اخدم معاهم،
7: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو. يلا
5: بوز.
7: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
9: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
10: لا للمخدرات، نعم للحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل أوفيائنا في لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي. كما ذكرتكم في بداية اللقاء باش نرجع بكم للحديث على مشروع موسيقي متطور جدا يواكب هذا الجيل، هذا العصر، جيل الديجيتال، يواكب هذه التطورات التكنولوجية والتقنية الكبيرة في عالم الموسيقى، خاصة اللي يشتغل عليه ضيفنا من خلال هذا المشروع اللي كان قدمه في لقاء كان يوم السبت في إطار دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. كان هذا اللقاء حول الموسيقى التفاعلية مع ضيفنا الموسيقي المبدع رياض الفهري، اللي ربما هذا المشروع جاء بعد مسيرة كبيرة في مجال البحث في عالم الموسيقى، لأنه بالإضافة إلى أعماله الفنية الموسيقية التي قدمها سواء في علاقة بالموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال التونسية من مسلسلات، ربما أبرزها كان مسلسل مايسترو ومسلسل حرقة، فإنه ضيفنا أيضا كان قدم عروض فنية وجولات موسيقية عالمية مش فقط في تونس. والتجربة ربما في هذا الاختيار المختلف عن ما يقدمه الموسيقيين في تونس كان انطلق منذ التسعينات، واليوم نحكي على تطور جديد في هذه التجربة من خلال العمل على هذه الموسيقى التفاعلية. ضيفنا قدم تجربة كما قلت تجمع بين الموسيقى والتكنولوجيا والتعليم من خلال تطوير آلات موسيقية تفاعلية. هذا باش نحكي عليه في لقائنا معه على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعيدا يكون معنا مباشرة عبر الهاتف ضيفنا الموسيقي رياض الفهري. صباح النور سي رياض.
2: بخير وشكرا على التقديم، يعطيك الصحة.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجاتنا لنعود معك لهذه المحطة البارزة في مسيرتك الفنية وهذا البحث المتواصل عن كل ما هو جديد أو التجديد في مجال الموسيقى، والحضور اللي تبع معك لقاء يوم السبت كان لقاء تفاعلي هو زادة، وقدمت فيه يعني رؤيتك ل آلات الغد في عالم الموسيقى، لجيل الديجيتال، لهذه الأساليب التعليمية الجديدة لتعلم الموسيقى، وهذا باش نرجع عليه بتفاصيل حتى نعطيه عليه فكرة للسادة المستمعين. هذا المشروع اللي هو بدأ من 3 سنين سيرياس،
2: عنده 3 سنوات.
1: نعم.
2: أنا كنت نعمل عندي معناتها قرابة 30 سنة في الموسيقى اللي بالإعلامية.
1: نعم.
2: اللي اسمه MAO ميوزيك اسيستي بار اورديناتور.
1: هو
2: معناتها ثم برامج اللي يريك بنوتة، برامج للتوزيع، برامج كيما سيبيريوس، كيما عدة الاسماء من برامج. وخلال 3 سنوات قلت علاش لا ما نعملش تجربه في الالكترونيك. دونك درست الكترونيك اللي هو خاص بالحاجات اللي انا حاجتي بها. خطر عالم الكترونيك وعالم كبير ياسر، ما انا خليت الجانب اللي انا باش نستحقه في المشروع اللي انا حنشتي بيه.
1: اي.
2: وطورت بالخلال الدراسه هذه يعني كارته بطاقه جديده اللي هي تمكن اي طفل باش نجم يصنع الـ يعني اله موسيقيه.
1: أي.
2: في خلال يعني دقائق. يصنعها هو حاجات اللي متوفرة عنده في المنزل، من غلة، من صدرة، من حتى ورقة، ويصورها بالقلم، يصور البيانو نتاعو بالقلم يولي هو يعزف له.
1: نعم.
2: التجربة موجودة هي عالميا، ما انا قلت نعملها بطريقة تونسية متاعنا، والنجم انا معناتها ان يعني كونها الوحدة هذيا بطاقة، والحمد لله صارت بطاقة وصنعتها في الصين.
1: اللي هي اسمها نوتا سان هكا ولا؟
2: لا اللي هي اسمها ميمي.
1: ميمي
2: بطاقة ذي بطاقة ذكية اسمها ميمي. البطاقة هي تتعامل مع مع مع مع مع البرامج الكل. كيما سكراتش الذي برنامج عالمي للتعليم في العالم الكل. يقرأوا به حتى أولادنا معتها في المعهد. وثم تكتب بلوك وثم زاد معتها برامج أخرى كيما فروتي لوب كيما لوجي كيما عديد أي معتها عديد برامج أخرى موسيقية. هو يتعامل معها تتعامل معها البطاقة هذه. ومن خلال البطاقة هي الفكرة من أساسه أني نفكر في الأطفال اللي ما عندهمش إمكانيات. نفكر في الأطفال اللي فاقدين البصر والأطفال اللي لازم يكونوا محرومين معناتها ما نجمش يكونوا في منطقة ما عندهمش إمكانيات. الفكرة بيت من غادي هو يعني ديمقراطية الموسيقى ديمقراطية الآلات اللي نعطي فرصة للكل. وبالطبع معناتها من خلال البطاقة هذه ماهوش معناتها باش نعمل بها موسيقى برك نجم نطورها في البرمجة في البرمجة نتاعو ونجم يصنع منها آلة حاسبة نجم تقليله هي الكلافي نتاعو معناتها في الأورجيناتور يعني بطاقة ذكية تنجم تعمل عديد يسأل في عديد الإمكانيات اللي تنجم تكون معناتها مع تواصل بينه وبين الإعلامية الموسيقية.
1: نعم وخاصة أنه يعني من خلال هذه البطاقة واللي هي تنجم كما قلت أنت سيريال يعني في ابتكارها فكرت في في في برشة في برشة صغيرات ربما اللي كما قلنا اللي هما فاقدي البصر ولا اللي هما ما عندهمش إمكانيات حتى أنهم يشريوا آلات موسيقية فما اللي يمشي للنادي ويتعلم الموسيقى ولكن كتاب ده ما عندوش الآلة ربما الشغف يوفى فيسع ولا ما يوصلش بالطريقة هذية أنت نجمت يعني تخلق لهم فرصة أنهم يواصلوا في الغرام ويواصلوا في المحبة للموسيقى والأستاذ والولي زاد ينجم يتبع صغيره في النقطة هذية يعني ماهوش خلينا نقول اللي هو راهو كما قلت أنت في اللقاء سيرياض هو ماهوش مشروع تجاري هو مشروع اجتماعي ثقافي موسيقي بالأساس.
2: أو بالطبع هو البطاقة هو في المشروع نتاعي اللي يعني خدمته توا عندي 3 سنوات يعني ثم موقع واد اللي يجمع فيه اسمه نوتا سان فيه بيانو رياتوري هو اللي يتعامل مع البطاقة ويتعامل مع أي مع أي بطاقة أخرى ولا مع أي زادة مع أي آلة كيما الأورج ولا كيما البيانو الإلكتريك في لأول مرة في البرمجة هذية في التطبيق أنه يعاون يا إما الأطفال اللي مازالوا ما همش فاهمين الترقيم الموسيقي وإلا فاقدي البصر 100% اللي هو يقرأ له البارتيسيون يقرأ له النوتة يسمي له الأصوات يسميها له مش هو ينجم معناتها يتبعها وهو يلزم يعزف معها. التطبيق هذية فيها زادة فيها معناتها كنترول بارونتال يعني مراقبة تاع الأولياء ومراقبة تاع الأستاذ ينجم يعرف التلميذ قداش معناتها يخدم من مرة في الأسبوع وينجم زاد إمكانية أنه تعاون الأستاذ أنه باش ياخذ أي قطعة موسيقية معناتها يهبطها من خلال ثواني حتى في التطبيق تخرج له النوتة وينجم يكون درسه يعني الدرس نتاعو يكون مش حاضر ينجم يكون درسه في خلال ثواني. يعني هي تطبيق تعاون الاستاذ تعاون التلاميذ من جميع انواع التلاميذ معناتها والاولياء ينجموا يعرفوا شو يعملوا ولادهم يعني هذه تطبيق. ثم تطبيق اخرى اللي هي زاد عملته منجد عالمي للايقاعات
1: اتلس بي
2: هذا أتلس بيد هو فيه 250 إيقاع موجود توا من خلال العالم زاد هذه زاد كيف استوديو كامل خاص للشيف دوركستر للأستاذ مثل أي عازف وطورت آلات أخرين إلى الأخرى اللي طورتها اللي هي هذه تعلموا المقام الموسيقي من خلال الليزر اسمه ليزر مقام يعدي معناتها ورقة ولا يعدي صبو على على خيط الضوء اللي هو ليزر هذايا هي معناتها يتعرف على المقامات العربية نتاعنا الكل.
1: نعم جميل.
2: وبالطبع عملت زاد البطري اللي هي باتري سبيس اللي هي في الهواء يعصف في الهواء الآلات هذوما في حد ذاتهم هم يتعاونوا ساعات راهو حتى ولي عنده إمكانيات يقول لك ما نعرفش ولدي يكمل يواصل ولا لا.
1: ولا لا.
2: وقت اللي يولي ياخو آلة يعني ديجيتال جديدة يفهمها الطفل بتاع عام 2026 وعام مع 2030 يتعامل معها بالطريقة اللي هو قاعد يرى فيها توا في الـ في الـ في الانترنت وفي العالم الكل. هو باش تمكنه باش الغرام نتاعو الاولاني ما يمشيش هكاكا ما يمشيش حرام كيما نقولوا باش من بعد وقت الولي نتاعو يحب يشيلو آلة وقتها يبدا يكون هو مع تورع امكانياته اللي هو
1: اللي
2: يمشيلو الآلة نتاعو هو. هي همزة توصل بين الفترة الاولى بالضبط اللي انا لحفت عليها عندي 40 سنه في الفترة الاولى هذيا معناتها ثم برشا اللي يبطلوا ثم حتى نجم نقول اكثر من 80%
1: يبطلوا ما يتواصلوش
2: يا اما خاطر ما عندوش اله يا اما على خاطر زاد مش معناتها التطبيق اللي في المنزل ما يقعش هذاك هذاك يخليه التلميذ هو معناتها يبطل الدراسه نتاعو الموسيقيه
1: هكا
2: اللي عملتها انا باش تضمن اكثر
1: استمرارية
2: يعني يواصلوا
1: يعني الطريقة هذه وخاصة يعني تنجم تكون ناجحة جدا سيرياز لأنه صغار اليوم هما يعني قراب برشا من العالم هذايا ومنجذبين برشا للديجيتال يعني سهل أنهم يتعاملوا يعني مع الآلات هذوما مع التطبيقات اللي أنت قدمتهم لهم يعني متماشي مع اهتماماتهم ومع الطريقة اللي هما يحبوا يتعلموا بها
2: بالطبع.
1: نعم.
2: هذه هو هي تحكي لغتهم.
1: أي تحكي لغتهم بالضبط. أنت ذكرت الباتري وإحنا شفناها في اللقاء سيرياز اللي هي تخدم يعني بطريقة افتراضية والمميز كما ذكرت أنت نهارتها زادة إنه ينجم يتنقل بها وين ما يحب يعني مش كل حجم الكبير وطريقة العزف اللي فيها وكل يعني حاجة مميزة. الفكرة كيفاش جاتك ربما في علاقة بالآلة هذه بالذات ولا انه هما فما تطوير لبرشا آلات اخرين يعني مش فقط لآلة الباتري
2: هي الآلة اللي انا صنعتها اللي هي مقام الليزر كملتي انا معناتها 100%
1: نعم
2: يعني ثم آلات اخرين كما الإضاءة ذاك باركات ذاك اللي تخدم موجودين هذوما موجودين اما راهو الثمن نتاعهم ياسر غالي برا ما عندناش امكانيات باش نشريوهم انا لاحظت اللي وقت اللي عملت الوقت قعدت في اللابو نتاعي وقعدت نكتب في الورشه اللي عندي انا لاحظت اللي هما الثمن نتاعهم غالي. بالنسبه للعمل اللي هو موجود في قلت انا نجم نعمله معناتها نجم نعملها اللي بطريقه اخرى منضيف عليها خاطر انا زاد موسيقي نعرف شنو يستحق الاستاذ وشنو يستحق التلميذ يعني عودتها بنفس الطريقه اللي هي باش تكون الثمن نتاعها العشر عادي موجود هو في اوروبا
1: نعم
2: يعني تو الباتري سبيس موجوده راهو في العالم الكل موجوده اما موجوده بثمن
1: غالي نعم
2: انا لاحظت اللي نجم هني انا معناتها هني عملتها وطورتها
1: هذا
2: هو اللي
1: المشروع على مدى 3 سنوات وانت تشتغل عليه سيرياز نذكر ضيفنا الموسيقي رياض الفهري ونحكيه على مشروعه الجديد في علاقه بهذه الموسيقى التفاعليه والالات خاصه اخذ منك 3 سنين وانت تشتغل عليه وربما هو كان ثمره تجربه اكثر من 30 سنه في مجال الموسيقى اليوم وقتاش نجموا نقولوا هذا مشروع ينجموا يستفيدوا منه اللي يسمعوا فينا ربما وزارة التربية وزارة الثقافة
2: على وين؟ قريب. على قريب أنا توا باش يكون عندي لقاءات معتها في تفادى في كامل تورى بالجمهورية باش نستدعى روحي للمعاهد المعاهد الموسيقية المعاهد الأعلى زادة للموسيقى في كامل تورى بالجمهورية باش نعمل دورة كاملة معناتها باش نقابل أستاذة ونوريهم الإمكانيات خاطر المهم أنه الأستاذ ساعة يشوف شنو هي الإمكانيات نتاع الآلات هذيا وشنو اللي تنجم تعاونوا معناتها الآلات هذيا اللي هو والطلبة نتاعو وهذا باش تاخذ يمكن شهرين تفشر يكون عندي لقاءات كبيره مع التلامذه ومع الطلبه ومع الاستاذه وان شاء الله 2027 بدايه 2027 يكون متوفره في السوق التونسيه.
1: في السوق التونسيه ان شاء الله ويستفيدوا منها برشا لانه يعني مهمه جدا الحقيقه. احنا شفناه في اللقاء وقدمت انت فكره على مختلف هذه التطبيقات والالات زادة اللي هي تنجم تساهم في تطوير يعني علاقه الطفل ولا حتى علاقه الاستاذ ولا علاقه يعني الجمهور بصفه عامه بالموسيقى لانه فما اللي مغرومين بالموسيقى وبالالات لكن هما ما يدرسوش ربما موسيقى. نحب نمشي معك فقط في نقطه سيرياز وانت يعني طورت هذه المنظومه وهذه التطبيقات ورؤيتك لعالم الموسيقى اليوم ب يعني هذه التكنولوجيا المتطوره واليوم نحكي على الذكاء الاصطناعي وغيره. هناك الكثير يعني من يمكن يخافوا شويه من الذكاء الاصطناعي في علاقه بالعديد من المجالات الفنيه. انت ظهالي مش معناها رافضوا تماما يعني هذا التمشي هكا ولا سيريال؟
2: لا لا انا مع الذكاء الاصطناعي.
1: نعم
2: انا مع الذكاء الاصطناعي 100%
1: معناتها يعني تنجم تستثمروا.
2: يعني راني قعدت 7 سنين تو لا الذكاء الاصطناعي باش نرفضوه انا ما نرفضوهش هو شيء مفروض علينا
1: وقاعد
2: يقدم
1: صحيح.
2: اللي يخرج منه يعني يخرج من مقابله يعني جاي فلوس مقابله
1: وانسحب
2: وخلى العالم وخرج ومشى العالم الظلمات
1: يخرج
2: من الذكاء الاصطناعي راه دخل الظلمات راه دخل الجاهليه ليا ما نعرفش نقول لك من
1: صحيح.
2: والذكاء الاصطناعي نتعامل معاه بطريقه لانه باش يعاوننا باش يكون هو سند لينا باش يعاوننا في الوقت يعاوننا في التقنيات الجديده اللي نحن ماهيش متوفره عندنا بالعكس في البرمجه انا بنخدم كان بالذكاء الاصطناعي في البرمجه الذكاء الاصطناعي فاش يخوف فاش موش باهي موش باهي وقت تاخذ حاجه مش نتاعك وتقول نتاعي
1: صحيح
2: وقت تكتب بيتي وتروح الدكتوراه ويكتب لك الذكاء الاصطناعي على انها نتاعك وهي مش نتاعك هذايا اللي هذايا السرقه ولا واحد يعمل موسيقى مش نتاعو هو بالذكاء الاصطناعي ويقول انا نتاعي هذا مش معقول ولكن حتى الذكاء الاصطناعي لقى له حل هذايا راهو توا ثم لي فيلتر اسمه اكواتيك اي ذكاء اصطناعي اخر يقراها يعرف اللي انت مش اللي هي مش نتاعك يعني هذايا سيء هذايا توا قالوا حل نتاعو اما بالعكس والصين فرضت أن الذكاء الاصطناعي يكون موجود في الدراسة من 5 سنوات
1: صحيح. ولأنه
2: أنا أشجع عليه بالعكس إن شاء الله المعاهد متاعنا والمدارس اللي في الابتدائي وحتى في الروضة يبدأوا يدخلوا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي ويعرفوا يستعينوا به يعلموهم يعرفوا يستعينوا به مش يعلموهم يهربوا منه
1: لأنه هذا المسيطر اليوم في العالم ما تنجمش تكون يعني خارج السرب يعني هذا هو اللي موجود
2: معنا عنده مدة وقت تكتب بنتي على الورد وهو يصلح لك يعطيك فوكابيلر
1: ذكاء
2: اصطناعي
1: لأن
2: انطلق عنده مدة كبيرة وقت تكتب في تليفونك وهو يصلح لك ذكاء اصطناعي عنده مدة ذكاء اصطناعي ولكن توا انتشر أكثر.
1: يكفي فقط انك تعرف كيفاش تستثمر هذا في المجال اللي انت فيه كما انت اشتغلت
2: بالضبط كما ذكرني وقت اللي كانت فما الكالكولاتريس اللي تحسب هذيك فما ناس رفضت وفما ولكن ما عادش بتخدم
1: غيرها
2: بعد
1: صحيح
2: مع الذكاء الاصطناعي وتتعامل معه بالطريقه هذه
1: لانه هذه هي الاساليب التعليميه الجديده اليوم احنا توا نحكيوا على الموسيقى ولكن هي موجوده في يعني في كل المجالات التعليمية صحيح في كل المجالات التعليمية واليوم يعني آلات الغد هذوما للجيل الديجيتال لازم يكون فما يعني مواكبة لهذا التطور التكنولوجي الكبير وانت خدمت عليه سيريات على مدى 3 سنوات هذوما وقدمت هذا المشروع وهاته الفكرة اللي تجمع يعني الموسيقى والتكنولوجيا والتعليم من خلال تطوير آلات موسيقية وتطوير تطبيقات أيضا. المشروع هذا رغبتك المتواصلة في تطوير عالم الموسيقى وين ما زلت نجم تمشي به سيرياث؟
2: ماهيش بتقف
1: ممكن يعني تطور أكثر
2: ماهيش بتقف مدام ما مادام ذكرت انها يتطور يوميا النجم يتطور. انا معاها كيف كيف يعني انا نواكبه بالساعه طبعا معش نواكبه بالعوام. مادامني حي مادامني نطور ونعمل حاجه اخرى خاطر هذا غرام ساعه. هذا غرام وهذا مازال معناتها انا نعرف شنو اللي ناقص في الميدان نتاعنا ونحاول انا نضيف. هي اضافه نقدمها انا. اللي حب حبه واللي ما حبهاش ما يتعاملش بها مش مشكله معناتها انا قدمت اضافه لربما الاضافه ذي تنجم تعاون كما من الاول اي حاجه يبدا ثم اللي ماهوش داخل في الميدان هذايا باش ينقدها من بعد راهو باش يلقاها هي راهي وسيله انها تساعده وتعاونه ينجم يتعامل معها. هو
1: وتسهل له خاصه لانه التعامل معها يعني بطريقه سلسه وينجم يوصل بها لابعد ما هو يمكن كان يتصور زيدا. وان شاء الله قريبا يتم اعتماد هذه التطبيقات والفكره معناها الثوريه خلينا نقول اللي انت خدمت عليها في هذا المشروع الموسيقي في علاقه بهذه الالات الموسيقيه وهذه التطبيقات زيدا اللي انت قدمتهم سيرياز. إن شاء الله قريبا يكونوا يعني مستغلين في تونس. نستغلوا الحاجات الإيجابية خاصة اللي تساهم في تطوير المنظومة التربوية في مجال الموسيقى والتعليمية زادة في مجال الموسيقى ومش فقط يعني في الأطفال والأساتذة حتى المحترفين زادة يساعدهم هذا سيرياز هكا ولا
2: للمحترفين كيما أطلس بيتا ذي
1: بالضبط المحترفين
2: اللي جيت في هذايا زادا للجكار اللي أنا المحترفين الفئات الكل
1: لأنه يقدم لك يقرأ لك الموسيقى يعني كيما حكيت لنا في اللقاء مهما كانت يعني شرقية ولا غربية ولا غيره ينجم يقرأها الموسيقى الأطلس هذي كيما كل منجد يعني تقريبا. إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا المشروع مزيد من النجاحات والتألق. يعيشك إن شاء الله مزيد من النجاحات والتألق سيرياز. شكرا ليك على قبول دعوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الموسيقي المبدع رياض الفهري. شكرا ليك وإلى اللقاء لقاءنا المباشر معكم من المشهد الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

أهلا بكم، مرحبا مستمعينا أوفياءنا في لقائنا المباشر معكم اليوم من المشهد الثقافي. ما زلنا مكملين معكم الرحلة، وما زلنا باش يكون عندنا مجموعة من الاستضافات الأخرى، ولكن قبلها حبيت نتوقف بكم في ذكرى وفاة اسم تونسي خلد اسمه من خلال مجموعة الأعمال المتميزة التي قدمها في مسيرته على امتداد سنوات من خلال أعمال ومسلسلات بقيت يعني راسخة لليوم حتى في السينما، زاد في تجربته الإبداعية، لأنه يوم 10 أكتوبر هو يوافق ذكرى وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري الذي توفي سنة 2019 في تاريخ 10 أكتوبر، وترك وراءه مسيرة فنية ثرية تنقل خلالها كما قلت بين الدراما التاريخية والاجتماعية والسياسة السينما عفوا، ونجح في الوصول بأعماله إلى الجمهور العربي الواسع من خلال هذه الأعمال الكبيرة التي قدمها. وهو في بداية الرحلة كان توجه لدراسة الإخراج في بولونيا بعد نيله شهادة الماجستير في السينما، وبعد تخرجه بدأ في تطوير تجربته الإخراجية من خلال مجموعة من الأفلام القصيرة اللي قدمها، واللي هي في تلك الفترة يعني كانت بينت اهتمامه بهذه اللغة البصرية، وخاصة قدرة شوقي الماجري على معالجة الموضوع.

اللي هو كان زاد عمل متميز قدمه شوقي الماجري، ثم تولى إخراج أعمال أخرى من بينها عمر الخيام، تاج من شوك، الاجتياح وغيرها من المسلسلات التي قدمها شوقي الماجري، واللي أثبتت القيمة الإخراجية الفنية لهذا الاسم. أيضا مسيرته تواصلت مع الأعمال التاريخية، زادة إنتاجات كبيرة كان قدمها كيف أبناء الرشيد اللي كانت تحصل على جائزة ذهبية في مهرجان القاهرة العربي في مجال الدراما التاريخية، أيضا أبو جعفر المنصور هذا كان عام 2008، وغيرها من الأعمال. البعض من هذه الأعمال كما قلت في التلفزة قدم إخوة التراب في جزء الثاني كان عام 1998، أيضا تاج من شوك، عمر الخيام، الأرواح المهاجرة، شهرزاد الحكاية الأخيرة، أبناء الرشيد، الاشتياح، إسمهان أيضا، أبو جعفر المنصور، هدوء النسبي، نابليون والمحروسة، حلاوة الروح، سقوط حر، ودقيقة صمت. أيضا في السينما كان قدم سنة 2012 فيلم مملكة النمل، تحصل على العديد من الجوائز، أفضل مخرج على مسلسل إسمهان، أفضل مخرج على مسلسل هدوء نسبي، وأفضل مسلسل أجنبي أيضا عن مسلسل الاشتياح في جائزة الأيمي ووردز، وغيرها من الأعمال التي قدمها المخرج التونسي في مسيرته القصيرة والكبيرة، المخرج التونسي شوقي الماجري. 10:57 موعدنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد النغم، بعد ما نسمعوا صوت الفنانة سعاد محاسن، باش نمشيوا بكم للكاف، لأنه حكايته بدأت من الكاف وسيرته بدأت من الكاف، وقت نحكيه على هذا العمل الجديد الذي قدمه ضيفنا طيب الجوادي، سيرة الطيب والدهنية.

0: الفنانة الكبيرة سعاد محاسن ريم الفيالة سمعناها في موعدنا معكم اليوم من المشهد الثقافي وتهزنا الغناية للكيف لأنه باش نحكيه على بداية ربما كتابة سيرة ضيفنا من الكيف من ريف الكيف من منطقة أو مناطق هو تحدث عليها في هذه السيرة التي كتبها سيرة مختلفة كتاب ولد من رحم الألم من فقدان ضيفنا الكاتب طيب الجوادي لوالدته هنية. ربما هذا الحدث المؤلم هو اللي خلاه يبتعد ربما لفترة عن كتابة رواية أخرى وانقلبت الفكرة إلى كتابة هذه السيرة لأنه وفاتها قلب الأحداث والفكر والأحاسيس ودفعه لكتابة سيرته مع والدته هنية في زوز أجزاء، جزء أول وجزء ثاني. زوز أجزاء لقاو يعني رواج كبير، وزوز كان عندهم زوز طبعات يعني على زوز دور نشر سيرة الطيب والدهنية، طبعتين عن دار زينب وطبعتين عن دار ميارة للنشر والتوزيع. كان هناك اهتمام، ربما طريقته هو في الكتابة زادة والتسلسل اللي اشتغل عليه اللي هو مختلف في كتابة السيرة في هذا الكتاب والحكاية في حد ذاتها هو اللي خلى لهذا الكتاب عنده هذا الوقع. ضيفنا بالإضافة إلى زوز طبعات وزوز أجزاء الخاصين بهذه السيرة فإنه أيضا أصدر تين الله اللي هو عن دار زينب النشر زادة وحكاية كلب قصة للأطفال عن دار زينب النشر. اليوم نحكيه على الجزء الثاني من هذه السيرة من هذه المذكرات اللي صدر الجزء الأول منها سنة 2018 والجزء الثاني سنة 2026. سعيدة بحضوره معنا على موجاتنا للحديث عن هذه الكتابة، عن هذه السيرة، عن هذه الحكاية في لقائنا مع ضيفنا الكاتب طيب الجوادي. صباح النور، أهلا وسهلا بك سيد طيب.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا،
0: مرحبا
1: بك وبكل المستمعين.
0: يعيشك، مرحبا بك معنا على موجاتنا نحكي على هذه السيرة المختلفة التي كتبتها، الطريقة ربما، الأسلوب، التسلسل، لأنه ما كانش ربما بالمفهوم المتعارف عليه في كتابة السيرة الذاتية من جزئها الأول إلى جزئها الثاني، وحتى نصوصك اللي أنت كنت تنشرهم على صفحتك في اختيارات من هذه السيرة يكون ديما عندها ردود أفعال كبيرة وتأثر. أنا قريت برشا منهم متأثر زادة في اليقرة بالإضافة طبعا إلى قراءة الرواية ككل أو السيرة ككل. نهنيك على النجاح سيد طيب في علاقة بهذا العمل، وخليني ربما يمكن هو مؤلم الحدث ولكن نرجع بيك لبداية فكرة كتابة هذه السيرة. الطيب الجوادي يكتب سيرة الطيب والدهنية، بعده نرجع للعنوان، ولكن نرجع بيك للحظة الفارقة اللي خلتك تفكر في كتابة السيرة الذاتية، سيرة الطيب الجوادي.
1: شكرا لك. الحقيقة لم أكن أنوي ولم أكن أفكر أبدا أن في يوم من الأيام أكتب سيرة. كنت بصدد كتابة رواية تين الله، أي رواية كلاسيكية تقليدية يعني بالمقاييس التقليدية السردية، واعتبر أن أستاذ عربي ومتخرج من دار المعلمين العلمي التونسي وأنا معناها ومطلع جدا، أعرف اللي السيرة يكتبها من حياتهم تستحق أن تروى، إما أن يكون سياسيا مشهورا أو فنانا أو كاتبا أو إنسان عنده ما يقول على نفسه، يعني إنسان يجي قاعد مش يكتب سيرة. لما أكون أنوي ذلك ولم أكن واردا أن أكتب سيرتي مطلقا، ليس في حياتي ما يدعو أن أكتب سيرة. أنا هي حياة عاشها كل الأطفال الشمال الغربي والجنوب في الستينات والسبعينات، لكن الحدث الفارق اللي قلب حياتي وجعلني أكتب هذه السيرة هو رحيل الوالدة فجأة في أوت 2015 في حادث سير مأساوي جدا. وكنت في الحقيقة في اللحظة الفارقة كنت مخيرا بين عرفش ماذا أفعل بنفسي، لأن هنية لم تكن والدة فقط تفوقني ب 16 سنة فقط عمرها، يعني جبت عمرها 16، ومن يرانا في الشارع ولنا في المنزل يقول هما صديقان أو أخوان أو الهلاء، ولا يقول أم وابنها،
0: أم وابنها.
1: وكما قلوا احنا في الكيف، أنا البدري، أنا كبير وأنا البدري في الكيف، حاجة كبيرة يعني الأم دي متعطيه الاعتبار. فكانت علاقتنا يعني قوية جدا جدا جدا. فاللحظة التي سمعت فيها بالخبر يعني كنت يعني صدقيني فقدت معنى الحياة ومعنى العالم، لا أعرف عن بيت نفكر ماذا أفعل بنفسي، يعني ماذا أفعل بالحياة بعدها. كان أمر لم يكن من الممكن التفاعل معناها معايشته أتباش إن شاء الله يعني الحدث، لا نحبه لا الصديق لا العدو.
0: نعم صحيح.
1: فرجعت أنا بكتبت نصوص، كتبت نصوص عليها قبل يعني في أنا مجرد على أوراق كده، أنا ديما قريب منها. فنشرت نص فوجد تفاعل غريب جدا، تفاعل في الفيسبوك. أنا أتذكر أن النص تجاوز 60,000 متابعة وقامت القيامة، وأصحابي والناس كل كلموني قالوا لي عندكش نصوص كيف
0: نصوص خريب
1: عندكش حاجة كيف هكا. قلت لهم عندي روى مش هذا مش ننشرهم، يعني هذه روى كتبت بدون تفكير وبدون مراجعة
0: بإحساس وكهو
1: الإحساس هكاو يعني نكتب وكهو. قلت لهم عندي، فانشرت بس السياديفة وجد نفس التفاعل. يعني تفاعل نفسي لا لم أكن أفهم لماذا هذا التفاعل. فخطر أنا في السيرة ديما أعتقد أن الإنسان يجبش يكتب سيرته بشكل متواصل يعني كرونولوجيك، يعني أنا صغير توا، أنا كبرت شوية ذكرياتي وأنا كبير، أنا عمري 6 سنين، ذكرياتي وأنا عمري 14 سنة.
0: نعم أنت كتبت بطريقة مختلفة.
1: أنا أحذر لي أنا مثلا الوالد الله يرحمه وجدا كي يحكي الحكاية على الوالد قيدها تكون هي نص آخر قبلها نورمال مو في الزمن بعدها، لكني يعني اللي يقرأ السيرة يلقى نص بتاع طفولة ونص وأنا دخلت للقري ونص وأنا شباب ونص، يعني أنا بالنسبة لي كثير اللي يمكن تكتب
0: ما تنجمش تكون متسلسلة يعني بالتاريخ
1: يعني عملية وعقلانية مش المخ يتذكر حاجات متسلسلة. أنا عمي مثلا الله يرحمه جدا هو كان مرجع بنحكي يحكي لي هم كان كذا وكذا وقت إخوتي مرات نحكي وأقارب نحكي يقولوا لي أمك كل عام مثلا عملنا كذا وجبنا كذا نكتبها. أنا عشت حتى زوجتي ما عشت معها تقريبا 13 سنة تفكرني تقول لي تتذكر وقت اللي عملت القيد. أنا النص عندما يحضر في مخي نسجله فربما وأسجله بسطح وكما هو، يعني حتى بالدارجة معنا لا أغير شيئا يعني بالنفس الأحاسيس نفسك. فوجدت هذا التفاعل اللي حقيقة استغربت لي
0: لأن الأسلوب كان مميز سي طيب في كتابتك،
1: وأنا أكتبه لم أكن أعرف أنه مميز ولم أكن أفهم، وإلى الآن اليوم كل نهار بعد 5-6 كتب لي مختلف مثلا نسخ مثلا مشت لجنوب لبنان
0: دارت العالم الرواية
1: دارة العالم المنزل نتاع قصف في جنوب لبنان قال لي أنا والسيرة مشيت أبعثني تو كندا كل القارات كلنا بس على الأقل 5-6 من هذه السيرة، ولم أفهم أبدا لماذا هذا الإقبال الرهيب. يعني ثم حتى اللي يقرأوها عملت مرة في الفيسبوك قلت شكون يقرأ السيرة أكثر من 4 مرات، فعشرات قالوا ينقروا فيها يوميا. وثم حتى السيدة معناها عنده مستعمل عملية في الكلينيك قالت لي أنا جيت من صفاقس وما جبتش معايا السيرة، بالله باش نعدي ليامات في دار العملية تجيب لي سيرة نقرأ. ويقرأوا فيها للأمهاتهم الأميات والأولياء، يعني هذا ما وقع وأنا طبعاً أتحلم. فبديت النصوص هذيك نشر فيها. فبعد قالوا لي ليش بتحطهاش في كتاب؟ بعثت عندي أصدقاء معنا معروفين جدا في عالم النقد اللي تخرجين معي من دار المعلمين العليا، بعثت النسخ قالوا لي ليه هذه مش سيرة كما متعارف عليها، كما قال الكاتب كما قال الناقد الفلاني من المجر كذا سيرة يجب أن تكون، كما قال الأمريكي الفلاني سيرة يجب أن تكون، معنا حتى لي المافر كيف قالوا لي سيرة راي بتجيش هك رأوا فيها عقد طلع شنو فيها كذا وفيها كذا. قلت انا ما لسيب علي
0: فيها قواعد يعني
1: فيها قواعد طلع شنو وكذا معنا ما تعرف النقاط فيها بنوع من السلفيه لو جديم على حاجه عملها الناس قبل كي تجي حاجه جديده يقول لك حرام هذه ما تجيش.
0: هما يمكن يركزوا على الجانب الأكاديمي في في في قراءتهم النقدية.
1: يعني هو ما بيدهم معناها اللي هذه يقول لي سايب عليك فديتها لدار نشر سيد معروف دار نشر معروف الشيخ قال لي تيديك الفارغ نتاع فيسبوك سي جوادي سايب عليك رجعت بها دار نشر ثانية خليه شنو هذا يضحك نتاع فيسبوك سايب علينا أخي زيد سي بن عيسى
0: مجدي نعم
1: بتاع
0: دار زينب
1: دار زينب
0: نعم
1: قال لي باهي نعمل عليها نظرة و ونقول لك واحد بعد جيب قلت له انا بطلت في مجدي انا رجع لي قال لي تتبعت هنا خلي زيت ويلك
0: نعم
1: وفات الطبعه الاولى نتاعها في 3 أسابيع
0: نعم
1: يعني نسخه فات في 3 هذه هي اذا كيف جات تصير جات تصير
0: نعم
1: انا ديما نقول الكتاب اللي تخطط ليه ولا اي عمل تخطط ليه ولا كذا ديما يولي ما عادش تلقائي يولي مخدوم يولي يصير مش مخدومه معناتها انا شوف كتبت حاجه نحس بها كما هي
0: نعم بي بي بكل يعني احساس كما قلت انت كما هي من غير قوانين من غير قواعد من غير استراتيجيه في الكتابه وانما كانت بشكل طبيعي كتابه هذه السيره اللي هي جت في 2 أجزاء سي طيب الجزء الاول كان في 2018 ثم الجزء الثاني في 2026 وبعده نحكيه على الفتره هذه علاش بقات يعني تقريبا 8 سنوات حتى انك تصدر الجزء الثاني من هذه السيرة وخذيتنا من خلال حتى الجزء الأول ثم الجزء الثاني رجعت بنا من سنة 1962 ورافقناك يعني رافقنا حكايات الكاتب الطيب الجوادي منذ كان طفلا من الكاف من هذه القرية الريفية اللي انت في وقتها كنت تظن اللي هي ما كانتش موجودة حتى على الخريطة قلت لم يسمع بها لا علماء الجغرافيا ولا التاريخ ومشيت بنا في حكايتك مع الوالدة ربي يرحمها هنية التي آمنت بالتعليم وأرسلت الطيب الجوادي سنة 68 إلى المدرسة ومشينا معاك في مسار هذه الحياة ومسار هذه الشخصية المؤثرة فيك وفينا زيدا وانت قلت يعني لم تكن هنية مجرد أم كانت عالمي كله كانت معروفة في كل القرية بصلابتها يعني هالمسار اللي انت اخترت انك تحكي لنا عنه واللي هو ما كانش متسلسل كما حكينا يعني في التاريخ في كل حكاية ولا في كل نقطة انت قدمتها للقارئ ويمكن هذا ذا جانب اللي ديما نحكي عليه في علاقة بكتابة السيرة الذاتية إلى أي مدى يكون كاتب السيرة هكا كتاب مفتوح يعني أمام القارئ أنت من خلال الجزء أجزاء سي طيب وبعد باش نرجعوا لتفاصيل كل جزء إلى أي مدى كنت يعني كتاب مفتوح نفس الكلمة أمام هذا القارئ
1: سؤال مهم جدا
0: نعم
1: السؤال يمكن أن أصوغه بطريقة أخرى هل يمكن أن نكتب سيرة ذاتية حقيقية وصادقة في الوطن العربي
0: نعم.
1: في المجتمع بتاعه الجواب فورا هو لا
0: لا
1: لا يمكن كان نحكي لك شنو صار بعد الجزء الاول
0: نعم.
1: كانوا مش يكتبوا بيه قضايا ومشاكل اللي هذا يقول لي شبك حكيت على ولد العمده قبل حكيت انا بابا ولد كذا خلي عاد نعيمه هذيك بنت عمي بدلت اسمها طبعا الاسم الحقيقي مش نعيمه
0: أي.
1: ولا قبل في مجدي ينشر قلت على الاقل اسمحي لي تم 10 نصوص حذفتهم لانهم كانوا في منتهى الصراحه
0: نعم
1: السيرة الذاتية أما أن تكون صادقة أو لا تكون
0: نعم
1: لكن في الوطن العربي وفي مجتمعنا ما تنجمش تكون صادق تقدم روحك أربعة مبارك ملايين
0: يلزمك تختار يلزمك فما حاجات تخبيهم فما حاجات تبدلهم نعم
1: الحقيقة التربة نتاعنا لا تصلح للسيرة الذاتية نكون واضحين
0: نعم
1: كل واحد حتى واحد بنجم يحكي على سيرته الحقيقية ثم خلت السيرة ما تقدمه للناس وثم اللي عشته بالحق ولا حبيت تقدم اللي عشته بالحق كما هو
0: نعم.
1: أنا مثلا كنت ضعيف في الحساب قلت ضعيف في الحساب كانت عندي علاقتي ببنت عمي كذا علاقة كذا قلت ذلك كان عندنا العمدة كانت تهزله باش يعطينا دفتر العلاج كانت تهزله سردوك وتهزله كذلك فمثلا يقول لك ما تقولش كلام مشكلة فأنا
0: كأنه ما تكونش صريح يعني
1: بتجمش في المجتمع نتاعنا تكون صريح وفي نفس الوقت بتجمش تكتب سيرة ذاتية فيها رقاب يعني مشكلة كبيرة ياسر فأنا يعني قمرت في الطبعة الأولى في الطبعة الثانية غيرت الأسماء اللي يقارن بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية زينب يلقى أنه اسم العمدة تبدل، اسم رئيس الشعبة تبدل، اسم الفلاحين الكبار تبدلوا، لأنه وقع تهديدي فعلا. أنت مش قاعد تحكي حكيت عليهم ومش معقول، وحتى المنصف الدعمي اللي حكيت عليه قال لي راهو نجم راهو نرفع بك قضية حكيت اللي أنا كنت نفطر في رمضان
0: نعم
1: وانا كنت ديما نحاول نشتري السبت نتاعو وقالوا المنصف راك دخلت للتاريخ انا دخلت للتاريخ تحكي لي انا كنت نفطر في السرقه في حسيته ويعيش تو معايا ديما يقابلني يقول لي والله ماني مسافر. والوالد تغش قال لي حكيت عليه كان في ثلاث صفحات وهم
0: كتبت عليها كتبت عليه الكتاب
1: كل يوم اللي تسير وانا كل يوم الرضي هذا يغضب هذا الرضي هذا يغضب هذا يعني حقيقه تستحق نلقى مخرج به يحكي على معونات معاناه معونات الثاني كثيره في العطف في الوطن العربي.
0: وربما هذا اللي يخليها تكون عندها هذا النجاح زاده هو هذا الاختلاف وخلت تكون يعني في كل جزء فما أكثر من طبعة يعني توجدت وتبعوها القراء وقراوها واقتناوا الرواية في جزئيها، وأيضا ديما يكون فما تفاعل كبير وقت تهبط النصوص على صفحتك من خلال مذكرات الطيب الجوادي، من خلال سيرة الطيب والدهنية قدمت لنا شخصية الأم هنية، صورة عن المرأة المناضلة الكادحة المضحية لتعليم ابنها، وقدمت لنا زادة من خلال شخصية الطيب صورة عن الطفل عن الشاب المناضل زادة اللي هو آمن زادة بقدرته على النجاح وأنه يتحدى كل الصعاب ومطبات الحياة. هذو زوج جوانب مهمين جدا أنت قدمتهم في هذه السيرة الطيب.
1: والله يشوف أنه في سنة 1968 أم كل الولدها نحبك تقرأ ونحبك تتعلم ونحبك تتعلم من السوري ونحبك تخرج من الجو اللي احنا عايشين فيه والفقر والمزيرية كان أمرا غريب جدا.
0: هي تحديت العائلة وتحديت الوالد
1: كل ما كانت حاجة موضة القراية كانت حاجة شو القراية. أنا وقت اللي اخذت القرار هي وقالت لي انا مش تقرا انا
0: انت بيدك ما كنتش موافق
1: لا ما كنتش متحاجب جلسه بينا وبين الوالد وعمي وخالتي قلت لهم راه طيب شبه يقرا قالوا انت وش رايك قلت لهم انا ما نحبش
0: انت قلت لها شبيهم كلهم ما يمشيوش يقراوا كان انا باش نمشي نقرا
1: انا عندي حافظ جزء عام في عند المدن عندك المقاطتين يا شيخ بكبر شويه نزوج بنت عمي نبقى في البيئة هذيك انا معليش نمشي نقرا اخي لا 1 اكتوبر وقتها تبدا القرايه 1 اكتوبر حاولت تلوج لي الحوايج هكا وقلت لك القصعه باش تغسل وكذا وقالت لي تمشي للمدرسه وين نتسكت تعرف زدت الباب المدرسه قالت لي هاوي شفت الباب فيه صغار وديري تجري وتعرف شنو وقت اللي ما تحبش قالت لي اسمع ما تروح معايا وتبقى طول عمرك سارح تبقى راعي اغنام مدى الحي ولا تدخل راي كانت لحظه مفصليه في حياتي
0: في حياتك صحيح
1: اي تروح معايا تو وتشوف وتبقى طول عمرك جاهل كيف ينام ما تعرفش تفك الخط وتعرف انت عمرك متخلف ولا هاوني المدرسه ادخل خممت خممت خممت تجري للساحه فك اللحظه هذيك تغيرت حياتي كلها. اذا هذه المراه انا نشوف فيها انا يعني هي اللي اعطتني فرصه في الحياه باش نتعلم هذا الكنز بالنسبه للانسان اكثر من انه يتعلم. تجب تملك مال الدنيا وتملك كل وانت امي ما تعني حتى شيء لكن عرفت قيمه المراه هذه اللي شدت الصحيح وتبيع دجاجاتها وتبيع الكل وتقول لي برمشي اقرا عاد من الطرايف ذكرت حتى ظهري في الثاني الاول يعني في النهار الاول حضرت في المدرسه روحت قالت لي واش قريت وجبت الشياكه تاعي وقالت لي قول لي واش قريت
0: من اول نهار
1: انا ما قريناش لا قالت لي بقيت تلعب وما قريتش وقول لي اول نهار اول نهار سيدي عطانا شنو الادوات راني ما قريتش قالت لي لا تقول لي قريت على الاقل باه ولا
0: قريت المهم قريت حاجه
1: كانت مرة طيبة جدا تجمع بين شخصيتين الوالد هو كان يشتغل في ليبيا يعني كنت انا عايش معاها في نفس الوقت تقول لي انت تو الراجل اللي في بقعة بوك انت اللي تقوم بالاعمال الكذا وانت اللي كذا نمشي ولا المكان تهزني انت
0: وانت صغير وقتها يعني مازلت في عمر طفل يعني
1: اي وفي نفس الوقت تعطيني تريحة تقول لي باش نربيك عاد انت قلت لها ما قلت لي انت وليت راجل لا قلت لي لا قلت لي بدل صغير تني نربيك يعني وقت تحب هي
0: نعم
1: إذا نتصرف كأب معناها أني في غياب أبي نعاود ونكون أحسن صورة ليه وكل الأشياء اللي كان قوم بها وفي نفس الوقت نعمل حاجة نلعب ناكل تريحة. كانت شخصية طريفة وجد هي كانت عندها نكتة وعندها طرافة وعندها
0: يعني كانت حكاية زادة حكاية وتغني صوتها جميل نعم. كأنه سي طيب يعني وانتي تكتب في سيرتك سيرة الطيب والدهنية ولكن هي في نفس الوقت زادة سيرة هنية الوالدة الله يرحمها يعني كأنه فما تماهي وتمازج يعني بيناتكم وبين حكايتكم مع بعضكم يعني كأنه هي سيرة للزوز مش فقط لحياة الطيب الجوادي من الصغر حتى
1: شكرا للسؤال الذكي هذا
0: نعم.
1: وفي الحقيقة الكل لاحظوا لي حتى النقاد قالوا لي خي سيرة هنية ولا سيرة الطيب الطيب لم يكن له وجود وليس له وجود بدون هنية
0: من غيرها نعم.
1: لم يكن من الوارد أن أتحدث عن نفسي بدون هي وحتى كي دخلت الكوليج نقري تجي للمدير تقول وقت فلو الطيب ايش يعمل يقول لها هي حاجه راهو يقرد تدخل ناديهولي حاجتي به بنت كزيت راهو جيت كل ما جيني للواحد طز قاعد تقري ونهار عاد ثم نص زاد يعني شوف تجيب تفصلها هي على حياتي بعد المسيرة حياتي تولي لا تروى ولا تستحق
0: نعم
1: مرة جبنا لها جبنا تليفون فيكس جبنا لها تليفون بورتابل لو ما بدا وريتها قلت لها الفلسة الخضراء هذه تنزل على ريتي لسه بلولاني هذاك انا وتنزل على الفلسة الخضراء تطلب وانا في القسم قري في كلية الغزالة
0: تطلبك
1: كل درجة جي تفطر اليوم يا أم راني قري اي والله طيب تكون يا أم كذا لاباس تو بقول راسك يجع فيك يعني كنت عندها
0: بإحساس الأم زادة هي
1: الأم
0: وربما هذا اللي خليها اللي خلى العلاقة تكون يعني بالصورة هذه بينك وبينها يعني
1: علاقة طريفة وإحنا ديما نتقابل تبادلوا حتى المقالب أنا حتى ديما نعملها فازة يتعمل لي فازة أنا أتذكر عندي عمي في سيد حسين الله يرحمه توفى قالوا لنا على الخبر مشيت بالكهرباء انا والمدام وهي راكبه معانا قالت لي كي يقرب دار عمك قل لي باش تبدا نبكي تبدا تبكي وتبدا تقول لك بالصوت في نفس الوقت انا غلطت في النهج الدنيا في الليل في 60 ظلمه دخلت في نهج غلط ريت ناس واقفين قدام دار قلت لهم ماما
0: وصلنا
1: قلت لها وصلنا بدا تبكي تعيط الراجل جاي قال اش بيك قلت له هذا قال لي ليه خالص اخي سكت هاتي ريت الغلطه بتاعك تو قال على المره لوج على الناس انت توصل قدامه قل
0: تعال تقول
1: لي قدام الناس اللي فيه ميت بالحق واحد اثنين ثلاث يا
0: ابني علاقه مميزه الحقيقه وانت تتحدث عليها
1: انا عندي زوجتي دي بتقول لي راهي لمين النهدي في شكل امراه لمين النهدي في شكل امراه كل شيء فيه نكته كل شيء فيه ضحكه كل شيء يعني حتى وقت كنت يعني الله يرحمها قول تموت اي حاجه طيب حاجه تقول لي ايش واش تعمل تقول في القهوه تقول لي طيب لك القهوه ايش يجي طيب لك كل شيء ايش يجي لك مع بعضنا نحكي
0: نعم
1: نمشي طيب القهوه نمشي الكل نقعد بعدها تبدا تحكي ما وريت فلان ما وريت فلان يعني كنت يعني امراه حيه جدا وصاحبه نكته وصاحبه جو ولذلك كثير سيرتها هي
0: سيرتها هي بالضبط لانه وقت يكتب الابن يعني عن حياته ولا يكتب طفولته الأم تكون حاضرة يعني في كل صفحة وهذا اللي يخلي هذه العلاقة تكون متميزة حتى وانت تقراها حتى احنا كقراء يعني واحنا نقراه في السيرة يعني نعيش معكم هذه المواقف هذه الأحداث هذه الحياة كما مرت يعني بين الطيب الجوادي والد وهنية وانت استحضرت يعني كل ما فعلته هذه المرأة المناضلة من أجلك سي طيب وربما كتابة هذه السيرة فيها رد جميل زادة لهذه الأم المناضلة التي كانت ملازمة للطيب الجوادي منذ طفولته في مسار حياته و يعني وفاتها خلف هذا الألم الذي كأنه حتى يعني يخفض هذا الألم كانت الطريقة هي كتابة هذه السيرة.
1: نعم أنا بالخصوص نعتبر السيرة هو تكريم مهني
0: نعم.
1: تكريم مستحق ليس مهنية وحدها، خاطر كل واحد فينا منك أنت لكل إنسان يبدل اسم مهنية باسم أمه.
0: أمه صحيح.
1: نفس الشيء، لا من يقول إما الأم يقول تضحك.
0: صحيح.
1: ربما هنية تتميز بحاجة أنه في الستينات والسبعينات ما كانت تم حتى ظروف تخليك باش يعني كنا فقر مدقع. فقر مدقع، كوخ مبني معناها مبني بالطوب مغطى يعني بواحد خشب كذا، وكانت معناها لكن كل الأم الضحية. حتى تو أنا كنشوف الأمهات واقفين قدام المدارس ويقريوا بالفلوس ويضحيوا ويمشوا بالصباح لليل، فالأم هي التضحية. فالكتاب أنا أردته يعني تكريم للأم وتكريم لكل أم.
0: نعم.
1: لكل أم مش الهنية فقط.
0: جميل.
1: الكتاب ليس موجه، أنا تم في الفيسبوك جروب
0: ايه.
1: مجموعة اسمها معناها أصدقاء هنية.
0: نعم.
1: يعني للناس اللي يحبوا، لأن هنية هي رمز لكل أم في تونس وربما في العالم. الأم اللي هي تعطي تختصر كل معاني التضحية، ليست أمي وحدها.
0: نعم. صحيح.
1: لا أنا كتبتها وأنا أقصد كل أم.
0: وربما هذا اللي يلقاه الكثير من القراء، يعني يشوفوا رواحهم في هذه السيرة وفي مسار حياة طيب الجوادي، اللي هو نجم يكون مسار الكثيرين، يعني سواء يعني اللي في جيلك ولا حتى اللي بعد الجيل هذاك ولا حتى اللي قبل الجيل هذاك، لأنه ربما هي نفس المسار الحياة للكثير من والكثير من العائلات التونسية. الجزء الثاني من هذه السيرة ست طيب يعني أصدرته بعد 8 سنوات، يعني طويلة شوية المدة سي طيب.
1: والله نعطيك سر صغير. أنا راه صحيح نفرح بالانتشار الرواية
0: وجودها
1: في كل مكان، لكن والله عندي ديما أمل أن يقوم الصباح من القاش الكتاب. أنا كل ما نتعدى على مكتبة الكتاب ولا المكتبات وهم عارضين الغلاف أشعر بألم. أنا والله في أعماق أتمنى أن لانه كتصدقني كل ما نشوف الكتاب الصوره نتاعها وكل ما واحد الناس تجي تاخذ الكتاب نحس بالم كبير جدا. يتجدد الالم مع كل طبعه مع كل بعد ما فات الطبعه الثانيه في دار زينب وكل خليه يتلحى من التاريخ، نحى من الوجود. وصل لي تبيع حتى في القصرين، وصلوا في مناطق معينه والله ب 60 ب 70 دينار. وصلت عملت مره اعلان بالله اللي عنده كتاب سيرة الطيب والدهنية ويحب يبيعه يقول لي خلي الناس تطلب في 70 دينار تطلب في 100 دينار تطلب في سيرة، يعني ولت حاجة تحت الإغرام بعد متاع شنو متاع الإلحاح متاع دار ميارة يا صديقي بلال.
0: نعم.
1: ودي مجال التحية
0: تحية
1: بالله أعمل لها الطبعة وفك علينا.
0: نعم. وكان الجزء الثاني
1: فتح الجرح الجديد وعملت الطبعة الأولى نفذت بسرعة بتاع دار ميارة والثانية وفي الطريق.
0: نعم.
1: وكل يوم ثم طلبات والجرح يتجدد من جديد. والله لا أشعر يعني لو كانت رواية عادية كنت أشعر بفرحة وسعادة.
0: أكيد
1: رغم أن نتين الله وصلت الطبعة الثانية.
0: نعم.
1: ويعني ونفذت جدا وما طبعتهاش بش...
0: نعم.
1: خاطر أنا نعيش سيرة الطيب والدهنية كمعاناة.
0: نعم.
1: صحيح. يعني الجمهورية كله في العالم كل يوم يدعو لها كل يوم يدعو لها الله يرحمها الله يرحمها، ورغم ذلك
0: الألم يبقى ديما كبير. أكيد.
1: نعم. هذا في الجرح عميقا في نفسي.
0: أكيد.
1: لدرجة تمنيت أن يزول، أنا ما تكتبش مش متجددش الجرح
0: مش متجددش. نعم. إن شاء الله ربي يرحمها. وأنت ممكن حتى اختيارك للعنوان فيه تكريم زاد لها سي طيب، سيرة الطيب والدهنية، يعني اختيار مميز للعنوان الحقيقة.
1: ما هو هذا كانت مشكلة مع الوالد. توفى هو السنة هذه في أول صيف الله يرحمه.
0: ربي
1: يرحمه. كان ديما يقول لي أولا قال لي خليك لي 3 صفحات فقط السيرة. وثانيا ما يحكي له اخوتي. وثانيا علاش ولد هنية مش ولد عمر، راهو الرجل ينسب لي
0: لأبيه
1: لا ينسب لي. الحقيقة أنا ديما حتى من صغير أنسب نفسي لأمي. علاش؟ أنها كانت معاناة معاناتها هي مضاعفة، لأن الوالد ريفي وجبلي.
0: نعم.
1: كان قاسي برشا معاها وكل شيء. وهو فسر لي توا بعد ما ماتت هي ولينا أصحاب شوي وفسر لي قال لي زمي يكون قاسي، قال لي راهو الأثار الكل تقولهم لي وأنا نحكي بروحي ما نعرفش. قال لي هي كانت تعاني لأنه يعني هو كان عنيد جدا والله يرحمه وكان صعيب. فصار نقاش محتدم بيني وبينه، قال لي علاش ما قلت سيرة الطيب ولد عمر مش ولد هنا يعني قدام الناس الكل تقول ولد رغم خاطر احنا في الريف ينسبوا لي امي حتىك الذي ليس له اب وانا قال لي حي وموجود قلت له هذه لي امور ادب امور حاجه اخرى الله يرحمه حتى اللي مات ونحس لم يغفر لي
0: مش مستوعب يعني كيفاش انت
1: كان وخاصه انا قلت انه كان قاسيا وهذه حقيقه يعني لم يكن ما عرفش باش نزيف فلان الولد كان في منتهى القسوه كنت نحبه برشا ولكن انا حتى كي تخرجت انا من دار المعلمين العليا وبعثوا لي باش نخدم قالت له خذ قال لي شنو المشكله شنو المشكله يجي حتىك هو قال لي تو تبعدني لتحت منك يعني صعاب برشا جماعه الريف وديما الام هي القريبه وتاخذ الجزائر شوفي انا حتى تو من ولادي ديما امها هي الاقرب
0: صحيح صحيح ديما عندها مكانه خاصه هذا مش معناها احنا نعم هما زوز مهمين في حياتنا وربي يرحم اللي توفى وربي يفضل الحيين
1: كان ربي حط
0: صحيح صحيح
1: بجلها وقال الجنه تحت قدم
0: لامها نعم نعم هذا هو سيرة الطيب ولد هنية إذن الطبعة الثانية الجزء الثاني أيضا عن دار ميار النشر موجودة للي يحب يعرف حكاية هنية وحكاية الطيب الجوادي مع هنية يقرأ السيرة سواء في جزءها الأول وإلا في جزءها الثاني تو يعرف علاش هذه السيرة لاقت هذا النجاح الكبير. بعد سيرة الطيب ولد هنية فما قصة حب كافية ولا شنو اللي فما سي الطيب؟
1: والله بديت انا نكتب القصص اللي معناها منطلقه من الواقع بازي على الواقع توتين الله منطلقه من قصه حقيقيه عشتها جدا نجحت الحمد لله سيره واقعيه وعندي قصه حب كافيه هذه قصه ماساويه المشكله اني في عامين قدمت فيها 30 صفحه فقط لان الكتابة بالنسبة لي عملية مرهقة وصعبة جدا يعني تصور انت وانا نكتب مثلا الشخصية الرئيسية نتعاطف معها مرات تجي مش نعملها مأسية معينة نقول خلنا نعطيها فرصة أخرى أنا نعيش مع شخصيتي يعني لا أكتب بحياد أنا عندما أكتب لا أكتب بحياد يعني شخصية نعيشها وتكون شخصية واقعية وشفتها وفي الحياة الحقيقية وشفت معاناتها وقصة حب كافية إن شاء الله تكمل قبل معرض
0: الكتاب إن شاء الله
1: الكرم إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله
1: وهي أيضا يعني قصة واقعية ومؤثرة جدا كتبت بتحل الأطفال عندي ثلاثة أقاسيس تشكو الحمد لله نجاح كبير عندك حكاية كلب اللي اعتمدتها وزارة الثقافة في ذلك مسابقة مطالعة اعتمدتها رسميا وطبعت منها في الطبعة الأولى حوالي 7000 نسخة ما بقاتش حتى مدة قصيرة جدا وطبعت منها طبعات أخرى حكاية كلب وعندي حكاية عصفور ده مهمة جدا جدا جدا وحكاية صغار وكلهم موجهين ولغتهم معناها أنا ديما وثم حتى سيرة طيب ودهني للناشئين هذه نحن منها الحوار بالدارجة ورديته بالعربية ومنذ أسبوعين بعثت النسخة الرسمية مش تنشر في مصر وقع معناها قبولها ومش تنشر في مصر سيرة الطيب ودهنية صحيحة بالفصحى
0: به نعم ان شاء الله بالتوفيق لك اكيد ان شاء الله نرجعوا لهذه الاصدارات الموجهه للاطفال لانه ديما نحب نحكيوا على الاعمال التي تكون موجهه للاطفال وان شاء الله زاده نرجعوا لروايتك الجديده مع صدورها قصه حب كافيه للكاتب الطيب الجوادي ان شاء الله بالتوفيق لك سي الطيب نشكرك على حضورك معنا اليوم يعيشك شكرا لك ضيفنا الكاتب الطيب الجوادي تحدثنا على اصدار مذكرات الطيب ولد هنية في لقائنا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية سيرة الطيب ولد هنية عنوان هذا العمل في جزئيه الأول والثانية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار ومزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا مستمعينا أوفياءنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مكملين معاكم لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي. معين بسيسو مارد من سنابل لا يموت، هو عنوان الإصدار بإمضاء ضيفنا الكاتب والباحث محمد علي الفرجاوي من تونس طبعا، وبشراكة ربما مع الكاتبة والشاعرة الفلسطينية رنا حمد. نحكيه على هذا الكتاب، هذا الإصدار اللي هو يجي في إطار الاحتفال بمئوية معين بسيسو، واللي باش يتم تقديم هذا الكتاب قريبا إن شاء الله. باش نحكيه عليه كمشروع، لأنه ضيفنا مش فقط تشتغل على معين بسيسو، إنما سبق هذا أعمال أخرى حكينا عليهم في لقاء سابق، لكن اليوم باش نحكيه على مارد من سنابل، هذا الإصدار الجديد مع ضيفنا سي محمد علي الفرجاوي. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي محمد علي.
2: صباح النور مدام نادية.
1: مرحبا.
2: صباح النور لكل مستمعي إذاعة إرادة الحياة، وأهلا وسهلا.
1: يعيشك، مرحبا. في ذكرى مئوية معين بسيسو وهذا الكتاب البحثي التوثيقي التونسي الفلسطيني اللي هو يجي ضمن سلسلة شعراء المقاومة، شعراء النكبة، وانت اخترت انه مع الكاتبة ولا الشاعرة الباحثة رنا حمد من فلسطين الكتابة عن معين بسيسو، استعادة ربما سيرة هذا الاسم، هذا الذي قدم يعني الكثير لقرائه من أعمال متميزة، ترك وراءه دواوين ومسرحيات ونصوص أدبية. كيف اشتغلتم على هذا الاسم في هذا الكتاب سي محمد علي؟
2: أولا هو هذا الكتاب من ضمن سلسلة تضم 12 كتاب إن شاء الله. أنا اشتغلت على هذه السلسلة سنوات يعني هو الكتاب الأول الذي تم طباعته. هو كتاب مشترك بيني وبين الدكتورة رنا حمد من فلسطين. هي كاتبة وباحثة وشاعرة، وكذلك هي دكتورة الصيدلة. اخترت هذا الاسم ليشاركني هذا العمل نظرا لأنها ابنة المكان كما يقولون، ابنة غزة وابنة المكان الشجاعية، هي أين ولد وأين بسيسو. وأرد من خلال هذا الكتاب التوثيقي البحثي التعريف بالقضية الفلسطينية وبشعراء المقاومة، وبأن الكلمة لا تموت، القضية الفلسطينية لا تموت بالتقادم.
1: هذا الاشتغال على هذا الاسم واللي هو يكون في إطار كما قلت أنت سي محمد علي سلسلة من الإصدارات البحثية التوثيقية زيادة، ماذا اخترتم أن تقدم من مسيرة معين بسيسو كما قلنا بمعنى هذا الإرث الكبير الذي تركه وراءه في مجالات إبداعية مختلفة، على ماذا كان التركيز، أو ربما ماذا سيقدم هذا الكتاب لقرائه للحديث عن هذا الكاتب الكبير؟
2: ربما هذا الكتاب سيتناول معين بسيسو، هذا المارد من السنابل الذي لا يموت، وفي العنوان هناك أبعد من هو معنى أخذناه من الشجاعية من النشأة الأولى إلى تونس. معناها
1: جميل.
2: تناولنا خلالها معناها بإيجاز المراحل، مراحل حياة معين بسيسو في مصر، في بيروت، في دمشق، في العراق، في تونس. يعني هو بحث في حياة معين بسيسو،
1: في سيرة معين بسيسو.
2: نعم صنوعين سيسو كما يعلم الجميع هو شعر حمل فلسطين في القصيدة.
1: نعم.
2: وهذا معروف على معين تيسو.
1: ايه.
2: كان من ضمن شعراء المقاومة. وكان من ضمن شعراء النكبة كما يقولون. هو عاش الحقيقة. وكتب الحقيقة لكي لا تموت الهوية الفلسطينية. ونحن اشتغلنا على هذا المنحى في كتابنا.
1: جميل. هو هذا الاعتراف بقيمة هذه الأسماء التي قدمت الكثير للقضية الفلسطينية ووزارة الثقافة الفلسطينية يعني خصصت سنة 2026 للاحتفاء بمئوية الشاعر معين بسيسو. هذا العمل وهذه الشراكة في تقديم هذا الكتاب سي محمد علي بينك وبين الكاتبة الفلسطينية رنا حمد، هذه الشراكة أو هذا الاشتغال المشترك على هذا الاسم، كيف كان التقسيم، ربما تقسيم العمل أم أنه كان عمل مشترك يعني من غير تقسيمات من غير تبويب ربما لهذه السيرة؟
2: نعم أنا كما تعلمين أشتغل على القضية الفلسطينية وعندي العديد من الإصدارات في القضية الفلسطينية ولكن كنت أتوخى أشياء جديدة وأشياء معناها تدفع بالقضية الفلسطينية وكنت أستقي المعلومات وأستقي الأشياء من مصدرها كما يقولون. كتاب معين بسيسو أنا عندما اخترت الدكتورة رنا حمد لأنها ابنة المكان. ومعين بسيسو في الشذعية لا زال حيا وهو لا زال حيا في كل مكان. وكانت معنى تقسيم العمل بيننا تقسيم كيف أقول يعني ليس لم يكن

0: ولكن للإفادة والمعلومة، أنا لا أعلم أن معناها وزارة الثقافة الفلسطينية احتفت بمئوية معين بسيسو إلا معناها منذ أيام، أما نحن اشتغلنا عليها طيلة 5 أشهر.
1: نعم، وكتبتم عن هذا الاسم لصيانة ربما الذاكرة الأدبية العربية والفلسطينية زاد بصفة خاصة من خلال هذا العمل، ومن خلال أعمال أخرى زاد كما قلت أنت باش يكونوا هناك مجموعة أخرى من الإصدارات في تحية لهذه الأسماء. إذن هذا العمل إن شاء الله قريبا يكون هناك حفل توقيع لهذا الكتاب في انتظار أن يكون هناك لقاءات أخرى لتقديم بقية الإصدارات الأخرى اللي أنت قاعد تشتغل عليهم في هذا الجانب التوثيقي المهم زيدا. معين بسيسو
0: بإذن الله، أنه
1: نعم
0: الكتاب الثاني هو حاضر وطبع، هو
1: نعم
0: معناها نحكي على ابن الشاطئ، وذلك شراكة مع ابنة الشاعر الكبير ابن الشاطئ
1: أي
0: إسماعيل شتات.
1: أي
0: يعني هو كتاب زاد بحثي توثيقي حول هذه الشخصية الرائعة. إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر
1: نعم
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: نتحدث مطولا عن هذا
1: نعم
0: العمل.
1: نعم إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر الحديث كما قلت أنت مطولا عن هذا العمل. إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا الكتاب وفي بقية الأعمال الأخرى. نعود نذكره كتاب معين بسيسو مالد من سنابل لا يموت للكاتب والشاعر محمد الفرجاوي من تونس، والكاتبة والشاعرة رنا حمد من فلسطين. إن شاء الله بالتوفيق ليك سي محمد علي، نشكرك على حضورك معنا اليوم، عايشك.
0: شكرا
1: ليك، ضيفنا الكاتب محمد علي الفرجاوي، لقائنا المباشر معكم من المشهد الثقافي، وصلنا لنهايته، برامجنا متواصلة على موجات إذاعة تونس الثقافية، شكرا لكل من تابعنا ولمن رافقنا في هذا اللقاء، أجمل تحيات الفريق اللي أمن لكم هذا البث من المشهد الثقافي، منصف المرايحي، كوثر حجري، نسيم بن عبد الله ونادية حمراني، شاهية طيبة. إلى اللقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف ابن
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
8: عسلامة مدام.
7: مرحبا،
8: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
9: إن شاء الله.
8: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
7: زينب اخدم معاهم،
8: امشيوا البوز وبعد نرجع.
7: يلا
8: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
11: لا للمخدرات، نعم للحياه.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف ابن
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
12: مسارات تشكيلية.

0: مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا خلال العقود الأولى من القرن العشرين. في الحلقات السابقة توقفنا عند المجلات الثقافية ودورها في تشكيل صورة تونس، أما اليوم فنقترب من نوع آخر من المطبوعات، الصحافة الإخبارية. لم تكن الصحف اليومية مجلات نقدية متخصصة، بل وسائل تنقل الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك كان الفن يجد له مكانا في صفحاتها، لا بوصفه موضوعا نظريا، بل كخبر ضمن سلسلة الأخبار اليومية. في تغطية لمعرض فني نجد خبرا قصيرا يذكر تاريخ الافتتاح وأسماء المشاركين ومكان العرض، وربما إشادة مختصرة ببعض الأعمال. اللغة مباشرة والإيقاع سريع، والتركيز على الحدث نفسه أكثر من الخوض في معايير التقييم. في أحد التقارير المنشورة في لا ديباش تونيزيان يقدم معرض لجول ليلوش في صيغة خبر يشير إلى دقة ملاحظته للمشهد التونسي وإلى معالجته للضوء في الأزقة والأسواق. لا يدخل النص في تحليل مطول، بل يكتفي بتثبيت الحدث وتقديمه للقارئ. وبالصيغة ذاتها نجد في لا بريس كولونيال مواد عن زيارات إتيان ديني تركز على حضوره وعلى عرض أعماله، وتسجل أجواء الافتتاح وتفاعل الجمهور. هنا يظهر فارق دقيق بين النقد والخبر. النقد يسعى إلى بناء حجة وتقديم تفسير، أما الخبر فيعتمد التسجيل والإشارة والإيجاز، لكن هذا الإيجاز ليس عديم الأثر. فبتكرار الأخبار الفنية وبإدراجها ضمن سياق الحياة اليومية يصبح الفن جزءا من الفضاء العمومي، ولا يقتصر حضور الفن في الصحيفة على الخبر وحده. أحيانا نجد إعلانا صغيرا عن افتتاح معرض، أو بلاغا عن موعد صالون، أو إشارة إلى مكان العرض وساعة الدخول. هذه التفاصيل تبدو عادية، لكنها تفعل شيئا مهما، تجعل الحدث الفني ممكنا في الحياة اليومية، وتحوله من خبر إلى موعد، ومن مشاهدة إلى مشاركة. القارئ الذي يطالع أخبار السياسة والاقتصاد يصادف في الصفحة ذاتها خبرا عن معرض أو افتتاح صالون، وهكذا يدخل الفن في دورة التداول اليومي، لا كمادة نخبوية فقط، بل كجزء من الحياة العامة. واليوم حين نعود إلى تلك الصحف نجد فيها أرشيفا يمكننا من تتبع تواريخ المعارض وأسماء المشاركين وأجواء العروض. إنها مصادر تساعدنا على فهم كيف كان الفن يقدم للعموم، وكيف بدأ يتخذ مكانا في الذاكرة الجماعية. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام اللي اخترتوا موجات صوت رات الحياة وموجات السيدة فاهم. أهلا بكم إلى هذا العدد من المشكات لتأمن أعداده الزميلة نجوى الهمامي أسامة مسعودي فرنسا الصوتية من استوديو راديو السيدة ومنصف مراحي من استوديو 6 إذاعة تونس الثقافية. نذكركم أن المشكات برنامج إذاعي يهتم بقضايا التعليم والتربية ويجعل من المدرسة والجامعة والأسرة والمجتمع فضاء للحوار وطرح الأسئلة حول واقع التربية في تونس، تحدياتها تحولاتها، وهو أيضا برنامج مشترك كما قدمت منذ قليل في الإعداد والتقديم بين إذاعتي السيدة فام وإذاعة تونس الثقافية. في كل موعد نفتح في المشكات نقاشا حول قضية تربوية أو تعليمية تمس المتعلم والمدرس والأسرة والمؤسسة التربوية والمجتمع من خلال استضافة مختصين ومهنيين وفاعلين في المجال والاستماع أيضا إلى التجارب والأصوات المعنية مباشرة بالموضوع. برنامج المشكات يهتم بالأسئلة التي تتجاوز الأرقام والقرارات والسياسات إلى ما يحدث فعلا داخل المؤسسات التعليمية وفي حياة المتعلمين. نطرح الأسئلة حول كيف نتعلم، كيف نربي، أي مدرسة نريد، وكيف يمكن أن يكون التعليم أكثر إنصافا وجودة واستجابة لحاجة المجتمع. ومن خلال الحوار والتحليل وتعدد وجهات النظر تسعى ويسعى المشكات إلى تقريب قضايا التربية والتعليم من الجمهور المستمع وتحويلها إلى مساحة للنقاش العمومي، لأن مستقبل التعليم لا يخص المدرسة وحدها بل يهم كل المجتمع. واليوم وفي المشكات نطرح السؤال حول التربية على وسائل الأعلام أهميتها النشأة في هذا اليوم. كذلك نفتح الحوار حول المكتبات الرقمية الموجهة للأطفال ودورها في الجهات، وتتواصل الأسئلة ونبحث على الأجوبة كذلك من خلال مواضيع أخرى نطرحها في المشكات، أيضا الحديث عن التعليم وفي المناطق الساخنة في مناطق الصراع والحروب، ونطرح هذه الأسئلة ومجموعة من القضايا إذن المطروحة في هذا اللقاء مع ثروة زيد الكيلاني مستشار الحملة العربية للتعليم وهو وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. ضيوفنا متعدين في كل فقرة، اكتشفوا اسم من الأسماء اللي اخترنا تكون معنا اليوم ونفتح معها الحوار ونقاش على أثيرين. أهلا وسهلا بكم، نغمس ونعود.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: أهلا بكم من جديد على موجة السيدة فام وإذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نطرح معكم اليوم عديد المواضيع، وأولى مواضيعنا في هذا اللقاء نطرح السؤال حول التربية على وسائل الإعلام وأهميتها اليوم لشبابنا وأبنائنا وأطفالنا. وللحديث في هذا الموضوع يحضر معنا في الأستوديو الزميل صابر العياري، الصحفي ومدقق معلومات بمنصة تونس تتحقق. أهلا وسهلا بك صابر، مرحبا.
3: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة السيدة ومشاهدي إذاعة السيدة وتونس الثقافي.
2: أهلا وسهلا بمستمعين على الإذاعتين ومشاهدين على الإذاعتين. ونجوى الهمامي اليوم تشرفنا بحضورها، أهلا وسهلا بك نجوى.
4: أهلا وسهلا عروسية، ومرحبا بضيفنا العزيز زميلنا العزيز صابر عياد.
2: مرحبا بكم الاثنين. وفي بداية هذا اللقاء نطرح السؤال حول معنى التربية على وسائل الإعلام. صابر، لما نقول التربية على وسائل الإعلام ماذا نقصد بذلك بالتحديد؟
3: نعم، كما نعرفه التربية على وسائل الإعلام هي مقترح قانون تم إيداعه في مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2025، واللي كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإضافة إلى 82 نائب قدموا المقترح هذا لمجلس نواب الشعب لدراسته والمصادقة عليه. كي نقولوا التربية على وسائل الإعلام شنو نقولوا؟ احنا عندنا مجموعة من التلامذة والشباب والشابات الموجودين في المعاهد وفي التعليم الأساسي يلزم تكون عندهم الوعي الثقافي والوعي الإعلامي، إنهم باش يفهموا طريقة العمل الإعلامي. وعلاش ليه نشوفوا شبابنا من بعد وشاباتنا قادرين إنهم ينتجوا عمل إعلامي، وإلا حتى في المدارس كما رينا المسرح، كما رينا الرسم، كما فما برشا عديد المواد الموجودة في المعاهد متاعنا. تم الإشارة إلى التربية على وسائل الإعلام إنها تكون موجودة وتقدم هذية لعديد الأسباب. السبب الأول إنه توعية الشباب والشابات متاعنا بالدور الإعلامي، ويكون عندهم حضور في المشهد الإعلامي من المدرسة ابتداء إلى التعليم الأساسي والثانوي، ترسيخ الثقافة في التعامل مع التكنولوجيا والحد من الأخبار الزيفة، ويكونوا قادرين على إنتاج المعلومات وإلا ما يكونوش مستهلكين للمعلومات بطريقة غير مدروسة. هذا هو الإشكال، إنه يكون الشاب وإلا التلميذ في تونس قادر إنه ينتج مادة إعلامية، وإلا كيقرأ خبر يفهمه ومن بعد نوصلوا مرحلة أخرى إنه قادر إنه باش يصيغ خبر، وإلا إنه باش يقدم مادة، وإلا يقدم أخبار، وإلا يقدم ونشوفوا زادة الفيديوهات الموجودة وإلا الأخبار. علاش ما يكونوش الشباب وإلا تلامذة في المعاهد وفي المدارس الأساسية هم اللي قادرين باش ينتجوا حاجة هكي؟ ما خليوش الباب محلول، يكونوا تلامذتنا واعيين فاهمين، كي تفرج في الأخبار يفهم علاش الأخبار هذاك راهو خبر بسيط، الآخر خبر مركب، له راهو حتى الأنواع الصحفية واللي عنده دراية بها
4: يفهم. تنمي زادة عنده مهارة التفكير النقدي واللي نحن محتاجينها اليوم.
3: نعم، هو على خاطر الأساس.
4: العلاقة بين المواطن ووسيلة الإعلام اليوم اللي مثلا ثم لغط كبير، هذوما صحفيين هذوما مش صحفيين، شنو البلاتو هذاك، دور كل واحد في البلاتو اللي قاعدين يتفرجوا فيه مهم جدا زادة في تربية على وسائل الإعلام، يعرفوا حتى الوسيلة ذيك شنو مهمتها، الصحافي شكونه.
3: نعم، هذا هو الأساس، إنه التلميذ كي يلقى خبر وإلا يلقى مقال صحفي يفهم طبيعة المقال ويفهم الرسالة اللي وصلت له، حتى بالنسق مثلا اللي الصحفيين يكتبوا به، التدرج في اعتماد الآليات وإلا الأدلة، التلميذ يكون قادر باش يفهمها ويفهم التسلسل متاع الأخبار، ما يبقاش حكر على الكبار فقط، هو يفهم التسلسل في الأدلة وإلا كيفاش يتركب المقال وكيفاش يتبناه. وبطبيعة هو التلميذ متاعنا ما شاء الله عليه عنده بعد نقدي وقادر أنه ينقد حتى العمل في حد ذاته. أنا منيش باش نقول راه ينقد الخبر فقط، انا سيفتي صحفي حتى كي نلقى المعلومه ويعمل لك اشاره يقول لك راه الخبر هذا ناقص والا حق الطرف هذا يكون موجود في الخبر. مرات احنا ما نوصلوش للمعلومه ولا ما نوصلوش لمصدر المعلومه. التلميذ لهنا يكون واعي ويفهم بالضبط المقال كيفاش يتركب. وزاد الاساس اللي حابين نخدموا عليه كما قلنا المقترح هذايا فيه جانب انه انشاء خطه تدريبيه او خطه مدرس للتربيه في وسائل الاعلام. مانيش باش ندخلوا في التشغيل والحد من البطاله في قطاع الصحافه والاتصال،
4: لكنها فرصه هذا مهمه يفتح كان باب. القانون
3: هذا يفتح باب لانه المجال قادر وعندنا كفاءات قادر انها تكون في اطار التدريس وتوصل المعلومه. وكما قلنا احنا عندنا زوز اطراف هما قرب لبعضهم، لكن من ناحيه اخرى راهو في تباعد كبير. الاطراف انه الصحفيين موجودين والتلامذه موجودين، لكن كل يغني على ليله. احنا لهنا في المقترح هذا نجم نقولوا هناك ربط انه نقربهم للزوز مع بعضهم ويكونوا في الاطار اللي هو الاطار المدرسي. والعمل على النشء والناشئه هو اهم حاجه. إذا تعطيه أنت تقول له هاو الخبر كيفاش يتركب، الخبر البسيط، الخبر المركب، العناوين كيفاش تصاغ، يجي مثلا للاستوديوات ويقدم هو أخبار بصوته، هذايا يعطيه ثقة في النفس، يعطيه القدرة على أنه يكون واعي، ومن ناحية أخرى ينتج، ينتج أفكار وينتج مقالات وينتج فيديوهات. هذا هو الأساس اللي باش يتم عليه من خلال المقترح هذا اللي مازال معروض على أنظار النواب في مجلس نواب الشعب.
2: صابر، على اعتبار هذا المشروع لو فرضنا بأنه تم تصويت عليه وقبوله واعتماده، هل المدرسة التونسية اليوم قادرة أنها يعني تندمج في هذا المسار وتشاركم هذه الإرادة؟ هل تلميذنا حقا يعني مدارسنا قابل يعني قادرة حقا على استيعاب مثل هذه بين ضفرين الدروس او المواد او يعني الانشطه الاضافيه الى جانب المنهج الدراسي المعتمد اليوم؟
3: نعم، هو التربيه على وسائل الاعلام راهي ماهيش باش تكون ماده اساسيه كما اللغه العربيه او الفرنسيه او العلوم، او ماهيش ماده اساسيه تنجم تكون ماده ورشه او توعويه او ورشات موجوده في المدارس. هذا احنا اللي نحبوه ونحبوا التلميذ نتاعنا مثلا حتى في اوقات الفراغ. شفنا القرار الاخير نتاع وزاره التربيه انه في اوقات الفراغ التلميذ يلزمه ما يخرجش من المدرسه.
4: فرصه احنا فرصه هذه
3: نعم هذه فرصه تفتح الباب للمصادقه على هذا المقترح القانون. ومن ناحيه اخرى نعرفوا انه الشباب نتاعنا والا التلامذه نتاعنا يحبوا على الحاجات هذوما. راهو شئنا ام ابينا نجم نقولوا ليه القانون هذا ما يتعداش نظرا للماليه والميزانيه والا ما فما مشاكل اخرى. اما التلميذ شفنا احنا كنا قبل بهذا زيدا كنا تلامذه في حصة الرسم نلقى جو نلقى انه كيفاش باش نبدع، كيفاش عندي فكره في مخي باش نخرجها في تصويره. من بعد زيدا التلميذ نتاعنا يحس اللي هو عنده فكره وعنده صوت ونجموا نكتشفوا قدرات وكفاءات جديده.
4: ليه ويحس اللي هو زاد مندمج مع اللي صاير اليوم، على خاطر هو ديما التليفون في يده وبالتليفون هذاك هو مش يتعلم كيفاش ما يكليكيش على اي ليا، كيفاش يثبت من التصوير قبل ما يبارطاجيها، كيفاش يثبت من الفيديو ما عادش ينشر الاخبار الزائفه، يعرف زاد انهي لي سيت والا حتى الصفحات الفيسبوك ولا التيك توك ولا انستغرام اللي نجم تنفع ومش تضر.
2: مش تضر
4: هذا مهم. نعم
3: وتم سمحني باش نقول لك هي عباره توعيه تكنولوجيه باش نقولوا له راهو هاو الاذاعات كيفاش تخدم او الصحف كيفاش تكتب. ومن ناحيه اخرى مواقع التواصل الاجتماعي والفيض كبير نتاع الاخبار والصفحات الموجوده فيها نعطيوها فكره هاي هذه المواقع الرسميه اللي تنجم تاخذها. ممكن انا من بعد نزيد نحكي شويه على التدقيق في اضطراب المعلومات اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. هذايا جزء من بعض الاجزاء اللي قادر التلميذ امتاعنا ياخوها، واحنا بصفتنا صحفيين وفي المجال الاعلامي قادرين انه نعطيوه برشا معلومات تفيده. من ناحيه كما قلت انت انهي الصفحات الرسميه اللي نجم يدخل لها، انهي المواقع اللي ما يخش من عندها المعلومه، انهي مثلا القى معلومه والا خبر قاعد يدور، كيفاش هو يتحقق من الخبر هذاك وما يكونش ياخذه بصفه مباشره ويأثر عليه الخبر هذاك. ومن ناحيه اخرى بعد الاطار هذا يكون التلميذ التونسي نتاعنا قادر انه باش ينتج محتوى اعلامي وينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي من العمل نتاعو. حتى هذا التلميذ كي ينشر حاجه هو خدمها وبطريقته وباللغه اللي يستعملها وبالاشارات الموجوده نتاعو لهنا يفتح له الباب انه باش يبدع ويكون موجود في المشهد العام مش في المشهد المدرسي فقط.
4: هو نقطه مهمه زيد عروسيه سمحني قصت عليك، انه التربيه على وسائل الاعلام في حد ذاتها راهو مش فقط كماده ولا كاسلوب حتى في العمل نتاعنا، راهي تخلي تحد برشا من خطاب الكراهيه المستشري اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المؤسسات الاعلاميه في البلاتوات خاصه الرياضيه والسياسيه.
2: وسيده انت تحكي هنا نجوى تحكي هنا من منطلق تجربه قمت بها في راديو سيده اف ام، انكم يعني مسألة التربية على وسائل الإعلام قبل ما تكون مقترح يعرض لمجلس نواب الشعب فما تجارب سابقة كما في منصة تونس تحرى ولا توما في السيدة وغيرها من جمعية ربما اشتغلت على هذا الموضوع. السيدة كيف اشتغلت مسألة التربية على وسائل الإعلام؟ شنو النتائج اللي شفتوها مدى إمكانية يعني تحقيق هذا الأمر في المحيط التربوي؟
4: هو التربية على وسائل الإعلام موجودة في خطنا التحريري ديجا في إذاعة السيدة اف ام، على خاطر احنا خطنا التحريري بالأساس قائم على الصحافة التفسيرية والصحافة التحليلية وأيضا صحافة الحلول. فلو فيت انك تحط صحافة الحلول في الخط التحريري نتاعك وفي الإنتاج الصحفي نتاعك هذيك ديجا تربية على وسائل الإعلام. احنا عندنا تجارب جميلة جدا مش نذكر منها واحدة اللي هي بعد توجت ببرنامج صغار السيدة اللي هما صغار ولاد وبنات الأحياء الشعبية وولاد وبنات التربية على وسائل التربية على المواطنة أو نوادي التربية على المواطنة اللي هما ديجا أسسهم المعهد العربي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد. الصغار هذوما ديجا متكونين في مجال حقوق الإنسان في المهارات الحياتية وغيره، فأخذيناهم ودربناهم على الميكرو كيفاش يعمل كونديكتور، كيفاش يعمل التقرير، كيفاش يعمل حوار، اداب الحوار واليات الحوار، كيفاش يختار الانفيتي زاد ويحضر له الاسئله نتاعو، كيفاش يعمل ريسيرش، كيفاش يعمل الميكرو تروتوار نتاعو، كيفاش يعمل مراسله مباشره، كيفاش يسجل، كيفاش يمنتي. وكل مره ندربوه عمل حاجه، واخر مره مع اليونيسيف عملنا تدريب على التصوير الصحفي بالكاميرا، وعملنا زاد الموج اللي هو الموبايل جورناليزم، وايضا عملنا البودكاست.
2: نجوى
4: احنا في السيده
2: احنا في السيده نجوى، يعني هل انتم يعني تعدوا في جيل جديد من الصحفيين ام انكم دربوا في تلامذه على حسن التعاطي والتعامل مع المحتوى الاعلامي والاخبار؟
4: هو احنا مانيش داخلين في اختياراتهم يحبوا يولوا صحفيين او لا، هم احرار واللي يحبوا يعملوه يعملوه، لكن غدوه من الصغار نتاعنا فما اللي انا قابلتهم صغار توا ما شاء الله فيهم زوز خذوا الباك
2: ما شاء الله
4: وسنين عندنا ثلاثه باك، وفيهم اللي تحب تولي قاضيه، فيهم اللي يحب يولي محامي، فيهم اللي يحب يولي طبيب، فيهم اللي يحب يولي صحافي. فالاختيارات نتاعهم مختلفه. التربيه على وسائل الاعلام مش انك تلقنهم شنو يعملوا وكيفاش يعيشوا، لا، كيفاش هو يختار المعلومه الصحيحه وكيفاش يحلل المعلومه وينتج هو. فوقت اللي تعلمهم الطريق الصحيح نتاع مسار المعلومه كيفاش وكيفاش هو يبحث عليها هو ديجا في الطريق الصحيح، وبعد هو يبدع وينتج ما شاء الله عليهم صغارنا. اليوم كنت معاهم انا في البرنامج الاذاعي انا نقدم وهما معايا كل واحد عنده فقره، بشوي بشوي بعد ما تطوروا وليوا هما كل مره واحد يقدم البرنامج فيهم، وهما اللي يختاروا اللي زانفيتي، وهما اللي نعملوا في غرفه التحرير جوست انا كوتشي اكهو، يعني وصلوا المرحله نتاع انهم هما يعملوا اعداد كامل. فالغاية منه أنه هي ديجا تربية على وسائل الإعلام وتربية على المهارات الحياتية اللي نجموا يعيشوا بها غدوة ويبدلوا بها حتى الأسلوب متاع حياتهم. والنتائج الحقيقة جميلة جدا، لأنه حتى نتائجهم الدراسية تحسنت، وأيضا طريقة التعامل متاعهم مع بعضهم ومع غيرهم تحسنت، طريقة رؤيتهم بطريقه مغايره للحي نتاعهم اللي كانوا يراوه مهمش ماهمش يوصلوا لحتى شيء. هما يسكنوا في حي هلال ولا السيده كهو حد مش يكمل يقرا وكهو معناه يلزمو يمشي يهاجر ولا غيره، بالعكس الافكار هذيك الكل تبدلت، تولينا في مرحله نتاع انا تعلمت نحب نعلم غيري. وبالحق انا لهنا نشكر برشا المعهد العربي لحقوق الانسان، مش على خاطر احنا فيه، على خاطر صغار هذوما وقت اللي يجيو يقترحوا عليك مقترح يلقاو البيبان محلوله. جاو اقترحوا علينا قالوا لنا نحن كما تعلمنا نحبوا اماتنا وبياتنا وجداتنا وجدودنا اللي ما اسعفهمش الحظ يقراوا شنو نعملوا لهم. وقتها تم انشاء فضاء الكرامه اللي هو التعلم مدى الحياه، فيها يتعلموا الدارسين والدارسات كبار السن وزاد الشباب اللي ما اسعفهمش الحظ باش يقراوا، وهذيك في حد ذاتها زاد راهي التربيه تدخل في التربيه على وسائل الاعلام.
3: لو ممكن نضيف معلومه، هذه هو نفس الاطار والتمشي الموجود في مقترح القانون. ما فماش حاجه جديده باش تجي فما مدرس باش يتعامل مع التلامذه على اساس مش باش نبقى نقريوهم احنا هاو الخبر كيفاش يتركب وكيفاش وكيفاش فقط. لا لا، فما انتاج وتجي تقول له مثلا عندك تقديم برنامج لمده نصف ساعه، جيب الموضوع وتخليه هو يفكر
4: ويحلل.
3: ينجم يكون المواضيع نتاع حقوقيه، تنجم تكون في مواضيع اقتصاديه اجتماعيه سياسيه، كل تلميذ وشنية الموضوع اللي يركز عليه وشنية الحاجات اللي يحب يتعرض لها، وجوس احنا باش نعطيوه التمشي كيفاش، والا الهيكله نتاع البرنامج كيفاش. الهيكله نقصد بها لهنا التسلسل نتاع الاخبار كيفاش تصور برنامج من البدايه الى النهايه، والمدرس لهنا يبقى في الاشراف فقط. كما قلت لك سي نجوى لهنا انه بقينا نقولوا في نفس
4: المؤتمر البارح
3: اذاعه السيده ونجوى موجوده، دونك نجوى عنا هي السيده. نكمل لهنا نقولوا انه التلميذ والا اللي الموجود قادر انه باش يتناول موضوع معين ويفكوا من كل الاطراف والزوايا نتاعو باشراف المدرس فقط. مانيش باش نقعدوا، ماهيش حصه املاء احنا باش نقولوا من الصباح ساعه ولا ساعتين حصه املاءها وكيفاش تكتبها. لا لا، تعطيه تقول له الموضوع الفلاني اعمل عليه برنامج. أي. هو لهنا يتصور الفكره، يتصور الدخله، ويتصور بالحق تلامذة عندهم برشا ابداع غير احنا، مازالوا ما همش واضحين والابداع نتاعهم ماهوش مكشوف. تنجم تكون الماده هذه مجال للابداع وانها تفتح لهم الابواب، وكل تلميذ نجم نلقاو عنده كفاءات مدفونه اللي هي ماهيش موجوده، والنجم زاد نلقاو اصوات ووجوه اعلاميه من بعد تكون موجوده. وكما كنا احنا زاد فما برشا شباب توا موجود في وسائل الاعلام، علاش ما يكونوش هما؟ ولا زاد الاذاعات في المدارس زاد هذه حاجه تفتح الباب للتلامذه انهم باش يبدعوا وينتجوا حاجات اللي هما مقتنعين بها ويعيشوا فيها في عصرهم وينجموا ينقضوها، والا ينجموا يعملوا تصورات وابداعات تكون موجوده في المستقبل.
2: هي صبر عفوا نجوى، هي مساله يعني مساله وقصه الاذاعات الداخليه كانت معمول بها في سنوات سابقه، يعني كانت موجوده بكثره،
4: تجارب جميله.
2: نعم، تجارب جميله جدا في المدارس في المعاهد الثانويه وثم في فتره ما في المدارس الاعداديه. اليوم الحقيقه يعني احنا ما فهمتش علاش رجعنا بتويلي وخلنا برشا مؤسسات ما عادش فيها الاذاعات الداخليه هذه. كيف ما قدمت لنا صابر مهم جدا هذا المشروع، لانه باش يخرج التلميذ من مرحله انه يكون متقبل ومتلقي للمعلومه الى صانع لهذه المعلومه ولهذا المحتوى. الجانب النظري اكيد مهم جدا، لكن الجانب التطبيقي اللي انتم دربوهم عليه اساسي.
3: ومن ناحيه اخرى حمايه اللي هو حمايه للتلميذ انه ما وقت التواصل الاجتماعي نعرفوا الاخبار الزائفه والمضله وخطاب العنف والكراهيه الموجود، كي يتحسن التلميذ يعرف انه الخبر كيفاش يدقق فيه، الصوره موجوده كيفاش يحطها على مواقع التثبت في الاخبار والصور. لهنا عملنا له حمايه كامله وقادر انه النشأ نتاعنا قادر على الابداع وانه يوصل لرساله وما يكونش مستقبل لكل ما ينشر فقط.
4: وخاصة عروسية زادة وصابر انه التربية على وسائل الاعلام زادة فرصة مهمة للاطفال المختلفين والطفلات المختلفات، لانه وقت اللي يكون طفل من الاشخاص ذوي وذوات الاعاقة السمعية البصرية والا الحركية راهي فرصة كبيرة. وقت اللي انا اول مرة كي عملنا البرنامج الاذاعي قعدنا رانا 6 شهور نحضروا في الحلقة الاولى، وهذه ديما نحكيها بكل فخر، لان وقت الحلقه الاولى تعديت طلبوني الامهات فيديو يوروا فيها في الحي كامل برا شادين تليفونات يتفرجوا في ولادهم يبكيوا وفخورين على الاخر ولادهم ونوصلوا. وكانوا نموذج جيد لبرشا اطفال تبدلت حياتهم 180 درجه. فوقت اللي حتى في ندواتنا حتى في البلاتو ديما نخليهم صغارنا ذوما نموذج لصغار اخرين ينجموا يفكروا في التسرب من التعليم، ينجموا يقول لك لا ما فماش مستقبل. الصغار زيد اللي عندهم ديسلكسي ريت تربية على وسائل الإعلام تعاونهم بالقداء حتى في مستوى النطق، مستوى التفكير، حتى في الكتابة. فراهي فرصة كبيرة، ما فماش علاش ما يتعديش قانون كيف ما هذا ضروري جدا. وفي مرحلة كما اليوم مع تفشي الأخبار الزائفة كما قال صابر، ومع تفشي التحرش والاغتصاب والعنف المستشري اليوم
2: كل هذه المدارس حتى في المحيط
4: المدرسي وفي وسائل التواصل الاجتماعي زائفة.
2: خاصة نجوى أنه مسألة الأخبار الزائفة والتضليل في الصور والفيديوهات اليوم أصبح رائج يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه بعض الإذاعات الخاصة مع احترامي لكل مجتهد طب يعني هناك إذاعات يعني تنشر الخبر على أساس أنه صحيح يعني يعني وتكتفي فيما بعد باعتذار من المتابعين والمستمعين، لان هذا يعني يمس حتى من مهنتنا كصحفيين واعلاميين. اليوم الاخبار المضلله هذه وزائفه تنجم تاثر على اطفالنا، تنجم تاثر على تلامذتنا، تنجم تاثر على خاصه ذوينا النفسيه الهشه يعني اطفال في مناطق يعني كما يعني الاحياء الشعبيه اللي هي محور اشتغال على المستوى الاجتماعي من طرف عديد الجمعيات يعني طرح السوسيولوجي والنفسي ينجم يأثروا عليهم برشا. يعني يكفي ان خاصه اخبار تتعلق بالجريمه تتعلق بمسائل يعني
4: مخدرات
2: كله ينجم يأثر على الاجيال الصاعده هذه. فهالتربيه على وسائل الاعلام والتعاطي مع المعلومات والاخبار اللي ما تتقدمها لنا وسائل الاعلام باختلافها يعني رسميه غير رسميه الكترونيه او ورقيه مهم جدا بالنسبه لصغيراتنا اليوم حتى نحميهم في يعني في نحمي مستقبلهم في نهايه الامر.
4: مهمة زيدة حتى تتبناها وسائل الإعلام في حد ذاتها، هذه المرحلة الأولى. خاطر وسائل الإعلام في حد ذاتها وحتى هما الصحفيين والقائمين على المؤسسة هذه يلزموا يتعلموا شو معناها وسائل التربية على وسائل الإعلام، يلزموا يتدربوا هما زيدة على التربية على وسائل الإعلام باش ينجموا حتى في المحتوى نتاعهم يغيروا. وهوني أنا حبيت صابر يحكي لنا على آليات بسيطة للنشء على كيفاش يتقصاو في الاخبار الزائفه. خاطر سهل جدا انه توا انا صباحه تبعث لي مساج تليفون مثلا فيه مساج مزيان برشا وفيه ليا
2: فيه رابط
4: فانا نعرف اي انا نعرف اللي هو مزمنيش نكليك عليها غيري لي يكليكي ويتبيراتا مثلا
3: هذا بليان تدخل في اطار التصيد الالكتروني او الاحتيال الالكتروني. انت باش تضغط عليها هذاك باش يهزك الصفحات باش ياخذ لك المعلومات والبيانات الاساسيه، ومن بعد فما فورمولير تنجم تعمره وتحط فيه رقم بطاقه تعريف، تحط فيه رقم الحساب البنكي ومن بعد يتم العمل على الاطار هذايا. احنا توا بالنسبه للنشء نتاعنا قلنا هو مكون اساسا راهو في التعامل في الاسره، في التعامل في المجتمع، بالتعامل مع في وسط بعضهم، بالتعامل مع المعلمين مع الاساتذه، فما تكوين اساسي. احنا شنو باش نعملوا لهنا؟ التكوين الاساسي هذاك باش نركزوا فيه على حاجات معينه. تنجم تلقى تلميذ مغروم بالاقتصاد، اما من اللي هو صغير باقي مازال ما يفهمش شنو هي المعطيات والمعلومات الاساسيه في الاقتصاد.
4: يشرشي على الربح.
3: مرات يدخل يشرشي على الربح، اما من ناحيه اخرى تلقاه هو بيدو يحب يفهم شنو هي نسبه الفائده المديريه، شنو هي نسبه
4: قانون الشركات، شنو
2: مصطلحات الحقيقه حتى الكبار يتسالوا عليها احيانا.
3: هم المصطلحات، احنا قلت لك الهدف الاساسي وما نظنش انه فما اي جهه ماهيش قاعده تعمل انه يكونوا تلامذتنا واعيين ومتطورين. كما قلنا لهنا مدرس التربيه على وسائل الاعلام باش ياخذ كل تلميذ ويركز له على الحاجات اللي هو يحبهم واللي هو قادر انه يبدع فيهم وينتجهم. وفما صحفي يخدم على كل المجالات، مانيش باش نقول لك راني انا صحفي اقتصادي باش ناخذ تلامذه باش نفهمهم كيف في الاقتصاد، لا، فما حاجات حقوقيه اللي باش يتم التعرض لها حتى في طريقه التحاور، في طريقه الخطاب، في اداب الخطاب، ومن بعد نتعداو الاخلاقيه المهنه، اخلاقيه المهنه الصحفيه. كي ياخوهم التلميذ يولي يعرف ما يقطعش زميله الا ما يكمل الفكره نتاعو، والا يهز يده يقول سامحني كملت فكرتك، النجم انا نعطي فكرتك. هذوما اللي من بعد باش يطبقهم في البرنامج والا باش يطبقهم في الحصه الاذاعيه ولا التلفزيونيه اللي باش يقدمهم. لهنا راهو فما حاجات تبنى باشياء بسيطه. ومن ناحيه اخرى
4: من بعد مش امكانيات زاده، مش يعطلوا قانون على الامكانيات او مش مكان.
3: هو الاطار لانه كما قلت لك تنجم تكون تلميذ فهم برشا الاقتصاد اما ماهوش لاقي كيفاش باش يعبر.
4: أيه.
3: وحتى كما قلنا الساعات اللي ما عنده فهم ما يعمل تعطيه انت موضوع
4: حاش.
3: قوي شويه باش يعديه في المكتبه يلوج على المعلومات
4: طبعا.
3: اللي باش يقدم بهم الفكره نتاعو وباش يقدم بهم الادله. هذوما من ناحيه على الانتاج. من ناحيه اخرى في اطار الحمايه الاخبار الزيفه والمضله راهي تؤدي الى عديد المشاكل، نوصلوا حتى راهو تهديد السلم الاجتماعي، نوصلوا حتى للحروب الاهليه اذا كانت الاخبار مدروسه واللي نشرها قادر انه يوصل بها لهدف معين.
2: نعم، لانه هو وضع اهداف بالاساس بنشر هذه المعلومات، حاب يوصل نتيجه معينه اللي ممكن تحدث لولا انه اهتموا بالاطفال هذوما ونعلموهم.
3: نعم،
2: كيف يتعاملوا هذه الاخبار.
3: لانه الاطفال والنشأة نتاعنا هما زاد من الاطراف الضعيفه اللي تاخذ المعلومه.
2: الحلقه الاضعف في المجتمع.
3: اطراف قويه اللي قادره تحلل تناقش تعرف وين ترجع منين باش تاخذ المعلومه. مثالش حتى اطفالنا نقولوا لهم اذا لقيت قانون ولا مقترح قانون والا قانون جديد عن كذا ارجع للرائد الرسمي، ما تعبش روحك برش. لقيت تصويره عند جوجل ايماج حط التصويره غاديك تو يعطيك، لقيت فيديو عندك انفيد
4: واللي هي ادوات مجانيه وسهله دخول لها راهو ماهيش.
3: هذوما هما الاطار. شفت حتى احنا بعيدا على التربيه على وسائل الاعلام، احنا كي نعملوا التدقيق نتاعنا جمهورنا هو اللي باش يقرا الخبر هذاك ونعطيوه كل الاليات، لاني انا
4: دققنا في المعلومه
3: مانيش انا في حاجه باش ناخذ الهيكله نتاع الخبر وحدي، لا نعطيك كامل التمشي انا كيفاش خدمت. في مرحله اولى راني اتصلت بالجهه الفلانيه، في المرحله الثانيه عرضت التصويره هذه على جوجل ايماج على تيناي، في المرحله الثالثه اتصلت بالجهه الفلانيه. حتى التلميذ والا المتقبل هنا يعرف كي يلقى معلومه اقتصاديه وين يمشي. يمشي البنك المركزي، يمشي لوزاره الماليه، يمشي هذوما اللي هنا تكون فيه الاطار هذاك. هو بيدو يعرف اذا لقى مقترح قانون والا المصادقه على قانون جديد ديريكتومون يمشي يحل الموقع نتاع الرائد الرسمي، ارتفاع الواردات يمشي يحل معهد الاحصاء، انخفاض حاجه يمشي يحل ديريكت. هذايا هو التنشئه والتكوين. ويعرف زاده انه فما حاجات حقوقيه كونيه يلزموا يتلقاها، يلزموا احترام الاخر، انه التعامل يكون تعامل سلمي ومباشر. وفي الاطار هذا نفتحوا زاد الحوار بين التلامذه نتاعنا.
2: نعم. نجوى يعني مهم جدا الفكره كمشروع، مهم جدا، مهم جدا انها تعمم في مدارسنا مؤسساتنا التربويه الابتدائيه الاعداديه والثانويه.
4: حتى الجامعية.
2: لكن الاهم وحتى الجامعيه وهذا مهم، لكن الاهم مدى تكافؤ الفرص اليوم لدى التلميذ التونسي في هذه المدارس. يعني المدرسه في حي هلال هوني او في السيدة او في غير المناطق الشعبية في العاصمة، ومدرسة اخرى في ريف بنزرت في منطقة مثلا بوجبل، يعني نختار عشوائيين يعني المناطق الاماكن، في منطقة جبلية مثلا
4: في العيون في القصري،
2: في العيون في القصري على الحدود الجزائرية التونسية مثلا. يعني مدى تكافؤ الفرص هنا بالنسبة ما بين صغيراتنا في الفضاء التربوي في مسائل كما هذه؟
4: شوف احنا ديما كي يتم اقتراح قانون والا هكا ادراج ماده كما صار في مقترح ادراج التربيه الجنسيه على مناهج التعليم، في مناهج التعليم ديما نقولوا ما فماش امكانيات وصعيبه تحقيق الحكايه. التربيه على وسائل الاعلام نجم نقول لك ما تستحقش بلاصه كبيره، تستحقش فلوس برشا، ما تستحقش باش تركب لي ما نعرفش شنو في القاعه. يكفي انك تجيب الناس المختصه اللي متدربه مليح كيفاش تقري تربيه على وسائل الاعلام، او كيفاش تعمل لاتوليه هذيك بطريقه زاده فيها ابديت ماهيش طريقه تقليديه. راهو الناس كل عندها تليفونات، الصغار كلهم عندهم تليفونات، وقت اللي انا نستغل التليفون هذاك في اتوليه باش نعلمه بحاجه مش في وسط الدرس بالطبيعة
2: أكيد.
4: وقتها أنا ما استهلكتش، ما خديتش برشا فلوس. وقت اللي تقول لي ما فماش قاعات، نحن مشكلتنا في القاعات،
2: مشكلتنا في القاعات مثلا
4: الإذاعات المدرسية علاش تنحات أغلبها؟ لخاطر فما أون كومبرومو زيدة، فما القسم فيها 40 و45 تلميذ، ما يراعيش الأطفال المختلفين، المعلم تنجمش تلومه زادة هو يقري في 45 في قسم، ما فماش قاعات فارغة. ومثلا ذي القرار الاخراني به اوكي أما
3: في الإطار هذايا سمحني ممكن نقص عليك نجوى، لأنه فما بعض المقترحات الموجودة. نعرفوا أنه المدارس التربوية في تونس مثلا الأربعة العشية مشغول الأنشطة، إذا هكاك نلقاو تلامذة أنهم ما همش موجودين في المدارس، نجم تكون المادة هذه موجودة نهار الأربعة العشية في المدارس اللي ما تقريش، كل القاعات تنجم تكون موجودة ومفتوحة، والتلامذة يكملوا النشاط نتاعهم. وبالحق أنا نتخيل أنه المادة هذه قادرة أنها باش تنجح برشا، والإمكانيات حتى كانت محدودة وإلا غير موجودة الإمكانيات، القاعات الأربعة العشية موجودين والأستاذ موجود، مش نقوله تكلفة الأستاذ وإلا الجراية متاعه وإلا الأجرة الشهرية،
2: النقطة الأهم من بعد
3: هذه معاك. لكن من ناحية أخرى أنت حتى كان باش تدفع معلوم جزئي وإلا أجرة شهرية، شوف الهدف والغاية من تحقيق المشروع هذا. بالحق أنا راها كبير
4: وراء مشروع ناجح في برشا بلدان، عندك فرنسا وعندك فنلندا، نقصت من نحكي على فنلندا مثلا، نقصت من نسب التحرش ونسب خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام، بالتربية على وسائل الإعلام عملتها منهج في الدراسة وفي الحياة أصلا. فحتى مؤسسة الإعلامية عندها تربية على وسائل الإعلام، أما هوني وقت اللي مش تربط بالإمكانيات راو حتى بصفر إمكانيات تنجم مش تنتدب. أنت كنت عدى القانون خريجي معهد الصحافة اللي ديجا مش ياخذوا تكوين على التربية على وسائل الإعلام، واللي ديجا عندهم من الخبرة الكافية كيفاش مش يقريوها، ومش سهلة راي مش اعتباطية، مش تلوح حكيكة راهي مادة. المادة هذه تنجم تخلي التلميذ يحب المواد الأخرى ويحب ترجع المدرسة الحاضنة للتلميذ مش الطاردة. فهون يراو مش كل شيء بالإمكانيات المادية أو اللوجستية، خاطر وقت اللي تحط بيسي وبرشا معلمين يعملوا في خدمة مزيانة، خاصة الأجيال الجديدة بإمكانياته الخاصة وبالبيسي متاعه قاعد يقري في الصغار بطريقة جديدة، يحبوا هو في القسم، يحبوا في المعلم، يحبوا في التلميذ. نخرجوا من حكاية العنف ما بين الأستاذ والتلميذ وفي المحيط المدرسي وغيره، وقتها هو يولي ماشي فرحان، مش ماشي هو يبكي وبوه وأمه هزينوا المدرسة بالسيف. مشاهد نشوفوها كل يوم في الصباح، كل يوم نشوفوها المشاهد
3: في هذا الإطار. نجوى ممكن كما قلت أنت بالحق الأستاذ عنده تكوين وعنده درايه وقادر انه باش يكون التلميذ. من ناحيه اخرى حتى كي انت تعطيه موضوع وينظر هو في الموضوع، تنجم انت تقول له مثلا اعطيني نسبه الفائده المديريه لتونس في الوقت هذا، الساعتين اللي باش يستعمل فيهم هو التليفون في مواقع التواصل الاجتماعي، يعديهم يبحث في المواقع اللي تفيده في المعلومه هذيك، اكيد باش يلقى قدامه موقع البنك المركزي، نجم يرجع لك في الحصه اللي بعدها يقول لك والله راني لقيتها برشا ارقام ما فهمتش. الحصه اللي بعدها اجا نفهمك الارقام هذوكم كيفاش تقراهم، اوقات الفراغ نتاعو ديما التليفون موجود،
4: وحتى تعلموا كيفاش
3: نستعملوه في الغايات الاساسيه نتاعو، والتلميذ ينتج شئنا ام ابينا، راه واعي وقادر على التفكير وقادر انه ينتج حاجات، اما شويه تاثير لهنا باش يكون دور مدرس تربي على وسائل الاعلام في التاثير. ومن نواحي الكل مانيش باش نقول لك انا راه باش نعلمه كيفاش يتعامل مع الميكرو فقط، لا نتعلمه كيفاش يتعامل مع زميله الموجود بجنبه، زميله المختلف عليه كما قلت انت من ذوي وذوات الاعاقه، كيفاش يتعامل معاه مرات في تونس حسب اللون. هذاك باش نحدوا من خطاب العنف والكراهيه، وكي يلقاو بعضهم حتى مختلفين في اللون والا في التماشي وقاعدين مع بعضهم في نفس
4: يقبلوا بعضهم
3: وبالطبيعه باش يتم الاحترام، وحتى اذا صارت المشاكل باش يكون الاستاذ موجود ويعمل التوازن ويعرف كيفاش يحد من المشاكل هذوما، وتكون الحقوق والحريات الفرديه والجماعيه والحقوق الكونيه متاصله عند التلميذ من الاساسي.
4: انا عندي اقتراح،
2: تفضل
4: نجيبوا صابر مره اخرى بالعرض البصري يورينا كيفاش نثبتوا من التصويره والفيديو بكليك كيفاش ومن يدخل شنو الموقع وهكا
2: باش نشوقوا اكثر، نجذبوا اكثر نجذبوا اكثر ربما الاطفال حول موضوع يعني التربيه على وسائل الاعلام وتحري المعلومات والتاكد منها. شكرا صابر العياري، شكرا. زميل صحفي ومدقق معلومات وعضو بمنصه تونس تتحرى. شكرا صابر. نجوى احنا مشوارنا مازال متواصل على موجات السيده فيم وتونس الثقافيه، نرجع لكم بعد النغم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: الكلام والدرس والنقاش.
1: وفي المشكات وفي هذا الجزء من اللقاء نطرح السؤال حول دور المكتبات الرقمية الموجهة للأطفال، دورها بالتحديد في الجهات. للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في استوديو السيدة والثقافية أمين الشابي، مؤسس المؤسسة الناشئة تون نتورك، ستارتاب هذه اللي طرحت هذا المشروع مكتبات رقمية موجهة للأطفال، عندها أهداف نكتشفوها مع ضيفنا. أهلا وسهلا بك أمين.
2: شكرا لك على الاستضافة وشكرا لجميع المستمعين إذاعة السيدة FM وإذاعة تونس الثقافية.
1: كيف نقولوا المكتبات الرقمية الموجهة للأطفال في الجهات وهذا المشروع، منين جت الفكرة بالأساس أمين؟ علاش اخترتوا فكرة المكتبة الرقمية اللي تمشي للجهات اللي تمشي للطفل؟
2: هي الفكرة طبعا أي فكرة يعني تكون كفكرة صغيرة نواة ومن بعد تطور بشوي بشوي. الفكرة الأولية هي تطبيق موجه للأطفال اللي هو تطبيق ماجاتون، فيه مجموعة من القصص اللي هي مجلة مغامرات إيد، مجلة رقمية. كي نقولوا مجلة رقمية اللي هي يعني مش رقمية فقط، يعني فما أنشطة في الواقع يعملها الطفل بعجال التطبيق هذية فيه مغامرات آدم. دونك كل أسبوع الطفل عنده عدد جديد يهبط في تطبيق هذية، مغامرة من مغامرات آدم اللي من خلالها يعني مش مطالعة فقط، من خلال المطالعة الطفل يتعلم برشا حاجات، يتعلم قيم، يتعلم أهداف، يتعلم نحكو على القيم مثلا القيم الإنسانية، كيفاش يتعامل مع المحيط متاعه، كيفاش يحافظ على البيئة، كيفاش يفكر، كيفاش يبدع كل مرة عدد معين. والجانب الثاني من مجلة مغامرات آدم اللي هو فما مجموعة من الألعاب الفكرية لهنا باش نخدم على تنمية المهارات الفكرية والذهنية للطفل. والبارتي الرابع، الجزء الرابع اللي هو فيه مجموعة من التحديات كان نربطه مع الموضوع اللي كان يحكي فيه صديقنا صابر ومدام نجوى، فما أربع تحديات للطفل من بينهم تحدي صحفي صغير اللي لهنا الطفل كل أسبوع يعمل حوار مع حد معين حسب الموضوع، يقوم بالحوار ومن بعد يكتبوا وينشروا على التطبيق متاع ماجاتون. دونك لهنا الطفل باش يتعلم ثلاثة مهارات، أول حاجة يتعلم كيفاش يوصل الأفكار متاعه، يتعلم كيف ليكوتاكتيف خاطر باش يعمل حوار باش ينتبه مع المحاور متاعه، ومن بعد يتعدل الإنتاج الكتابي أو كتابة المقال الصحفي، دونك مهارة الكتابة. فما كيف تحدي المخترع صغير وين الصغار يحبوا يخترعوا حاجة يصنعوا حاجة، فما الرسام صغير وين نخدموا كيف على الجانب الإبداعي متاع الطفل، وفما الحرفي الصغير حبينا كيف تبقى الحاجات البراعات اليدوية عن طريق الحرف، الخزف أو القماش أو الطين أو صوف وإلا برش حاجات أخرين. ولهنا مش يعملهم فقط، دونك باش يعملهم باش يرجع الماجاتون باش ينشرهم، هذوما أنشطة حقيقية. يعني كنا نحكوا على الصحفي الصغير باش يعمل حوار بالورقة وستيلو، كي باش نحكوا على المخترع باش يشد أدواته ويصنع بهم حاجة، كي باش نحكوا على البنتور كيف هو باش يرسم حاجة. دونك لهنا من التطبيق رجع للواقع العادي اللي هو باش يتعلم من خلاله المهارات في الكتابة، في البريكولاج، في برشا حاجات، في البنتور إيتو، من بعد يرجع ينشروا. فما فضاء منتدى في التطبيق الأطفال، دونك باش ينشروا الأعمال متاعهم، الصغار باش يشوفوا أعمال بعضهم وباش يقيموا أعمال بعضهم. دونك لهنا باش يتعلموا النقد بطريقة صحيحة وموضوعية بعيد على الرقابة متاع كتبت مقال قديش باش تأخذ عليه عدد أنيساتي قديش باش تعطيك. دونك باش ينشر حاجات هو يحب يكتبهم. بطبيعة نحن الليكيب متاعنا اللي هو يعني فيه خبراء في التربية وفي التعليم وفي الثقافة وفي كل شيء، دونك باش يراجعوا كل شيء. بعض الأطفال يتعلموا أعمال بعضهم، حتى اللي منين كان قرأ عدد واحد دونك باش يقرأ عشرة وعشرات المقالات متاع صغاره، وباش يعطيهم تقييم. دونك من خلال التقييم هذاك تطورت الفكرة. عملنا برنامج لهنا مع إذاعة السيدة اللي هو إنتاج مشترك بين توني تورك ديجيتال كولتور وإذاعة السيدة. الصغيرات هذوكم اللي يجيبوا أكثر تقييمات في الجمعة هذيك يجوا بحذانا، فما برنامج مع مدام نجوى أنشطة ثقافية ومباراة ثقافية وين الصغار يلتقوا صغار أخرين من مدارس أخرى، يعني هو توتاني كول سيستيم. هذه بطبيعة الكونتوني يعني مراقب ومراجع ومؤشر من الهيكل المعنية، خصوصا وزارة التربية، من الإدارات المعنية في وزارة التربية. ما نعطوش محتوى للأطفال هكاكة، يعني ما هوش مراقب، برغم أنه الليكيب متاعنا يعني ما شاء الله خبراء ومتفقدين، وفيهم حتى شكون متفقدين عامين سابقين، وفيهم دكاترة وفيهم مختصين في اللغة وفي الرسم وفي التكنولوجيا.

0: شيء، لكن نحن ديما نحبوا المحتوى متاعنا يتعدى على الطرق الرسمية ويكون قانوني ويكون مراجع فيما يتعلق يعني بالأهداف التربوية وخصوصية الطفل وشني الحاجات اللي يستحقهم في مرحلة نعم. العمرية هذه.
1: الأمر هذا أكيد يعطيكم أكثر مصداقية طبعا أمين، وأيضا يحمي الأطفال في نفس الوقت. هنا احنا ربحنا حاجتي في نفس الوقت، أنه تأكدنا من مصداقية تو نتورك، وأيضا اطمننا على صغيرات لأنهم يجيهم محتوى يحترم طبعاً. عمرهم يحترم يعني مبادئنا، ويعني يضمن لنا سلوك متوازن ربما لأطفالنا وتلاميذنا. لما نقولوا المكتبات الرقمية في الجهات يعني كيفاش تكون العملية هذه؟ هل هي عن بعد رقمية أم توما فعلا تتنقلوا مثلا الفضاءات مخصصة للمؤسسة التربوية أو لمكتبات أخرى عمومية؟ كيفاش تتم العملية؟ أين
0: هو علاش انطلقت حكيت على مجلة مغامرات آدم؟ على خاطر هذه اللي نأثوا بها في المكتبات الرقمية هذه. دونك منين كان التطبيق يعني لبارون وحدهم يشتركوا لولادهم، ولينا حابين نوفروا الحاجة هذه للأطفال الكل، وراعينا الخصوصيات متاع الإمكانيات متاع المدارس وكل شيء. يعني لهنا ثم 4 شركاء في الموضوع، اللي هو المؤسسة الناشئة متاعنا نحن، كيف يكون معنا شريك اللي هو جمعية، الأكثرية جمعيات ثقافية وتربوية لهنا على المجتمع المدني. الشريك الثالث اللي هو شركاء اللي ديجا يعني ثم نوادي في المدارس هذيك، يعني نوادي متاع مطالعة أو نوادي ثقافية أو نوادي متاع مواطنة، كما حكيت نجوى على نوادي متاع المواطنة اللي عملوهم أترافير المعهد العربي لحقوق الإنسان. والشريك الرابع اللي هو المؤسسات الاقتصادية اللي هي باش تدعم الحكاية هذه الكل. دونك نتنقلوا نحن أترافير مع الجمعية هذه، نعمل شراكة مع النادي اللي موجود في الإيكول. نحن دورنا إن نحافظوا على الكونتينيو والمحتوى يعني الكونت يعني
1: القصص
0: اللي كنت يعني الحسابات نتاع الأطفال داخل المجلات داخل المكتبات الرقمية الفضاء الرقمي هذايا، ونهتموا تسكية محتوى وكونتينيتي نتاع المكتبة الرقمية. الشريك اللي هو المؤسسة الاقتصادية تدعم الحاجة هذه، كيف نوفروا لهم يعني ماتريال تكنولوجيك اللي هما دي تابلت وداتا شو باش ينجموا يدخلوا اترافيرو للمكتبة الرقمية هذه، والإمكانيات باش الأطفال من بعد يرجعوا الأعمال نتاعهم يدخلوها في الابليكاسيون، وبطبيعة تحت تأثير إشراف المعلمة ولا المعلم اللي هو بطبيعته يعني ينشط في النادي هذايا. نحن نوفره لهم مجانا الحكاية هذايا مع الماتريال اللي يبقى للإيكول، وكيف شوية أدوات متاع رسم وشوية دي بلوك نوت اللي يستحقوهم الأطفال في النادي متاعهم هذا. عملنا تجربة جميلة جدا، كنت في شهر جوان في بعرادة في مدرسة نهج نابل في بعرادة مع جمعية متطوعون كيف يا مدام؟
1: بعرادة ولاية سليانة
0: مع جمعية متطوعون عملنا مكتبة رقمية. نشكر صندوق الودائع والأمانات اللي هو مستثمر عمومي اللي هو دعم المبادرة الأولى هذه من نوعها. عملنا شراكة كيف مع جمعية أخرى ثقافية في الكيف، جمعية ألتيبيروس الخيال، باش نعملوا مكتبات في الكيف إن شاء الله. ولهنا الشركات اللي تدعم راي مش بطريقة اعتباطية، فما شركات اللي عندها يعني مسؤولية مجتمعية أو اجتماعية تجاه المحيط اللي تخدم فيه وتنشط فيه، دونك وعندها توجهات باش تدعم الأطفال خاصة، هي اللي تمشي معنا في البرنامج هذا وتدعم البرنامج نتاع المكتبات الرقمية.
1: نعم، واليوم رجع الصدى لدى الأطفال هذوما مدى نجاحكم يعني تقييمكم لهذه التجربة اليوم أمين، يعني وين تخموا أيضا يعني على يعني من منطلق هذا ربما رجع الصدى او هذا ما حققتموه في هذه التجربه وين تحبوا توصلوا من بعد؟
0: هو رجع الصدى الحقيقه نحن فخورين به وفرحانين به، هذاك علاش ماشيين ونكملوا الطريق هذايا. فما كيف الفيديو نتاع التجارب اللي عندنا والانشطه اللي عندنا كيف موسوعه نتاع اطفال موجهه للاطفال اللي هي اول موسوعه تونسيه تحكي موجهه للاطفال، كيف ان شاء الله باش نخدموا عليها خدمه اخرى. فما الفيديو في الباج موجود اللي هو فيه الأنشطة متاعنا والمكتبات الرقمية اللي عملناهم والفيدباك متاع المعلمين وإلى الأطفال اللي هم مشاركين. هو النجاح يعني للأطراف الكل لازمها تكون يعني كل واحد يقوم بدوره، ونحن نوفروا محتوى نوفروا تطبيق نوفروا كل حاجات آمنة للأطفال مع أهداف تربوية وثقافية متكاملة للأطفال. الجمعية كيف اللي هي تسهر على الجانب نتاع التنظيم ونتاع المكتبه الرقميه هذيك، وكيف كيف المعلم اللي هو يأثر بطبيعته في تلامذه، يعني ثم نوادي موجودين بطبيعتهم مع الشراكه هذيا نحن نعاونوه بالمحتوى هذايا، والاطفال باش كيما حكى صابر على التكنولوجيا راه ما نجموش نهربوا منها، نحن ماذا بينا نوفروا محتوى آمن ومحتوى يطور من الأطفال متاعنا ويدعموا باش يعمل أنشطة حقيقية، مش يبقى كان في التطبيق هكا هكا، دونك باش يعمل أنشطة ومن بعد باش يرجع للخدمة متاعه ومن بعد باش يجي يكون في برنامج إذاعي وتلفزي، يعني منظومة كاملة متكاملة للأطفال.
1: ورسالتك ممكن توجه للأطفال وللأولياء اليوم باش الأطفال ينخرطوا في هالمشروع هذا وفي هالتجربة هذه؟
0: هو رسالتي نوجهها أول حاجة للأولياء، على خطر الطفل مش باش ينجم يعمل الكونتينيو اللي موجود الكل في التطبيق من خلال النادي هذاك، ينجم يعمل نشاط أو اثنين، لكن ثم أنشطة أخرى ينجم يعملهم في داره. لي بارون كيف كيف ماذا بيهم، على خطر هما لي بارون باش يتمتعوا الأطفال باش يتمتعوا بحسابات مجانية، دونك ماذا بيهم يستغلوها ويربحوا منها أكثر ما يمكن. كيف كيف للجمعيات اللي تخدم ثقافيا وتربويا للأطفال، نحن نجم نكونوا شركاء متاعهم في عديد المناطق، على خطر وحدنا ما نجموش نوصلوا للجمهورية الكل. كيف كيف المؤسسات الاقتصادية اللي تحب تخدم على أهداف مجتمعية واضحة ونبيلة وثقافية وتربوية، تنجم تلتحق بالمشروع هذا ونعملوا إن شاء الله في المدارس الكل، نعملوا مكتبات رقمية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك أمين شابي، إذن باعث المؤسسة الناشئة تون نتورك، معك في حديث عن المكتبات الرقمية الموجهة للأطفال ودورها في الجهات. بالتوفيق إن شاء الله لكم الصغيرات اللي انخرطوا معكم في هذه التجربة.
0: شكرا.
1: شكرا لكم، مازلنا مواصلين معكم على سيدة فام وعلى إذاعة تونس الثقافية على FM سيدة في على طبعا الموجة 89.2 وعلى 101.1 إذاعة تونس الثقافية، وأيضا تابعونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة السيدة وأيضا صوت رات الحياة إذاعة تونس الثقافية. نغم مواصلين معكم مع بقية ضيوفنا في هذا اللقاء.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: والحوار متواصل على أثير السيدة فام وإذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في هذا الجزء من المشكات. سعيدة جدا باستقبال هاتفين ضيف اللقاء الأستاذ ثروة زيد الكيلاني، مستشار الحملة العربية للتعليم، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. مساء النور، أهلا وسهلا بكم أستاذ ثروة. في انتظار سنة صوت الأستاذ إذن ثروة زيد الكيلاني، مستشار الحملة العربية للتعليم، وكيل التربية والتعليم سابقا، ونطرح معه مجموعة من الأسئلة عن ظروف التعليم وطبيعة التعليم ومستقبل التعليم في ظل ما يعيش إذن الأطفال والشباب في غزة والضفة بالخصوص وفي كامل تراب فلسطين. أسئلة نطرحها لأنه واقع التعليم في فلسطين اليوم يعني يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة التعليم، حول ظروف التعليم ومستقبل التعليم في المنطقة، وطبعا التعليم في فلسطين يمر بفترة انقطاع نظرا لظروف الحرب والاعتداءات واستهداف المؤسسات التعليمية والتربوية. كما قلت أسئلة مختلفة نطرحها على الأستاذ ثروة زيد الكيلاني، مستشار الحملة العربية للتعليم، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. مساء النور أستاذ ثروة، أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخيرات لكم وجميع المستمعين، مساء الخير من فلسطين إلى تونس وإلى إذاعة السيدة، شكرا لكم.
2: ومن تونس إلى فلسطين، من إذاعة السيدة فأم وإذاعة تونس الثقافية في هذا البث المشترك بين الإذاعتين، نطرح السؤال الأول أستاذ ثروة، في ظل ما يعيش الأطفال والشباب اليوم في غزة والضفة بالخصوص، كيف يمكن أن يتحول التعليم إلى مساحة للأمان والصمود وليس فقط للتعلم؟
3: نعم، أولا يعني علينا أن نتذكر دائما أننا في حالة طوارئ مستمرة ممتدة. يعني الأزمة في فلسطين، أزمة وجود الاحتلال، هي أزمة ممتدة وأصبح لدينا الخبرات الكثيرة، فبالتالي نحن مقتنعين أن عملية أو الفعل التعلمي في فلسطين هو فعل صمود ووجود، وهذا بالنسبة لنا نتحدث عن التعليم كمساحة للنجاة، مساحة تحمي حق الإنسان في التعليم والنمو والاختيار وبناء المستقبل. التعليم هو بالنسبة لنا هو أعمق من مجرد معرفة أو شهادات، وقيمة المعرفة تكون عندما يتحول المعرفة إلى وعي ومعنى، وبالتالي الربط بالسياق الوطني والسياق الفلسطيني، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا. بالتالي هذا يعمق الذات لدى الفرد ولدى الطفل وأيضا لحول العالم، ويعزز قدرته على مواجهة الحياة بكرامة والمدرسة بما توفره. هنا النظام التعليمي في فلسطين عادة نقيسه إحنا بقدرته على صون كرامة المتعلم والاستجابة لاحتياجاته وإتاحة فرص عادلة للنمو المعرفي والنفسي والاجتماعي في تكامل يحفظ إنسانيته. بالتالي عندما نريد أن نتحدث عن الطفل في فلسطين في حالة الأزمات وفي حالة الطوارئ، علينا أن نتذكر هذا السياق بشكل واضح جدا، وأننا حاليا على سبيل المثال الاحتلال يمعن في طريقته وفي عملياته وبما يؤثر.
2: نعم، الصوت ينقطع في هذا الحين مع الأستاذ ثروة زيد الكيلاني، مستشار نعم. الحملة العربية.
3: مرحبا مرة أخرى. علينا أن نتذكر نعم. دائما أننا في حالة طوارئ مستمرة ممتدة. نعم. يعني الأزمة في فلسطين، أزمة وجود الاحتلال، هي أزمة ممتدة وأصبح لدينا الخبرات الكثيرة، فبالتالي نحن مقتنعين أن عملية أو الفعل التعلمي في فلسطين هو فعل صمود ووجود، وهذا بالنسبة لنا نتحدث عن التعليم كمساحة للنجاة، مساحة تحمي حق الإنسان في التعليم والنمو والاختيار وبناء المستقبل. التعليم هو بالنسبة لنا هو أعمق من مجرد معرفة أو شهادات، وقيمة المعرفة تكون عندما يتحول المعرفة إلى وعي ومعنى، وبالتالي الربط بالسياق الوطني والسياق الفلسطيني، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا. بالتالي هذا يعمق الذات لدى الفرد ولدى الطفل وأيضا لحول العالم، ويعزز قدرته على مواجهة الحياة بكرامة والمدرسة بما توفره. هنا النظام التعليمي في فلسطين عادة نقيسه إحنا بقدرته على صون كرامة المتعلم والاستجابة لاحتياجاته وإتاحة فرص عادلة للنمو المعرفي والنفسي والاجتماعي في تكامل يحفظ إنسانيته. بالتالي عندما نريد أن نتحدث عن الطفل في فلسطين في حالة الأزمات وفي حالة الطوارئ، علينا أن نتذكر هذا السياق بشكل واضح جدا، وأننا حاليا على سبيل المثال الاحتلال يمعن في طريقته وفي عملياته وما يؤثر.
2: وكما لاحظتم مستمعين ومستمعاتنا، أنا لما تدخل في كلمة السيد ثروة زيد الكيلاني، كما لاحظتم حتى في التواصل مع يعني أصحاب يعني مع أسماء وشخصيات فلسطينية يتم هذا الأمر، فيتم تسجيل يعني جزء أو لفترة معينة من مداخلة الشخص الهاتفيا، وبطريقة تلقائية أو لا يعني مباشرة يتم تكرير نفس المقطع الصوتي. كيف ما لاحظتوا يعني احنا اتصلنا بالأستاذ ثروة زيد الكيلاني مستشار الحملة العربية للتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. في هذه الأثناء أكد لكم أنه ضيفنا يستمع إلينا ويستمع في المباشر ويسمع كل ما نقوله على الأثير، لكن هو الآن في هذه اللحظة غير قادر على التواصل معنا وصوته لا يصلنا، لأنه من تدخلات طبعا المحتل أنه يأثر ويسيطر حتى على اتصالات الدولية يعني في كل ما يخص المشكل أو الحق الفلسطيني. إذا كان صوته ما زال وصلنا نحاول نسمع مرة أخرى. يلا.
3: المتعلم والاستجابة لاحتياجاته وإتاحة فرص عادلة للنمو المعرفي والنفسي والاجتماعي في تكامل يحفظ إنسانيته. بالتالي عندما نريد أن نتحدث عن الطفل في فلسطين في حالة الأزمات وفي حالة الطوارئ، علينا أن نتذكر هذا السياق بشكل واضح جدا، وأننا حاليا على سبيل المثال الاحتلال يمعن في طريقته وفي عملياته وما يؤثر.
2: كما لاحظتم الاحتلال يمعن حتى في التدخل في التواصل الدولي للصوت الفلسطيني للحديث عن الحق الفلسطيني. اليوم حق يعني أساسي هو الحق في التعليم. اليوم الأطفال في غزة لا يوافي الضفة، لا يكفي أنهم يستهدفون في مدارسهم وفي محيطهم التربوي، لا يكفي استهدافهم في مخيمات اللجوء، حتى إيصال صوتهم للعالم العربي وللمنابر الإعلامية العربية والدولية يصبح فيه إشكال، وهذا حقيقة ملموسة وأكيد تبعتوها مستمعين ومستمعاتنا. لو كان نعود نصيب الخط مرة أخرى أسامة مش تعود نفس الكلام، كدليل على أنه المحتل لا يكتفي بالهجوم على أرض الواقع، لكن أيضا يهاجم حتى ويستهدف حتى الاتصالات الدولية التي من شأنها أنها توصل الصوت الفلسطيني خارج حدود فلسطين. للأسف لا يمكن المواصلة في هذا الحوار، ونعتذر من الأستاذ ثروة زيد الكيلاني، والأكيد هو في هذه الأثناء يستمع إلي أكيد جدا. نعتذر منك أستاذ ثروة زيد الكيلاني مستشار الحملة العربية للتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. سنحاول في فرصة قادمة أنه اللي يكون التواصل على الواتساب أو بطريقة يكون تسجيل يعني مسجل ونوصل صوتكم إن شاء الله. مواصلين معكم مستمعين ومستمعاتنا على إثيري تونس الثقافية والسيدة أف أم، خليكم معنا.
0: المشكات قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: على موجات المشكات وإذاعة ثقافية تواصل هذا اللقاء، إذن على موجات السيدة فام وإذاعة ثقافية تواصل هذا اللقاء. من المشكات وصلنا وبلغنا الفقرة الخاصة بصدى الجامعات وأخبار الجامعات لأمنها لنا أسبوعيا صديقنا فراس بوزيد. أهلا وسهلا بك فراس.
3: أهلا وسهلا مدام، مرحبا بكافة مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتنا الأسبوعية صدى الجامعات.
2: في صدى الجامعات مش فقط فراس اليوم يحضر معنا، فراس جامعات مع زميله الطالب عبد الحق الشرميتي، هو أيضا أخصائي وباحث في علم الاجتماع. أهلا وسهلا بك عبد الحق.
4: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بكم الاثنين. ونبدأ جولتنا وأخبارنا من عنوان الحقيقة مفجع شوية في راس، ونقول سلامة الطلبة في خطر، مطالب بتعزيز الأمن بمحيط الأحياء الجامعي.
3: كالعادة وكما كل أسبوع تو تقريبا ثلاث أسابيع متتالية ونحن في نفس الخبر، ونعود في معناها ونطالب بتوفير الأمن في محيط الكليات ومحيط المبيتات، حيث عبر عدد من الطلبة عن مخاوفهم المتكررة من عملية السرقة والاعتداءات بمحيط الأحياء الجامعية والجامعات ومسالك التنقل خاصة في تونس الكبرى. وشملت المطالب هذه محيط الحي الجامعي برأس الطابية وكلية العلوم تونس وكلية 9 أفرير، مع الدعوة إلى تعزيز الحضور الأمني وتحسين الإنارة والمراقبة لضمان سلامة الطلبة. وهذا في حد ذاته معناها عبد الحق عنده فيما يقول، حيث تقدم مجموعة من الطلبة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس بمطلب وهم الآن بصدد تحذيره إلى عميد الكلية، حيث يطالبوا بتوفير الأمن في محيط الكلية خاصة في وقت الذروة.
2: عبد الحق الشرميتي عنده تفاصيل أكيد. عبد الحق، كيفاش المطلب هذا فيش تمثل بالتحديد، وفما تواصل وفما يعني تفاعل معكم ولا لا؟
4: الحقيقة بالنسبة لظاهرة البراكاج والسرقة مع أنت قاعدة تتكرر مع أنت لمدة 5 سنوات اللي أنا متواجد فيهم تو في الكلية من 2022، الحقيقة طالبنا قداش من مرة وكانت مطالبنا بسيطة اللي هي تكون ده معناتها الأمن موجود بحث الباب نتاع الكلية، خاطر عندنا منطقة حساسة اللي هي الملاسين. معناها نحن مهدين كل كسوة، نحن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 9 أفريل وزادة الانستيتيو سوبيريور دي سيونس هيوماني سوسيال دي تونس. المنطقة ذيك منطقة معناها صارت فيها برشا اعتداءات، برشا براكاجات، برشا حاجات، هذاك علاش تقدمنا مطلب باش يحمينا نحن كطلبة، إنه الحكاية ذي على القليلة حتى كم ما تبداش موجودة على القليلة نحدوا منها شوية باش على القليلة ينجموا يتنقلوا الطلبة بالأخص كي يمشيوا للمطعم الجامعي ولا باش يمشيوا باش يطبعوا ولا باش يعملوا حاجة يمشيوا آمنين، مش يبداوا يديهم على قلوبهم أنت ولا حاجة.
2: رغم كل عندك ما تزيد في راس في الموضوع.
3: هما الآن معناها بصدد في وسط الكلية ساعات الصباح الأولى بصدد تحذير معناها مطلب للعميد حتى معناها توفر دوريات معناها متنقلة في محيط الكلية.
2: الكلية نعم، التحركات هذه في الداخل الكلية مش فقط من أجل مطالب تهم الطالب التونسي داخل الجامعة، فما تحركات أخرى في الجامعة التونسية تهم القضية الأم يعني القضية الفلسطينية، وجامعات تونسية إذا تنظم تحركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في رأسها.
3: تحية لكل جامعة ولكل معناها كلية في الجمهورية التونسية قامت بإحياء يوم 7 أكتوبر داخل الحرم الجامعي، حيث شهدت عدة مؤسسات جامعية الأسبوع الفارط من بينها مؤسسات بتونس وسوسة وصفاقس والمهدية وجامعة الزيتونة فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمبادرة من الاتحادات النقابية داخل الجامعة تزامنا مع الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. ضمنت التحركات هذه مهرجانات خطابية وتحية لتحية العالمين التونسي والفلسطيني، وفي ذلك تأكيد على مواصلة التضامن الطلابي مع القضية الفلسطينية.
2: نعم، ذكرت بعض الجماعات اللي يعني شاركت في هالتحركات هذه، منها جماعات المهدية، وفي المهدية فما خطر يهدد بعض الجامعات في رأس اللي هي خطر، اللي هو خطر المخدرات. والخبر يقول تفكيك شبكة يشتبه في ترويجها للمخدرات في صفوف الطلب.
3: كيف في المهدية تفكيك شبكة يشتبه في ترويجها المخدرات في صفوف الطلبة؟ والمخدرات نعرفوا اللي هي اختر على الطلبة وعلى التلامذة وعلى الناس الكل. هذا الاختر لازم تتكثف فيه كافة الجهود، خاصة داخل الجامعات وداخل كل الأسرة التربوية، حيث تمكنت فرقة الأبحاث العادية للحرس الوطني بالمهدية من الإطاحة بشبكة يشتبه في نشاطها في ترويج المواد المخدرة في صفوف الطلبة إثر مداهمات متزامنة بولايتي المهدية والمنستير، وأسفرت العملية عن حجز مواد مخدرة ومبالغ مالية ووسائل نقل مع الاحتفاظ بخمسة أشخاص على ذمة الأبحاث وفق ما أوردته إذاعة جوهرة FM.
2: نعم، والجامعة التونسية كيف ما تعاني في المشاكل هذه قاعد تحقق في نجاحات في رأس. نتحدث عن جامعة تونس المنار اللي تخرجنا رقم الحقيقة مبهج خلينا نقولوا، وموس يعني الحقيقة يفرهدنا ويطمننا شوية على مستقبل التشغيل في تونس، لما يقولوا إنه نسبة التشغيل تتجاوز 80% في عدد من الاختصاصات.
3: كما قلت مدام وذكرت، حيث أفاد رئيس جامعة تونس المنار بأن نسبة التشغيل في عدد من الاختصاصات الجامعة تتجاوز 80%، خاصة في مجالات الطب والهندسة ونظام MD، كما أشار إلى دراسة إمكانية إحداث أول إجازة جامعية باللغة الإنجليزية لتعزيز فرص الطلبة في سوق الشغل محليا ودوليا، إلى جانب العمل على إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف الاختصاصات الجامعية.
2: والطالب التونسي متميز في عديد المجالات، منها إنجاز الروبوتات القتالية اللي مجموعة من طلبة تونس حققوا إنجاز وتتويج في روسيا، جائزة دولية نقولوا لفريق الروبوتات القتالية.
3: هو هذا الفريق يعمل ضمن النادي في الإنسات في الكلية. النادي هذية الحقيقة تقريبا كل عام يحقق في نجاحات كبيرة في المحافل الدولية، حيث حقق فريق المهندسين التونسيين إنجاز في بطولة الروبوتات القتالية بروسيا بمشاركته بروبوت بيزن 110 كيلوغرام ضمن 64 فريق من مختلف أنحاء العالم، وتمكن الفريق من الفوز بجميع بجائزة الجميع من أجل الواحد خلال المواجهة الجماعية داخل الحلبة، في إنجاز يبرز قدرة المهندسين والطلبة التونسيين الشباب في مجال الروبوتات والتكنولوجيا. وفي هذا بتبيع دعوة إلى وزارة التعليم العالي للاستثمار في هذه الكفاءات وتشجيعهم حتى يقدموا الأفضل وحتى يشرفوا تونس في المحافل الدولية.
2: على غرار هذا المحفل الدولي The All For One، نبقاو مع الأخبار الجميلة. وشركة تونسية لتصنيع الروبوتات تشارك في معرض عالمي بالرياض،
3: وهذا زاد ضمن معناها النادي هذا اللي ينشط في الإنسات في أريانا، حيث بمساعدة شركة تونسية لتصنيع الروبوتات شاركت في المعرض العالمي بالرياض. سجلت الشركة هذه حضورها في المعرض العالمي بالعاصمة السعودية الرياض في خطوة تبرز حضور الكفاءات الطلابية والشركات التونسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعكس المشاركة هذه سعي الشركات التونسية إلى تطوير حلول مبتكرة وتعزيز حضورها في التظاهرات والأسواق الدولية.
2: وكفاءتنا التونسية حاضرة أيضا في المنابر والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، على غرار الأستاذ سليم اللغماني الذي يد يمين اليمين وأصبح عضوا في المحكمة الدولية لقانون البحار.
3: أستاذنا الفاضل مشرفنا في كافة المحافل الدولية، أدى الأستاذ الجامعي التونسي سليم اللغماني اليمين لتولي مهامه عضو في المحكمة الدولية لقانون البحار في إنجاز يعزز حضور الكفاءات التونسية في الهيئات القضائية الدولية، ويعد هذا التعيين مناسبة للاعتزاز بالكفاءات العلمية والقانونية التونسية التي تساهم في المؤسسات الدولية خارج الوطن.
2: والمؤسسات الجامعية داخل الوطن تخضع لتصنيف جديد، وجامعة منوبة تحتل المرتبة الرابعة وطنيا حسب تصنيف تايمز للتعليم العالي.
3: احتلت جامعة منوبة المرتبة الرابعة وطنيا وفق تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات لسنة 2027 حسب المعطيات الواردة في الخبر، كما سجلت الجامعة تحسنا في مجموع نقاطها مقارنة بالتصنيف السابق في مؤشر واضح على تطور نتائجها وفق المعايير المعتمدة في هذا التصنيف الدولي.
2: نعم، ونص الآخر أخبار يهم أنشطة نوادي جامعة أو كلية 9 أفريل.
3: أنشطة ونوادي كلية 9 أفريل الحقيقة هي نوادي معناها مجتهدة، وتقريبا كل سنة يشهد معناها تشهد الكلية يوم افتتاحي لهذه النوادي، كما معناها الأسبوع الفارط هذا اللي هو ب 7 أكتوبر اللي احتفلت فيه الكلية بذكرى طوفان الأقصى وافتتحت فيه أغلب النوادي أنشطتها، ومن النوادي هذه جوبسيرف، نادي الكتب الحمراء، وعدة نوادي أخرى معناها افتتحت أبوابها أمام الطلبة في إطار تنشيط الحياة الجامعية بالطبيعة وتشجيع المبادرات الطلابية. ومثلت هذه النوادي بالطبيعة فضاء للإبداع والتكوين وتبادل الخبرات من خلال أنشطة ثقافية وعلمية وفنية تتيح للطلبة تطوير مهاراتهم والمشاركة الفعالة في الحياة الجامعية. وفي الإطار ذي كيف
2: معنا عبد الحق الشرميتي الطالب والأخصائي الباحث في علم الاجتماع، باش يعطينا أكثر تفاصيل مرة أخرى معك عبد الحق.
4: باهي، الحقيقة السنة الجامعية اللي فاتت اللي هي 2025-2026 كانت سنة استثنائية على كل المقاييس بالنسبة للأنشطة الجامعية. كانت فاكنا حاولناها من الإطار البيداغوجي والإطار العلمي والأكاديمي الضيق إلى إطار فيه الأنشطة الثقافية والشبابية والاجتماعية. النوادي كانت بكثرة، كانت منافسة كبيرة ومنافسة معنتها تحفونا على الأخر بين النوادي، معنتها على مستوى ليزيفانت اللي نعملوهم، على مستوى الندوات، على مستوى نشاطنا داخل الكلية، وزاد حببنا نعمه ونوصلوا صدى الكلية زادة خارج زادة الكلية كالكسوا في المحافل الدولية. ديجا شاركنا في برشا ملتقيات ومنتديات معنتها دولية، معنتها بالشراكة معنتها مع دي كلوب أخرين، مع دي أسوسياسيون أخرين، مع الهلال الأحمر التونسي، مع جي سي اي كالكسوا جي سي اي أريانا ولا جي سي اي فوشان. الحقيقة كان جمع اللي فات نهار استثنائي في رأس ديجا واكب النهار هذا وكان حاضر معنا، هذاك علاش حبينا نعملوا نهار منه باش نحتفلوا بطوفان الأقصى، نهار عظيم بالنسبة لنا نحن، ويكون يوم اندماج بالأخص للطلبة جدد باش يعرفوا الأنشطة نتاع الكلوبات نتاعنا.
2: نعم، شكرا لكم الاثنين. يظهر لي هكا وصلنا لاخر اخبار واخر التفاصيل والمعطيات اللي حضرت هنا صديقنا فراس بوزيد وصديقنا عبد الحق الشرميتي الطالب الاخصائي الباحث في علم الاجتماع. بعد لحظات نواصل معكم على اثير السيده فام وتونس الثقافيه دائما في المشكات.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: ومن بين محاور اهتمامنا الفقرة الخاصة بأطفال طيف التوحد مع المستشارة التربوية الأستاذة مريم التونسي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك سيدة مريم.
3: عسلامة ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين في فقرة جديدة من أطفال طيف التوحد.
2: اليوم نتحدث على أطفال طيف التوحد، من الاعتماد على الغير إلى المشاركة الفاعلة وبناء الاستقلالية.
3: أكيد كنا في الحصة الفارطة حكينا على الاستقلالية، أنه الطفل يولي عنده المهارات الأساسية بشي عمل على روحه، بشي يكون عنده ثقة في روحه، هذيك المكتسبات اللي يخليه حاسس اللي هو ينجم يعمل على روحه. اليوم بش نربطوا الاستقلالية أنها مش كان أنه يلبس وحده وإلا يأكل وحده، لا، يلزم نحكيه على الاستقلالية باش أنه يعبر على الرغبات نتاعه، يختار أنه يرفض وقت اللي هو ما يحبش حاجة، يكون يطلب المساعدة كان هو مستحق، يشارك في أخذ قرارات حتى ولو كانت بسيطة. لهنا القرارات هذه باش تكون تخص حياته حسب أكيد قدرات اللي تختلف من طفل إلى آخر. يقول المستمع زعما كيفاش تكون عنا مراحل نتعدي بها، أنه الطفل من في الأول وقت اللي نخدمه الليميت ونخدمه أنه الطفل يغزر لنا وعنده تواصل بصري معنا، ناخذه أنه هو يلزم يوفر يكون قادر أنه ينفذ الأوامر، أنه يعبر على اختياراته. نساعدوه، كيفاش نساعدوه؟ يلزم يكون عنده مساحة اختيار لأي موضوع نحن فيه وإلا تابع المحيط الخارجي في الارتباط. كيفاش الطفل يكون ياخذ متلقي للتعليمات؟ التعليمات أكيد يكون بها يا إما المرافق يا إما الولي وإلا أي شخص يكون متعهد في السلسلة متاع التعاهد لطفل طيف التوحد. كيفاش نعلموه يقول نحب وكيفاش نعلموه يقول ما نحبش؟ لهنا إذا كان الطفل ينجم يتكلم وإلا ما ينجمش يتكلم، راهو باش يعتمد إشارات باش نستعملوا مع صور وإلا وسائل تواصل بديلة. تو بعد نحطوا أمثلة تحت الفقرة هذه باش الولي يعرف اش معناتها وسائل التواصل بديلة. فيها صور، تنجم تكون فيها دبوزانات باغ اكزومبل، لعبة، أي سلوك هو متحق يكون يتواصل به في العالم الخارجي. في المرحلة الثانية بعد ما نعلموه يطلب نحب وما نحبش، نختاروا الاختيار بتاع السلوك يبعدنا على نوبات الغضب، يخلينا ما نرفضوش بطريقة أنه يولي أجريسيف وإلا يحبط كان هو ما نجمش يفسر لنا مطلبه البسيط. لهنا باش ما نحسوش الطفل بعدم القدرة وإلا بالإشاك، حتى الإشاك ذاك يخليه يدخل في حالة ينجم يكون متاع عنف اتجاه نفسه، ينجم يولي يعذب روحي ولي يدخل في حالة متاع نوبات غضب، ولي نفهموا الرسالة من السلوك اللي هو مستحق يقوله. كان هو ما يعرفش يعبر وقتها لو يدخل في الفاز متاع السلوك السلبي اللي نحن ماذا بينا نشده منه باش طفل طيب التوحد يمشي ويقدم. عندنا في النقطة الرابعة أن نحمي وطفل طيف التوحد صحيح، لكن من غير إفراط. يلزم نخليه متوازن ما بين الحماية وما بين أن نحترمه أنه هو عنده قدرات بسيطة

0: بين وماذا بين يلون، يلزم هي تفهم وقتها اللي هو راه يحب يبدل النشاط وينجم بعد يرجع النشاط القار الموجود مداش تعطيه يلون شوية، وتحاول أن هي ما تخليش يدخل الفاز اللي باش يعثر بها نتاع المحيط اللي موجود فيه. نقطة ثالثة أنه ما نقرروش في عوض الصغير، راهو الأسرة من كثرة ما هي خايفة على صغيراتهم ولاو يقرروا في كل شيء، المربية تقرر في كل شيء، المرافقة التربوية تقرر في كل شيء. خليه الطفل ياخذ فرصة باش يشارك، خليه الطفل ياخذ فرصة باش يظهر لكم شنية عنده جديد من مكتسبات خلطت له. لهنا راهو وقت اللي نحكيو على الاستقلالية لطفل طيف التوحد، وكما قلنا في فقرات سابقة راهو تختلف من طفل إلى آخر حسب الدوكسين تاع الأوتيزم نتاعو. رانا يسالش اسال روحك زعما ينجم يلبس وحده خليه يعمل على روحه، هل ينجم ياكل وحده خليه يعمل على روحه، اعطيه فرصه باش يختار باش يسمع، باش نسمعه وقت اللي يرفض، وقت اللي عجبته الحاجه نحترموه، خليه يعبر على رغباته. رو الطفل اللي نتعلمه نحن أنه يعمل علينا في كل شيء في بلاست، وهو راه ماناش قاعدين نسهل عليه جملة جملة أنه باش يتواصل معانا أكثر، وإلا باش يقدم ويولي عنده مهارات أكثر. رانا نبنيه في قدرة عن طفل طيف التوحد كانت ما فماش قدرة التواصل، قدرة ربط العلاقات، قدرة الاندماج، قدرة أنه يشوفك ويغزر لك ويتكتي الغقاغ متاعه. أعطيهم فرصة. الاستقلالية مش أني نخلي صغير يواجه الحياة لوحده، لا، راو نحن نرفقه
1: ما أعطاؤه مش من الحرية في اتخاذ نعم
0: وقت اللي يولي صوته مسموع، وقت يولي عنده اختيارات ويولي ينجم يشارك.
1: نعم، من الاعتماد اذا على الغير، من انه احنا نهتم به ونرفقه، الى انه نعطيه فرصه للمشاركه الفاعله ونساهمه في بناء استقلاليته. هذا الطفل الذي يعاني من طيف التوحد قادر على انه يميز هذه ويظهر هذه ويبرز هذه القدرات لديه، لانه عندهم برشا مهارات تكون متخبيه، فقط نعطيهم الفرصه باش يكتشفوا هذه المهارات ويظهروها ويعتمدوا على انفسهم. شكرا للاستاذه مريم التونسي المستشاره التربويه لتامن اسبوعين هذه فقرة. شكرا لنجوى الهمامي التي قامت بإعداد هذا اللقاء والمشاركة في التقديم. شكرا أسامة مسعودي الذي رافقنا في الإخراج التقني والرقمي بستوديو السيدة فام، منصف المراحي في الإخراج التقني في استوديو 6، كوفر الحجري في الإخراج الرقمي من استوديو 6. عروسي تقولكم متابعة رائقة لبقية برامج السيدة فام وإذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
5: أمي شبي بنت؟
4: عندي ما نقول.
5: هي يحكي هالناس ما فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: جماليات
9: جماليات.
10: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات في موسم جديد، مرحبا بكم على موجات الأثير. إذن ككل لقاء نجتمع إما بفنان أو بباحث أو بشخصية من الشخصيات الثقافية والفاعلة في الساحة التشكيلية التونسية

0: خاصة. ولقاءنا اليوم باش يكون مختلف نوعا ما، هو لقاء مع أحد الشخصيات الثقافية دعني أقول في الساحة التشكيلية التونسية، ومتابع جيد للساحة التشكيلية ولكل ما يحدث بها، وهو نوعا ما دعني أقول مجمع للأعمال الفنية، صاحب رواق ويمارس الفن التشكيلي منذ سنوات وله خبرة في المجال. سي لطفي عنون، مرحبا بك.
1: مرحبا. دونك لطفي عنون، خريج معهد قرطاج رئاسة. أنا عندي دبلوم في تصميم المجوهرات، ثم بشوية بشوية دخلت عالم الفنون التشكيلية. كان جاري سي رضا العموري الله يرحمه، كان عنده رواق الفنون الجميع، فنون في المنزه السادس. كنت ديما نتردد عليه، كنت ديما نحضر في المعارض اللي يقيمها. دخلت من معناتها وليت نمشي كامل المعارض في كامل تراب الجمهوريه، في تونس، في المرسى، سيدي بوسعيد، ندور عليهم الكل المعارض. بشويه بشويه كونت هكا اصدقاء فنانين، وبديت مشواري هكاك. كنت نقتني ساعة ساعة، نلقى حاجة تعجبني نقتنيها، إلى أن ولينا نعمل جلسات هكا في بيتي. كانوا يجيوا يشوفوا الأعمال متاعي، يجيبوا لي أعمال.
0: الزملاء هذوما ولا الفنانين؟
1: الفنانين.
0: سي لطفي، يعني خلينا نقولوا معناها انت بداياتك كانت تدريجيه، كنت في عالم الفنون لكن من وجهه اخرى، من وجهه التصميم، ربما تمارس الرسم، رسم معناها تصاميم المجوهرات وشيئا فشيئا معناها بحكم الاحتكاك والا تجربه الجوار مع سي رضا العموري والجاليري الخاص الذي كان يتواجد بالمنزه السادس، معناها صار الاحتكاك كذايا، وتدريجيا أصبحت احنا خليني نقول نعرفوك مجمع الأعمال الفنية، ونعرفوك معناها حاضر تقريبا في جل المعارض الفنية والتي تقام سواء في الفضاءات الخاصة أو في الفضاءات العمومية، ونشوفوك تواكب معناها عن كثب الساحة التشكيلية وتخالط الفنانين وتلتقي بهم، وربما راك على بينة بأهم المراحل اللي يمروا بها الفنانين التشكيليين سواء في الورشة أو من خلال المعارض. وإحنا نقوله سي لطفي كونه معناها العين تتعود بشوية بشوية على الأعمال الفنية وتتدرب.
1: وليت موردو، وليت ديما نحب نشوف المعرض، ديما نحب نعرف شكون الفنان باش يعرض، ديما نتبع نشوف الفنان هذاك شنو جديد متاعو، شنو صدى المعرض متاعو.
0: إلى أن وصلت إلى عالمك الخاص سي لطفي، معناها وليد أنت بذاتك معناها تنتج أعمال فنية، وما معناها أعز مثال على هذا هو المعرض الذي أقمت 2015 في فضاء صديقة
1: ناول
0: معناها مسألة الكولاجي. أنت سي لطفي كيفاش دخلت معناها العالم هذا؟ دخلت له خلينا نقوله من باب الكبير، لكن كيفاش معناها جاتك الجرأة وانطلقت في تجربة الرسم؟
1: أنا في سنة 2005 بدأ نشاطي وكونت مرسم في بيتي، حيث كان كثير من الفنانين يجيوا بحذايا، منهم الجزائري أحمد اسطنبولي. كان كل سنة يجي لتونس، كان يجي بحذايا يقعد في المرسم متاعي ويخلي لي أعمال. خذيت من عنده أعمال وخذيت صدى كبير العمال هذيك، وعملت بها معارض في جربة، في تونس، كذا. كنا معناتها كانوا مطلوبين برشا الاعمال،
0: يعني انت تقتني الاعمال ومن بعد تروج لها عن طريق اقامه المعارض. باعتبارك انت زيد سي لطفي خلينا نقولوا جالريست، لكن مساله
1: الرواق،
0: اي صاحب رواق، مساله الرواق نرجع نتحدثوا عليها من بعد ربما اكثر. دونك تقوم بعمليه الاقتناء. سي لطفي، شنو ما ربما اهم المعايير التي يتم حسبها اقتناء الاعمال الفنيه؟ ميزا باغ معناها لو روغار اللي اصبح متدرب، النظره اللي اصبحت لديك من عالم الفنون التشكيليه اللي انت مواكبه تقريبا، نشوفوك معناها من الوجوه المعروفه في الساحه واللي تواكب ما غير حتى ما تتخلف على حتى معك تقريبا.
1: أنا كنت نواكب ونقعد مع الفنانين ومع الكريتيك دار مع الصحفيين، نسمعهم شي يحكيوا على المعرض هذاك، نسمعهم شي يحكيوا على الفنان هذاك، وأنا بدي نسألهم سؤالات باش ما يبداش عندي غموض على كيفية الخدمة متاع هذاك وعلى الفنان هذاك كذا كذا. دونك ولات عندي معرفة، بديت بشوية بشوية نتكون حتى وليت عندي عين، وليت نعرف، وليت معناتها ما عادش نغلط في الحكم على كل عمل وعلى كل فنان،
0: ولا في لمسة الفنان زاد وليت تعرف
1: بالضبط. اي بالضبط فهمت. وديما وليت نحب نشوف الفنان شنو جديده، شنو الصداء، شنو معناتها خدمته مطلوبة مش مطلوبة، يبيع ما يبيعش، فهمت. هذاك الشيء اللي زاد اعطاني اكسبيريونس، تجربة كبيرة. بعد في عام 2008 حاولت مرسم في المرسى، وليت عندي معرفة في المرسى. المرسم بتاعي كان يجيب حذايا لمين ساسي، حمادي بن سعد. لمين ساسي خدم المعرض نتاعو في 2010 وقتها عند سي حمادي الشريف الله يرحمه، خدموا في خدموا في المرسم نتاعي وقتها في المرسى. كان يجيب حذايا، عندي مرسم كبير يجي يقعد نحضر له اللوحات نتاعو، نحضر له كذا. وطبعا كان كي يخدم كنت انا نشري نقتني
0: بعض المجموعه، يعني كنت
1: اول من يقتني احسن الاعمال.
0: يعني كنت منفتح سي لطفي، لم تكن معناها ذلك ربما المجمع المنغلق على ذاته، ليه عملت ورشة والورشة كانت مفتوحة للفنانين، يعني كان ونتولي مفتوح
1: مفتوح. كانوا كثير من الفنانين يجيوا أصحاب لمين سياسي وأصحاب حمادي بن سعد، سيرتو لمين سياسي كانوا معناتها عنده جمهور كبير. كانوا يجيوا غادي، وكان حتى معناتها يجيوه بعض من المقتنين يجيو يشريو من عنده غاديكا، فهمت. كان ديما كنت ديما معناتها صاحبي، هو كان حتى جاري في السكنه، كنت ديما
0: معناها على علاقة جيدة به، وتعرف مرسمه وتبعت ربما مساره والتطورات التي معناها لقتها تجربة لمين ساسي وتجربة حمادي بن سعد.
1: كان من أحمن أول الفنانين المطلوبين في تونس لمين سياسي، كان عنده صداع كبير.
0: شهادة
1: شهادة
0: تاريخية سيدي.
1: بيسير بعد المرحوم حبيب بوعبانة لمين سياسي، خاطر كانوا هما الاثنين يخدموا مع بعضهم. لمين سياسي ولت الناس كل هات لمين هات لمين ايش عندك لمين،
0: يتنافسوا على اقتناءات اعمال. لكن احنا سي لطفي لهنا كما كنت حدثت انت في الكواليس، كونك المواكبات هذه خليتك بونتا وتركزت على زوز اسماء بارزه، لكن انت زياراتك قلت كونك بحكم التجربه واللي تعرف اللي فما ظهور فنانين جدد في الساحه التشكيليه. والفنانين هذو ما ينقسموا الى صنفين، صنف يحاول البحث عن الطريق مازال يلوج على مساره وعلى توجهه على تموقعه داخل تاريخ،
1: هما عندهم في ايديهم معناتها ينجموا، اما مازال ما خذاش ثنيته، مازال يخمم في التجريدي ولا في الكذا ولا في كذا ولا في الرسم ولا، فهمت. خاطر عندهم متكونين هما مازال يلوج في طريقه
0: في
1: النوعيه اللي باش يخدمها.
0: اي في النوعيه اللي باش يخدمها. وقلت فما فنانين اخرين اللي هما يواكبوا موضه الزمان الحاضر.
1: اي بالضبط
0: يحبوا لا نكرهوا الفن يكون وليد الزمن الحاضر.
1: بالضبط
0: اي. وفي هذوما الاثنين سي لطفي قلت ايضا كونوا الفنانين هذوما احيانا يجي ويستشيروك بخصوص طبيعه الاعمال التي يمكن ان تروج اكثر في السوق.
1: بالضبط يوريوني اعمالهم يقولوا لي شنو رايك، هكا ننصحهم يا تخدم على الكاغذ يا تخدم على
0: التوال،
1: فهمت.
0: يستشيروك حول
1: حتى على الاحجام حتى فهمت. والالوان ساعة نقول لهم لا بدل الالوان، ما تخليش الالوان كثير غامقه، فتح في الالوان فهمت، باش تبدا العين مرتاحه كي تشوف اللوحه. ونقول لهم زاده ما تكثروش من الرسوم، خلي اللوحه مرتاحه، والا كبروا في اللوحه، معناتها ما تبداش اونكومبري.
0: يعني سي لطفي وكانك اصبحت لديك درايه بما هو حاصل في السوق معناها، وبما معناها كل ما يحدث من تطورات على مستوى التجارب الابداعيه والتشكيليه، سواء معناها المترسخه في تاريخ الحركه التشكيليه والا جديده، وكانك تلعب دور الوسيط بيناتهم الاثنين، تحاول باش تكون معناها توفق بين زوز ادوار هذه بحكم تجربتك، بحكم خبرتك، بحكم خبرة العين اللي وليت تعرف متطلبات السوق معناها وما يقتضيه الاقتناء. دونك الخبرة هذه الكل هي اللي خليت ربما الفنان يجي ويستشيرك. لكن أنا عندي سؤال وماذا بيا نسمع وجهة النظر متاعك فيه. مش كأنه الفنان لهنا أصبحت متطلبات السوق هي اللي تحدد مساره التشكيلي ولا لا؟
1: صحيح. هو يبدا فنان معناتها ما برزش، ما موش مثل الفنانين البارزين، مش مثل فهمت
0: اللي ضرب اسمه
1: حتى ولا ضرب اسمه، هذا هو يبدا يحب نصيحه ويقول لي شنو اللي معناتها يتباع اكثر، شنو اللي يمشي اكثر، فهمت؟ ونقول له انا اخدم في النوعيه هذه، وانا حتى ناخذ من عنده لوحه ولا زوز يعجبوني نكون فهمت.
0: ايوه اللي خليك تكون رصيد متنوع من بعد تحكي لنا عليه. رصيد سي لطفي، وتحكي لنا زاده على تجربتك وولوجك عالم الممارسه التشكيليه. لكن قبل ذلك دعنا نمر الى هذا الفاصل ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
0: قاعات العرض وأشكال الصناعة الثقافية. تعد قاعات العرض من الفضاءات الأساسية التي تساهم في تنشيط الحياة الثقافية والفنية، وباعتبارها حلقة وصل بين الإبداع الفني والجمهور. قد لا يقتصر دورها على احتضان الأعمال الفنية وعرضها فحسب، بل تهدف عملية العرض إلى المساهمة في إنتاج القيمة الثقافية والاقتصادية للأعمال الإبداعية. ومن هذا المنطلق ترتبط الاستراتيجيات التواصلية لقاعات العرض الفني ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الصناعة الثقافية التي تقوم على توظيف الإبداع والمحتوى الثقافي لإنتاج خدمات ذات قيمة ثقافية واقتصادية. وتشمل الصناعات الثقافية والفنية مجالات متعددة من بينها الفنون البصرية والنشر والموسيقى والسينما والتصميم والحرف الفنية وغيرها من الأنشطة القائمة على الإبداع. تكتسب قاعات العرض أهمية خاصة داخل هذه المنظومة لأنها توفر للفنانين مجالا حيويا لتقديم إنتاجاتهم الإبداعية والتعريف بمساراتهم وتجاربهم الفنية، كما تتيح للجمهور إمكانية اكتشاف الأعمال الإبداعية وتتيح التفاعل معها بما يعزز المشاركة الثقافية ويمتن العلاقة بين الفن والمجتمع. تساهم هذه الفضاءات أيضا في خلق فرص جديدة للفنانين لإبراز منتجاتهم الإبداعية من خلال تيسير الوصول إلى المقتنين والمؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، وذلك من خلال المعارض والفعاليات الفنية التي تؤمنها قاعات العرض. يمكن للعمل الفني أن ينتقل أيضا من كونه إنتاجا إبداعيا فرديا إلى منتج ثقافي قابل للتداول والتثمين، ويقصد بالتثمين الثقافي تحويل تلك القيمة الرمزية والجمالية للعملية الإبداعية إلى قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة مع الحفاظ على خصوصيته الثقافية. وفي هذا السياق تلعب قاعات العرض دورا مهما في بناء السوق الفنية وتنشيط حركة تداول الأعمال الإبداعية، كما يمكنها أن تساهم في دعم الاقتصاد الإبداعي من خلال تنظيم المعارض والأنشطة الموازية كالورشات والندوات والبرامج التربوية. ولا تقتصر وظيفتها على العرض والتسويق، بل تشمل أيضا معطى الوساطة الثقافية والتعريف بالفنانين والتيارات الفنية المختلفة. وتصبح بذلك قاعات العرض فضاء لإنتاج المعرفة الفنية وتبادل الخبرات وبناء الشبكات المهنية، كما تساهم في إقامة علاقات بين الفنانين والمؤسسات الثقافية والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص. ومن جهة أخرى وفي عصر التحول الرقمي، أصبح هذا المعطى عاملا مهما في تطوير وظائف قاعات العرض، فقد أتاحت الوساطة الرقمية والمنصات الافتراضية إمكانية توسيع دائرة الجمهور والوصول إلى متلقين خارج الحدود الجغرافية لقاعات العرض. كما أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتجارب الغامرة أدوات جديدة يمكن توظيفها في تقديم الأعمال الفنية والتعريف بها. ويفتح هذا التحول الرقمي آفاقا جديدة أمام الصناعات الثقافية، وذلك من خلال تطوير نماذج مبتكرة للإنتاج والترويج والتوزيع والاستثمار الثقافي. في خضم كل هذا تساهم قاعات العرض أيضا في دعم السياحة الثقافية، خاصة عندما ترتبط برامجها بمواضيع وأطروحات جمالية في علاقة بالهوية المحلية والتراث الفني المعاصر. ومن هنا فإن إدارة قاعات العرض الحديثة تتطلب الجمع بين الرؤية الفنية والإدارة الثقافية والتسويق والتواصل الرقمي، كما تتطلب تطوير استراتيجيات واضحة استقطاب الجمهور وتنويعه وتشجيع المشاركة الثقافية وضمان استدامة الأنشطة. تبرز أهمية هذا الدور أيضا وبشكل خاص في دعم الفنانين الشباب والممارسة الفنية الجديدة، ومن خلال ذلك توفير فرص العرض والتكوين والتواصل.
2: نقطة ضوء.
0: نعود مستمعينا ومستمعاتنا ومتابعي برنامج جماليات إلى لقائنا اليوم، بعد تقديم لمحة ربما حول أدوار الرواق الفني في صناعة الهوية الثقافية أو صناعة ربما استراتيجيات الترويج للأعمال الفنية من خلال قاعات العروض. وبطبيعة الحال هذا معناها الطرح الذي يتزامن مع استضافة ضيفي اللي هو سي لطفي عنون باعتباره مجمع أعمال فنية وصاحب رواق. أي وصاحب رواق سي لطفي. إذا كنا نتحدث عن تفاصيل ربما إقناع الأعمال الفنية وكيفية التجميع إلى آخره، لكن ونحن اليوم نراك تواكب الساحة التشكيلية عن كثب وتواكب تغيرات منظومة الإبداع وبروز أصناف فنية جديدة، وأنت على بينك من كل طبعاً. هذا هل ترى أن هذا التحول تواكبه فعلا قاعات العرض الفني سي لطفي، وأنت ربما من صاحب القاعات خليني نقول الحية اللي تصير فيها هي قاعة وورشة ومرسم يستقطب الجمهور تتفاعل
1: عندي
0: فيه.
1: زواري وعندي الفنانين متاعي، وتوا في كل فترة إن كانت عقد أو أقل تتواجد نوعية جديدة من الفنانين التشكيليين الذين يأتون بتجارب جديدة. هناك من يجد حظه ويبرز ويصبح له جمهور يتبعه، وهناك من لا يجرأ على إقامة معرض شخصي. لذلك هناك من يتبع موضة الزمان، وهناك البعض متأملين إلى أن يجدوا طريقهم، وأنا أرى بأن المستقبل به مفاجآت. ما نتثم اللي يمشيوا في
0: خلينا نقولوا موضة الزمان.
1: موضة الزمان بلا
0: كل ما هو الوقت تجريد
1: أي. وثم اللي يبدأ أكاديمي يحب الابستراكسيون، يحب كيما قرا في المعرض كيما علموا الأستاذ متاعه، ياخذ يقول لك أنا نمشي سيونتيفيكمون نمشي كذا كذا
0: بمعايير علمية حتى في مجال التجريد. معناها يواكب
1: مقاييس علمية،
0: مقاييس اللون والضوء والتركيبة الكلاسيكية. وفما اللي يمشي في الرسم الكلاسيكي
1: بالضبط. حتى كان أنا ما عنديش توا جمهور وما عنديش ناس تتبعني، يقول لك نفرض روحي بشوية بشوية وغدوة يولي عندي شأن. بالضبط، معناتها من الأول ما يلقاش حظه ومن بعد تولي الناس تلوج عليه هاتش عندك، فهمت؟
0: معناها يبرز من هنا بشوية بشوية.
1: معناتها صاحب الرواق وإلا الشاري معناتها
0: المقتني،
1: يشوف المقتني يشوف من الأول هكا لوفر دار يشوفها أول مرة يقعد يتأمل، يشوفها المرة الثانية المرة الثالثة بشوية بشوية تدخله في مخه كل خدمة هذيك ويولي لوج عليها، فهمت معناتها
0: موجود هذا
1: موجود لا لا موجود موجود انا بيدي عندي الشيء هذايا معناتها نشوف الحاجه من الاول نقعد نتامل نفكر نشوفها مره ثانيه مره ثالثه نولي مقتنع بها نولي ناخذها نولي نحكي مع الفنان صاحبها ونولي معناتها نحكي وهكا زيد نقص
0: يعني بني دور العين هذيك
1: دور العين بيان سور
0: العين اللي تتدرب أي. وتولي تعرف لا لا. متطلبات السوق هي بدات تتدرب أي. على نوعيه معينه أي. من الاعمال الفنيه أي. يعني لهنا نقولوا احنا الفنان دائم الحضور ربما هو الاكثر طلب في سوق الفن هكا.
1: حتى الزباين متاعي يجوني للرواق يتفرجوا يتفرجوا يتفرجوا بعد يقول لي به خليني هاني هاني شفت خليني نعمل فكرة بعد يرجع مرة أخرى يقول لي هذاك نحب نعود نشوفه ويحكي ويسأل على الفنان متاعه وكذا معناتها بشوية بشوية تدخله في مخه ويقول لك هذاك
0: يكون معها هذك.
1: أي يبدأوا معاه مثلا بنت وزوجته وكذا يقولوا له لا بابا هو هذي هو هذي هو هذي يقول لهم لا هذاك نحن وبعد جمعة ولا أسبوعين يكلمني في التليفون يقول لي اللوحة هذيك كل مرة نشوف فيها حاجة يقول لي كل مرة نروح نحطها قدامي نقعد نتأمل فيها وكل مرة جدي كوبر كيك شوت كل مرة فهمت هذيك الحاجة الباهية في نفرح أنا وقتها نقول أغزر كيفاش هو يقرأ في اللوحة وعجبته ومعناتها
0: يتأملها من هنا سي لطفي تغير المصطلح ما عادش نحكي على الفنون التشكيلية وصرنا نتحدث عن الفنون البصرية لأن عملية الالتقاء والتلقي عملية الالتقاء باللوحة معناها كمعطى فيزيائي تكون عن طريق حاسة البصر وهنا يقعد الإنسان ينظر ويتأمل ويتكون له الخلفية ثم يأتي للاقتناء وانت كنت تذكر قلت لي يجيب زوجته وبنته بعد يقول لا ذيك معناه أيه. وكأنه جابهم باش يقنعهم بالاختيار المسبق نتاعو وبطبيعة الحال بالخلفية لأنه الناس توا ولا سوق الفن ربما ما عادتش عشوائية ولينا نلوجوا في الأسماء اللي هي أكثر رواجا واللي هي كيا بيرسيستي اللي صنعت تاريخها ولا حفرت البصمة نتاعها في السوق. اي سي لطفي في خضم كل هذا انت بشويه بشويه معناها لقيناك من صاحب ورشه مفتوحه من متابع عن كثب معناها للساحه التشكيليه من مروج ما نحبش نقول هنا كلمه معناها بائع مروج للاعمال الفنيه وخاطر الترويج في حد ذاته هو ترويج لتجارب ترويج لفكر ترويج لوجهه نظر ترويج لبعد جمالي ترويج لقطعه من تاريخ الحركة التشكيلية في تونس معناها والترويج ليس ترويج العمل في حد ذاته لكن تتروج لأسماء أيضا فنية وبحكم صحيح. أنك متابع كل هذا معناها كون عندك رصيد خليني أقول رصيد بصري اللي هو تخمر تخمر تخمر وبعد سنوات صرنا نراك تعرض أعمالا فنية خليني نتحدث توا أو نتعرف على سي لطفي الفنان التشكيلي كيف انطلقت سي لطفي تجربتك في مجال العرض الفني وولوجك إلى هذا العالم الورشة أنت ديما عندك ورشة
1: أنا معناتها من 2005 بدأت التجربة متاعي بديت
0: من 2005
1: من 2005 عام 2000 بديت كمقتني بديت نخالط الفنانين بديت نحكي معاهم بديت نتفرج في قاعات العرض في الأروقة في المعارض ثم في 2005 التجربة بتاعي بدات في 2005 كان عندي المرسم هذاك كان يجيب حذايا فنان أحمد اسطنبولي فنانين من تونس منهم المرحوم هادي النايلي برشا برشا فنانين فهمت كانوا يشتغلوا قدامي وكنت نعاونهم أنا في باش نعدي الفرني ولا باش نعدي اللون الأولاني ولا باش نعدي
0: الطبقة الأولى معناها ولا الخلفية
1: ومن بعد
0: تلبس معناها المادة بشوية بشوية
1: هذا هو ومن بعد دخلت أنا جاتني الفكرة نتاع الكولاج نتاع الأحرف ونتاع التلصيق على التوال وكذا
0: لكن انت سي لطفي قلت لي انا بديت نلم هكا في في الاوراق معناها عمليه
1: نعم ناش دباغين نلم لي زافيش نلم لي جورنو نلم لما كانت ديما عندهم كل افيش دو فيلم عندهم لي زافيش بوبليسيتير كذا انا مره حتى مشيت المحرس وخذيت الافيش نتاعهم وعملت عليها لوحه وكانت من احسن اللوحات اللي خدمتهم كان الفون نتاعها ازرق كانت فيها حروف هكا اصفر واحمر واخضر ملونه برشا وكانت نجحت من احسن الاعمال اللي عملتها وبعد وليت في المرسى وليت معناتها يجيوني برشا غاديك فنانين كانت حتى ثم الرواق افستو نتاع ميكائيل الطلياني جات مره شافت الخدمه نتاعي قالت لي لطفي كيسك تو في قالت لي سي اكسيلون كو تو في معناتها زاد تشجعتني ومره زاد ثم جيانا وقت عملنا معرض في ايام المتوسطيه في نابل قالوا لي جيب عملنا معرض باللوحات الرواق نتاعك لوحات اللي عندك عملت معرض وقتها غاديكا في نابل في القله كانت معناتها الفنانين الكل اللي عندي حطيتهم من جمله حطيت لوحات نتاعي انا جات وقتها كريتيك دار طليانية استدعاوها اسمها جيادة دارت في المعرض وبعد جات كلمتني متعرفنيش اللي أنا فنان غاديكا قالت لي لمير أوفر اللي ثم هنا قالت لي لمين ساسي وهذا اللي عامل الكولاج قلت لها سيمو قالت لي برابو فهمت نقطة عطتني شحنة من وقتها خذيت ثقة في روحي وليت نخدم وليت جافونس
0: يعني دربت عين وعملت محاولات معناها ما دخلتش هكاك عالم الابداع مباشره لا عملت تجارب عملت معناها مريت بعديد
1: مشيت بشوي بشوي ما
0: ثم اصبحت تمارس معناها فن خليني نقول فن الكولاج
1: بالضبط مكثر معناتها كبار الفن في تونس يشافوا الأعمال نتاعي قالوا لي برافو قالوا لي واصل
0: باهي سي لطفي حدثنا على معرضك نتاع 2015 إذا انطلقت تجربة الكولاج كيف أعددت لي هذا المعرض شنية فكرته وعلاش العرض في فضاء صديقة بالذات وقداش احتوى من عمل فني وشنية ربما التوجه اللي حاولت تتخذه أنت في هذا المعرض غير الكولاج
1: والمعرض هذاك كانت الأعمال نتاعي خدمتها عن مدة 5 سنين ولا 7 سنين معناتها أول معرض جماعي عملت أول معرض شخصي عملته أول معرض قبل عرضت في أيام المرسى هذيك أيام العبدلية
0: يعني كانت عندك مشاركات جماعية سيرة. سواء في تظاهرات فنية وإلا
1: في برنتون ديزار في المرسى وقتها ما أنا خاطر المرسى متاعي بحذا العبدلية بحذا باليه العبدلية عرضت فيه كل ربيع الفنون غاديك يعملوا معرض نشارك معهم من بعد قلت يلزمني باش نوري خدمتي بالقداء نعمل معرض كبير
0: معرض خاص
1: عملت معرض وقتها في فضاء صديقة والله ما عنديش
0: ما تتذكرش العنوان
1: أي عرفت فيه قرابة 42 عمل من معناتها من أحجام صغيرة معناتها 20 على 25 حتى الأحجام كبيرة معناتها 60 على 80 وحتى 70 على 90 معناتها
0: يعني ربما الخصوصية هي نوعية الأحجام نوعية اللي اشتغلت عليها وربما سيلت فيها الأبل اشتغال على معناها بتقنية الكولاج انت كل تحكي وتلم معناها الأوراق المتناثرة من هنا وهناك ربما أحيانا أوراق مكتوبة مطبوعة أوراق مهترئة مرت عليها معناها أثار الزمان تشريها من الأوراق المستعملة وديزافيش كما كنت تذكر دونك كل هذا كان معناها الرصيد متاعك لكن انت كنت تشتغل على قلت الأحجام الصغيرة والأحجام الكبيرة هل هناك فرق ربما أو ما هو الفرق بين تأثيث فضاء صغير الحجم
1: أنا كي نبدأ في خدمة معناتها اللوحة ساعة تبدأ صغيرة ومن بعد نشوفها مشيت فيها الخدمة بالقدية نولي نحطها على إسباس أكبر، على فضاء أكبر.
0: تكبرها معناها كأنك تبدأ بالإسكيس الصغيرة.
1: نكبرها، وكي نبدأ في خدمة متاع لوحة من الأول ما نعرفش على روحي فين باش نمشي، في كيفاش باش تكمل.
0: يعني تنطلق في غمار التجربة
1: وتبدأ. وتولي هي اللوحة هي تطلب كل، تطلب كل لون، هي تطلب كل شكل، هي تطلب كل فضاء، فهمت؟ نولي نتبعها سيونتيفيكمون، نتبعها معناها علميا.
0: يعني نجم نسميها مغامرة سي لطفي علون الفنان. معناها مع اللوحة أنت تنطلق في تجربة ما تعرفش بنهايتها. وتبدأ معناها العينك اللي تدربت على الرؤية بشوية بشوية تساهم في معناها التركيبة متاعها. أي سي لطفي
1: هذو ما معناتها لميت قرابة 45 لوحة وهزيتهم علقتهم وكذا. نهار اللي الافتتاح نتاع المعرض جات مولات الرواق صديقة دخلت عملت واو، قالت لي صافي لونتون ما شفتش معرض بال معناتها بالابداع هذا، قالت لي صافي غران بليزير، قالت لي بالحلاوة دي، هي قالت لي هكا.
0: فهمت؟ في منحى الكولاج، خلينا نقولوا لانه الكولاج هو معناها ظهر خاصه مع الحركه التكعيبيه اللي بداوا باللي بروميي كولاج نتاعهم، وبعد ما نلقاوش معناها لقى رواج كبير. ربما عندنا سي ابراهيم العزابي اللي نتوجه له بالتحيه من هذا المنبر. هو يعتمد الكولاج، لكن الكولاج بطريقه ربما معناها مكثفه. لكن الكولاج نتاعك نحسهم هكا افونغارديست سي لطفي.
1: انا زاد شفت حتى قلت لك حمادي بن سعد الله يرحمه كان يجي بحذايا ويعمل الكولاج نتاعه، يعمل وقتها بشكاير السيمان وبعد يدهن عليهم.
0: في فترة من الفترات كان يعتمد
1: معناتها شفته كيفاش يلصق، وخذيت عليه فكرة التلصيق وكذا. أما أنا مشيت في معناتها أنا ماني مصمم مجوهرات، مشيت في كل الحاجات الصغيرة هكذا، كيفاش نحط الفص، كيفاش نعمل منه، كيفاش نزيد اللون هذا، كيفاش معناتها
0: التصميم معناها الابتداء
1: صغير، معناتها كيما عبارة باش تخدم ان بيجو، فهمت؟
0: اكيد
1: هذاك التوجيه نتاعي.
0: اوكي، بالمناسبه هذه نهديو لك معناها نغم الحصه ثم نعود
1: ان شاء الله.

0: الدلوين.
1: نعود إذن بعد هذا النغم الموسيقي للطفي بوشناق لنواصل حديثنا الشيق مع ضيفي سي لطفي عنون. لطفي عنون الذي كان يحدثنا عن مشوار تكون اللوحة الفنية في اختصاصه، واختصاص معناها الكولاج اللي أصبح يتميز به، وذلك في أولى المعارض التي قامها برواق صديقة بيجامارت سنة 2015. هذا المعرض الذي يصفه ربما بأنه نقطة البداية ونقطة الانطلاق في مجال الممارسة التشكيلية، وهذه النقطة اللي كان يجمع فيها ربما سي لطفي بين الجانب الحرفي باعتباره مصمم معناها مجوهرات، وما تتطلبه هذه ربما الخصوصية من دقة في الأداء والإنجاز، وبين ما صارت تتطلبه اللوحة الفنية في مجال الكولاج من دقة. سي لطفي، حدثنا ربما عن هذه التجربة أكثر. قلت لي كنت ننطلق ونغامر مع اللوحة ونشوف متطلباتها، أي من بعد كيفاش تعرفها معناها وصلت إلى المنتهى أو لا؟
2: عندي زملاء كنت
1: بيان انتوري.
2: بيان انتوري بالضبط. كان حتى سي الحبيب بوحوال الله يرحمه كان يجي بحذايا، وهو اللي عاوني باش في اختيار الالواح في المعرض نتاع صديقه عام 2015.
1: معناها هو ربما الذي قام بتوجيه
2: التيتر نتاع اللوحات، فهمت؟ وجهني ديما انتوري بالفنانين. انا ديما عندي اصحابي وعندي جماعه نخدم معاهم، نشري لهم كذا، كانوا يجيو يشربوا بحذايا قهوه، يجيبوا لي الاعمال الجديده، يشوفوا اعمالي. دونك كنت بيان انتوري، هذاك علاش برزت، وكانت خدمتي معناتها علميه وصحيحه، ما كانتش عندي فيها نشاز، فيها انكومبرومون. تشوف العمل نتاعي العين ديريكت ترتاح، معناتها تلقى ما تتفرج. انا يجيوني ساعه ناس يشوفوا اللوحات نتاعي يقعدوا يتاملوا، معناتها مش كلي يمر مرار الكرام، لا، يقعد يقرا في اللوحه، يقعد يحكي معاها، يقعد يقول لي كيفاش. حتى عراقيين جاني حتى مره المدير من معهد في هذيك في المنار، هو عراقي، وجاب لي حتى مره
1: السفير، فنون خاص،
2: اي جاب لي حتى السفير العراق كان بحذاه، جابوا تفرجوا في المرسم نتاعي وعجبهم وخذوا من عندي لوحه، فهمت؟ كنت
1: يعني فما اقبال. انت كان هكا نحب نقولوا على لوحاتك اللي ولو اني معناها خرجت في بعد مخاض كبير، تجربه مخاض، معناها اصبحت تنتج اعمال ابداعيه وتقول لي انا العين ترتاح. العين ترتاح هي احد ربما اهم المكونات، معناها الركائز التي يقوم عليها انتقاء الاعمال الفنيه، لاننا ما احوجنا باش العين ترتاح في اقتناء الأعمال. بس لطفي هنا باش نحاولوا نرجع شوية، وانطلاقا مما كنت تذكر أن العين معناها ترتاح مع العمل الفني، نرجع للرواق. أنت كمجمع ثم كمنتج للأعمال الفنية، أعمالك معناها تخلطت ربما بأعمال المجمعة، أبرز الأسماء اللي تنتقيلها وعليش الأسماء هذه سي لطفي، وتحدثنا شوية على الرواق.
2: هو دور الرواق الناجح أن يقيم الأعمال قبل عرضها، إذا يجب التعامل مع الفنانين المعتبرين والبحث عن الفنانين الصاعدين، ثم تقعد جلسات عمل واختيار الأعمال، ثم يقع تصوير اللوحات واستدعاء الصحافة إلى ذلك. الرواق دوره أن يجيد في اختيار العروض وتنوع المعارض من تجريدي أو حفر أو فن معاصر وغيرهم، لأن كل رواق له زواره، ولكي يجدوا في كل عرض شيء جديد ومبهر ترتاح له العين.
1: كل رواق عنده زواره، كيفاش سي لطفي؟ علاش كل رواق عنده زوار؟ هل هو من قبيل تفرقة ولا من قبيل معناها التوجه المعين ولا؟ لأنه الجالغيس خلينا نقوله صاحب الرواق هو شيئا ما يحدد
2: بالضبط
1: قطعة من التاريخ، خلينا نقوله أكس معناها زمني من تاريخ البلاد في مجال الفنون التشكيلية.
2: كل رواق عنده الفنانين متاعه يخدموا معاه ويعرضوا عنده ديما، فهمت؟ ما كل ما يعملوا معرض شخصي يعمل فك الرواق هذاك، فهمت معناتها؟ وكل رواق عنده النوعيه نتاع العروض نتاعه.
1: معناها كانك تقول هنا سي لطفي وانه الرواق يتجه اكثر الى، دعني نقول بين الاسطر، الى الجانب الربحي. معناها كان نقولوا كل رواق عنده فنانيه المعروفين، معناها واللي في الواقع رواق يلزم يكون مفتوح أمام الجميع، يلزم يكون مفتوح أمام تجارب الناس زادة يغامر. كان ما يغامرش الجالغيست مش يقعد يخدم معناها في شيء ويكرر في نفس الشيء. التجارب الأخرى وين تلقى حظها؟
2: لا هو ثم نحكيه على الأرواق اللي عندهم فنانيهم. مثلا كل فنان يعمل معرض كل عامين في الرواق هذاك، ولكن صاحب الرواق ديما يطلب منه جديد، ديما يشوف الأعمال متاعه قبل ما يعرضها ويختار الأعمال اللي باش يعرضها. إذا كان ما عندوش جديد في خدمته ما يعملوش.
1: وهذا فيه شيء من الحد من حرية
2: هذه بعض الحرق هذه. ثم رواق نشوفه يخدم هكا، فهمت؟ وهو الرواق هذية تلقاه يعمل ثلاثة ولا أربعة عروض في السنة،
1: معرض
2: مش شيء معرض، مش كل ثلاثة جمعات وكل شهر
1: يقتصروا على فئة معينة، لأنه
2: على أربعة ولا خمسة فنانين،
1: لأنه الغاية خلينا نقول بين الظفرين تجارية.
2: أي ثم الأرواق الأخرين كلي كل شهر عنده عرض، عنده فنانين جدد، عنده يخدم على تام مثلا يعمل معرض جماعي يحطك التام هذاك يا اخي، ياخذ من ابرز الفنانين، تلقى عنده مثلا عرض معرض ب 20 فنان.
1: لكن ايضا صاحب الرواق لازم يروج لي كل ما هو ثقافه تشكيليه جديده كما كنت تحكي سيادتك. معناها ولو انه الرواق نتاعك هو مرسم تحول الى رواق، لكن لهنا ده من دوره زيادة باش يروج للفنان، يروج له لا فقط عبر ربما إقامة علاقات وإلا دعوة المقتنين وإلا المعجبين وإلا محبي هذا الفنان أو ذاك، بل هو يلزم يستدعى الصحافة ربما يفتح المجال أمام توجه الفنان، أمام الفترة التاريخية وإلا المراجع البصرية اللي يخدم عليها الفنان.
2: يستدعى الصحافة للدعاية، وحتى قبل المعرض يجيو صحافة ويشوفوا
1: يروج لهذه التجربة،
2: يكتبوا عليها بيصير
1: وحتى خبر إعلامي، معناها مليش طالبين الكتابة المخصوصة ولا القراءات الكبرى المعمقة لهذيك خطر نتركوها
2: بور فير دي بروي لك المعرض هذاك. وتو ما نساوش ثم زاد برشا فنانين تو ما عادش يعرضوا، فنانين يبيعوا بالمرسم نتاعهم، فنانين معروفين اللي خذوا صدايا في البلاد، فهمت؟ ما عادش يقول لك انا خليني نخدم وعندي معناتها الكليونات نتاعي، عندي شكون يجيني وكذا، وحتى يبيعوا حتى في الخارج، فهمت؟ يخرجوا حتى لبرا يبيعوا ويعملوا معارض. دونك تلقاهم يبيعوا في معناتها في المرسم نتاعهم في ديارهم، فهمت؟
1: اي وهنا حد ربما من رواج العمل الفني، لأن العمل الفني مجهول باش يتشاف، ما يتشافش في حلقة ضيقة، باش يتشاف على نطاق واسع، معناه وكأنهم خرجوا من التاريخ لغاية ربحية بحتة. هذايا من هذا المنبر معناه ربما هو وجهة نظر خاصة نعيبوه على بعض الفنانين، لأنه العمل الفني جعل ليرى ويروج ويساهم في بناء معناها ربما النظرة العامة للعمل الفني. أي شكرا لك أيضا سي لطفي على كل ما قدمت وعلى كل ما فتنا به واللي هو مهم جدا. كلمة أخيرة، شنو هو جديدك سي لطفي يا عطاير؟
2: والله الجديد
1: حضرش في معرض جديد.
2: أنا طبعا
1: تجربة جديدة.
2: أنا الرواق خلالي وقتي برشا، معناتها ديما
1: احكي لنا على موقع الرواق وين باش يكون توا رسميا، معناها كيف سيخرج لحيز الوجود؟
2: في المنزه، توا في المنزه، في المنزه الخامس.
1: اي عطيت شو اسم الرواق ولا مازلت؟
2: هو رواق عنون للفنون،
1: رواق
2: عنون ارت جاليري.
1: اي
2: فهمت، عنون ثم موجود في الصفحه، عنون ارت جاليري. توا انا واقف عليه، ثم عندي زادة بنتي وولدي زادة
1: المشعل
2: علمتهم، أي هما بيدهم زادة ولات عندهم كوليكسيون، ولاو يجي ويأخذوا من عندي، يقولوا لي كل الارتيست هذاك الفنان هذاك كان جاب لك حاجات خلي ناخذ.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: يا اخي شبيك شفما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: مستمعينا الكرام، داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم.

0: أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حديث المسرح.
2: To be or not to be.
3: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
4: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
1: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
5: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لأوفيائنا في كل هذا في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح على موجات إذاعة تونس الثقافية، موعد مباشر تأمنه لكم تقنية الزميلة مريم بنجارة من أمام الميكروفون، في الأعداد والتقديم سماح قصد الله. طبعا تتواصلوا معنا كالعادة على موجات الأف أم 101.1 و96.1 التردد الأفقي على النايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radioculturel.tn. كذلك تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي، تحديدا على البث المباشر على صفحة إذاعة تونس الثقافية، وكذلك على صفحتي الخاصة على الفيسبوك. أهلا وسهلا إذن بالجميع، لأنه الموعد هذا كما تعودتوا موعد خاص بالفن الرابع وبأهل هذا الفن، سواء كان في تونس أو في الوطن العربي. سعيدة جدا في هذا اللقاء أني أستضيف فنانة تونسية مبدعة تألقت في أكثر من مناسبة وتأتينا بالتتويجات. دائما كل ما نستضيفوها يكون يا أما عمل جديد يا أما تتويج، لأنه توجت مؤخرا في مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح وتحصلت على جائزة أحسن ممثلة في هذه الدورة الجديدة من المهرجان. وطبعا مسيرة مهمة، مسيرة فيها مجموعة من الأعمال المسرحية تعاملت فيها مع مخرجين مختلفين، كل واحد ورؤيته الفنية والإخراجية، عشان نتعرفوا على هذه المسيرة وعلى هذه المشاركات داخل وخارج حدود الوطن. طبعا هي الفنانة الممثلة المبدعة نادرة التومي. أهلا وسهلا وألف مبروك.
6: يبارك فيك يعيشك، وشكرا على الاستضافة سماح.
5: العفو،
6: مرحبا. وأنا زيدة فرحانة برشا اللي يكون بحذاك في كل مرة.
5: سعيدة جدا وسعيدة زيدة بأنه الممثل التونسي نادرة يعني كل ونشارك في محافل دولية، ما نتحدثش حتى على الجوائز الكبرى، عمل متكامل أو إخراج أو نص أو غيره. الممثل دائما مميز، يعني الممثل التونسي يعني يظهر يبان يعني في هذه المشاركات الدولية.
6: شوف الممثل التونسي وكلها حتى هم العرب، معناها ما هيش أمر معناها نقوله أحنا ولا مخفي. طاقة الممثل التونسي تتحس، عنده طاقة على الرقح، طاقة إذا كان خاصة الجسدية يقولون ياسر عندكم الحركة والحركي. الممثل ما هوش ما يتعاملش كان بالنص فقط، مش بالمنطوق، حتى عنده لغة أخرى، النص الآخر النص الحركي. فهذه احنا نتميزوا به على برشا قولوا احنا ممثلين أخرين من بلدان عربية مختلفة.
5: نعم صحيح، وحتى معناتها في اللقاءات حتى لما نحضروا في يعني مهرجانات وغيره ودائما ما يتناقشوا حتى حول المسألة دي على طريقة الأداء. وربما يزيد الجسد أو طريقة التمثيل، خلينا نقول أنا مش مختصة لكن أنت زيت وضحت طريقة التمثيل، يعني مرتبطة بثقافة البلد، بنفسيته، بربما بأفكاره، لأنه كي نتفرجوا نشوفوا ممثل مختلف بتبيع على ممثل آخر، نحكي في الأداء يعني طريقة، فبطريقة نقوله طريقة تونسية.
6: أي أكيد، خاطر كيف ما قلت أنت معناها كل بلاد عندها المميزات نتاعها وعندها هذا ينعكس بالضرورة على الممثل، معناها على أي على أي معناها مهما كان الممثل ولا حتى المخرج يعني حتى في رؤيته، لأنه باش يتماشى مع الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الشيء اللي يعيش فيه غاديكا، باش يتأثر بشكون يتأثر، يعني الروافد اللي قاعد يستقي منها المعارف متاعه أفكاره وإلى آخره. إلى جانب اللي احنا عنا الروح، يقولون آخر مرة يقولوا عندكم روح تحسكم في الواحد، معناها مسألة كأنها مسألة حياة أو موت على الركح يعني تخدم تمشي للخر جسكو بو. فهذايا بالحق يميزنا، يميز الممثل التونسي إن كان ممثل أو ممثلة، وأكيد زاد حتى البلاد، معناها احنا على البحر الأبيض المتوسط وعنا المسرح ما شاء الله، احنا رانا من المدرسي المسرح يتخدم، فمع بيد شكون ما عندهمش معناها المسرح، فتلقى مجموعة صغيرة بقات مازالت كبديت، معناها مشيت زرت أخيرا مثلا سلطنة عمان، ما فماش المسرح مش كيف في برشا دول عربية أخرى، مازال تحسوا في خطواته الأولى، وخاصة عنصر المرأة إنها تمثل، مازال ديجا يستعين برشا من توانسة
5: وألا من
6: فهذا هناك تخليك هذه زادة خاصة تلقى هذا يأثر على أكيد على العمل متاع الممثل على الرقح.
5: نعم، وفي هذا يعني وإحنا نحكيه على الممثل في هالمهرجانات اللي تصير وفي اللقاءات هذه، يعني من وجهة نظرك طبعا نادرة، بالنسبة ليكم يعني كممثلين شنو تاخذوا منها، يعني شنو ربما تستفيدوا منها أكثر، خاصة لما كما قلت أنت توا فساعات تجربة ناضجة مكتملة، يعني بين ظفرين مكتملة لكن ناضجة، وتجربة ما زالت في البداية، ولا تجربة ياسر مختلفة تلقاها مثلا على تجربتنا. ولا
6: الحاجة الباهية في هذية أنك ساعة تشوف أنت كي تمشي تشوف مهرجانات أخرى وتشوف الأعمال فين وصلت، ورغم تعرف روحك أنت فين، ديجا أنت تحدد الموقع أو التموقع متاع المسرح التونسي فين في خضم هذا الكل، خضم هالأعمال هذية. هذا أولا. ثانيا أنك تشوف أعمال أخرى، خاطر المهرجانات يجيب لك أعمال من تبدأ من البلاد هي بيدها، لكن تجيب لك زادة أعمال أخرى تنجم تكون ما تنجمش تشوفها في تونس.
5: صحيح.
6: فهذه فرصة أنك تشوف برشا أعمال ما معناها ما أتاحت لكش الفرصة مثلا في تونس باش تشوفهم، وإلا في فزادة هذا مهم. أنك زادة تشوف أعمال في تجربتها الأولى سماح،
5: أي
6: مهم أنك تعرف على الأقل عباد هذه فين وصلت، فين باش أنت زادة تحدد تقول أنا لهنا اسكو أنا لهنا نرضى باللي وصلت له ولا يلزمني نقدم، حتى فما بلايز زيدة راهم معناها يخدموا
5: قاعدين يخدموا على روحهم بجدية، يعني
6: يخدموا بجدية، كتقول احنا نجيبوا توانسة ولا يجيبوا عباد من برا باش يخدموا اكيد باش يطوروا من انفسهم. فهذا زيدة مهم، تنجم تقول لي طوى ما همش قاعدين معناها مازالوا في لكن ما تدريش،
5: لكن تحسهم انه خطى ثابتة لانه متوفرت لهم الامكانيات زيدة، وفما هما عندهم كل الاصرار طوى باش يوصلوا باش يحققوا اللي يحبوا عليه،
6: يحققوا اكثر اللي يحبوا عليه. وثاني حاجة حتى باش نكونوا أوضح، باش يكونوا زادة يقول لك علاش نحن مشنا كيف المسرح التونسي. أنا آخر مرة بتفدليك معناها قالوا هالي في الإسكندرية، قالوا لي شافوني في سلطنة عمان وزاد شافونا في الإسكندرية، قالوا نقولوا بربي للتوانسة يخليونا باي معاهم، معناها خل جوايز خل ناخذوا معاكم شوية جوايز، فهمتني؟
5: لأنه في الفترة الأخيرة تقريبا أغلب الجوائز احنا
6: أي في سلطنة عمان أخذتها تونس، الهريبات في احنا في الإسكندرية، في برشا معناها في محافل كل
5: الرحالة
6: زادة تونسي زرقاء كلهم، يعني جرس تونسي عمل اسمه خليل زادة في زرقاء، ظهر لي
5: خليل الرحوي،
6: مش في زرقاء، في
5: مش في زرقاء،
6: خليل في
5: الفضائيات المغايرة،
6: رحالة الفضائيات المفتوحة
5: اللي هو مراهين عنوانها
6: بالضبط مراهين، وتحصلت على برشا
5: يعني
6: جوائز،
5: يعني برشا أعمال
6: محليهم، أعمالنا قاعدة تدور، جاكراند، برشا أعمال معناها قاعدة تدور البرة، جرس ذكر ليها برشا أعمال، ما نحبش ننسى خاطر برشا أعمال متوجة.
5: خلينا نرجع معاك قبل ما نواصلوا الحكاية ونحكيوا على هذه التتويجات ومشاركتك كيفاش كانت والتتويج وغيره، لكن نحب نرجع معاك للبدايات، نحب الجمهور التونسي يتعرف عليك، لأنه يعني باش مش بس سهل باش وصلنا للآن وبدينا ناخذوا في جوائز وبدينا الاسم يتعرف وغيره. أكيد مريت بمراحل وبتعب وبدراسة وبمشاركات أيضا نادرة.
6: أكيد أولا أنا خرجت المعهد العالي للفن المسرحي،
5: نعم،
6: عاملة ماستير سنة ثانية زادة ماجستير علوم ثقافية بالمعهد العالي للفن المسرحي. لكن أنا من معناها جيت لزاد عاملة أعمال في القيروان، يعني أنا أصلت مدينة القيروان، فكنت خادمة أعمال محترفة مع الفرحاني محمد فرحاني مع حمادي لوهيبي، يعني عملنا وقت أعمال وشاركت بها حتى أنا مازلت في القيروان، شاركنا هنا في تونس في عديد المهرجانات. فكانت ديجا أنا عندي الحب للمسرح
5: والقيروان بلاد المسرح والشعر
6: والشعر والمسرحين الجميلة الماجري وإلى آخر المصف لوهيبي ونعد نغطو محمد الغزي منحبش ننسى ما شاء الله
5: القهواجي بشير القهواجي
6: فما شاء الله معناها
5: جعفر ماجد
6: زيد
5: برشا برشا ما شاء الله
6: وحتى المسرحيين ما شاء الله معناها عندنا ثلة كبيرة المسرحيين جيلين المجري الله يرحمه زيدا كانت بدايتي معاه. ثم جيت للمعهد العالي وانطلقت، معناها كانت انطلاقتي من هنا من تونس، كانت عندي برشا تجارب مهمة ومهمة جدا، أو التجربة مهمة جدا كانت لي مع أستاذي فتحي العكاري في مسرحية تصفيات مهمة جدا.
5: أول هذا عمل في تونس؟
6: في تونس عام 2004، لا قبله كنت مع نور الدين الورغي في مسرحية حوافر السبول.
5: حوافر السبول
6: كنت أنا وناجية الورغي ومحمد توفيق الخلفية على الركع.
5: بديت بداية قوية
6: الحمد لله. كان معناها عمل متميز وكانت لي أنا تجربة ثرية جدا طبعا. ثم قلت لك في تصفيات مع سي فتحي العكاري.
5: شكون معاك كان في تصفيات؟
6: في تصفيات معايا ثلة كبيرة توا من الأسامي، خليني باش سامي النصري
5: ممثل كممثل
6: رياض حمدي هو البارتنير بتاعي، كان في الظهر لي مساعد مخرج وقتنا نذكره صادق حلواس، معانا في البنات ربيعة ليلي توا مش موجودة في فرنسا، شكون آخر ما نحبش ننسى. كانت معانا برشا برشا ممثلين، كانت معانا وفاة زادة وفاة طبوبي، كانت معانا هنال القايدي خلطوا معناها من بعد على العمل، حاسين إن شاء الله نطلع من كل منسيتش وحيد العجمي، فرحات دبش، خالد مش مننسيش نتاعنا
5: بوزيد
6: ليه ثلة معناها تمينا مجموعة
5: أسماء هما طبعا
6: أسماء طبعا. الخدمة كانت وقتها أهم من العمل بيدو، كانت التجربة الفورماسيون، صار لنا كل فورماسيون يعني كانوا صار لنا تكوين، خاطر احنا خرجناها بعد عام وشوية فكانت عندنا تكوين
5: عام وشوية
6: يعني بعد فيه. انا وقتها سنة رابعة نذكر انا في الميتريز متاعي عامة الميتريز متاعي وقتها عندي بروجي فان ديتود ونعمل في الميموار ونخدم مع فتحي العكاري، معناها باش تفهمتي الضغط الخدمة معاه ماهيش سهلة،
5: هو يشتغل برشا على التكوين طبعا
6: بالضبط، فكانت لي كأني نقرا معناها كأني نتكون ونخدم ونمثل فهذه زيادة مهمة جدا.
5: خلينا في هذه شنو أخذيت من فتح العكاري توا كبداية، هذيك أنت صحيح عندك أعمال قبل
6: طبعا.
5: في تار الهواية لكن في تار
6: لا مش في الهواية احتراف،
5: لا نحكي لك القبل
6: القبل.
5: لكن مع فتح العكاري ومع نور دي الورغي زيادة شنو أخذيت منهم كبداية؟ يعني
6: بطبيعة أنا نحب، أنا من نوع سماح اللي نركز برشا ونتبع ونسمع برشا أكثر من اللي نتكلم، بمعنى أني نسمع باش نتعلم، تحب نشوف شنو هو اللي يقول كل سواء بالغلط، معناها حتى لو كان كي نعرف يقول هذيك الغلط علاش غلط لازمني نعرف باش نجم نفهم اللي من بعد مش متعودش مغدويكا في البروفه مازمش تتعاود دونك ونشوف وبطبيعه في التكوين معناها ما تنجمش معناها تخدم في النهار نخدموا ما شاء الله سوايع على بعضها واحد، معناها تتعلم اذا كان ما تتعلمش البرشا تتعلم شويه خلي مع معلم كيف فتحي العكاري معناها الحقيقه كانت لي تجربه جميله جدا معاه ومع الثلة زادة مع كلهم ممثلين محلاهم وقتها مع بعضنا بريس متخرجين جدد الكل مع بعضنا ونافحين وتعرف معناها كيفاش الخدمة مع بيان سور نور الدين الورغي مع ناجية تطلع معها على الركح
5: مسرح الأرض
6: توفيق خلفاوي تاريخ مش بسهل باش تكونوا ثلاثة سورسين هزين المسرحيه من اولها لاخرها.
5: كانوا وقتها كيفاش كانت عاملهم معاك وانت شابه جديده؟
6: لا محلاهم. لا لا محلاهم تأطير وبالعكس معناها تستحقهم تلقاهم. لا الحقيقه كانوا ياسر ياسر ياسر محلاهم كسوا انسانيا وفنيا طبعا يعني لمصلحه العمل تقتضي ان نتواصلوا فنيا معناها ديجا خلي هما لقاو مني انا اللي انا نحب العمل ولقاو اللي حاجتهم به معناها فنيا مع هما زادوا أطروا يعني العمل والعمل متاعي أنا معناها فالحمد لله وقت نتذكر اللي هي كانت مسرحية معناها عجبت برشا العباد ما توصلتش برشا في العروض ما عرضناش بها برشا نتذكر مي كانت جميلة جدا وكتبوا عليها برشا
5: حوافر سبول
6: حوافر سبول
5: حوافر سبول
6: ونص حلو جميل جدا زادة نص جميل
5: طبعا كاتب مميز نور جلوير
6: جميل أكيد. جدا جدا جدا من بعد مع محمد دريس المعلم محمد دريس المسرح الوطني
5: طبعا
6: كانت لي معاه تجربتين من أهم تجاربي التجربة الأولى كانت نجمة نهار أوتيل وأنا كنت نجمة نهار ديزديمون بالمعنى ديزديمون هي
5: هو
6: بالمعنى
5: الدور هذا يظهر لي أكثر دور ظهر نادرة
6: بالطبيعة على خاطر أول حاجة هما الحقيقة كلهم مساحتهم كبيرة حتى حوافر السبول ما عنديش حتى دور معناها كان الحمد لله معناها من الأول كانت أدوار احنا ما عندناش في تونس كلمة بطولة خايبة برشا الكلمة تتقال لكن مساحة جيدة إنها تخليك تبرز طاقتك وتبرز العمل متاعك معناها تبرز خدمتك تظهر للعباد معناها تتلاحظ فمع محمد إدريس نوجه تحية وربي يشفيه المعلمين ونحبه برشا برشا برشا برشا كانت تجربة مختلفة أخرى يعني عرفت كانها مرحلة أخرى دخلت في مرحلة جديدة مرحلة أكثر نضج
5: شنو المختلف فيها يعني كيفاش النضج يعني
6: النضج وليت نضج بالنسبه لي انا مش بالنسبه لانه مش كيف بدايات معناها تبدا معناها اكيد مش كيف عمرك مثلا انت ما زلت كي متخرج كيف تمشي معاه من بعد ما تخرج فما سنوات ديجا انت خذيت خبره اكتسبت خبره باعمال باعمال خدمتها تكتسب خبره وزيد بالخدمه معاه تكتسب لأن محمد إدريس ما يخدمش طول العمل نعملوا كل عرفت استاج مغلق يقعد بشهر بشهرين ثلاثة ما عنده حتى مش كلين الخدمة يحس روحه اللي وقتها يوزع الأدوار راهو سامح مش من
5: اللول كم بعد
6: ما تتوزعش الأدوار من اللول تلقى مجموعة كاملة تخدم العباد الكل تخدم كيف كيف من بعد ما تكتمل عنده هو الرؤية والخدمة وخدم اللي حاجته به الكل بعد تالي يجي يقول لك أنت راك رول كذا رول كذا رول كذا آية توها والنص وجانا خدمه
5: يعني فما اعداد ذهني جسدي قبل
6: كل شيء كل شيء يخدموا وانا ديجا في اوتيل واوتيل وخدمت معاه برشا قبل ما اخيرا يكون جمال ساسي كان هو اوتيل ولكن قبل كنا خدمت مع احمد الحفيان معناها برشا جربهم احمد وقتها
5: يعني اوتيل كان اكثر من شخصيه
6: هو كان اكثر من شخصيه كان احمد الحفيان لكن احمد الحفيان وقتها عقدوا احنا وخرنا في الخدمه هنا في المسرح الوطني وكان هو عامل عقد فيلم في ايطاليا
5: في ايطاليا
6: فكان هو انه هو كان ملتزم بالعقد قبل مشي وقتها ولا
5: عوضوا بجمال ساسي
6: ما زلت ما تعرضتش هي معناها كملنا الخدمه بجمال ساسي كي ظهرت الجمهور اول مره بجمال ساسي
5: جمال ساسي تحيه لاحمد الحفيان
6: وجمال ساسي
5: وكذلك
6: ومعنا صلاح مصدق زاد تحيه للجميع الكل
5: كنتوا مجموعه وقتها وخلينا نقولوا برشا اعمال تعملت بنفس المجموعه فما تكوين كذلك اللي قبلك انت كانت اول مدرسه الممثل يعني اللي بدات وقتها معاهم تكوين وكيلو في المدرسة وبعد انت لانك انت اصغر منهم بطبيعة الحال يعني كانت هكا مجموعة انتجت يعني عدد من المسرحيات
6: المهمة مراد الثالث قبلنا المتشعبتون برشا برشا برشا
5: فرشت فيها المتشعبتون
6: برشا برشا المتشعبتون وقتها كلموني وانا وقتها نخدم مع حوافر السبول فما نجمتش انه محمد دريس يحب وقتك كامل خليني انا وقتها متخرجه حتى كابيس ما نعديش معناها على خاطر نخدم صباح وعشيه مع محمد مع محمد دريس في المسرح الوطني ومن بعد
5: خل نفتحوا قوس في هذه قلت حتى فضل. كابيس ما نعديش ما نجمش يعني انت كنت في نفس الوقت عندك الغرام بالتمثيل وهذاك مهنتك اللي تحب عليه لكن في نفس الوقت فكرت او خممت بطريقه منطقيه عقلانيه انه كان لازم الدرس
6: شوف احنا اختي معناها من الاخر احنا نقرا باش نطلع في الاخر شهادتي درت بتاع تدريس تربيه مسرحيه لكن في وقتها انا اختياري كان واضحه لي انا باش ندرس اكيد ولكن وقتها كيف نحن نقولوا حسبتها معناها اختياري اني نعمل كارير ساعه نعمل نثبت القدم نتاعي في المسرح. وقتها ما فماش هذا لا فيسبوك ولا يعني الحاجات هذه باش تلقاها تكتب عن الجرايد وتكتب وتحكي اذاعات طبعا تلافز فقط معناها توا اسهل برشا انك توثق الاعمال وانك تلقى مع انه كان يوثق المسرح الوطني ديجا عندي انا توا الكتاب قدم الاعمال اوتيل ومن بعدها عملنا المؤسس للملاد ايماجينير زيدا كنت انا معاهم زيدا في دور جويده مرت سلاح مصدق للملاد ايماجينير كنت موثقين عندنا جابوه لنا رجلوهم واعطوهم لنا موجودين عندي انا توا محتفظه بهم.
5: جميل ان شاء الله المره الجايه تجيبونا نشوفوا
6: الموثق بالليزارتيكل بالصور بالمهرجانات جميل. اللي مشينا لهم حمامات كارتاج وقتها عملنا حتى كارتاج راه الاثري مش كارتاج
5: يعني عرفتوا فيك
6: الموسوس اللي هي الملاد ايماجينير عملنا بيه ونتذكر وقتها 7000 متفرج ما شاء الله بالحق معناها كانت حاجه
5: لما كان مهرجان قرطاج يفتتح بعمل مسرح
6: بالاعمال المسرحيه وقتها مش كيف تو
5: التجربه هذه يعني اخترت انك تبلي اثنين التدريس
6: مشيت المره الاولى قلت توا التدريس ماهوش مش يهرب من الاخر معناها كبيس وقتها اللي باش نعديها توا نعديها كملت اكيد تجربتي مع محمد دريس ما نجمش مهمه جدا كملت خدمنا على العمل هذايا من بعد جاتني باش العمل اللي من بعده عيطني في الموسوس اكيد لمراد ايماجينير مولير معناها نخدم زوج اعمال من شكسبير المولير ومع محمد دريس فماش واحد معناها كملتها زاده مع من بعد تالي بيان سور كي جات حلت الكباس خاطر قعدت مده مسكره كالعاده حلت خدمت نجحت فمشيت للتدريس
5: نعم محمد دريس شنو اخذت منه في التجربه هذه؟
6: اخذت منه شو نقول برشا حاجات الرصانه نتاعو في التعامل مع الممثل ومع العمل ككل كي نقول الرسانه في كيفاش يخمم نقولوا احنا علاش هكا من بعد نفهموا علاش فهذيك رسانه ماهوش مستعجل فهمت مش كيف تو صاحب تو نبداو لا ونبداو معناها يخليك تخدم يقعد يصبر من بعد تالي يجيك يقول لك الواحد تقول لي علاش ما قالاش من الاول فما علاش فساعات مهم انك توصل تمشي بالممثل جوسكو بو
5: يشوف شنو باش يعطيك
6: وتنجم ترجع بيه للنقطه الاولى راه مش بالضروره لهذيك تقول انت علاش هزني من هذيك لا هو يحبك انت توصل غاديك تكتشف روحك تكتشف الجسد نتاعك فين يهزك تكتشف حتى داخلك الانتيرور نتاعك شنو هو اللي تنجم توصل له بعد ينجم يرجع لك الحاجه تنجم كنت تعملها من الاول بمعناها بساط بيان سور هو كدراماتورج من دراماتورج معناها من اقوى ما عندنا في تونس زاد سينوغراف عظيم جدا شوف تعرفوا اعماله الكل سينوغرافيه معناها احنا يوصل يبني اسانسور في اوتيل وعندنا اسانسور في وسط المسرح في الركح وباللوطه تاع بيت تهبط معناها باش يخدم الجنود معناها ثلاثه سوايع راهي مسرحيه اوتيل
5: وقت اللي كانت الجمهور ما يقلقش
6: ما يقلقش وكنا نخدموا نعرض تعرف سامح نعرض خميس جمعه سبت احد
5: كل جمعه
6: عندنا 4 ايام من الخميس نعرضوا لنهار الاحد
5: فهمت يعني هذه معسكر انا نقول
6: اول عرض فما تستحقش انك تقر
5: ما تنجمش الجمعة مع الوقت مضبوط
6: ما تستحقش كل سوا معناها ماديا وفنيا معناها ديجا انت مليان وقتك من نواحي الكل وطبعا طريقته في ديريكسيون داكتور توجيه الممثل وتريستو يطرز في العمل ماهوش يعمل في الاخراج يطرز يعني انا تعلمت ما بين المشهد والمشهد كيفاش تمشي يقول لك راني لازمنا نخيطوها مش كملنا المشهد هذاك نمشي المشهد هذاك فما السين دو ترانزيسيون تتسمى السين اللي ما بين هذيك قال لك كي ما تتخيطش وهذيك الاخراج غاديك العين نتاع المخرج اكلي احنا نقولوا يا خدمه نظيفه محليها مخيطه لغتنا فهذيك بالحق انا تعلمته من عند محمد دريس ففي الخدمه حتى نخدم مع تلامذتي والا تجربتي الاخيره
5: انت بيدك
6: بطبيعتي نعم فورماسيون معطره وفي نفس الوقت خدمتي الاخيره مع محمد شوقي خوجه من اخراج تجربه انا وياه فعاونتني برشا برشا في تجربتي في الإخراج
5: بعد تجربة سي محمد إدريس المعلم الكل نقولوا له المعلم وإن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله هو قامة مسرحية لن ننساها مهما كانت ربما التفاصيل الأخرى لأنه مبدع حقيقي وإن شاء الله ربي يشفيه بعد تجربة محمد إدريس
6: بعد تالي مشيت شويه للتدريس فما ما بيناتهم عملت زياده مع سليم ان شاء الله ما ننسى حتى حد يا ربي سليم صنهاجي في الصف مع صباح وجمال مداني ونعمان حمدة على الركح، ومعنا مش مننساش برك الأسامي بهرام،
5: هاي بهرام علوي،
6: بهرام معنا وقتها. خدمنا زادا كانت معاهم تجربة في مسرحية الصف، بعتلي هدنة، مسرحية هدنة أنا وأستاذي زاد رضا بقديدة معايا على الركح، وصادق حلويس احنا ثلاثة على الركح، ومعنا صالحة نصراوي كانت تجربتها، ومشينا بها حتى الأردن وخذينا بها برشا جوائز.
5: شكون كان المخرج؟
6: صالحة هي المخرج، والنص هي وسي رضا بقديدة، وأنا ورضا وصادق على الركح، ثلاثة معناها ممثلين على الركح. بعتالي بنحبش ننسى زيدا كانت لي تجربة زيدا مع عبد الحميد قياس، اي في مسرحية زيدا المولير،
5: كوميديا ولا
6: فيها جانب كوميديا، انا دوري مش معناها جدي، لكن هي فيها كوميديا عبد الحميد، وختمنا بها برشا مهرجانات.
5: عنوانها
6: يحبوا برشا عبد الحميد، تعبي تعرف
5: وقتها. نعم تحية
6: وقتها مازالت كي خرجك في الخطاب على الباب
5: مشهور،
6: هو
5: اسم
6: قامة واسم،
5: ربما الناس حصلت خاطر في خطاب على الباب، لكن هو عنده أعمال
6: هامة وهامة جدا، وإنسان مهم جدا. أنا نحبه برشا برشا برشا برشا.
5: تحية لي زي عبد
6: الحميد. تحية لي زيد عبد الحميد قياس.
5: شنو كان عنوانها المسرحية؟
6: قرنيطة اللي هي البخيل.
5: البخيل
6: بلغتنا احنا قرنيطة. ثم بعتلي إن شاء الله ما ننساش يا ربي الأرامل مع وفاء، أنا وفاتن ولاد رساسي على الركح.
5: ولاد رساسي وذي زادة حصلتوا بأعلى جوائز.
6: على برشا جوائز زادة. نعم. خدمة زادة وقتها معناها خدمة جميلة جدا، وقات صدى كبير برشا في تونس وخارج تونس.
5: حصلت على جوائز.
6: حصلت على برشا جوائز زادة. ثم بعد ذلك خدمة. كانت لي تجربة مع المخرجة سيلفيا باريروس، مخرجة
5: حبيبي. هي مع أمال فرجي.
6: مع أمال فرجي كانت معها في التنسيق.
5: الإنتاج.
6: إنتاج. نعم. كانت تعملت فيه نسختين، نسخة عربية. تونسية لا مش عربية، فرنسية زوز، ولكن نسخة تونسية معناها ممثلين كل تونسة، أنا وحالي جينا كذا جينا بحذاك حمودة وناجي قنواتي، وإن شاء الله بننصح حد سحر معانا زادة.
5: تجربة مختلفة،
6: مختلفة تماما
5: باللغة الفرنسية، الفرنسية
6: ساعة
5: يعني.
6: كاملة وانت تحكي بالفرنسية،
5: ساعة كاملة بالفرنسية،
6: وانا ما نخرجش يعني هو الرول برنسيبال معناها كان عندي، فما نخرجش بالكل، ملي ندخل للركح ما نخرجش، وبالفرنسية مش بالعربي في الزون كونفور نتاعي معناها خرجت من الزون كونفور.
5: والنسخة الأخرى كانت في جنيف ممثلين أخرين ولا
6: روبرتو، ممثل إيطالياني غاديكا روبرتو مولو معانا، وفما حتى توانسة عايشين في جنيف فمديرية عايشين،
5: وانت معاهم بطبيعة،
6: وانا بطبيعة انا وكان معنا مراد اللي مثل ولدي زادة ومتخرج من ليزاد من جدد من الصغار. فهنا عملنا بها عرض 15 عرض في جنيف، عملنا بها 15 عرض زادة في تياتر بيتوي، فما قعدت شهرين مبرفنا من الجديد غاديكا معناها في جنيف. نعم. برفنا
5: وكتبوا عليها كثيرا المسرحيه
6: هذه خاصه في هنا زيدا هنا القاطره واجه وكتبوا عليها، وغاديكا زيدا في جنيف خاصه لانها عنف ضد العنف ضد المراه.
5: نعم.
6: فهموا عندهم هما حاجه مهمه واكثر من مقدسه الحكايه، ويوصلوا حتى هما
5: حساسيه يعني تفرجوا
6: معناها تصير لهم فريستراسيون من العرض. يعني يخرج لك تحسوا مسكين يسخبك انا الممثله قول لهم ليه راهو ما فما حتى يا
5: راكم ما تعرفوش انه يصير
6: اصلا توصل تقول لهم ليه نقصوا من فمش عنف، نقولها في المسرحيه سيلفيا فين العنف تشوفي يعني جوست هكا كيشدني انا معناها جو رياجي معناها انا الرياكسيون تاعي هي اللي حتى هذيك يتعبوا صدقني يتعبوا نفسيا، تخرج تحكي معاهم تحسهم هما
5: هذا اكيد يعني استفدت منها جدا لانها مختلفه. أكيد.
6: خدمه اخرى هذيك ستيل اخر استفدت وتعبني بمعنى خرجت من الزون كونفورم تاعي في كل شيء قلت سوا في اللغه ساعة الفرنسية باش انك معناها انك مش بالضروره انك تحفظ بركه كيفاش تنطق كيفاش جابت لي حتى شكون يعني. راهو معناها كان معايا في اللهجه في الفرنسية غاديك خاصه في جنيف خاطر يدقوا برشا ويركزوا برشا على مخارج الحروف كيفاش تنطق والاو كل حاجات احنا هنا من
5: الفرنسي بتاعنا
6: تتعدى يعني معناها هما غاديك لا ويلزم وكذا نقول احنا كل مصحح اللغوي عندنا احنا ثم وفي حاجه اخرى انك تخدم كالسينما تياتر ديماج خلينا نقول شويه يعني
5: مشاهد
6: الحركه لا الحركه اللي ما عندهاش ما تعملهاش الاسبوع اللي ما عنده حد ما تهزوش
5: اي لانه هما ما عندهم هما مسرح يعني معروف هو المسرح الاجنبي مسرح كما نقولوا كيفاش ما يعتمدش برشا على الانفعالات
6: حتى تعرف أي. البرود
5: البرود
6: البرود ويلزمك توصل لهم كيفاش، وهذيك هي الديفي بالنسبه لي انا، التحدي، وانا نعشق التحدي في حاجه هذه.
5: حسيتك مغامره في المسرحيه،
6: نحب جوسكو بو نمشي وما يسالش ونعرف حتى نبدا مشكل لا نجم ونحاول ونمشي.
5: لكن النوع هذا نادرة، نحس النوع هذا من المسرح ربما ما هوش هيك، ربما ما يلقاش برشا تفاعل في تونس.
6: في تونس اي
5: وفلا عند العرب زادة
6: في تونس، لانه احنا ايش نقول لكم، خلينا نكون صادقين معناها في تونس احنا حتى التجارب الفرنسية دي ما في مخاخنا اللي هما مسرح البرود اللي احنا نحبوا الحركة، نحبوا الانفعال، نحبوا توصل ما تنجم. شوف انا تو نحكي معاكم
5: ومنفعلة
6: معناها نحب نعبر من الاخر فهمت، مش هكاية ونبدأ هما لا ينجموا على الاخر شفت توصلك وهي هكاية مع قاعدة. فانا وصلت المرحلة هذيك بعد تعب، مش في العروض اللي في تونس، مش من كي مشيت الجنيف وصلت لها يعني تطورت الوحدة ومعناها تجربتي تطورت أكثر، وأنا فهمت
5: شنو تقصد،
6: شربت فهمت وكزيت شفتهم الممثلين خاطر هنا كنا توانسة فنفس الوحدة نحب تي علاش ما نعملش هكا، تي علاش كذا، تي عنف وأنا يتمارس علي العنف، علاش ما تكونش الرياكسيون بتاعي هكا، لا هذيك تونسي تكون الرياكسيون بتاعي غادي كلا كيفاش يلزم وكيفاش والحركة الزايدة اللي وحتى في الكلام والصوت عرفت بالكل شيء
5: بالحساب
6: بالورقة والستيل فتلقى روحك.
5: شنو كنت تقول لك المخرجة
6: ديما معناها خليك اللي حاشتها بيه اللي ما حشناش بيه ما نعملوش
5: قد الإضافات الزايدة
6: اللي ما حشناش بيه كل سواء في الانفعال في الوجه في الجريماس في الحركه ما نعملوش راهو لهنا هي زاده واعيه راهي خاطر مجربه هي في الجزائر في كذا قالت لي اللي مع هنا راهو ماهوش كيف تونس الجزائر معناها بصفه عامه العرب ماناش كيف كيف رانا
5: في رده الفعل في التعامل
6: فادتني برشا لاني زاده خلتني نعمل وليت نعمل جيستيون ايكونومي دو جيست
5: انا سيطر على انفعالك في العمل القادم
6: نخدم من بعدها نقول انا علاش هذا علاش نتحرك هذا ما حشتيش به مش تنفع البرسوناج الور وليت وحدي مش لازمة
5: جميل
6: فهمت فتتجمع ما بين اللي نحبه ونوصله لهنا في تونس وما بين اللي تعلمته فتولي تعمل جملاج مزيان يطلع البرسوناج اللي حاجتك بها بطريقة
5: جميل. وهذاك علاش مهم انه الممثل يجرب مع معناتها ثقافات اخرى مع مخرجين اخرين مش ميقعدش مقتصر على التوانسة ولا على العرب
6: لا انا بالنسبه لي انا مهم جدا انك تجرب انا ما نحبش اني مثلا خدمت نعرف الحاجه هذه تخدمني وتنجم العباد تجي وتقول واو نادره وكذا هذيك راني نعرفه علاش ما نمشيش لحاجه اخرى انا نكتشف روحي كان مشيت نجحت يا حبذا حتى كان لو كان هذاك فشلت فيه ما يقلقنيش لاني انا جربت وعرفت انا فين الموضع الخلل طول مره جاني نتجاوزه كان ما نقعدش نتعلم وصايي ناقف نخدم كان الحاجه عرفتك اللي يعيطوا له ديما في دور هو بيدو انا الدور اللي شبه من بعده ما نخدموش ما نخدموش نعتذر بطريقه طبعا لطيفه معناها اما ما نخدموش من بعدها هي ديجا بعد ما خدمت حبيبي وكل جيني شوق مع حاتم دربي
5: تحية لي زيدة يعطيني
6: تحية لي زيدة الفريق الكل وي ما فريق جميل جدا من الممثلين معناها نفس أمير فرجي عبد المنعم شويات
5: مريم بن حسن
6: مريم بن حسن ويمثل البطل البجاوي
5: نسيت اسمه حتى
6: أنا البجاوي حمادي البجاوي
5: حمادي البجاوي
6: فوالا فكنا معناها ثلة من الممثلين محلاهم وياسر المسرحية ذيك شخنا فيها بالباهي معناها
5: فلانهم زينة قدمتكم بطريقة مختلفة كل واحد
6: أنا فيكم بالنسبة لي أنا
5: خاصة أنا حاتم ومريم و...
6: حاتم عمل حاجة أنا مرولة قلت له علاش بهت لأني أنا معناها أنا أكبر من اللي مثلت الدور معناها العادي اللي أنا ناخذ دور زوجة الأخ ومريم تاخذ دور البنت
5: دور البنت هو عكس
6: هو من الأول حاط في مخه أنا البنت
5: ومريم هي زوجة
6: هي الأخ. زوجة
5: الأخ
6: معناها زوجة الأخ فمن الأول أنا هكا تفاجأت قلت بكش غلط قال لي لا هكاك نحب نشوفك في هذاك فازي بالعكس حاجه
5: دور
6: أخرى.
5: مختلف عليك تماما
6: من وحده مهبوله مطرشقه في مخها تتشطح وسائره
5: تسمع موسيقى
6: وسائره وتحب تخرج معناها ما عندهاش حتى ما عندها حتى رابط يربطها بالعائله خلينا نقول ولا تحب اللي في مخها تحب تعمل
5: نعم ومتمرده
6: متمرده جدا
5: نعم.
6: متمرده جدا
5: وحتى جسديا اشتغلت عليها لانه لازم كذا ظهر ان الجسد يشبه الشخصيه هذيك
6: خاطر نعم. هو الى جانب ديما انا نقول والخدمه الكل نحب نخدمهم انا فما نص لفظي نص مرفوض ونص جسدي
5: نعم
6: من غير ما تتكلم يلزم زيت حتى هذاك يلزم يوصل فما علاش هذاك معمول ماهوش هكاك مش جست نتحرك باش نتحرك
5: نعم
6: يلزمني نتحرك باش نوصل زيد رساله كيف في عضو مش ننطقها نوصلها بال بال بال بالجسد بالحركه الى اخره فالحقيقه هذيك زيد كانت تجربه مختلفه فرحت بها برشا ووراتني بطريقه اخرى مختلفه حتى للجمهور
5: وبعد جيت
6: جيت بليكول شكون جاتني تجربه هذه
5: مختلفه تماما
6: اخراج وتمثيل
5: زوز مثلتوا مع بعضكم وزوز اخرجتوا مع بعض
6: اخرجنا مع بعض
5: نعم
6: فكره المره الاولى
5: محمد شوقي خوجه بتبيع نحييه
6: محمد شوقي خوجه نحييه ومعنا ما ننساش هذا مساعد مخرج وقتها ارتسام سوف لان عاونتنا برشا كعين برانيه
5: نعم.
6: خاطر ما تنجمش تنجح العمليه لو كان ما عندناش عين برانيه مهمه فزاد تجربة أخرى المرة الأولى كيفاش الزوز باش نمثلوا أي بر فازي نشوفوا ترى من نوخرش أنا من العباد اللي معناها ما نخافش نجرب ونكتشف إذا كان ما نكتشفش ونقف ونقول سايزني كل ما نخدم لعب
5: شنو الفرق بين عمل جماعي يعني في برشا ممثلين وبين الدويو درام يعني الثنائي
6: أكثر مسؤولية
5: بالنسبة ليك انت طبعا
6: بالنسبة لي انا طبعا بالنسبة لي انا اكثر مسؤولية ايش معنى عمل جماعي نتقاسموا جماعة بكل بساطة معنى ايش معنى نتقاسموا ال الايقاع العمل جماليه العمل الواحد يطيح لخري يهزه فما عمل نفهم على بعضنا فما كيف نحن نقولوا كلحمه ما بين المجموعه اللي باش في تكون تصب في بيان سور في الاخر في جماليه العمل والعرض الى اخره تخليك ارتاح شويه هنا سامح في العمل هذا لكن اقل مسؤوليه في العمل الثنائي مسؤولية معناها يعني أنت وليقول فماش يعني عرفتك الآلة تعزف والأخرى ترد عليها معناها يلزم الآلتين تعزفوا ويلزم الآلة ذيك وقت اللي تعزف أنت وقتاش يلزمك تركح يلزمك تعرف وقتاش
5: وأي خلل يمكن يضيع المسرحية
6: عرفتك الإيقاع البيركسيون معناها يلزم أنا وقت اللي نبدأ نعزف أنا يلزم وقت اللي يلزم شوقي يعرف وقتاش يبدأ يدخل في أنه يخليني أنا نعزف وقت اللي يلزم شوقي يعزف أنا ندخل في مش نخليه هو يعني وقتاش يلزمنا نكونوا مع بعضنا ففيها برشا تناغم ومعناها كيفاش نقول في ناس أكثر يلزمك تعرف بالضبط وقتاش تتكلم وقتاش تتنفس وقتاش تركح وقتاش كذا
5: والحركة زينا بما أنكم في شكون في فضاء يعني صغير
6: مغلق
5: وصغير وحميمي فيتطلب نتصور مجهود أكثر
6: طبعا يتطلب مجهود أكبر ويلزمك في فضاءات هو فضاء مغلق ولكن فضاء ينقسم إلى عدة فضاءات
5: صحيح
6: نشوفوها من الفضاء التحقيق في نصار التحقيق فضاء اللي من بعد تالي البلاصة الدبولي الوحدة متاعه استوديو متاع المصور اللي هزها واختفها فيه من بعد تالي نخرج الفضاء شوية اللي مخرجناش نتسميه اللي هي السهرة متاع الاحتفال بعد نرجع عرفت فائدين
5: على خط في هذه فما تقنية سينمائية
6: هي هذه تعتمد على تقنية يعني. لا هذه تعتمد على تقنية سينمائية ماني قلت لك أنا مو الواحد يتعلم من التجارب ولقيت تجربتي اللي قلت لك أنا متاع حبيبي تقنية سينمائية تعتمد ولقيت شوقي احنا نفس معناها في نفس ساعات انا نقول حاجه يكملها هو ساعات هو يقول يكملها هذيك علاش تشجعنا وعملنا خاطر الاخراج بتعرف مركب يقودوا زوز مش ديما بالضروره توصل
5: صحيح
6: فالحمد لله معناها وخذينا بها برشا جوائز وقتها جينا بعدك زاده
5: خذيتو في ذكرنا
6: خذينا بها جائزه العمل المتكامل معناها الذهبيه في الاردن
5: في رحاله
6: خذيت احسن ممثله خذي شوقي احسن ممثل بعد مشيت بها الاسكندريه خديت بها احسن ممثله
5: زاد خديت في نفس المهرجان هذايا
6: في نفس هذايا
5: تعودوا بيك جمهور اسكندريه
6: لسنا جاوني عندي جمهور يعرفوني يعرفوني
5: حتى كان معنا مدير المهرجان وقتها نتذكر انه قال الاستاذه نادره تومي عندها جمهورها في اسكندريه
6: حتى كي خرجت تاريخ في الجائزه معناها العبيد تصفق معناها تفاجأت اللي فما بالحق عبيد يذكروني
5: يعني قعد الدور في بالهم
6: بالضبط
5: يعني حتى كي رجعت السنة قعد اسم نادرة تومي في بالهم
6: بالضبط وجايين أخوهم ما تكتب حياة مش مكتوبة حياة لمعز العاشوري فما شكون إلا ما يدخل باش يقرأ الممثلة نادرة تومي ففما شكون جاي وبعد تالي تفاجأ جاوني يقول لي صار إمام في مناش أنت هو يعني أنت تفرجوا مشيت مغدويكا والله هي طرفة مشيت نقضي أنا والأولاد مشينا نقضيهم من المول اللي يخلص في الكاسة يكلم فيه مش فهمته يقول لي انت متاع عرض البارح وانا مانيش فهمته نسخلو يسال فيه على حاجه ملي مش فيه قلت له هذه مش نخوه هذه يقول لي لا لا انت البارحه في العرض قلت له انت جيت تفرجت قال لي ايه تفرجت اليوم باش نجي للاختتام وباش عرفت معناها محلاه الاحساس انك تكون معناها معناها الشخصيات اللي تعملهم خاطر مش مهم نادر مهم الشخصيه اللي تعملها نادره هي اللي قعدت
5: نعم نقولوا انه شكون هيئتك لحياة لانه حميمي العرض شكون قريب من الجمهور في فضاء زاد كما قلنا مغلق وحميمي وقريب ياسر من الجمهور حياة اكثر مع معز العاشوري والدكتور سامي جمعان, سامي جمعان في الكتابة عرض تفاعلي المرة هذه
6: حاجة اخرى معناها اولا انا اول مرة نعمل مونودرام بيان سور والحقيقة خممت وخفت خاطر المونودرام مسؤولية أكثر وقت لي معناها ما وحدك أنت والجمهور
5: شنو اللي أقنعك؟ شنو اللي خليك
6: والله تعمل؟ أنا الحقيقة كلمني الدكتور سامي جمعة كلمني قال لي عندي نص بعنوان حياة نحبك أنت تخدم جاهدي محلاها أنه عبدي كلمك كاتب حاجة وقال لي نشوفك فيها أنت تخدم الدور وكلم زيدا معز فاتفقوا مع بعضهم قالوا احسن ما اختار معناها نادره لو كان قلت له ابعث لي النص ونقراه الحقيقه بعث لي النص قريته عجبتني الفكره خاصه نتاع النص تفهم نحكيت معاه وكل قلت له انا
5: موافقه
6: نخدمه حتى اذا كان قال لي ما عنده حتى مشكل في التغييرات اذا كان فما خاطر دراماتورجي عملها ديجا معز
5: لانه اكيد انه فما اشياء
6: طبعاً.
5: يعني لازم
6: اي مش كيف نص مش المبدا كيف ما يولي معناها مشي للركع وفكره ورؤيته يتماشى مع رؤيه المخرج كي دراماتورجيا ديجا باش تخلي الفكره توصل للعباد بطريقه جيده وفي نفس الوقت لانه مش مسرح المسنسين بيه
5: مش تونسي يعني زي فما نظره سعوديه نجم نقولوا
6: نحكيوا على هنا على موضوع مهم الخيانه
5: الزوجيه
6: الخيانه بالمنظور ثقافتهم بالمنظور هو ايش نقول لك الخيانه سي موضوع
5: خيانه
6: مش ما خلينا ما نبداوش مي كمان فما طبعا. حاجات اكل التفصيلات الصغيره اللي تختلف من بلاصه لبلاصه حسب الثقافه حسب المجتمع المجتمع مش كيف المحافظ كيف المغلق كيف المنفتح يعني تختلف طريقتهم النظره للخيانه هنا احنا الخيانه ما خديناهاش حسيته في نفسه مش بنظره اخلاقيه بالعكس كموضوع سوسيولوجي كيفاش يتعالج معناها في السوسيولوجي كيفاش انت بالمنظور الخيانه كيفاش نشوفوها في المجتمعات مهما كان المجتمع فهمتني مش المهم الخيانه انا تخنت مش رد الفعل باش نطلع مش هذا معناه
5: مش
6: هذا المتعارف عليه
5: مش المفهوم البسيط
6: معناه رد فعل كذا مقواني كملت لا لا لا هذه الخيانه ساعه خيانات خيانه الزوج وخيانه الصديقه معناها خيانتين فهنا كيفاش تتعامل مع الخيانه ديجا تعامل مختلف تماما انت كتشوف ما فماش ما تحسوش من الكل على خاطر فما هي من الاول تحتفل بعيد زواجها لبس روب تاع عروسه وفرحه وتدخل الجمهور من الاول تبدا تدخل الجمهور باش تدخله في اللعبه زاده نتاع التفاعل
5: علاش الاختيار هذايا انه الجمهور انه يكون العمل هذا تفاعل وانه الجمهور يدخل معاكم
6: والله هذا اختيار مكتوب من النص موجود
5: اختيار
6: دكتور سامي
5: نعم
6: يعني هو اللي عامله ديجا النص مكتوب تفاعلي كيف ما هو كتبه معناه هذا مش اختيار منه هذا من عنده هو احنا عجبنا الاختيار بيصير مع تغييرات في كيفاش طريقه التفاعل مع الجمهور نحن نشوفوها على حسب الجمهورنا مش بنفس الطريقة اللي هي هما، ولكن كان هو نص من الأول مكتوب تفاعلي. ديجا كي حكى لي عليه تفاعلي قلت أنا هذه ما جربتوش قبل، علاش لا يخوف وحدي مونودرا نزيد نمشي ندخلها تفاعلي مع الجمهور معناها دوزونا برشا. فبدينا في العمل هذاك معناها في التفاعلي، لكن من الأول
5: أنا قداش قعدتوا تحضروا فيه؟
6: به خليني 4 شهور معناها فما كلي نقصوا ساعات نرجعوا نتاع الجمعه نتاع كذا، مي فما 4 شهور عمل معناها انتاج ماب برود تاع يوسف بوعجيجة
5: اللي هو تحصل على أحسن موسيقى سنة في مهرجان اسكندرية، وطبعا أحسن نص جائزة أحسن نص
6: للدكتور سامي جمعان،
5: للدكتور سامي جمعان كذلك ترشحت لجائزة أحسن مخرج معز عاشوري والأحسن عمل متكامل.
6: معناها الحقيقة معناها فرحنا برشا، خطر ساعات انه كي تشوف العمل بعين اخرى بعينين اخرى معناها وانك تتفاعل مع عباد، خطر تختلف التفاعل مع التوانسة مش كيف تخدم.
5: كيفاش تفاعلوا معاه في الاسكندرية؟
6: والله اش نقول بها، اللي تفاعلت انا يدخلوا زوز ضيوف من المتفرجين،
5: اي
6: مرأة وراجل.
5: نعم.
6: عندي ضيفة مرأة وضيف راجل، المرأة هي الصديق.
5: نعم.
6: والضيف هو الزوج هما في بالهم في برواحهم اللي هما يدخلوا على أساس باش نعطيك هدية تفضل كذا كذا، وأنا ماشية في اللولاني نظهر معناها ما يجيش البال أصلا باش نحكي على الخيانة ما تجبدش بالكل هاي، فهمت، باش نكرم صديقتي وقدامهم كانت اللي طلعت نذكرها في الإسكندرية ممثلة من عرض لبناني. كي أنا قلت من
5: تتطوع
6: أي تريد أن تكون ضيفتي هذه الليلة وسأهديها كذا كذا مجموعة من الشموع، هزت هي كفرحانة وطلعت على اللبنانية حبت تمثل. كي طلعت معايا خطرها ممثلة فحبت تمثل، فكانت ما كانتش معناها
5: مش المقصود انتم هيك
6: ما
5: تحبوش ممثل؟
6: لا ما يقلقنيش انا، علاش انا اول عرض لهنا طلع معايا المخرج والممثل معز حمزة، بعد في عرض اخر طلع معايا مراد غرسلي زاد مخرج وممثل، فمش بالضبط كل واحد وطريقة التفاعل متاعه، وهي بتات الخطر حبت تقول لك خليني نمشي معاها في الحكي، ما كسرتش الخدمة راهي، خاطر أنا في الأخر نتحكم في الخدمة. أما هي مثلا كيف احنا نقوله قامت وتحركت وحبت تدخل في الحكاية، تفاعلت معاها بينصير فما بجانب الارتجال كسوة حركي ولا حتى بالكلام. الضيف كان مصري مصري، كي بدينا دخلنا في الخيانة ما تكلمش، ولكن كان التفاعل متاعه حركي جسدي متاع ليه خطيني ولعبت تشوف الجمهور يضحك عرفت تحسه مسكين تفاجأ تصدم والجمهور يضحك على ردة الفعل متاعه، وهو معناها وبعتلي شفت أنا اللي فيديو مسكين معناها ناقص كان مش يقول خطيني عرفت عمل هكا هزيد يقول ليه مش أنا.
5: هذه الظهر زادة ردة فعل كل مجتمع من الخيانة
6: طبيعة. نعم. كل واحد وكيفاش يشوف احنا هذيك أكثر حاجة خفنا منها سامح.
5: نعم هي خلي أنا خصوصا ما تضمنوش يعني أنت لما واحد يهز إيده وش يقول لك أنا نكون معاك في العمل ما تضمنش أنت ردة فعله
6: بعد جيت تقول له أنت زوجي وأنت خاين وأنت بيك وأنت علي معناها ما ينجأ ما تدريش عليه شنو ردة الفعل بتاعه معناها يقول لك معناها خرجتني وتقول لي هكاكة فهمتني الطفلة زادا بعد ما تخرجها تقول لها باش نهدي لكم بعد تقول لها خاينة بيك علي معناها كمي فباش تولي وخاصة لهنا الخيانة اللي عبرت عليها مش بطريقة مش بالتشنج نتاع انت خون العكس تماما معناها عرفت انت تضحك وتقول لها
5: انت خايبه
6: بماذا تشعرين وانت كذا كذا معناها تصفر الخيانة وانت تضحك تبتسم. معايا وحده لهنا في عرض مره تبكي انا بعد ما حكيت لها على الواحد رجلي كانها دخلت هكا متعاطفه وحاطه ايديها كي ولا تبكي معناها
5: عاشت الدور
6: معناها كأنها سخفت عليا ومع أني أنا قاعدة نتهم فيها هي فتختلف حسب
5: جميل تحدي كبير
6: أي تحدي صراحة
5: التفاعل يعني
6: وجميل جدا للممثل يكتشف فيه روحه تكتشف أنت شنو تنجم تعمل
5: فما مساحة ارتجال كبيرة في العمل
6: فما برشا انفتاح كنا نفتح على الجمهور سيء الارتجال تدريش على شنو ينتظر فيك بعد نرجع للانغلاق على الشخصية وعلى ذاتها وعلى بيان سور همومها وجروحها ونفسيتها الهشه والكل يعني هي مراوحه لعبه هي في الاخر هي المسرحيه كلها لعبه
5: يعني اعجبت يعني بالمونودراما ممكن انك تكررها
6: أعجبت محلية وحدك متحكمة في العرض في الإيقاع ما عندك
5: لنا ثقة الممثلة
6: وحدك تتحكم في إيقاع العرض تعرف روحك فين النقاط قوة وقتاش يلزمك فهذا مهم معناها أبي ولكن عودة أكيد النجم بينصير نعودها هذا لا يمنع أني نخدم الأعمال الأخرى معناها مانيش ما نحبش نتخصص في حاجة معناها اللي تقول لا تو عملت مونودرام يلزمني نكمل مونودرام مونودرام نرجع نخدم عمل من بعد يجيني مونودرام حاجة تشدني بينصير نخدمها
5: معز عاشوري كيفاش تعاملت معك كمخرج
6: والله معز معرفتي بيه قديمة هذيك علاش ما كانتش صعيب التعامل معه معرفتي بيه من المسرح الوطني جا هو كان ممثل غادي مع محمد إدريس وخدم معايا في الموسوس كممثل فنعرفوا بعضنا فكي اقترح بيانسور العمل هذا باش يكون المخرج وبيانسور ما كانتش صعيبة الحكاية لأننا نتفاهم برشا معناها ونفهم على بعضنا ومبليس زادة في مسرحية روضة العشاق أخيرا كنت عوضت له ممثلة في معاه في المهرجان
5: لما شاركت في مهرجان ظفار
6: لا في مهرجان تجريبي بديت معاه في مهرجان التجريبي اللي خلى بيه أحسن إخراج في القاهرة كنت أنا دور المحامية ومن بعد في الحمامات
5: عوضت هيفا بولاكبيش
6: أي ولا هيفا ما عادش في العمل كلمني قال لي في المهرجان التجريبي مش كلمني هو خاطر نخدم معاه بطبيعتي في المونودرام فهمتني فبطبيعة قلت له ما فما حتى إشكال خدمت كنت معاه في التجريبي من بعد الحمامات عملنا معني عرفت معاه العروض
5: اللي البرق عشيق بطبيعة تعرضت في مهرجان الحمامات الدولي
6: كان عرض جميل جدا الحقيقة وثم أخيرا في سلطنة عمان زادا كنا في مهرجان ظفار في العروض الكبرى
5: النخبة يسموها
6: لا الكبرى مش النخبة اللي فيها الهاريبات
5: المسابقة اللي فيها المسابقة
6: النخبة فيها العرض التونسي الهاريبات احنا في المسارات تسمى العروض الكبرى وعندهم الاخرين نتاع العمانيين المحلي عندهم ثلاثة مسارات احنا كنا في مسار العروض الكبرى مش النخبة
5: اللي هي مش داخلة في المسابقة
6: لا في المسابقة داخلة زادة اما مسابقة اخرى
5: في العروض الكبرى
6: في العروض الكبرى معناها في
5: هما عندهم تصور مختلف في المهرجان هذا تحسوا برشا برشا تفاصيل
6: مختلف جدا
5: مازالوا يجربوا دوله ثانيه مازالوا يجربوا
6: مازالوا في اللون مازالوا ما همش معناها
5: عارفين الرؤيه بالضبط
6: ديجا اللي يخدموا في المهرجان اغلبهم صاروا معناها اللي شادين الهيئه والاداره والى اخره معناها تفهم اللي مازالوا مازال ولكن مهم اني فما تجربه فما يحطوا في كيف احنا نقولوا مهرجان عنده امكانيات كبيره ماليه هذا سهل
5: لكن يبحث على خصوصيه
6: بالضبط يلزم يبحث على خصوصيه ويلزم زاد اختيار العروض تكون مهمه خاطر تلقى في مسار عرض محترف وتلقى معاه عرض معناها يقترب للهاوي خلينا نقوله باش ما نقولوش كذا فهنا الاختيارات يلزم اذا كان اخترت وصلت عملت عروض تقعد في نفس في نفس المستوى في نفس المستوى باش الاسم المهرجان يكبر ويكون عنده مستقبل
5: طبعا التجارب هذه الجوائز المهرجانات وغيره يعني بالنسبه لك بطبيعه احنا حكينا على اهميتها وغيره لكن نحب نسال تفصيلة الاعمال ربما المشتركه كما نص حياه مثلا دكتور سامي جمعان من السعوديه فما اعمال اخرى زاده في الوطن العربي رايك فهل العمل العربي نجمو نقوله
6: والله انا مع الانفتاح ديجا من كلامي تفهم معناها اللي انا ما عندي حتى اشكال مع الانفتاح والتجارب مهما كان عربي او اجنبي انا مع تلاقح الثقافات من الاخر معناها نحب التجارب هذه جربت المخرج اجنبي جربت الكاتب عربي النجم الممثلين توانسه ما همش توانسه فبيه الاحتكاك هذا سمح هذه اللي عمل لنا الخبره والنضج الفني مش بالعمر مش بقديش عمرك هذا اللي يخليك الاحتكاك بالعباد هذوما بالاختلاف مش بضروره يكونوا اسماء كبيره زاده راك يسفي انك تحتك بالعباد هذوما وتشوف الافكار ديجا تتعلم حاجه خلي اذا كان هما عندهم باع وذراع مثلا في الكتابه اسماء في بلدانهم كيف الدكتور سامي جمعان عنده مؤلفات كثيره ودكتور في الجامعه ومعناها نعرفوه من قبل معناها اسمه سابقه في فمهم انك انك تنفتح على ثقافات أخرى كتابات أخرى رؤى مختلفة تتعلم منهم تنجم أنت تعلم الضيف يأخذوا منك تأخذ منهم محلة
5: نعم جميل حياة عندها عروض قادمة في تونس
6: أي أكيد عنا إن شاء الله في نوفمبر في مهرجان الأرتيست متاع غازي وبعد عنا في القلعة الكبرى في سوسة إلى جانب عنا إن شاء الله مواعيد دولية أخرى
5: إن شاء الله
6: قريبة إن شاء الله.
5: بالنسبة لمشاركتك في روضة العشيق مازال تعرض وشكون زادة مع شوقي خوجة زادة
6: مع شوقي عروض. عنا ديجا عرض نهار 17 السبت هذية في بنزرت في نهار 29 في عرض في بن عروس مسرحية شكون وفي نوفمبر كما قلت لك حياة روضة العشيق زادة ظهر لي مازالت فما عروض الحقيقة ما نعرفش وما عنديش تواريخ محددة
5: لكن مازالت
6: لكن ما زلت فيها عروض معناها تكمل إن شاء الله.
5: فما فكرة كاملة. مشروع جديد؟
6: إن شاء الله فما
5: قاعدة تتطبخ
6: تتطبخ على
5: فاكر في الإخراج ولا على.
6: أكيد أكيد أنا عندي ديجا
5: كتبة علاش أكيد فما شكون يقول لك أنا نحب
6: روحي لي لي لي لي أنا مانيش في هذيك بالكل نحب أنا نحب نجتوش نحب نجرب لأنك فنان ما حشتيش باش نكون أنا ندرس ونكون ممثلة أنك تثبت روحك وتقول أنت ما تعملش برشا حاجات أي صحيح خذيت خطك أنت معناها أثبت روحك في حاجات كذا إيه ميسيرش كي تجرب ما هوش الخطر هذيك خدمتك ديجا تابعك تاش تابعتني وجربت ديجا إخراج قبل مساعدة إخراج وعملت إخراج هذي ثنائي وإن شاء الله المرة الجاية عندي نص كتبته وإخراج مش نعمل إخراجه لكن مازال مش في القريب عندي خدمة قبله ومن بعد هو إن شاء الله
5: كنا نحكيه في الكواليس على هذا على تشجيع الشباب وظهرت نفس حولهم المجال باش يجربوا نادرة
6: أنا مش تشجيع بركة أنا معاهم قلبا وقالبا مع الشباب الخاطر أنا نقول لهم ديما وقلتها قبل ديما نقولها كلمتي هذية احلموا جربوا اتعبوا اخدموا افشلوا وتو تنجحوا يعني هي مسار ما هوش توا مش اليوم خدمت غدوة اليوم صفقولي غدوة وليت لا تصفيق ما هوش التصفيق
5: المقياس
6: المقياس هو

0: التجربه ما يسالش اسمع ما نعرفوش كل شيء. انا توا نتعلم من الاكبر مني ومن الاصغر مني. نجم يجيني انا واحد اصغر مني ومازال في روحي يقول لي حاجه ما نعرفهاش، يقول ما نعرفهاش وماهوش عيب
1: بالضبط
0: ما نعرفهاش، اما هاني عرفتها سي بيان معناها وعرفتها ويعطيك الصحه اللي عطيتني المعلومه هذه. تنجم انت تاخذ مني معلومه، النجم انا يعني احنا نفيد ونستفيد من بعضنا. الاخذ والعطاء،
1: علاقه تكامل مش تنافر.
0: تكامل من بالضبط احنا علاقه بناء ماهوش هدم وتواصل اجيال. امون خاطر انا نكره هكا الحكايه جيل وجاي جيل الاخر. لا لا، كما فماش تواصل ما فماش بناء مسرح، ما يكونش عندنا مسرح اللي يحبوا عليه التواسه الكل اللي احنا توا نحبوا عليه ونبداو ساعات نقولوا لا مش هذا. بورتون المسرح نتاعنا الجوائز والمعناها الاشعاع اللي ماخذوا عربيا، ولكن لحظه اللي احنا نقولوا
1: اكثر نحبوا احنا ما نحبوش
0: نجي ونقولوا لا راهو مش هكا، رانا واقفين في حاجه كذا، التاليف في كذا، رانا يلزمنا اكثر نكونوا نعملوا علاش خاطرنا نخموا ونفكروا نحبوا ما خير. وهذا سي بيان، هذا اللي ننصح به زاد الشباب. زاد عندنا وزاره الثقافه مشكوره، راهو ديما نقولوا الهكا والهكا معناها ديما فما التثمين والتنسيب.
1: صحيح.
0: انا مع التثمين والتنسيب، مشكوره انها تدعم به انك تدعم الشباب، تدعم بصفه عامه لكن انك تدعم الشباب انا هذه نشكر شكر جزيل. بيان سور عن طريق اداره الفنون الرقحيه باداره اداره المسرح نصاف بن حفصيه، نشكرهم في انه فما رؤيه نتاع ادعم الشباب. انك تلقى برشا شباب توا مش يخدم في اعمال جديده، شباب مخرجين.
1: ونحب زاد المخرجين كما انت ذكرت الاسماء الكبيره اللي تعاملت معهم، نحب المخرجين توا زاد يفسحوا المجال للشباب ويجربوهم ويعطيوهم الامكانيه.
0: كيفاش باش تعطيه؟ كيفاش باش والله يفاجئوك سماحي، يفاجئوك مفاجاه ساره جدا. شبابنا في العمل اخراجيا تمثيليا، المهم اعطيهم خليهم
1: ما تقولش هذا كبير وهذا صغير.
0: يعني خليه يغلط، ما وقتاش مش يغلط هو وقتاش وقتك كيفاش تحبوا انت يولي لك مخرج بلغتك فماش حتى حاجه مكتمله. يلزمك تخليه مجال للخطا، تو بعث لي صح الخطا نتاعو وتزيد تعاونه، وتو بعث لي نلقاو
1: شكرا
0: برشا مخرجين وممثلين محلاهم في تونس.
1: شكرا جزيلا للفنانه الممثله طبعا مخرجه زاده ان شاء الله مع اعمال قادمه زاده الاخراج يزيد يتطور اكثر. الاستاذه المكونه نادره تومي نورتنا والف مبروك مره اخرى على التتويجات وان شاء الله مزيد من الاعمال ومن التميز. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: سماح. شكرا مريم بنقارة من امام الميكروفون سماح قزلة. نلتقي غدا في حدود الساعه 10 صباحا في المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
2: حديث المسرح.
3: To be or not to be.
4: يستوي النوم عندي باليقظة، لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
5: Un jeune homme, ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
2: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: دي ناس الكل جرب شبيك خواف ساه؟
7: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
8: يا خواف
7: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
10: مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حدائق السرد. والموضوع في هذه الحصه الاهداف الروايه التونسيه انطلاقا من كتاب

0: المهم يوشح الكتاب التونسي والمدونة الأدبية التونسية الأهداء في الرواية التونسية. هذا الكتاب للكاتب الناقد عبد العزيز بن عبد الله. مرحبا أهلا وسهلا بك يا عبد العزيز.
1: مرحبا بك يا سي محمد، وإن شاء الله اللقاء يتعدى في أحسن حال كما نعم. قال
0: تحضر معنا كذلك الأديبة التونسية مسعود أبو بكر.
2: أهلا بك وبكل المستمعين، وإن شاء الله نقضي يعني أوقات مع الخاطر في الأدب.
0: نعم، هذا الموضوع مهم يعني وطريف جدا، الأهداف الرواية التونسية. يعني عاد فيها سي عبد العزيز إلى الرواية التونسية منذ بداية القرن العشرين أعتقد، إذن إلى آخر، إذن إلى حدود سنة 2021. نعم سي عبد العزيز، فكرة إذن كتابة هذا الكتاب، ولأن الموضوع طريف الحقيقة.
1: هو صحيح، هو الفكرة هي العتبات، يعني في العادة يعملوا على مجمل العتبات، يعني إذا كان فما كتاب نقدي يتناول العتبات فيتناول مجمل العتبات، صورة والأهداء والتصدير وما إليه. الأهداف الرواية أن يتخصص كتاب على الأهداف الرواية، هو هذايا يعتبر في تونس أول مرة تعمل الفكرة هذه، وفي العالم العربي ثم في الأردن صارت عملوا كتاب، ومش بالشكل اللي عملته أنا، اللي أنا الشكل اللي عملت به أنا إحصائي أكثر منه وعلى مجمل الروايات، فهمت؟ وفكرة الرواية بدأت مع الكورونا، يعني فهمتني في فترة الكورونا 2020 كيف بدأت في تونس مارس 2020، فبقينا وحدنا يعني في الشقة أنا ومسعودة ورفيقة الدرب مسعود أبو بكر، الكاتبة مسعود أبو بكر، وممنوعين من التنقل، معناه داخل البلاد أو حتى باش نزوروا الأهل، وكيف بقينا وحدنا، فكانت الفكرة أن يلزمنا أن اقترحت علي باش نعمل كتاب، فهمتني؟ وأنا ما كانش عندي فكرة متاع الكتاب، يعني أنا بديت المسيرة مع مسعودة يعني من نادي القصة، يعني 40 سنة، من 40 سنة كنت دائما متابع للساحات الثقافية، وكنت نحضر معها اللقاءات وفي المنتديات وفي الكليات
0: طبعا أنا أعرفك يعني منذ سنوات طويلة، يعني
1: نعم
0: التقينا في منطقيات كثيرة، نعم في حي زهور، في المرسى، في
1: سوسة، في كليات
0: الثقافة،
1: يعني أنا
0: أحيي فيك في الحقيقة سيد عزيز، سمحني قص لك بالخير، أحيي فيك يعني هذا الشغف الكبير وإلمامك ودقتك وعلاقتك الطيبة مع الجميع، ويعني طيبة القلب والشغف والاهتمام بالكتاب، يعني بصراحة بصدق يعني دون مجاملة، مش لأن مسعود أبو بكر صديقة وأيضا أديبة تونسية، وإنما أقول هذه الشهادة بصدق. نعم
1: هي رفيق الدرب، يعني فهمتني، بدينا مع بعضنا توا وصلنا 41 سنة مع بعضنا، وكنا نمشيو حتى للمكتبات، يعني ما كانش فما انترنت، وكنا نمشيو لمكتبة إبلا، المكتبة الوطنية، وين فما المعلومة كنا نبحثوا عليها في المركز الثقافي، كان فما المركز الثقافي الليبي السعودي والأمريكي، كان في شارع فرنسا. دونك مع مسعودة كنت دائما متابع للساحة الثقافية، أما باش نكتب لا، خاطر ظهر لي يعني بعد هالسنوات الكل هي تجربة طريفة، يعني ظهرت لي أنا كاتب قصاص فاشل، يعني مثلا صارت لي تجربة مع حفيتي، حطت جيت من فرنسا وحطت الكتب متاعها وطلبت مني باش نقرأ لها قصص، فجيت باش حطيت الكتب على جهة وبديت نقرأ في نحكي لها في قصة غريبة فيها فيل وزيلة وشنو، مشات معايا شوية ومعنات لي دادي ميسي دو نامبورت كوا، وفهمت اللي أنا معناها قصص فاشل، فهمت كيف؟
0: أما كاتب فاشل في تتبع إذا مواضيع مهمة. سنعود إليك سيدي إذا مسعود أبو بكر، وأنت كتبت العديد من الكتب المهمة في مجالات متعددة، منها القصة القصيرة، منها الرواية، منها أدب الرحلة، وكتابات يعني تركت انطباعات جيدة لدى النقاد التونسيين والقراء في تونس، سواء كان ذلك في داخل تونس أو أيضا عربيا، وهذا مهم جدا. الإهداء في الرواية التونسية وفي الكتاب التونسي أصبح اليوم في الكتابة الحديثة مفتاح دلالي مهم. نعم. لفتح النصوص.
2: أكيد. أهلا وسهلا. أكيد نحن نجتمع حول يعني عتبة الإهداء مهمة، يعني ضمن مثل العنوان، مثل صورة الغلاف. التوقف عند الإهداء هو ما لم يذكره إنه كان دائما يبحث، أول ما يفتح الكتاب يبحث يقرأ الإهداء، ماذا يقول الإهداء، يقول لي إني أصافح الكاتب من خلال الإهداء. يعني في هيكلة النص الإهداء مهم جدا، نجده في كل الكتب يعني الأدبية العلمية البحوث. الإهداء هو من ديباجة الكتب، يعني يتميز بقيمة عن بقية العتبات في اعتقادي، يعني له مكانة أكثر من العنوان والصورة، ووضح ذلك بفكرة أن الإهداء أصدق ما في الكتاب وأقربه من روح الكاتب ومزاجه. كيف ذلك؟ ينسقه المؤلف بحرية تامة. في بعض الأحيان بالنسبة للعنوان، عنوان الكتاب، هناك من يستشير، هناك من يعرض العنوان على قارئ أو على ناقد ويبحث عنه، ربما هناك بديل. صورة الغلاف، صورة الغلاف كثيرا ما يقوم بوضعها مصمم جرافيك يختاره الناشر. نأتي إلى النص في حد ذاته، يعني حين ينشر يحدث أن يشعر الكاتب أن الشخوص في بعض الأحيان، عفوا حتى قبل أن ينشر، تتصرف خارج سطوته، وكثيرا ما يحتار في إعادة الأمور إلى نصابها. هذا في مرحلة تحرير النص، حتى إذا نشره وصار ملكا للقارئ تناوله التأويل من نواحي شتى وفق ثقافة المتلقي ومزاجه. الإهداء هنا هو ملكية خاصة للمؤلف يخوض فيها بمطلق الحرية. السؤال، هل أنت متفق معي؟
0: طبعا.
2: تستطيع أن تكتب في الإهداء ما شئت فلا يحاسب ما وضعت.
0: هذا مهم جدا، يعني كانوا يعني يترك الكاتب في بداية عمله هذه المشاعر الأولى التي يمكن أن تصل إذن الكاتب إذن مع قضايا النص أو مع شخصية ما من النص أو غير ذلك. يصبح أيضا هذا الإهداء نوع من التكوين البارز أو المهم والضار حتى في بناء النص وفي دلالته الفكرية وأيضا الجمالية. أنواع الإهداءات كثيرة، وسنتعرض إلى هذا في هذا الكتاب المهم، الإهداء في الرواية التونسية. هناك ما يسمى عزيز بعد ابنك، الإهداء العائلي الاجتماعي، هناك الإهداء الرمزي الفكري، وهناك أيضا أنواع أخرى من الإهداءات الطريفة، مثلا أن يهدي إذن الكاتب إذن يقول إلى لا أحد، أو أن يهدي الكتاب إلى نفسه، أهدي هذا الكتاب، تقول مسعود أبو بكر مثال. مسعود مثلا في كتاب جديد تقول أنا مسعود أبو بكر أهدي هذا الكتاب إلى نفسي.
2: أي هذا كثير ما وقع معني.
0: أي موجودة. أهداءات عربية أو إلى غير ذلك. نعم. سابة زيز إذن حول هذه، طبعا أنت حينما فكرت في الكتابة فكرت في نوعية أو أنواع هذه الإهداءات.
1: هو كيف بديت أنا في جمع الإهداءات، كانت الفترة الأولى هي فترة جمع ما يمكن من الإهداءات، فك الفترة متاع الكورونا فدرت على المكتبة الكل وجمعت المدونة يعني ما أمكن. ومن بعد وقت اللي جيت باش نعمل هيكلية متاع الكتاب، ظهر لي أن الإهداء في الغرب يعتمد خاصة على قسمين، الإهداء العام والإهداء الخاص. كيف رجعت للنصوص الإهداءات للروايات التونسية وجدت عندها طابع خاص، لذلك مشيت الفكرة أني لابد التقسيم يكون عنده طابع يعني بين ظفرين تونسي. كيفه؟ يعني وجدت أن ثم النجم التقسيم متاعي يكون على الشكل التالي، يعني يكون عائلية، يكون جماعية، ويكون وطنية، ويكون مختلفة. علاش؟ لان الكاتب التونسي بعض المرات وقت يجي باش يعمل اهداء يذكر عائلته، يذكر اساتذته، ويذكر اللي قرا لهم، فقائمه طويله عريضه. وبالنسبه للاهداءات الوطنيه وجدت ان الروائي التونسي متاثر بما يصير في بلاده، فهناك اهداءات للشهداء، هناك اهداءات للثوره، هناك فعندها قسم خاص. وثم اهداءات تكون جماعيه وقت اللي يهدي للناس كلها، يعني فهمتني كيفاش؟ بعض مرات خليط، يعني قائمه طويله عريضه. وثم اهداءات تكون مختلفه، يعني مثلا للاماكن، لمشاعر، فهذيك عملتها في القسم الرابع، فهمت كيفاش؟ يعني الكتاب التونسي هذا عنده طابع هكا، انا يظهر لي انه عنده طابع تونسي خاص، لان الاهداءات الوطنيه، فالروائي التونسي متاثر ببيئته، متاثر بتاريخه، متاثر بما يدور حوله، فاعطيتها قسم خاص، فهمتني؟ وبالنسبه في كل قسم قسمته الى اقسام صغرى، مثلا الاهداءات العائليه.
0: نعم سنعود لك مسعود، لان تجربتك انت اديبه تونسيه، اذا الكثير من الكتب في حقول اذا ادبيه متعدده، قلنا القصه القصيره، قلنا الروايه، قلنا ادب الرحله، قلنا ادب الاطفال وغيرها، اذا والدراسات والكتابات والمقالات، المئات مسعود عرفها المقالات التي نشرتها في الصحف وفي القصص، مجله اتحاد الكتاب ومجله نادي القصه بالورديه من عهد محمد عروس المطوي، وفي الحقيقه مجهود جبار، يعني في الحقيقه يستحق التكريم والتقدير لكاتبة تونسية قدمت الكثير، لا لتجربتها فقط وإنما أيضا للأدب التونسي. مسعودة، في تجربتك أنت ما هي نوعية الإهداءات التي ملت إليها، بخلاف أنك أهديت كتابك وبعض كتبك لسعب العزيز، هذا الحبيب وهذا الزوج وهذا الرفيق وهذا الصديق؟
2: يعني الإهداءات
0: في
2: الإهداءات فيما كتبت كانت وفق مزاج أو نوعية ذلك الكتاب. أولا من باب الاعتراف بالوفاء والتقدير لرفيقي الدرب، كان يعني يوفر لي الإطار لكي أكتب، ومسيرة كبيرة كانت معناها معه في البدايات منذ التحقت بنادي القصة، فعن طواعية ويعني بحب كبير أهديته الكتابين. كذلك أهديت للوالد الروحي، الأب الروحي رحمه الله سي العروسي، الأستاذ العروسي المطوي، يعني له علي أفضال وأيادي بيضاء. هناك كتاب لوالدي رحمه الله، أول من جاءني بكتب وهو الأمي، يعني أهديت أيضا إلى معلمي الأول الذي المؤدب سيدي السبتي رحمه الله، ومعلم في الابتدائية وأساتذة في الثانوية، كان لهم أيضا فضل علي، يعني في حبوني في اللغة العربية وفي الأدب. أهديت كتابي لحفيدي ريح صبار، لأنه كان يعني يطرح أسئلة غريبة جدا، أكل الأسئلة هي التي أجدها أمامي وأنا أحرر أو أكتب مراحل رواية ريح صبار. يعني كما ذكرت سيادتك، الإهداء قريب يعني من يرسم الوجدان، يعني الذي يعني يؤطر الكاتب عندما يكتب. هناك نجد رضا الكاتب، رفضه، حبه ونفوره، يعني يستقي ألوانها من دواخله، فيها رضاه وفيها رفضه لأشياء، وقد ينتقم أيضا بصفة عامة، هناك من ينتقم بسلاح الناعم، وقد ينصف ويعترف حيث يذهب في الظن في أنه الجحود، يعني هو ينصف يعني كما أنصفت من كان لهم علي فضل. وربما نحمل أيضا الإهداءات بوح دون تصريح، يعني زخرت الكتب منذ حذق الإنسان الكتابة والتأليف بما لا يتصور امرئ من عبارات ومعاني في نص الإهداء. ربما من بعد نتعرض إلى بعض الإهداءات الساخرة يعني عن النماذج.
0: أي طبعا.
1: هو ممكن نضيف لنا أن مسعود أبو بكر اللي عندها 23 كتاب يعني إهداءاتها كتبها الكل فيه إهداءات إلا الدواوين الشعرية، عندها دوز دواوين شعرية غير مهدات تخليه لي هي فهمتني الشعر مسعودة الديواني يخرج من غير إهداء.
0: نعم. طبعا شكرا على هذا التقديم، تقديم إذن هذا الموضوع. نحن الآن سنستمع إلى أغنية من اقتراح كسب لذيذ واقتراح مسعود أبو بكر، سنستمع أيضا إلى مقطع من الكتاب يعني إهداء محمد حيزي رواية صهيل الفوات الصادرة سنة 2005 عن دار نهاء للطباعة والنشر والتوزيع، هذا نص الوارد في صفحتي 57 و 58 بصوت أمل الكتاري، ثم سنعود.
2: تحية لصديقنا محمد حيزي.

0: حدائق السرد. نص إهداء الروائي التونسي محمد حيزي لروايته صهيل الفوات الصادرة سنة 2005 عن دار نهى للطباعة والنشر والتوزيع. لأم زهرة التي تلتحف وشمها وتقاوم برد المفاصل ولا تهدأ أو تستكين للمرض رغم تراكم السنوات في العظام والقلب والروح. لأخي أحمد الصالح، ذلك الرجل الذي أفنى العمر من أجل فرحة ما على وجوه الآخرين دون أن ينتبه لنفسه أو غدر هذه الدنيا ومزالقها. لأخي بشير الذي يملك قلب شيخ مسن رغم امتلائه بالحياة إلى تخومها. لأخي الشريف الذي ما زال يهزأ من هذا الواقع الذي لم ينصفه رغم كل ما يملك من ذكاء وفطنة. لأبي الذي قاوم الموت طيلة أكثر من عامين ولم يستسلم له إلا بعد مقاومة شرسة. لقد أفنيت عمرك من أجلنا ووهبتنا قدر ما تستطيع ولم تبخل علينا إلى أن كبرنا، لذلك كله أهديك هذا النص الذي تربص بي على شفتيك وأنت ترويني بعض أوجاعك وأحلامك وتجهب بي دنياك التي أدبرت ولم تجد إلا السخرية منها ومن الموت والشح. لن أنسى أنك من أربكني وعلمني القص وأنا بعد طفل ومنحني مخيلة عامرة بشهوة الكتابة وألمها ومزالقها. ها أنت تزورني ليلا حتى لا أحس باليتم وتهبني ما تبقى حتى أستمر وأخطو إلى بعيد، وكلما تعثرت امتدت يداك إلي، وإن ألهبتني بأسئلتك كعادتك وحذفتني إلى ورطة بعد أخرى كي أبلغ تخوما بكرا لم يطأها أحد. أنت لم ترحل بعد يا أبي، كما لو أنك تنفرط معي في هذا النص الذي حبرناه معا، كما لو أن روحك البهية من حولي تتورط في هذا الصهيل رغم الفوات. لزوجتي الغالية وأطفالي الرائعين أهدي هذا الوجع، هذه المرارة، هذا الإحساس العميق بالأسئلة، هذا الاحتفال الدامي بالقلق والغربة والتيه، هذا الراهن الحافي من الفرح. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الأهداف الرواية التونسية انطلاقا من كتاب جديد للأستاذ الكاتب عبد العزيز بن عبد الله، الأهداف الرواية التونسية. هذا كتاب عن منشورات سوتي ميديا للنشر والتوزيع. ورد الكتاب في الحقيقة في 181 صفحة من الحجم المتوسط. يقول عبد العزيز بن عبد الله: خطرت فكرة إعداد هذا الكتاب وقد لفتت انتباهنا عتبة الأهداف المصنفات الأدبية والفكرية بشكل عام، إذ تمثل صياغاتها باختلافها بستانا من مشاعر ومواقف وشائجة تشد المهدي للمهدى إليه، وفيها من لحظات التجلي ما لا يقل إبداعا عما ورد في متن الكتاب. مسعودة أبو بكر الأديبة التونسية تقدم لنا إذن هذا الأثر الجديد. نعم مسعودة، بعد تجديد الترحيب بسي عبد العزيز بن عبد الله معنا إذن. نعم،
2: بما أنه كتاب يهتم بالإهداف، فيعني الإهداء الذي ورد في هذا الكتاب تحديدا يعني أهدى هذا العمل المؤلف عبد العزيز بن عبد الله إلى والدته، حيث يقول: إليك والدتي طيبة الذكر، حبيبة بنت الطاهر بن الأخضر بن تمين، ساكنة القلب أبدا، رحمة الله الوارفة لروحك الطاهرة. وهذا الكتاب أيضا صدره بمقولة للدكتور شاكر نوري، جاء فيها: عندما تتصفح كتابا لا يمكنك أن تهمل الإهداء المدونة في صفحاته الأولى، إنه يشبه المقبلات التي تفتح شهية مواصلة القراءة، فبين دفتي كل كتاب توجد حديقة، وقبل أن نتنزه فيها تصادفنا وردات معلقة على الصفحات الأولى، هي إهداء المؤلف في كلمات مختصرة معبرة لأشخاص يحددهم هو ووفقا لما تنسجه رغباته وذائقته. الكاتب قد يعني وضع تقسيما أقسام الكتاب، هناك يعني في عجالة بنية الإهداء في رواية تونسية، الإهداء في شكل جملة قصيرة، في شكل نص طويل، في شكل نص نثري، في شكل نص شعري، وهناك إهداءات نثر وشعر معا. كذلك وجود نص الإهداء نفسه في روايتين مختلفتين لنفس الكاتب أحيانا في الطبعة الأولى، هناك إهداء طبعة ثانية، هناك إهداء آخر.
1: لا تغير. نعم.
2: أي نعم.
1: وحتى تغيير حتى الدار يعني يغير.
2: فعلا يغير. نعم. فهو في إهداء جديد وهذا مفهوم. أنواع الإهداءات في رواية تونسية إهداء عائلية، فيها نجد إهداءات إلى الأم، إلى الأب، إلى الأبوين معا، إلى الأبناء، إلى الأحفاد، الجدة.
1: نعم، نحن مسعودة سنبدأ إذن بالمرحلة بالمرحلة.
2: نعم.
1: وسنطلق بعد إذنك مسعودة مع سيد عزيز. يعني هذا احتاج جهدا كبيرا في التوثيق. يعني وأنت عدت إلى مرحلة الصحف والمجلات من سنة 1905 إلى سنة 1956، يعني في بداية
3: استقلال
1: التونسية، وعدت إلى ما قاله وإذا الناقد عبد رضوان الكوني، وكذلك العديد من الباحثين أو البحاث، الكلمة التي يحبها توفيق بكار رحمه الله. يعني هذا التوثيق الجميل احتاج منك إلى جهد.
3: هو الجهد كان في هي البدايات، الريادة هي دائما فيها إشكالية. ولكن أنا توفرت لي الفرصة أني نعرف البداية متاع الأهداء، أني حضرت مرة للأستاذ العروس المتوي، المرحوم العروس المتوي، يحكي أنه في بداية الاستقلال طلب منه أن يكتب رواية تونسية، لأن قبل 56 الروايات كانت تأتي من مصر ومن بيروت، وطلب منه أن يبدأ في تكوين هذا الصرح الأدبي التونسي حجرة حجرة من تونس. وكانت أول رواية بين الدفتين هي ومن الضحايا للأستاذ العروس المتوي.
1: نعم.
3: قبل ذلك كانت الروايات أو ما يسميها جان فونتين الحكايات، أو يسميها كل واحد يسميها، كانت تخرج في الصحف، كانت تخرج يعني مقسمة وعلى أقساط بين ظفرين، أفهمتني؟ وكان ما كانش فما رواية بين دفتين كما يقال. فأول رواية في كتاب كامل، وإذا عندنا فترتين، فترة ما قبل 56 وفترة ما بعد 56. بعد 56 التزم بين ظفرين كتاب الرواية في تونس لشكل ما يكتب في الغرب، أي أن هناك في الرواية هناك إهداء، وبدأت. وأنا الكتاب يجمع بداية الرواية يعني الريادة إلى سنة 2021، يعني بكافة أنواعها سواء للكتاب أو للكتيبات.
1: يعني أول من استعمل الإهداء،
3: الإهداء هو الأستاذ العروس المتوي
1: في كتاب
3: سنة ومن الضحايا،
1: ومن الضحايا الأديب محمد العروس المتوي. هذا الكتاب صادر في سنة 1956 عن سلسلة كتاب البعث، وقد ورد الإهداء بما كتبه هو: أيها الأخ، أنت الذي حال بيني وبينك عالم من الفراغ في عالم الحسية، وحجبت عني عقلك وفكرك أسباب ودواعا لا أستطيع أن أنفي عنك بعضا من مسؤوليتها، ولكن ما أصبحت عليه من حياة يقف لك عذرا وتبرئة. هذا بعض يعني.
2: سمحني أن أريد أن أضيف الفترة الأولى والصعوبات، يعني كان يعني هو يمتاز بدم يعني برود الدم. نعم. الحقيقة لا ينفعل ويصبر على البحث ويصبر على يعني ربما اطلع على قد بعثر المكتبة العائلية قد بعثرت بشكل يدعو يعني شك مهووس، يبحث عن عشرة يقرأ ويعني وينظر في رف كامل الكتب كي يتأكد من كلمة في الأداء، وما ساعده على ذلك ذلك الصبر في يعني في اختصاصه، فهو يعني قد يعني درس المعهد الأعلى
3: للتجارة
2: الـHEC، يعني الصبر على الأرقام وعلى المعادلات وعلى الحساب وعلى كل هذا ساعده، كان غسونيل يعني كان منظم بشكل غريب. أنا لا أستطيع أن أعمل هذا العمل، أنا إنسانة يعني بوهيمية أنطلق وراء الأفكار بشكل فوضوي.
1: منطلقة للخيال أنت.
2: يعني كنت يعني أجد يعمل مثل نملة، يعني منظم بشكل غريب.
1: لا تصحى رحيلك يعطيك الصبر
2: ويبوبها، وهذا للأم وهذه للأخت وهذه كذا وهذا، والمختلف يعني من الأهداءات بصدق. هذا الكتاب كان يعمل في هذا الكتاب، يشتغل في هذا الكتاب بدأب نملة بصراحة، يعني ما احترمته فيه هو ذلك الصبر الذي أنا شخصي
1: الدأب والجهد.
2: نعم.
1: سيد العزيز، عندما تشكرك الزوجة يعني لابد أن تصغي ولابد أن تضحك وتبتسم، ليس دائما يعني زوجة
2: لا هي حقيقة هذا. والله
1: توديك هذا
3: الثناء. هو من أصعب الأشياء أنك تعطي كتاب على فترة معينة. ويزمك توازن، يعني مثلا باش نعمل الاهداء على الاب يلزمني من البدايات الى 2021 لازم نختار يلزمني نختار، ويلزم التوزيع بين كتاب وكاتبات
1: طبعا،
3: لان
1: ولا تتهم بالذكوريه وباقصاء المراه وما شابه ذلك.
3: يعطيك الصح. وممكن حتى باش نشوفوا هل تغيرت اللغه من عام 56 من سنه حتى 2021 في الاداء. نعم. يعني اللي يهدي البوه عام 26 56 او 57 هل هو نفس العبارة التي استعملت سنة 2020؟ يعني ثم توزيع، وحتى يكون هناك توزيع عادل في الأقسام، ترى عندها معناها يلزم تكون موجودة هذيك باش ما تكونش ثم تفاوت في الأقسام، يعني ما بين تسجيل الأهداءات يكون في قسم عدد كبير وفي قسم آخر يكون لا، يكون ثم توازن. فهمت كيف؟ باش اللي باش يتابع من بعد عنده مدونة يعني تساعده.
1: نعم.
2: من المهم أيضا أشير في تأليف هذا الكتاب، يعني لقد جعل المؤلف لهذه الأهداءات المضمنة في هذا البحث جدولا بيانيا حسب الأقسام المعتمدة، وتبين حسب هذا الكشف وتبين عفوا حسب هذا الكشف حبيت نقول أعلى نسبة في الإهداءات كانت الإهداءات المختلفة بنسبة 34% وعددها 131 رواية، تليها الإهداءات العائلية بنسبة 32%، الإهداءات الجماعية بنسبة 20%، الإهداءات الوطنية بنسبة 14%. يعني يعطيك حتى بالأرقام إذا كنت ما يعني مهتم بأن تقوم ببحث في حول ما كتب عن العتبات بكل أشكالها، تجد في هذا الكتاب ما يعني يعين في هذا البحث. سي محمد، في الإهداءات هناك إهداءات غريبة إذا كان سمحت
1: أذكر
2: منها. يعني أنا عجبتني في الحقيقة وقت اللي عندما كان يبحث كان يأتيني يقول لي اقرأي هذا الإهداء كم هو غريب. إهداء الكاتب السعودي عبد خال في روايته نباح، يقول إلى كل أوغاد العالم لعنة كبيرة، الكاتب المصري مثلا بلال فضل في كتابه الذي هو بعنوان في أحضان الكتب يقول: قد أهدى كتبه إلى مكتبته، يقول: إلى أحب بقاع الدنيا إلي، إلى تحويشة عمري وبهجة زماني وشريكة صباحاتي. مكتب يعني المكتبة.
1: المكتبة نعم.
2: إيه.
1: طيب أستاذ العزيز، يعني الأنواع الأهداف الحقيقة مختلفة من كاتب إلى آخر في مستوى البناء. مثلا هناك اعتماد الجملة القصيرة أو اعتماد النص الطويل، هناك النص النثري، هناك النص الشعري، هناك نص يجمع بين النثري والشعر. مثلا في النصوص القصيرة ما نشره مثلا الدكتور محمود ترشونة في روايته دنيا. نعم، يقول: إلى إيمان مملكة الأفاق. محمد آيت ميهوب روايته كذلك حروف الرمل الصادرة عن دار النشر للمغرب العربي بمنصة إلى فائزة ويصمت. هناك هدايات طويلة
2: نعم قصيدة
1: تمتد ل 270 كلمة، وهذا ما قدمناه منذ حين كنموذج للروائي التونسي محمد حيزي. وهناك أنواع أخرى من الهدايات التي توجد في الكتاب، وأنا أدعو في الحقيقة المهتمين إذن بهذا الموضوع وبالرواية التونسية إذن إلى اطلاع إذن على هذا البحث الدقيق والعميق والطريف أيضا. سيد العزيز، وأنت طبعا تبحث عن الاختلاف بين القصري والطولي وبين النثري والشعري، لا شك أنك يعني عشت كما قالت مسعودة تجربة كبيرة أولا في البحث عن الكتب.
3: نعم.
1: كيف توفرت لك هذه الكتب بالإضافة إلى كتب مسعودة التي تقتنيها والمكتبة العمومية؟ كيف، هل كنت تتصل بالكتاب النقاد؟
3: هي
1: جهد كبير.
3: هي رب ضارة نافعة. يعني الفترة هذيك 2020-2021 كانت الكورونا وكانت المكتبات مهجورة،
1: ما تخرجش من الدار.
3: وتوفرت لي الفرصة وقتها خطر تفهمنا باش نعمل الكتاب، ويلزمني نشوف الكتب، يعني يلزمني نشوف الأداء. فكانت الفرصة المكتبة فارغة، نمشي للمكتبة مثلا مكتبة بيت الرواية يعطوني المفتاح، نقول سي عبد العزيز كتكمل رجع لنا المفتاح. المكتبة الجهوية بنعروس، المكتبة الكل، مكتبة الوردية، مكتبة عديد المكتبات، فكي نمشي فيها كانت فارغة المكتبة الكلية أنا، فهمتني؟ فكانت الفرصة أني نخدم براحتي. الخطر هو أن كيف نرجع للدار يلزمني
2: يخلعوا إلى عمليتي تعقيما من الباب
3: من الكورونا، يعني
1: لا من اللي بيشوط العمارة
3: يعني. ومعناها فرصة، يعني كانت لي فرصة أن المكتبات كانت متوفرة لي، فهمتني؟ كانت الكل على ذمتي، ما فماش رواد في المكتبات، وفرصة ما تتعاودش خاطر توا ما كنا الظروف مش نفس الظروف. والحمد لله يعني وفقت في العمل، وصلنا اللي مدون غاديك 375 أهداء، أما لكن هو المدونة فيها يجي 500 ولا 600، فهمتني؟ فصارت غربة له حتى يكون ثم توازن يعني في الأقسام بتاع الكتاب، فهمتني؟
1: طبعا سننطلق من بعض الأنواع التي ذكرت السيد العزيز، منها الهدايات العائلية.
3: نعم.
1: الهدايا إذن إلى الأم، الأب، الأبوين، الأبناء، الأحفاد، كذلك الجد والجدة، الإخوة، الزوج، الزوجة
3: خاصة
1: وأنت هديت إلى مسعود أبو بكر. طبعا هديت الكثير من ومسعود أهدتك أيضا كثير من الكتب. مثلا سنأخذ بعض الأهداءات الطريفة والمهمة، يعني مثلا أهداء عروسية ناروتي روايتها تماس الصادرة سنة 1995 عن دار الجنوب للنشر بما كتبته إلى روح والدتي، مواصل الحديث الذي لم ينقطع. حسين القهواجي أيضا يهدي روايته باب الجلدين الصادرة سنة 1995 بما كتبه إلى روح أمي. هدا حبيبة المحزي صديقة روايتها الوزر الصادرة سنة 2000 عن دار الأطلسية إلى روح أمي الطاهرة. هدا بنت البحر حفيدة قارة بيبان، روايتها العراء صادرة سنة 2012 عن دار النقوش العربية بمنصة هذا شعر. إليك راوية الأشعار ومرتلة القرآن يا امرأة خارقة أنشدت على مسامعنا وهي على سرير الإنعاش قصيدة عصفور السجين وأجهشت بالبكاء وهي تذكر أطفال فلسطين النازفين في الشوارع. إليك يا امرأة الغياب الباقية أمي حبيبة. هذه الهدايات العائلية فيها شحنة عاطفية.
2: أكيد أكيد تمس من الداخل يعني. وقد ذكرت في تقديمي لهذا الكتاب في مناسبة عن هذه الشحنة التي نشعر بها منذ نطق البوابة الأولى للكتاب وهي الإهداء قبل يعني من ضمن التوشيح الأخرى، خاصة تلك العلاقة والعلاقة السرية ما بين الكاتب والأم يعني الوطن يعني هي الوطن، الأم هي الوطن يعني هي التي إليها ننتمي، إليها نمضي، إليها نعود، فيها بها نحيا وفيها ننتهي ونموت أيضا. يعني الأم ليس بالغريب أن يهدى لها. أنا أهديت لوالدتي رحمها الله في قصيد، يعني قصيد كيف أصبحت أرى العالم بعد موتها، يعني نجده بكثرة، نجدها بكثرة تزهر بين الكتابات الشعرية النثرية قصة شعر بحث. الإهداء إلى الأم موجود دائما.
1: نعم سبع عزيز، وانت بحثت في اكثر من 375 روايه،
3: هذه الموثقه ما لي ما عندي اكثر. نعم. من المسلم
1: اكيد انك حينما عدت اذا الى هذه الاهداءات العائليه مع الام مع الاب بقيت بعض الصور التي اثرت فيك
3: اللي اثرت فيا مثلا. نعم. انت محمود المسعدي صفحه 33 في حدث ابو هريره قال موجود عندك غديكة، يعني النص يعني رائع من أروع ما تشوف العربية قمة العربية. يقول إلى أبي رحمه الله رتلت معه سبايا على أنغام القرآن.
1: نعم. وترجع الحديث مما لما كنا فهمه طفلا ولكني صغت من إيقاعه منذ صغر لحن حياة ورباني على أن الوجود الكريم مغامرة طهارة جزاؤها طمأنينة النفس الراضية في عالم أسمى فأسمى، وفي أثناء ذلك كله علمني بإيمانه سبيل إيمان.
3: وثم في الصفحة 37 رواية حمام الذهب للكاتب محمد عيسى المؤدب. لا بالحق بقات في بالي الإهداء، بقى في بالي بالله قرأت محمد بصوتك
1: هذا إلى أبي إلى روحه التي ترافقني إلى الذاكرة الوطنية.
3: هذا الربط.
1: طيب سي عبد العزيز
3: هذا الربط
1: نبتعد عن الأعمال الخاصة. يعني هذا يعني البحث يقودنا فيما بعد إلى علاقة الكاتب بأساتذته بالأدباء المفكرين كذلك نماذج من القضايا الكبرى كالوطن كالثورة كالشهداء كالزعماء. وهذا يقودنا إلى إهداءات مهمة انطلقت يعني من صفحة 95 إذن من الكتاب. مسعود نأخذ بعض النماذج من هذه الإهداءات. مثلا علي التابعي الرواية الشهيرة في الحقيقة زار الصفار الصادرة سنة 1991 عن دار الجنوب للنشر إلى أساتذتي حتى من كان منهم وراء البحر.
2: جميلة.
1: إهداءات أخرى يعني كثيرة في الحقيقة. نور الدين العلوي في بلاد الحد الأدنى صادرة سنة 2010 عن دار صحر للنشر وتوزيع بمنصة إلى الذين أخلصوا في تعاليمي. هذه علاقة
3: للأسد.
1: نعم.
3: وثم للأدباء
1: يأتون درسي رغبة في التعلم. ثم خير الدين جمع أيضا رواية صفحات المهزلة الصادرة سنة 2012 عن دار أمل من النشر والتوزيع. يقول الذي أفناني الشوق إليه منذ صغر أبي إلى أمي التي علمتني الحياة، إلى زوجتي لصبرها في عن على هداياني، إلى الأربعة الكبار إخوتي، إلى ابني رائد وعائشة، إلى أساتذتي وأصدقائي.
2: السيد وال يعني من يعني كما رأينا بالنسبة للأمة الحاضرة بشكل لافت كذلك الأستاذ والمعلم.
1: نعم.
2: لا نستطيع أن لا نمر بخانة هؤلاء من باب الوفاء وما تركوه فينا من أثر يعني.
1: العديد من رموز نجدها.
2: نعم.
1: نجد مثلا بعد إذنك مسعودة.
2: تفضل.
1: صلاح الدين بوجاه.
2: فعلا.
1: يعني يهدي رواية النخاس صدر سنة 1995 إلى تاج الدين فرحات، هذا الذي انبثق بين أنامني يسعى فكاد يرعبني حضوره،
2: من أجمل الهدايات
1: يعني. نعم. ونجد كذلك فرج الحوار أيضا نفس الشيء،
2: فرج الحوار تعجبني أحجبتني كثيرا وليمة.
1: نعم. إلى عبد الرزاق بن عبد الله. كذلك أعمال أخرى أهدى عبد الجبار العش روايته وقاع المدينة الغريبة.
3: نعم.
1: صادرة سنة 2000 يقول
3: روعة ذكاء. روعة. نعم. نص روعة ذكاء.
1: إلى الشاب حسني وحسين مروح وفرج فودة وناجل علي. إلى بنواس وجان جيني وأمل دونغل وهوري ميلر وشارلي شابلن. إلى ناجي ومجيد. إلى كلابي وقطتي وسلاحفي وعصافيري.
2: جميل. نعم. هناك من أحدى قصيد يعني بشكل قصيد مختار بن إسماعيل.
3: مختار بن إسماعيل.
1: مختار بن إسماعيل. إبراهيم درغوثي. يهدي مجرد لعبة حظ الصادرة سنة 2003 عن دار المدينة للنشر بمنصة إلى علي الدعاج. فنان الغلبة.
3: نعم. أدباء والمفكر.
1: نعم. الأهداء الموالية أو النوعية الموالية هي تتعلق ب طبعا أهداءات مختلفة من أهداء للكتاب.
2: والكتاب
1: سعود أبو بكر مثلا تهدي كتابها إلي مثلا. هناك كاتب يهدي للقارئ
2: ومن الكاتب لذاته.
1: من كاتب لذاته.
2: نعم.
1: أهدى رواية إلى إحدى شخصياتها
2: مثل ما فعلت مع كتابي ترشقانة
1: مثلا.
3: ترشقانة.
1: أهدى رواية للأموات.
2: رحمهم
1: الله. أهدى رواية عبر شخص إلى قيم ومشاعر. أهدى رواية إلى مدن.
2: هناك مدن تسكنون يعني.
1: مثلا مسعود يمكن أن تهدي روايتها إلى صفاقس مثلا.
2: ربما
1: إهداء إلى خارج التصنيفات المذكورة بصيغ مختلفة. ممكن نذكر بعض الأمثلة. سبازيز. نبيل قديش مثلا يهدي روايته وزارة عباد الشمس صادرة سنة 2015 عن دار سؤال النشر بيروت إلى كل الذين التقيتهم في حياتي وتركوا لي شيئا يمكن تذكره لأرويه. منيرة درعاوي أنثى الضوء إلى قلوب تنبض رغم الوجع إلى سواعد تشقى ليكون الغد أجمل. الكثير من الأهداء في الحقيقة التي يحيي.
3: والأهداء أستاذنا هو الأهداء يكون معنا نذكر الرواية وسنة الإصدار ودار النشر
1: حتى يسهل على القارئ الرجوع للكتاب.
2: أكيد.
1: نزار شقرون أيضا يهدي روايته بنت سيد الرئيس الصادرة سنة 2011 عن منشورات الدوسري للثقافة والإبداع في البحرين إلى وليد خزندار. نصر بالحج بالطيب يهدي انكسار الظل إلى سارة صباح الجديد صديق الكاتب محمد جلاسي السبيب في حضرة الأستاذ الصادرة سنة 2012 عن دار تنسيل الكتاب إلى ميساء ونارمين. يقول عبد العزيز بن عبد الله في الصفحة الثانية من الغلاف نأمل بهذا العمل المتواضع أن نكون قد سلطنا الضوء على الإهداءات في نماذج من الرواية التونسية لتحصل الفائدة من بعيد أو من قريب للمهتم بدراسة العتبات في علاقتها بالمتن وبتطور صياغتها تماهيا مع تطور الكتابة الروائية. هذا الحرص وهذه الدقة
2: الصبر
1: وهذا الصبر وهذا الشقاء وهذه المقاومة بصراحة يعطيك القوة. كيف استطعت في أيام الكورونا أنك يعني تفلي الكتب فليا وتورق الكتب توريقة وتشقى وتحرق وتعيش البردة وكذا للتنقل إلى مدينة الثقافة وتنقل إلى المكتبة الجهوية بن عروس والمكتبات كذا لكي تخرج لنا هذا العمل الفني الجميل.
3: يعطيك الصحة أستاذنا سي محمد. هو ممكن محبة، هو أنا من اللي كنت صغير كنت نحب المطالعة يعني فهمت، وكنت دائما حتى من الطرائف اللي كانت تصير لي كنت في المبيت، فكانت عندي ما يسمى لمباتريك يعني وتحت الغطاء وقت اللي تفيوا علينا الضوء، فكنت نقرا جورج الزيدان والكيلاني وكل قريتهم
1: يعني تحت العشرة
3: يطفي الضوء
1: طفي الضوء قد كذا وقيم تلقى يرقب فينا
3: يعطيك الصحة
1: واللي تلقاه يقرا حتى كانه ارتكب جريمة يا دخل نقرا حتى عبير ولا قصة قصيرة.
3: يعطيك الصحة. فكنت نحب
1: سعودة كنا نقرأ عبير وكذا
2: يا حسرة.
3: ومحبة يعني في الكتاب يعني كنت نطالع برشا فهمت كيفاش. ومن بعد كي دخلت الجامعة انقطعت شوية هذه الرغبة في المطالعة.
1: نعم هذا طبعا تقديم للكتاب ندوة القارة التونسي إلى اقتناء، إذن هذا الكتاب موجود في المكتبات. شكرا لك
3: يعني يبارك لك يعيشك
1: تقديري دوما
3: يعيشك
1: سعد أبو بكر الأديبة التونسية. سنسعد باستضافتك أيضا في إصدار جديد
2: إن شاء الله
1: وبحث جديد
2: إن شاء الله. وشكرا لك لهذا الاهتمام الدؤوب بالأدب التونسي.
1: شكرا للإذاعة التونسية على ما توفره من فضلات في هذا المجال،
2: ولنا معها يعني تاريخ الإذاعة الثقافية ما شاء الله.
1: نعم.
2: شكرا لكل عاملين بها.
1: نعم. وسمعنا الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، كونوا بخير إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجع.
1: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي عندما ينهى

0: يغمر المساء، يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً مستمعينا الأفاضل، أهلاً وسهلاً، ونحن دائماً نتفاعل مع كل مستمعينا، وقد اخترنا لكم هذا المساء بقى من الأغاني أردناها خصيصاً لمستمعينا. أردنا أن نوصل مع هذه الباقات من الاقتراحات المختلفة كلها لمستمعينا، وكلها أغاني طربية، فضلاً عن ذلك باقة أخرى من المواكبات ضمن هذا الدرب الثقافي في ضمن هذا الصالون الثقافي. قيادة رحلة هذا المساء بإمضاء زميلتنا مريم جارة، التي ترجو لكم أمسية رائقة دائما على موجة ملكة الإذاعة تونس الثقافية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تعين لكم مستمعينا الأفاضل. وقد كتب الأستاذ وليد عبد اللهوي عنوانا يشد الانتباه، وهو يتحدث عن هذه الأيام، أيام قرطاج الموسيقية المحل على أنغام فايا يونان. أيام قرطاج موسيقية تودع جمهورها وتحتفي بالمواهب. وقد أسدل مهرجان أيام قرطاج الموسيقية الستار في دورته 11 التي انتظمت من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، بعد أسبوع حافل بالعروض واللقاءات المهنية والتجارب الموسيقية المتنوعة، واستقطاب نحو 20,000 زائر إلى مدينة الثقافة الشاذلي القليبي. طبعا هناك تأكيد على مكانة الموسيقى كفضاء للإبداع والتواصل واكتشاف المواهب الجديدة. حفل الاختتام الذي احتضنه مسرح الأوبرا مساء السبت شهد الإعلان عن عدد من المجموعات الفائزة بالجائزة المعنوية لهذه الدورة. وتتمثل الجائزة في تنظيم جولة فنية بعدد من الجهات التونسية في خطوة ترمي إلى منح الفنانين الناشئين فرصة أوسع للقاء الجمهور والتعريف بمشاريعهم الموسيقية خارج العاصمة. تندرج هذه المبادرة ضمن قسم أيام قرطاج الموسيقية في الجهات، والذي استحدث خلال الدورة الحالية لتعزيز اللامركزية الثقافية ودعم التجارب الفنية الواحدة، وفتح منافذ جديدة أمام الموسيقيين الشباب للوصول إلى جمهور أوسع. هناك طبعا ما بعض الأرقام التي تم تقديمها، من بينها حضور أكثر أو ما يزيد أو قرابة 20,000 زائر على امتداد أسبوع، أكثر من 220 موسيقي، والجميع تفاعل مع برنامج جمع بين العروض الموسيقية والأنشطة التكوينية واللقاءات الموجهة إلى مهني القطاع. البرمجة ضمت 26 عرض مختار و 9 حفلات فنية بمشاركة كما قلنا أكثر من 220 موسيقي وممثلين عن أكثر من 20 دولة. شهد المهرجان إقبالا على عدد من العروض، وربما أهم العروض عرض الفرقة الأردنية جدل. هذا ما دفع المنظمين إلى برمجة سهرة إضافية استجابة لطلب الجمهور. على المستوى التكويني، سجلت الدورة الأولى من ورشة الجاز مشاركة أكثر من 40 شخص في برنامج امتد 5 أيام. وطبعا هذا مهم أن نتحدث عن دروس ونتحدث عن تدريبات، وهو ما يعكس أيضا اهتمام المهرجان بتطوير المهارات وتصقل التجارب الموسيقية إلى جانب تقديم العروض للجماهير. مهنيا، استقطبت التظاهرة 23 مهني من الخارج و 80 مهني تونسي، مع تنظيم 6 لقاءات مهنية وتركيز 12 جناح بمدينة الثقافة بهدف تعزيز التواصل بين الفاعلين في القطاع الموسيقي وفتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات. إذن الدورة انتهت، وقد أكدت سعيها إلى الجمع بين الاحتفاء الموسيقي وأيضا تطوير الصناعات المرتبطة بها من خلال استقطاب التجارب الدولية ودعم المواهب الصاعدة وتوفير فضاءات للتكوين. تبقى الرهانة المقبلة مرتبطة أساسا بقدرة هذه المبادرات على تحويل فرص اللقاء والتعريف بالفنانين إلى مسارات فنية مستدامة تمنح الإنتاج الموسيقي التونسي حضورا أوسع داخل البلاد وخارجها. مهم جدا الاحتفاء بالموسيقى، مهم جدا العمل على تطوير الصناعات المرتبطة بها، مهم جدا تحديد الأهداف والعمل على تحقيق مثل هكذا أهداف.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، انتهينا دائما لكم متجدده او في ان نواصل رحلتنا، رحله المواكبات هذا المساء، وايضا نواصل معكم مع هذه المقترحات الطربيه، لمحاله مقترحات غنائيه طربيه. عنوانا اخر يشدنا: تونس تحتضن تظاهره قرطاجي فانتشو 2026 السياحية والثقافية. هذه التظاهرة التي تنتظم من 23 أكتوبر إلى يوم 2 نوفمبر بمشاركة عدد من الفاعلين، وستكون الأنشطة متنوعة ومختلفة، علمية وثقافية وسياحية وغيرها من العروض الفرجوية المتنوعة، والتي تشمل عدد من الولايات التونسية. المنظمون تحدثوا عن بعض التظاهرات، عن بعض التفاصيل لهذه التظاهرة وبعض العروض، وتمت الإشارة إلى أنه ستنتظم بمبادرة من إحدى المجموعات وأيضا من جمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة عروض للمناطيد والطائرات الشراعية. أحد أيضا قادة الطائرات وهو عضو فريق التنظيم ومكلف بالتنسيق في العمليات الجوية وتنفيذها، أوضح أن التظاهرة أيضا تمثل امتداد لتجربة سابقة، تجربة بالوني فانتشو 2025، والتي انتظمت في الجنوب التونسي مع تطوير البرنامج وإضافة أفكار جديدة. أيضا قال إن البرنامج يتضمن عروضا للمناطيد والطائرات الشراعية ذات المحرك والطائرات الخفيفة جدا، إلى جانب عروض جوية عند شروق الشمس وغروبها. ستشمل التظاهرة ولاية تونس مع تنظيم منتديات في ولايتي نابل وزغوان، والتركيز أساسا سيكون على ولاية توزر وصولا إلى منطقة خلف الله بولاية مدنين بالقرب من جزيرة جربة. من أبرز مستجدات هذه الدورة تنظيم منتدى يعنى بالتكوين بالتعطير بالتدريب التوظيف في الاختصاصات السياحية المرتبطة بالطيران، بهدف تطوير السياحة الجوية وتعزيز فرص العمل في هذا المجال. لا ننسى أيضا أن البرنامج يتضمن عروض فنية، يتضمن عروضا فنية بمشاركة عدد من الأسماء الدولية والعربية، ومن بين الأسماء ربما نتحدث هنا عن أحد الفنانين راغب علامة، سيكون أيضا أحد الحاضرين في أحد العروض الفنية، يعني سيقدم أعظم فنيا في مسعى دائما لتنشيط الحركة السياحية سياحية طبعا، وأيضا تعزيز صورة تونس علاوة على تجميلها والعمل على جعلها الصورة الرائعة وتنصيعها، خاصة ونحن نتحدث هنا عن مناطق الجنوب. دائما نحن ما نرجوه هو نجاح كل الفعاليات وكل التظاهرات، وأمنينا أن يوفق الجميع. نواصل رحلتنا.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت؟
0: عندي ما نقول لك.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية عنوانه Teaching the Mother Tongue in a Multilingual Europe. وهذا الكتاب هو في الحقيقة مجموعة مقالات أصدرها أنتوني أدامز وويتولد تويلزيش. والكتاب صدر عام 2014 وهو يتحدث عن اللغة الأم في مجتمع أوروبي متعدد اللغات. الأبواب التي في هذا الكتاب كثيرة ويمكن أن نذكر بعضها. مثلا نجد في الباب الأول ما هي اللغة الأم واللغة الأم والهوية ومعايير اللغة الأم وتدريس اللغة الأم واللغات الأم في سياق أوسع. ونريد أن نشير إلى أن اللغة الأم في الاعتبار اللساني هي اللغة التي يتكلمها الإنسان في مجموعة لغوية من دون معلم، وهي اللغة التي يستطيع حينما يسمع أخطاء من أنجزها أن يصلحها. وهو حينما يتكلم اللغة الأم فإنه لا يخطئ فيها لأنه يتكلمها بشكل حدسي وغير قابل للخطأ. في الفصل التمهيدي لهذا الكتاب وعنوانه تدريس اللغة الأم في أوروبا متعددة اللغات، يعرب كل من تولوزافيتش وأدامز عن انزعاجهما من الإشكالات التي يثيرها استخدام مصطلح اللغة الأم، ومع ذلك فقد قرر الإبقاء على المصطلح لأنه مألوف كما يقولان ويفهمه معظم القراء بشكل بديهي. غير أنهما يقران بأن بين ظفرين ما يبدو بديهيا غالبا قد يكون مضللا دون أن يحاول الخوض أكثر في تفكيك هذا المفهوم. وفي المقابل يتبنى بعض الدارسين في الكتاب وهو ألزويغ موقفا مختلفا تماما في هذا الصدد، إذ ينطلق من منظور تاريخي ألماني مستندا إلى مصادر مكتوبة تعود للقرن العاشر، ولا يكتفي بتناول نشأة كلمة اللغة الأم بالألمانية بل يتطرق أيضا إلى الإيديولوجيات اللغوية المرتبطة باستخدامها. ومن جانبه يرى أنه من الصعب تعريف اللغة الأم نفس الشيء، ولكن لابد من استعمال هذا المصطلح والخوض في ما يسمى بتعليم اللغة الأم. وتعليم هذه اللغة له أهمية خاصة في هذا السياق تحديدا، تبدأ بتمييز تحليلي بين المعاني المختلفة لمصطلحي اللغة الأم وتعليم اللغة الأم. ثم يستعرض الكتاب نموذجين مختلفين لتعليم اللغة

0: الأم تعليم من منظور الأغلبية والتعليم من منظور الأقلية، وأخيرا يقدم في الكتاب في القسم الخامس لمحة عن الصعوبات التي تواجه إدراج لغات الأم في الفصول الدراسية متعددة اللغات. تناول بعض الدارسين في هذا الكتاب بالدرس المعاني التاريخية والمعاصرة للمصطلحي اللغة الأم وتعليم اللغة، وميزوا بين ثلاثة معاني مختلفة تبين في الواقع أنها متشابكة ومعقدة فيما بينها، وتعزى هذه المعاني لثلاث منظورات، أي وجهة نظر، وجهة نظر التنشئة الاجتماعية الأولية، ووجهة نظر السياسي الثقافي، ووجهة نظر التربوي. وهذه الوجهات من النظر حاول الباحثون بيانها. فعلى سبيل المثال، فإن التنشئة الاجتماعية هي التي ترسخ في مجتمع متعدد اللغات ما هي اللغة الأم. ومن المنظور السياسي والثقافي، فإن كل السياسة تذهب باتجاه لغة دون أخرى، بل إن هناك ما يسمى في بعض الدول المتقدمة السياسات اللغوية التي تحاول أن توازن بين اللغات، ولكنها في النهاية تفشل في ذلك لأن هناك لغة يهتم بها اجتماعيا أكثر من أخرى. السياسة اللغوية التي نتحدث عنها هو مفهوم سياسي ثقافي يفضي إلى ما يسمى باللغة الأم. هذا المفهوم ارتبط ارتباطا وثيقا بتشكيل الهوية الوطنية والإقليمية أو بتشكيل الدولة حسب الدارسين، إذ بلغ الوعي بالمجموعة أن هناك لغة أم مشتركة، وأنه لا بد من اختراع هذه اللغة لأنها توحد وتجعل البشر يسلكون سلوكا واحدا في اتجاه ترديدها وتكرارها وترسيخها. ومن منظور تربوي، يرتبط مفهوم اللغة الأم بتشابك المعرفة بالعالم من حيث بنائها الاجتماعي والكيفية التي تتاح بها هذه المعرفة، وتكسب طبعا الجانب التربوي يكسب إتقانا للغة أم، ولكن في سياق تكريسها بالتعليم. وتشير اللغة الأم إلى أيضا النمط اللغوي الرسمي والمعياري المستخدم كلغة مدرسية. فبصفة عامة اللغات الأم في العالم تستخدم كلغات أساسية في المدرسة. قدمنا لكم كتاب Teaching the Mother Tongue in Multilingual Europe لأنتوني أدامز وويتولد تولويزيتش، مع تحية التوفيق.
1: مكتبة الثقافية.

لما الملام والكلام يا حلو لندهلك.

يا غالي عندي.

0: بيتمطر
1: بيتمطر
0: شغل قلبي
1: شغل قلبي
0: بكم نظرة
1: بكم نظرة
0: جميل واسمر
1: جميل

حب عيني وتحلها ولما اشوفها بتعلها احب عيني وتحلها ولما اشوفها بتعلها احب عيني وتحلها ولما اشوفها بتعلها اروح علي في تسبيلها يخلي العقل يتحير لما تقول

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحياتنا دائماً متجددة لكم، وفي أن نوصل رحلتنا نواصلها دائماً مع هذه المواكبات المختلفة، ونتحدث عن لص شايح. طبعاً هنا حكاية تونسية خالصة بعيداً عن الابتذال، هذا ما قاله المخرج محمد خليل البحري، الذي قال إن كتابة هذا الفيلم قد انطلقت يوم 5 ماي قبل أن يبدأ التصوير يوم 15 جوان، وأشار إلى أن العمل كان ثمرة كتابة مشتركة جمعته بوسيم البكوش، في ظل وجود أيضا تفاهم وتنسيق بينهما، وهناك انسجام وتناغم، وهذا هو الأهم. الفيلم طبعا مهم متابعته، خاصة عندما نتحدث عن نجاحه، نجاح هذا العمل في قاعات السينما، وطبعا يعنينا كثيرا أن ينجح الجميع، مما أكده مخرج هذا الشريط أن الممثلين قد ساهموا بدورهم في إثراء العمل وإضافة روحهم الخاصة إلى الشخصيات، وأكد أيضا أنه قد اقترح طبعا هنا يتحدث عن العلاقة التي جمعتها أيضا بوسيم البكوش، طبعا قد اقترح بعض التعديلات على بعض التفصيلات بدورها طبعا، وتوصلها مع بعض إلى حلول من أجل دائما الأفضل، بعد أن تبادل الأفكار والتوجهات والتصورات حول الشخصيات، حول الوقائع، حول الأحداث، وكل ذلك مهم. ربما الذي يعنينا أيضا هو المستقبل، خاصة أن الشريط نجح. محمد خليل البحري طبعا يقول هناك إمكانية أيضا للتعاون مستقبلا في مشاريع فنية جديدة، وهو أيضا بصدد البحث عن بيئة عمل أساسا يشعر فيها بالراحة، يجد فيها أشخاص يحترمون عمله، يحترمون مكانته، يحترمون شخصه، وهذا هو المهم دائما لكل المبدعين. فيما يخص نجاح الفيلم، قال إن لديه نحو ساعة من العمل لم يقع إدراجها في النسخة المعروضة، وأوضح أنه أخذ الأمر بعين الاعتبار منذ البداية، وأشار إلى أن السلسلة قد تحتاج إلى 2.5 ساعة إضافيتين، في إشارة إلى حجم المادة التي لم يقع استغلالها في النسخة الحالية. تحدث عن الضحك، قال الضحك يقوم على مجموعة من الشفرات والأساليب والآليات التي قد تثير ضحك شخص، ولكنها أيضا قد لا تؤثر في أشخاص آخرين. أيضا أكد أنه حاول قدر الإمكان مخاطبة جميع الفئات، جميع التوجهات، جميع الأذواق، ولكن حافظ على طبيعة العمل بعيدا عن التهريج، بعيدا عن الابتذال، وهذا يحسب له. لازلنا معكم نواصل رحلتنا مستمعينا، ونواصلها أيضا مع مقترحاتكم الغنائية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً مستمعينا الأفاضل، تحيّنا متجددة لكم، أنتم معنا دائماً على موجة ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. نسعد دائماً بكل ضيوفنا، هو نسعد عندما نتحدث إلى النحاريري، عندما نتحدث إلى العظماء من أبناء وطننا، ممن يقدمون دائماً الإضافات النوعية، وممن يجتهدون ويعملون صباحاً ومساءً من أجل الرقي بهذا الوطني. نتحدث ثقافيا، فكريا، علميا، بحثيا، لأننا كلما تحدثنا عن الثقافة إلا وكانت قناعاتنا بأنها هي الوحيدة التي تؤسس للحضارة، وأننا بالعلم فقط نبني وطننا ونرتقي به، ولن تزهر الأوطان إلا بالعلوم. أردنا أن نواكب هذه الندوة العلمية الدولية التي ينظمها مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وهذه الندوة عنوانها الأدب والفكر في البلاد التونسية، الأبنية والأنساق. موعدها 13-14 أكتوبر بالكلية بقاعة صالح الجرمادي، وينسق أعمالها الأستاذان الحبيب الدريدي وعبد القادر بن حسون. واللجنة العلمية تتكون أو تتركب من عدد أيضا من الأساتذة. أردنا ربما التوضيحات عديدة ومختلفة يقدمها لنا أستاذنا دكتور عبد القادر بن حسون. مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير، مرحبا بك يا رمزي وبضيوفك الكرام على أمواج الإذاعة الثقافية.
1: أهلا ومرحبا، وعدد كبير من طلبتنا وعدد كبير أيضا من أساتذتنا من داخل تونس ومن خارجها، الجميع ينتظر هذه الندوة وحديث في عدد كبير من المنابر الإعلامية حول هذه الندوة. معك نقف على التفاصيل أستاذنا.
2: مرحبا بك. إذن هذه الندوة تأتي في إطار نشاطات ثقافية التي تنتظم بجامعة تونس وبكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. فالأنشطة الثقافية كما تعلم أستاذ رمزي مكملة للتكوين الأكاديمي والدروس التي تلقى في رحاب هذه الكلية، وهذا ليس بغريب عن كليتنا، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التي هي أقدم كلية في البلاد التونسية. ليس غريب عنها أن تحتفي بالثقافة والإبداع والفكر في تونس.
1: نعم، التفاصيل إذن، ونحن نتحدث عن عنوان كبير، الأدب والفكر في البلاد التونسية، الأبنية والأنساق. يبدو لي أن الجميع يرغب في المشاركة، وبعد إرسال الملخصات وبعد أيضا قبول عدد ممن رغب في الحضور والمشاركة، يبدو لي كل شيء جاهز الآن دكتور.
2: نعم، إذن انطلق الاستعداد لهذه الندوة الدولية في السنة الجامعية الماضية في إطار الأنشطة التي يمارسها مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات بقيادة الأستاذة نور الهدى بديس. وفي الحقيقة هذا المخبر يحقق يوما بعد يوم إشعاعا كبيرا بما ينظمه من أنشطة ثقافية وعلمية متنوعة ومختلفة على امتداد السنة الجامعية. إذن قلت بعد يعني أن وقع الإعلان عن هذه الندوة توافدت علينا يعني الكثير من رغبات المشاركين للإسهام في دراسة الأدب والفكر في البلاد التونسية. طبعا اختيار هذا الموضوع لم يأتي يعني صدفة، وإنما هو ينبع يعني من إيماننا بأن كل ثقافة يعني يخدمها ويعرف بها أبنائها. وطبعا الجامعة التونسية باعتبارها رائدة في الإنتاج الأكاديمي والفكري والإبداعي لابد أن تعرف بما ينشر في البلاد التونسية وبما يعني يتميز به الإنتاج الفكري والأدبي، خاصة من خلال الأنساق التي يعبر عنها والأبنية التي يظهر فيها هذا الإنتاج الفكري والإبداعي.
1: نعم. وأنتم أثناء أيضا الغربلة بين ظفرين، هل ربما هل كنتم متسامحين ومتساهلين أم كان من الضروري أن نستعمل غربال ميخائيل نعيمة؟
2: فعلا يعني عدد المشاركات التي وقع المصادقة عليها يعني خضعت للتحكيم العلمي.
1: نعم.
2: ووضعنا شروطا أنه لابد أن ترسل المداخلة يعني مرقونة وموثقة وتامة في أجال محددة، وقد أرسل المشاركون مداخلاتهم، واللجنة العلمية هي التي قامت بدراسة هذه المداخلات وبتحكيمها قبل اعتمادها. إذن فالجانب الأكاديمي والعلمي في هذه الندوة مضمون، لأن أعمال المخبر، لأنه خاصة هذه الأعمال ستنشر وستطبع إن شاء الله، ستطبع قريبا وستنشر، وهي أعمال يعني تمثل القراءة الأكاديمية في الفكر والأدب التونسي.
1: نعم، بالفعل هذا ما وعدت به أستاذتنا دكتورة نور الهدى باديس رئيسة المخبر، أكدت أن هذه الأعمال سيقع نشرها. الأسماء هامة، الأسماء عديدة طبعا. نعم. في هذا البرنامج بعد. نعم. كلمة رئيس الجامعة الأستاذ سليم دريس، وأيضا عميد الكلية الأستاذ صلاح الدين بن فرج، ورئيسة المخبر الأستاذ الدكتورة نور الهدى باديس. هناك أيضا عدد كبير من الأسماء، من أسماء أساتذتنا بصفة عامة داخل الجامعة التونسية، ستحضر سواء في اليوم الأول أو اليوم الثاني دكتور. نعم. عبد القادر.
2: نعم. إذن هو عدد الجلسات العلمية هو 5 جلسات. عدد المتدخلين 18 متدخلا، منهم من هو من تونس، وعندنا أيضا مشاركة من الجزائر، لذلك يعني هي ندوة دولية. المشاركة من الجزائر ستهتم بأمر طريف في الأدب التونسي، هو حكاية عبد العزيز العروي.
1: نعم.
2: حتى نعرف أن الإنتاج الأدبي والفكري التونسي معروف حتى خارج البلاد التونسية ومنتشر في البلاد العربية وحتى في البلاد الأوروبية، المترجم منه خاصة. ولذلك نحن يعني نريد أن ننظر إلى الفكر والأدب في تونس بعيون تونسية وأيضا بعيون أجنبية. أيضا أريد أن أشير إلى أن هناك من الأسماء اللامعة التي ستشارك في هذه الندوة وستفتتحها، خاصة الأستاذ محمد الهادي الطرابلسي.
1: نعم.
2: الذي سيقدم مداخلة بعنوان منعطفات الفكر والأدب من ثقافة البلاد التونسية.
1: نعم.
2: وكذلك الأستاذ فتحي النصري الذي سيقدم مداخلة بعنوان الأليغوريا السياسية في الشعر التونسي المعاصر. ثم يعني ثلة كبيرة من الباحثين من مختلف الجامعات التونسية من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط سيتوافدون لإلقاء يعني مداخلاتهم حول ظاهرة الأدب والفكر في تونس، خاصة في هذا العصر الحديث.
1: نعم.
2: أيضا أريد أن أشير إلى أن هذه الندوة يعني اجتهد في تنظيمها المخبر.
1: نعم.
2: وأحيي خاصة زميلين الحبيب الدريدي وفتحي الخليفي على الجهود المبذولة في الإعداد لهذه التظاهرة الثقافية المهمة.
1: نعم. بالفعل
2: هو أعضاء المخبر.
1: نعم. هو لا محالة أستاذنا دكتور فتحي الخليفي في الفترة الأخيرة باستمرار يعمل على الأقل، قال لابد على الأقل أن نجعل هذه الندوة تشع وطنيا ودوليا، على الأقل أن ننشرها إعلاميا، وهذا مهم. ولاحظ طبعا أيضا أستاذنا الأستاذ حبيب الدريدي الذي لا ينفك طبعا ولا لا يبتعد عن المخبر وعن الكلية جيئة وذهابا من أجل التنسيق ومن أجل أيضا إنجاح هذه هذه الندوة. ونعلم أيضا أنت
2: زملاء آخرون يعملون في الخفاء أيضا.
1: نعم.
2: فالعمل هو نتيجة جهد جماعي.
1: نعم.
2: جهد جماعي في التنسيق وفي الإعداد وفي قراءة البحوث وفي تصميمها وإعدادها للنشر، يعني هناك عمل جماعي.
1: نعم.
2: طبعا وهذا ليس غريب عن مخبرنا، خاصة مخبر بحوث في الأبنية و
1: والتصميم والجماليات. نعم.
2: والجماليات بقيادة الأستاذ نور الهدى بديس التي لا تضيع فرصة يعني الحث على المزيد من عمل هذا المخبر حتى يحقق الإشعاع العلمي المرجو.
1: نعم. أردنا أن نعلم الانتظارات ويعني المخرجات المنتظرة طبعا من هذه الندوة ومن هذا العنوان الهام دكتور عبد القادر.
2: نعم. إن شاء الله المخرجات هي أول شيء، هو أننا يعني نركز أو نستقطب أنظار الباحثين للاهتمام بالأدب والفكر في تونس، لأنه مثل ما قلت أنت في مقدمتك، لا تطور ولا تقدم لبلاد يعني إلا بالفكر والأدب والإنتاج الثقافي. فالثقافة هي ليست يعني على هامش ما يعيشه المجتمع، وإنما هي القاطرة التي تقود المجتمع. يعني تعرف أنت أستاذ رمزي أن المجتمعات المتقدمة يعني مرت بعصور تنوير ثقافي، هو الذي كان أساسا انبنى عليه التقدم والتطور. ولذلك نحن طموحاتنا كبيرة في الحقيقة هو أن نجعل من التفكير المنتج الفكري والأدبي التونسي يعني منطلقا للمراجعة، منطلقا أيضا لاستشراف المستقبل، ومنطلقا لتركيز سياسات تربوية وثقافية تكون لها آفاق في صناعة مستقبل أفضل للتونسيين، فهم يستحقون ذلك. وأنا أؤكد لك أن الثقافة التونسية والأدب والفكر في تونس والنقد الأدبي في تونس والإنتاج السينمائي في تونس وأيضا مختلف الأنشطة الثقافية لها انتشار واسع في العالم العربي، ولها يعني جمهور عريض يتابعها، وتعد تونس يعني رائدة في المجال الثقافي. لكن في نفس الوقت لابد أن نهتم نحن أهل الدار بهذا الإنتاج، وأن نعطيه ما يستحق من العناية. فقد رأيت أنا في شعوب أخرى حتى وإن كان إنتاجهم ضئيلا فإنهم يجعلون منه يعني مهما جدا ويعتنون به ويقيمون له الندوات والاحتفالات. ولكن في تونس للأسف عندنا كثير من الإنتاج العلمي والثقافي والأدبي، ولكنه أحيانا يبقى في رفوف الجامعات أو ولا يعرف، وهذا طبعا مسؤولية الجميع ومسؤولية الإعلام ومسؤولية المثقفين أن يعني ينيروا وجه بلادهم وأن ينشروا ثقافتهم. فتعرف أنه في العالم كل يعني الصراع هو صراع ثقافي قبل أن يكون عسكري أو اقتصادي أو أي شيء. فكل شعب يريد أن ينشر ثقافته.
1: نعم. إذن هو وكأنك تحيلنا هذا المساء على هذا الصراع الذي ربما انطلقت الأحاديث عنه والكتابات عنه والبحوث عنه في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، ونحن نتحدث عن صراع الحضارات. ولكن هذا الصراع بالفعل كما قلتها أنت هو صراع ثقافي علمي بالأساس. وأنت الآن أيضا أحلتنا على هذه التجربة، تجربتك التعليمية والتربوية خارج أرض الوطن، والتي أحالتك على هذه الشعوب التي تهتم بالعلم رغم أنها ربما أقل منا. نتحدث هنا على مستوى تاريخي ونتحدث هنا فكريا وعلميا، ولكن رغم ذلك يولون العلم مكانة، في حين أننا نحن إلى اليوم لازلنا نحاول أن نخطو الخطوات الأولى. في رأيك دكتور، ونستغل طبعا ونستثمر وجودك معنا هذا المساء، في رأيك عملية الإصلاح إذن التربوي بصفة عامة في الفترة القادمة من أين تنطلق دكتور؟
2: شكرا على هذا السؤال المهم، وهذا الشأن طبعا شأن وطني يعني مهم جدا، لأنه الإصلاح التربوي هو يعني الذي يفتح الباب أمامنا للمستقبل. أنا أعتقد أن الانفتاح على ثقافة الآخر مهم، ولابد من وجود هذا الانفتاح، لكن تثمين ثقافتك المحلية مهم جدا بنفس الأهمية، لأنه ما سيعطي التونسي الإحساس بهويته التونسية بانتمائه التونسي إنما هو ما ينتج في بلاده من ثقافة، ما ينتج في بلاده من أفكار. هذا هو المقوم الأساسي. الانفتاح يأتي دوره تكميلي، الثقافات الأخرى والثقافات الإنسانية تكمل ما عندنا ولا تلغيه. ولذلك نحن لا نريد أن يكون شبابنا يعني الآن يعني يتبنى ثقافات أجنبية لا تتماشى لا مع تاريخنا ولا مع جغرافيتنا ولا مع حضارتنا، ولكنه زاهد كل الزهد، بل إنه أحيانا لا يعلم بالإنتاج الفكري والأدبي والثقافي التونسي. ولذلك أنا أرى أن الرهان كبير جدا الآن على أن يعطى للفكر التونسي للأدب التونسي للإنتاج الثقافي التونسي مكانة مميزة في الجامعات. لابد أن يكون هناك درس عنوانه الفكر التونسي أو الأدب التونسي. هذه مقومات شخصيتنا يعني.
1: نعم.
2: والغريب أننا نحن نكتب عن كل الأدب وكل الأفكار، ونعرف الثقافة العربية القديمة من الجاهلية، ونعرف أيضا ثقافة شعوب أخرى، ولكن أحيانا نتجاهل ما عندنا على الرغم من أهمية ما عندنا. أنا أعطيك مثال.
1: نعم.
2: يعني العلامة بن عاشور شرحه للقرآن الكريم يعني تقريبا يعني يوضع في المرتبة الأولى فيه عند شعوب أخرى.
1: نعم.
2: وحتى بعض الدول نعرف دول في شرق آسيا يعني نعم. تحتفي به وتجعله يعني منطلقا لها في فهم الدين.
1: نعم.
2: بينما عندنا تقريبا يعني لا يعرفه إلا المتخصصون.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنه نحن هذا كنز مثلا نحن أهملناه. ابن خلدون نفس الشيء، هو يعني مؤسس لعلم الاجتماع، مؤسس للعلم التاريخ، مؤسس تقريبا لا ينال حظه جيدا في تونس، وغيره في الشعر، في النقد، في الإبداع، في السينما، في المسرح. أنا أؤكد لك أن بعض البلدان العربية لم تعرف المسرح إلا حديثا.
1: نعم.
2: وتعلمت المسرح من التونسيين.
1: نعم.
2: ولكن مع ذلك يعني الإنتاج المسرحي التونسي لا يجد العناية والدراسة الأكاديمية التي اللازمة. إذن هذا هو رهاننا أن نجعل في المستقبل نعم. يعني المنطلق من الثقافة المحلية نحو الانفتاح على الآخر.
1: نعم، مهم جدا، مهم جدا. إذا ماذا نقول سواء للطلبة أو للباحثين للأساتذة لعدد كبير من مستمعين من جامعات أخرى؟ ماذا نقول لهم؟ في كل مرة دكتورة نور في كل مرة تقول إن المخبر يشرع أبوابه للجميع دون استثناء. أنت ماذا تقول هذا المساء حول هذه الندوة؟ إذن الأبواب مشرعة.
2: نعم، نحن منفتحون على الجميع، وأنا يعني بودي أو أدعو كل المهتمين بالثقافة بالفكر التونسي إلى الحضور، لأنه المداخلات التي ستلقى مهمة جدا، وربما أيضا النقاش سيكون ثريا. وهذه الندوة هي فرصة لتأسيس لثقافة تونسية عالمة، وثقافة تونسية يعني تفهم أنساقها وتدرك أبنيتها وتبني عليها. إذن فالدعوة موجهة إلى الجميع، ولك بالدرجة الأولى أستاذ رمزي.
1: العفو، العفو.
2: يشرفنا حضورك ونشكر اهتمامك.
1: هذا واجبنا،
2: وهذا ليس بغريب عنك
1: يعني. هذا هذا هذا واجب أستاذنا الفاضل، هذا واجبنا طبعا. وإذاعة تونس الثقافية تشرع أبوابها لكل أنشطة هذا المخبر الناشط والحركي والحيوي والملاحظة العامة. يبدو لي أنه الأنشط وطنيا في السنوات الأخيرة، هناك نشاط دؤوب حركية كبرى، وهذا يحسب لكم جميعا أستاذنا.
2: بارك الله فيك. هو يعني في الحقيقة أعضاء المخبر كلهم نشاط ويتقدون حيوية، ويعني الندوات قادمة والأفكار كثيرة والمشاريع العلمية يعني موجودة، ونحن ندعو الجميع إلى الانخراط في هذا المخبر حتى يكون منطلقا للتأسيس وللبناء. وأنت تعلم يا أستاذي العزيز أنه اتجاهات فكرية وأدبية غربية نشأت في الجامعات ونشأت في رحاب البحث العلمي، وأصبحت يعني تنتج ثقافة عالمية وليس فقط ثقافة محلية. طبعا هذا طموحنا أن ننطلق من التونسي وأن نتجه نحو العالم.
1: أمين أمين إن شاء الله يا رب العالمين. إذا كلمتك الختامية أستاذنا، تفضل.
2: شكرا لك، وأرحب بجميع المشاركين في هذه الندوة، وأرحب بالحاضرين، وأعدكم بأن تكون الندوة ناجحة وأن تختتم على أحسن وجه، ونجد الدعم من السيد رئيس الجامعة وكذلك من السيد عميد الكلية وهذا مما يحفزنا على مزيد البذل والعطاء وعلى أن نفكر في مواصلة هذا النشاط العلمي حتى يبلغ مداه، حتى يحقق مبتغاه، وحتى نسهم في بناء بلادنا ولو يعني من داخل الجامعة. ولكن نحن نعلم أن الجامعة لها تأثيرها في المجتمع.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد القادر بن حسون، أرجو لكم السداد والتوفيق. ونذكر بعنوان الندوة العلمية الدولية المزمع تنظيمها يوم غد الثلاثاء 13 أكتوبر، وأيضا يوم الأربعاء 14 أكتوبر بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس بقاعة صالح الجرمادي. إذن عنوان الندوة: الأدب والفكر في البلاد التونسية، الأبنية والأنساق. نرجو دائما الفلاح والنجاح لمخبرنا، كما قلنا مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات، الذي كله حركية تدب فيه لمحالة كل من يذهب إليه نائما، تدب فيه النشاط أو يدب فيه النشاط وتدب فيه الحركية. لقاؤنا مازال متواصل مستمعينا الأفاضل، ونواصلهم مع مقترحاتكم الغنائية.

0: شكرا جميلا.
1: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وطبعا نحن نشكر كل مستمعينا لوفائهم وبقائهم معنا في إحدى اللقاء 18 دقيقة بعد 7 مساء، ولقاؤنا متواصل. نتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أعلن تكريم الممثل المصري آسر ياسين بجائزة فاتن حمامة للتميز. وطبعا الدورة 47 والتي تقام في الفترة الممتدة من 11 إلى 20 نوفمبر. الجائزة تمنح لشخصية سينمائية مرموقة تقديرا لإسهاماتها في تطوير فن السينما. كرم المهرجان أيضا مدير تصوير سعيد شيمي وكاتب السيناريو والمنتج مدحت العدل بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر التي تمنح لشخصيات سينمائية بارزة تقديرا لإسهاماتها في إثراء الفن السابع. سيحصل على الجائزة نفسها المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو والمخرج الإيطالي ماتيو جاروني. فقط نذكر بأن رئيس المهرجان هو الممثل حسين فهمي، والمهرجان طبعا في الدورة 47 تتزامن مع مرور 50 عام على انطلاق الدورة الأولى للمهرجان سنة 76. تصدرت الفنانة الراحلة شادية الملصق في صورة مأخوذة من فيلم شيء من الخوف. ظهرت خلفها صور عدد من الفنانين من بينهم زكي رستم، صلاح ذو الفقار، رشدي أبادة، وعدد آخر طبعا من الفنانين. والاحتفال بمرور 50 عام على أول دورة المهرجانية بالفعل دورة هامة. حسين فهمي يقول إن المهرجان توقف بضع سنوات بسبب ظروف مختلفة، لكن هذا العام يصادف مرور 50 عام على انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تعرض دورة 47 للمهرجان 145 فيلم روائي ووثائقي وقصير من 64 دولة، موزعة على عدد من المسابقات والبرامج الموازية. تضم المسابقة الرسمية للمهرجان 12 فيلم، من بينها فيلم برلين للمخرج المصري أحمد عبد الله السيد، فيلم ورشة للمخرج اللبناني نديم ثابت، وفيلم الفراولة للمخرجة المغربية ليلى مراكشي. تتشكل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، وعضوية الممثلة المصرية غادة عادل، والمخرج الألماني السوري أمير فخر الدين، وأيضا مخرجة بلجيكية لاورا واندل، والممثلة الصينية فان بينغ بينغ، والمهندس الصوت البريطاني بول ديفيز. ربما الحديث هنا إلى من عدد أيضا من العارفين بالمهرجان. المدير الفني للمهرجان قال إنه قد استقبل منذ فتح باب الاشتراك في هذه الدورة 5600 طلب مشاركة في جميع البرامج والمسابقات، بواقع 2100 طلب للأفلام الطويلة و 3500 طلب للأفلام القصيرة، في مؤشر على حجم الإقبال الدولي على الدورة الجديدة. أيضا قاعات عرض جديدة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاهدين لمتابعة الأفلام المشاركة. يواصل المهرجان اهتمامه بالأفلام المصرية من خلال عرض مجموعة من الأفلام القديمة ضمن برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة، والتي تضم هذا العام 27 فيلم. المهرجان ينظم أيضا برنامج بانوراما الفيلم المصري القصير، والذي يضم 5 أفلام حديثة في إطار دعمه للمواهب الجديدة وتعزيز حضور الفيلم المصري القصير أمام الجمهور والنقاد والمتخصصين. وقد استحدث هذا العام برنامج خاص للأطفال دون سن المدرسة إلى سن 12 عام بعنوان سينما القاهرة للأطفال. يضم 9 أفلام، تتوزع الأفلام المشاركة على قسمين، أحدهما للأفلام الطويلة والآخر للأفلام القصيرة. وينظم لأول مرة هذا العام ملتقى من الكتاب إلى الشاشة بمشاركة 10 دور نشر مصرية تطرح كل منها عملا أدبيا من إصداراتها على المنتجين وممثلي المنصات الرقمية لتحويله إلى عمل سينمائي. رجاؤنا دائما أن تنجح المشاركات التونسية وأن تحضر وتمثل السينما التونسية أفضل تمثيل. نذهب لأغنية أخرى ونغمة آخر، طربي دائما وأنتم تقترحون ونحن نلبي المقترحات.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
1: العمدوني. أهلاً ومرحباً، ونواصل وتواصل أيضاً المندوبيات الجهوية للتربية أنشطتها وأعمالها واجتهاداتها، ومن المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تواصل تنفيذ مشروع قافلة ثقافية، والذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. طبعا هذا يذكرنا بالنوادي الثقافية التي ساهمت في تأطير عدد كبير من التلاميذ والطلبة. هذا المشروع يندرج في إطار تنشيط الحياة المدرسية بالمؤسسة التربوية، ينجز بالشراكة مع الوحدة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية، وأيضا بالتشارك مع عدد من الإدارات والجمعيات والمنظمات التي تجمعها توأمات أو شراكات مع وزارة التربية، على غرار المنظمة العتيدة منظمة كشافة التونسية، وأيضا الهلال الأحمر التونسي، أيضا الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، نتحدث عن الجمعية التونسية للحركة الثقافية، جمعية تاج، إلى آخره طبعا من الجمعيات والمنظمات. المشروع الذي انطلق السنة الدراسية الماضية يتواصل إنجازه مدة 3 سنوات، ويهدف إلى باقة من الأهداف الهامة، أهمها تقريب النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية من التلاميذ وتحفيزهم على الانخراط فيها لأهميتها في كشف ميولاتهم والاستجابة أيضا لهواياتهم واستثمار أوقات فراغهم، مع إتاحة الفرصة لهم لاستثمار الوقت واستثمار أوقات الفراغ بالأساس مع تنشيط الحركة الاجتماعية، الحركة الثقافية، الرياضي وغيره. مشروع القافلة الثقافية في سيدي بوزيد يتضمن زيارات إلى المؤسسة التربوية، سيتم تنظيم عديد الورشات. دائما عندما تحدث عن الورشات لابد من الحديث عمن يؤمنها، وهنا ستؤمنها الإطارات التربوية، سواء في الموسيقى أو المسرح أو السلام المرية، المطالعة، الفن السابع، نتحدث عن الفنون البصرية وغير ذلك، والنوادي عديدة. طبعا نحن هنا نتحدث عن تحدي القراءة العربي والذكاء الاصطناعي والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وغيرها. من المنتظر أن تستقبل المدرسة الإعدادية بسوق جديد القافلة الثقافية الأولى لهذا الموسم الثاني في ولاية سيدي بوزيد، سيكون ذلك يوم الجمعة 16 أكتوبر. هنيئا طبعا للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، هنيئا لهم باجتهادات المسؤولين القائمين والمؤمنين لهذه القافلة الثقافية، كما قلنا، التي تعدها بالأساس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. أما رحلة هذا المساء تقنيا زميلتنا مريم جهر التي ترجو لكم دائما الصحة والعافية والسلامة، وترجو لكم أحلاما لذيذة. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم الجمال والبهاء والنقاء والصفاء، وليلة بهية بهاءكم.

ايه؟

افتكر.

0: يلا يلا تلقاو غدو.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير،
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: موضوع هذه المحاضرة، هذا النشاط الذي نحن بصدده، الثقافة والمجتمع والدولة، إشكالات في الراهن العربي. بدنا نشكر دكتور منير سعيداني، مختص في المجتمع، أستاذ التعليم العالي في الجامعة.
3: شكرا لمؤسسة مؤمنون للدراسات والأبحاث التي فضلت باقتراحي هذا الموضوع، في الحقيقة لطرح جملة من الأفكار. لا أخفيكم أنني بصدد بلورتها في مراحل يعني فيها ما هو مكتمل إلى حد ما، ولكن أيضا فيها ما هو في طور التجريب وفي طور الاختبار. ما سأقدمه وضع تحت العنوان الذي تفضل بذكره سيد أحمد، إشكالات في الراهن العربي، حول ثلاثية تثير الكثير من الأسئلة والكثير من التفكير الإشكالي الآن: الثقافة والمجتمع والدولة. عادة وفي علم الاجتماع يعني بشكل تقليدي إلى حد ما، هناك نوع من الدغم إن أردنا بين هذه المفاهيم: الثقافة، المجتمع، الدولة. يعتقد في الكثير من البحوث أن هذه المفاهيم مترادفة وكأنها تشير إلى شيء واحد، أو على الأقل تشير إلى أشياء متطابقة ومتماثلة. نتحدث عن الدولة الفلانية وكأنها تمثيل صادق يستغرق كل المجتمع، ونتحدث أيضا عن الثقافة العربية أو عن الثقافة الفرنسية أو عن الثقافة الألمانية، وفي ضمنيات القول هناك نوع من الوهم أو الإيهام بأنها تطابق مجتمعها وأن الدولة تعبر عنها أفضل تعبير إن أردنا. هذا تقليد موجود في علم الاجتماع، وخاصة فيما يسمى عادة في تواريخ علم الاجتماع بعلم الاجتماع المعياري، الذي يفكر بشكل معياري في هذه المكونات. الدولة بوصفها لا فقط جهازا، بل نوعا من التعبير السياسي عن روح أو عن تشكل ثقافي. يمكن أن يتخذ شكل الدولة الأمة، بل هو المثال الأبرز لتشكله هو الدولة الأمة. الدولة الأمة والجمع بين فكرة الدولة أو مفهوم الدولة وفكرة الأمة ومفهوم الأمة يدل على نوعية هذا التفكير، كأن الدولة تمثل أو بإمكانها أن تمثل الأمة. علما أن عندما نتحدث عن الدولة نحن نتحدث عن بناء سياسي إداري قانوني له شكله الخاص وله قوانينه الخاصة إلى آخره، في حين أننا عندما نتحدث عن الأمة نحن نتحدث عن تشكل ثقافي يمكن أن يكون أكثر ديمومة تاريخيا وأكثر رسوخا أو عمقا اجتماعيا، مما يجعل فكرة التطابق بين الدولة والأمة فكرة على الأقل قابلة للمناقشة، إن لم تكن قابلة للدحض. مدخلي لمناقشة هذا التطابق الذي يمثل أساسا من أسس ما أسميته علم الاجتماع المعياري، هو محاولة في التمييز بين ما أطلق عليه التشكل الثقافي، في اعتقادي يجب تسميته بناء الدولة، بين مفهوم التشكل إن أردنا أو اصطلاح التشكل ومفهوم أو اصطلاح البناء. أريد أن أبين أن هناك فارقا كبيرا جدا بينهم. عندما نعود إلى كتابات في علم الاجتماع، يمكن أن نعود إلى ماكس فيبر أولا في حديثه عن الدولة.

0: وصفها تنظيما إداريا سياسيا أساسه هو احتكار ممارسة العنف الشرعي. أو عندما نعود أيضا إلى كتابة أخرى أنثروبولوجية، مثلا عندما نعود إلى إرنست كيلنر الذي ميز بين، أو على الأقل بدأ في تمييز البناء القومي أو التشكل القومي وبناء الدولة، وإن كان جمع بينهما على اعتبار أنهما الاثنان من مجال التخيل ومن مجال البناء المخيالي، من مجال هو حتى يستخدم كلمة لوميت، يعني هي باعتبارها نوعا من البناء الأسطوري. وعندما نعود أيضا إلى بعض الملاحظات التي نجدها لدى عالم الاجتماع الألماني نوربير إلياس الذي يتحدث عن البناء الأوروبي الحديث إلى آخره، كل هذه البحوث وغيرها هي مجرد أمثلة تدل على أننا عندما نكون في مجال البناء القومي نكون في مجال تشكل، ولذلك أنا أستخدم هذا التعبير، في معنى أن العناصر التي يمكن أن يتشكل منها هذا القوم هي أساساً عناصر ثقافية تتعلق باللغة، تتعلق بالعادات، تتعلق بالتقاليد، تتعلق بمكونات الثقافة بشكل عام، وخاصة في مفهومها الأنثروبولوجي أو في معناها الأنثروبولوجي. نحن في سياق الهوية كما تتشكل انطلاقا من ما يجمع أفراد أمة ما، بما يجمع بينهم من سمات ثقافية تتعلق بما يرمزون به إلى وحدتهم في مستوى روحي أو ثقافي ورمزي إلى آخره. هذا التشكل القومي إذن هو من مجال ثقافي أساسا، ولذلك هو مستدام في الزمن ويطول في التاريخ، ويمكن أن يأخذ تشكلات متعددة، ويمكن أن يعيش مراحل متعددة متداخلة فيها الكثير من التعرجات وفيها الكثير من العناصر التي تتعلق بإسهامات مثقفين أو ببناءات في ما هو ثقافي فكري، فيها ما يتعلق بالفنون التي ترتبط أكثر بالروح القومية لتلك الأمة التي نقصدها إلى آخره. إذن نحن في مجال فيه جانب التركيب، فيه جانب التاريخية، فيه جانب التعقد والتعرج الذي يمتد على مسارات طويلة جدا. على غير ذلك يكون بناء الدولة. بناء الدولة يمكن حتى أن يكون ناتجا عن قرار سياسي تتخذه بعض المجموعات التي تمثل مصلحة سياسية معينة، تتبع مصلحة سياسية أو تمثل مصلحة سياسية، هي قوة اجتماعية لها عمقها في المجتمع، يمكن أن تكون طبقة، يمكن أن تكون تحالفا طبقيا، يمكن أن تكون حتى فئة اجتماعية لها موقعها الخاص في التنظيم الاجتماعي، ويمكن لهذه القوة أو لممثليها السياسيين أن يتخذوا قرارا ببناء الدولة. أتحدث عن قرار لأن بناء الدولة هو عملية أقرب إلى التشكيل السريع إلى حد ما القانوني والإداري، والذي يرتبط بالجهاز ويرتبط أيضا بمؤسسات قانونية ودستورية يمكن أن توضع في مستوى النصوص، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الممارسة العملية إلى آخره. إذن بصفة عامة نحن في مجال لا يتوافق بشكل كلي على الأقل مع المجال الأول الثقافي الذي كنا نتحدث فيه بمناسبة محاولة وصف التشكل القومي. هذه إن أردنا بعض المناويل التحليلية التي أصبحت ثابتة إلى حد ما في التحليلات السوسيولوجية. حتى عندما نعود إلى العلوم السياسية يمكن لي هنا أن أستشهد بأعمال عالم السياسة الإسباني لينث الذي ميز هو أيضا بين ما أسميته التشكل القومي وبناء الدولة. إذن الفكرة الأساسية الأولى التي أردت التأكيد عليها هو أنه هناك فيما نعيشه من أوضاع أو فيما تعيشه الدول من أوضاع فارق واضح بين التشكل القومي من جهة وبناء الدولة من جهة أخرى. هذا في مستوى أسس التفكير. عندما نعود إلى سياقات عربية محددة نجد بعض الإشارات التاريخية التي تدل على إمكانية تطبيق هذا النموذج على ما عشنا. بإمكاننا أن ننطلق من ما أسميه بصفة تعميمية بعض الشيء الدولة ما بعد الاستعمارية العربية، أقصد بذلك الدولة التي نتجت عن حركات تحريرية في بعض الأحيان ونشأت أيضا عن بعض المحاولات لاستعادة تشكيلات يعني دولوية أو تشكيلات دولة حتى كانت سابقة للمرحلة الاستعمارية. المثال التونسي فيه حديث عن دولة بياتية في معنى لأن ملك تونس كان يسمى باي، الدولة البياتية السابقة للوجود الاستعماري لها بعض المنجزات في نص دستوري تأسيسي يعتبر بمثابة الدستور أو حتى في مرتبة الدستور يسمى عهد الأمان، ولكن حتى الدستور بحد ذاته وجد سنة 1861 وهو من أوائل الدساتير العربية إلى آخره. إذن هذه دلائل تشير إلى وجود بناء للدولة سابق حتى للمرحلة الاستعمارية. بإمكاننا أن نستشهد ببعض الأمثلة الأخرى، ولكن بصفة عامة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر بشكل عام تتم العودة إلى تواريخ قريبة من 1916 و17 إلى آخره للإشارة إلى حدثين كبيرين. الحدث الأول هو ما يسمى عادة بالثورة العربية الكبرى 1916 التي كانت فيها نوع من المحاولة لبناء دولة أو كيان سياسي ناتج عن يعني تخطيط لاستغلال ظرفية ضعف الدولة المركزية العثمانية في شكلها الإمبراطوري المعروف التاريخي إلى آخره. ولكن الحدث الثاني أيضا يشير إلى اتفاقيات سياسية بين قوتين استعماريتين كبيرتين هما فرنسا وإنجلترا، والحدث معروف أو الاتفاقات معروفة تحت عنوان شهير في التاريخ اسمه اتفاقيات سايكس بيكو على اسمي وزيري الخارجية لهذين الدولتين. أنا في اعتقادي أن هذين التاريخين مهمين جدا، وهناك بدايات لتشكل نواتات الدول التي ستعرف بعد ذلك وخاصة في الخمسينات أو بداية من منتصف الخمسينات خمسينات القرن العشرين بما أسميه الدولة ما بعد الاستعمارية العربية. دولة ما بعد استعمارية لأنها أتت بعد مرحلة من الاستعمار يعني دامت يعني بشكل تقريبي أطولها بالنسبة إلى الجزائر 130 سنة، ولكن هناك مدد أقصر بعض الشيء بالنسبة إلى تونس في حدود 3/4 القرن إلى آخره. وأيضا من ناحية أخرى أنا أشير بذلك إلى أن كل الرقعة العربية شهدت تشكل هذه الأجهزة التي نسميها دولة بمسارات مختلفة. هناك ما نتج عن حركة تحرر عربية فيها حتى يعني حرب تحريرية دامت إلى حد ما، ولكن أيضا فيها بعض التشكلات الأخرى التي نتجت عن تلك الهندسات الجغرافية السياسية التي وضعت أسسها في اتفاقية سايكس بيكو. إذن ما أقصده بالدولة ما بعد الاستعمارية العربية هو هذا، يعني الدول التي تشكلت تقريبا على مقاس التقسيمات التي وردت في سايكس بيكو. طيب الآن لنا تعقيد إضافي عما أشرنا إليه منذ حين أو في البدايات التقديمية النظرية لحديث هذا، وهو أن الفارق بين بناء الدولة بوصفه قرارا سياسيا يعتمد تكتيل الموارد الإدارية والسياسية لبناء كيان دولوي يعني مركزه أو قلبه هو الجهاز الذي يحتكر العنف أو ممارسة العنف الشرعي، وبين التشكل القومي الذي يمكن أن يدوم لنا إذن تعقيدات إضافية. هذه التعقيدات الإضافية من بينها أن هذه الدولة ما بعد الاستعمارية العربية هي دولة قطرية، في معنى أنها تتحكم في أجزاء من الرقعة الجغرافية التي يفترض أن الأمة العربية تمتد عليها. إذن هذا التعقيد الإضافي يتأتى من كون التشكل القومي العربي في معناه الهويات القومي هو مديد في التاريخ، في حين أن الدولة وجودها ضعيف في معنى قصر المدة التاريخية، على الأقل ليست تمتد على نفس امتداد هذا التشكل القومي. ثم أكثر من هذا، هي عندما بنيت لم تتحكم أو لم توجد إلا في رقاع جغرافية لا تتوافق بالمرة مع الامتداد الجغرافي لتشكل الأمة أو ما يمثل الأمة. هذا تعقيد إضافي أول، وهو مهم لأنه سينزع أكثر شرعية بناء الدولة أكثر مما هو معتاد بالنسبة إلى دول أخرى، لأن هذه الدولة ستعيش قضية شرعية بالنسبة إلى حدودها، بوصفها حدودا إدارية وسياسية على الأرض. التعقيد الإضافي الثاني، وهو أيضا تعقيد مهم، مهم في معنى أنه مؤثر في التاريخ، هو أن هذه الكيانات الدولوية القطرية أيضا بنيت على أساس اختزال آخر أو شكل آخر من الاختزال، حيث أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مثلا وجود تعدد إثني وتعدد لغوي وتعدد ديني أحيانا وتعدد مذهبي وطائفي إلى آخره. بإمكاننا أن نلاحظ ذلك بيسر مثلا، وأنا هنا أستعير بعض المعلومات والتحليلات من مقال لعالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار. عند تأسيس الدولة العراقية الحديثة، طبعا هناك تلك التعقيدات الإثنية في المعنى الأقوامي أو في المعنى القومي، العرب والأكراد، هناك تلك التعقيدات الدينية بين المسلمين والمسيحيين والفرق الأخرى إلى آخره، يعني حتى الصغيرة منها، وهناك تلك التعقيدات الأخرى في مستوى اللغة، هناك التعقيدات الأخرى في مستوى الطائفة أو المذهب، السنية الشيعية إلى آخره. ولكن هذا المثال ليس مثالا مستثنى أو استثناء، نجد نفس التعقيدات تقريبا في سوريا، ونجد تعقيدات أخرى بأشكال أخرى عند مثلا أو فري الرقعة الجغرافية التي يعني تشكلت فيها وبنيت فيها يعني التزاما بالمفهوم أو بالمصطلح الذي أستخدمه، بنيت فيها الدولة المصرية. أعود أيضا هنا إلى مقال ترجمته منذ أكثر من سنتين أو ثلاث لستني شامي رئيسة المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، التي بحثت فيه كيفية استخدام مفهوم الأقلية في بدايات القرن العشرين في الصحافة المصرية وفي المناقشات السياسية وفي حتى مناقشات الدستوريين والخبراء إلى آخره. بيّنت في هذا المقال أن مفهوم الأقلية يندغم إلى حد ما مع مفهوم الطائفة، يندغم إلى حد ما مع مفهوم الذمة أو الذميين، ويجد الكثير من العسر في الانطباق على بعض المجموعات ومن بينها الأقباط، رئيسيا هي ركزت مثالها على الأقباط إلى آخره. بإمكاننا أن نستمر في سرد الأمثلة بهذا الشكل، ولكن المهم أن نستنتج أن هذا التعقيد الإضافي الذي أشرت إليه يتمثل في تعقيد مهم جدا وذي بال نحن نتحدث عن تعدد طائفي وعن تعدد ديني وعن تعدد لغوي إلى آخره. وكان من المفروض أن التشكل القومي في معناه الهويات الجامعة حتى في كيفية بناء الأمم حديثا يأخذ بعين الاعتبار هذا التشكل المتنوع والمزركش، وهو ما لم يحدث عند بناء الدولة، ولم يحدث أيضا لا فقط لأن هناك غيابا للتطابق، بل لأن أيضا حتى الدولة عندما بنيت في أعماقها الاجتماعية حسمت بعض الخلافات الواردة بين مجموعات اجتماعية، حيث أن الدولة لم تكتفي مثلا بأن كانت دولة تعلن أنها مسلمة، بل تعلن أنها مسلمة في حين أنها تستبطن أن فكرة الإسلام هي فكرة سنية رئيسيا، من دون أن تشير إلى إمكانية أن تكون هناك تأويلات أخرى لهذا المفهوم مطبقا على هوية الدولة. طبعا هناك الإشكال المعروف، وهو أن الدولة بوصفها بناء إداريا سياسيا قانونيا يجد عسرا في التطابق مع مفاهيم واسعة مثل هذا، مثل الإسلام بوصفه دينا إلى آخره، هذا أمر مفروغ منه. ولكن حتى عندما نقبل بإمكانية التطابق أو بافتراض التطابق، نحن نخفي حقيقة أن في داخل هذا البناء هناك اختزال اجتماعي، من حيث كوننا نضع الطائفة يعني بوصفها ممثلا عن كل الدين، نضع المذهب بوصفه ممثلا عن كل الدين الذي يحتمل اختلافات داخله. بل أكثر من هذا، عندما نتثبت في القوى الاجتماعية الحاملة لمشروع الدولة نجد أنها ترتبط مثلا ببعض البرجوازيات التي منحصرة في بعض المدن، كأن تكون برجوازية دمشقية، كأن تكون بغدادية، كأن تكون ذات أصول مرتبطة ببعض المدن إلى آخره. إذن نحن في سياق تعقيدات كبيرة جدا جعلت أن المدى التاريخي لشرعية الدولة ما بعد الاستعمارية العربية كان مدى قصيرا، والدولة العربية ما بعد الاستعمارية أو الدولة ما بعد الاستعمارية العربية أوجدت أيضا جملة من الأدوات الإيديولوجية التي تمكنت بها من أن تحسم بعض هذه الإشكالات، وهي إشكالات عميقة جدا، من بينها ما يمكن أن يوضع تحت عنوان الإيديولوجيا الوطنية. يعني الدول بقطريتها بمحدوديتها قدمت نفسها على أساس أنها تمثل نتاجا لمسار من البناء الوطني الذي يمكن العودة فيه إلى ما قبل الفترة الاستعمارية، وتقديم الدولة على أساس أنها تتجاوز هذه الفترة التاريخية التي توضع بين قوسين على أساس أنها نوع من الانقطاع في تاريخ تلك الرقعة. وبل هناك بعض الإيديولوجيات الوطنية، وأنا هنا يمكن أن أستشهد بالمثال التونسي، هناك محاولة للقول إن الدولة الوطنية ما بعد الاستعمارية في تونس وطنية في معنى أنها في يعني في معنى ما تعلنه هي، وبالنسبة إلى تسمية أنا الدولة ما بعد الاستعمارية تقدم نفسها على أساس أنها نتاج 3000 عام من الحضارة، وتذكر بعض المحطات التاريخية إلى آخره، فتقدم على أساس أنها نوع من النتاج التاريخي الممتد جدا إلى آخره. طبعا هذه بناءات إيديولوجية ستصطدم بجملة من الحقائق على الأرض. أحاول أن يعني ألخص الأفكار القادمة حتى لا أتجاوز الوقت المسموح به، ويعني هناك مسألة أساسية يجب أن ننتبه إليها بالإضافة إلى هذا التبرير الإيديولوجي للدولة ما بعد الاستعمارية العربية. هناك نوع من التبرير أو التشريع أو الشرعنة إن أردناه، أنا أخير التشريع الذي يرتبط بالسياسات التي قدمت دائما على أساس أنها سياسات تحديثية. الدولة ما بعد الاستعمارية العربية قدمت نفسها دائما على أنها ذات برنامج تحديثي، هي تحدث المجتمع عن طريق تحديث التعليم، عن طريق تحديث الاقتصاد، عن طريق حتى خوض بعض السياسات التي توضع تحت عنوان تأميم الثروة الوطنية، التي توضع تحت عنوان بناء الدولة الحديثة المدنية إلى آخره. طبعا هناك الإشكال الكبير، إشكالية الديمقراطية التي سأعود إليها بعد حين، ولكن بصفة عامة البرنامج الذي وضعت الدولة ما بعد الاستعمارية العربية نفسها تحت مظلته هو برنامج التحديث، تحديث للتعليم، تحديث للاقتصاد، تحديث للإدارة إلى آخره. وهناك اشتغال على هذا البرنامج التحديثي الذي قد يتخذ مثلا بعض الصبغات الخاصة في بعض المواقع، كأن يكون هناك تجديد في قوانين الأحوال الشخصية، كأن يكون هناك تحديث لأنماط التعليم، كأن يكون هناك تحديث لكيفيات تدبير الشأن المجتمعي إلى آخره. أنا أتفادى ذكر بعض الأمثلة المخصوصة حتى أحافظ على الوجهة العامة للتحليل. ولكن ما لا يذكر عادة في مثل هذه التحليلات التي تؤيد هذا الاتجاه أو هذا الادعاء السياسي أو هذا البرنامج السياسي، هو أن هذه السياسات التحديثية في حقيقة الأمر عند تقديمها تختزل، كما أشرت إلى، تختزل في بعض الإصلاحات القانونية التي تهم بعض الأجهزة، التي تهم بعض السياسات العمومية، التي تهم التعليم إلى آخره. ويتناسى أن سياسة الدولة هي سياسة عامة في معنى تكونها من مكونات متعددة، وليس هذا التحديث القانوني مثلا، أو ليس هذا التحديث في مجال التعليم إلا وجها من أوجه هذه السياسة. مثلا إدارة الثروة الوطنية بصفة عامة توضع تحت عناوين من قبيل التأميم أو من قبيل حتى الإصلاح الزراعي في بعض الأحيان إلى آخره، وإعادة توزيع الثروة، ولا يشار إلى أن هذه السياسة، سياسة إدارة الثروة الوطنية، من المفروض أن توضع بوصفها عنوانا من العناوين الكبرى لسياسة الدولة، يقرب أو يبعد من مثال برز في سياقات الحركات الاجتماعية والحركات الوطنية بوصفه شعارا كبيرا يوضع عادة تحت عنوان العدالة الاجتماعية. عندما نعود إلى حركات تحرر وطني نجد أن انقسامات من هذا النوع حول قضايا العدالة الاجتماعية، حول قضايا المساواة، حول قضايا الإنصاف إلى آخره، تتفادى أو يعمى عليها فلا تمثل نقاطا هامة أو واضحة أو بارزة في هذا البرنامج. وترث سياسات الدولة ما بعد الاستعمارية العربية هذه المناطق الرمادية غير الواضحة إلى آخره. نتيجة ذلك أن الاحتجاج بأن سياسة الدولة ما بعد الاستعمارية شرعية وموافقة للتاريخ وتقدمية في معنى ما، لأنها تحديثية، لأنها تريد أن تخرج بالمجتمع من حالاته القديمة وحالته المتخلفة وحالته ما قبل الحديثة إلى آخره، يتناسى أنها بهذا المعنى تكون سياسات غير جامعة وطنيا، لأنها تمثل مصالح محددة إزاء مصالح أخرى. عندما نجمع شعار التحديث بوصفه تمدينا وبوصفه بناء ل دولة حديثة توضع تحت عنوان التحديث إلى آخره، عندما نفصل هذا عن سياسات ليست عادلة اجتماعيا، نرى أو لا نرى عفوا هذا التناقض بين شعار تمديني وتحديثي محتواه الاجتماعي لا يمكن أن يكون إلا مناقضا للشعار، لا يمكن أن تكون الدولة حديثة مدنية في حين أنها لا تمارس على الأقل مستوى أدنى من العدالة الاجتماعية، في حين أنها لا تمارس مستوى أدنى من التداول الديمقراطي أو المشاركة الديمقراطية، في حين أنها لا تمارس أدنى معينا من بناء آليات المشاركة السياسية بحيث تسمح للتعبيرات الاجتماعية المختلفة بأن تكون مشاركة في البناء. إذن السياسات التحديثية تكون بهذا المعنى فئوية في معنى أنها غير جامعة للانصهار الاجتماعي المطلوب لبناء دولة حديثة وبالذات حديثة. إذن بالإضافة إلى التعقيدات التي كنا نشير إليها، هذه تعقيدات أخرى ذات أعماق اجتماعية ولها أبعاد تاريخية مهمة جدا. ما الذي حدث في السنوات الأخيرة حتى ننهي الحديث بهذه النقطة؟ ما حدث هو أن كل هذه التناقضات التي كانت كامنة ومخفية اندلعت وكأنها دفعة واحدة. بطبيعة الحال هذا الاندلاع يأتي لأسباب خارجية، بطبيعة الحال هناك الضغوط الخارجية التي تمارس على الدولة العربية ما بعد الاستعمارية في محاولة فرض سلوك سياسي محدد تجاهها، ذلك الشعار الذي رفع لسنوات طويلة لفرض الديمقراطية على بعض الدول العربية ما بعد الاستعمارية وبشكل مخصوص إلى آخره. هناك شكل التدخل الخارجي الذي كانت ذروته الهجوم على العراق وتفكيك الدولة العراقية إلى آخره. بإمكاننا أن نضرب أمثلة أخرى لهذه العوامل الخارجية، ولكن هناك عوامل داخلية أيضا من بينها ما برز من مطالب للحركات الاجتماعية أصبحت أكثر فأكثر إلحاحاً خاصة مع بداية القرن الجديد. هذه المطالب لو تثبتنا فيها لوجدنا أنها نوع من التعبير عن حالات التناقض الحاد بين الإعلانات التي كانت تضع الدولة العربية ما بعد الاستعمارية نفسها في ظلها وبين ما كان يجري وقائع على الأرض. لنأخذ قضية الثقافي مرة أخرى بنظر الاعتبار في علاقته بالدولة. الثقافي هنا في معنى أن التشكل الثقافي مثلا في استمرارية المشروع التحديثي الذي قدمت الدولة العربية ما بعد الاستعمارية نفسها على أساس أنها مواصلة له، لأن المشروع التحديثي العربي بوصفه مشروعا نخبويا لدى النخب الفكرية والسياسية إلى آخره، مشروع قديم يعود حتى إلى نهاية القرن التاسع عشر، ولكن الدول ما بعد الاستعمارية العربية عند نشأتها في منتصف القرن العشرين استحوذت على هذا المشروع التحديثي المدني الذي كان نابعا من القيادات والنخب الفكرية والسياسية وحتى الأدبية والفنية إلى آخره، وحولته إلى مشروع دولة. ولأنه تحول إلى مشروع دولة فهو تحول إلى عامل من عوامل الانقسام الاجتماعي والانكسار داخل ما أسميته منذ حين الانصهار الاجتماعي والانصهار الوطني العام. عند ذلك نجد أن الإجابات التي جاءت من الحركات الاجتماعية العربية الحديثة التي تعود إلى السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين استعادت بشكل ما بعض شعارات التحديث، ولكن بشكل مجدد يعني مستحدث. ظهور شعارات من قبيل الكرامة ومن قبيل الحرية ومن قبيل المشاركة السياسية ومن قبيل الديمقراطية، هو نوع من التشكيل الجديد أو التعبير الجديد عن مطالب اجتماعية أساسها هو عدم التطابق بين المكونات التي كنا بصددها، الثقافي والاجتماعي أو الثقافة والدولة والمجتمع. وعدم وجود التطابق في بين التشكل القومي الثقافي وبين بناء الدولة جعل أن المطالب الاجتماعية للحركة الاجتماعية العربية هي مطالب احتجاجية وفي نفس الوقت مطلبية. احتجاجية على ماذا؟ احتجاجية على مثلا هدر الكرامة الشخصية وهدر الكرامة الجماعية للناس. الدولة تفقد بذلك أساسا آخر من أسس شرعيتها، تفقد بذلك أساسا آخر من أساس إمكانية تصديق ادعائها في أنها تمثل المجتمع وتتطابق مع البناءات التي ترتبط مثلا بالحركة التحديثية إلى آخره. هذا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأننا نجد أنفسنا إزاء دولة تكتشف هي ذاتها أكثر فأكثر عدم تطابقها مع مكونات الانصهار الاجتماعي الذي يعني ورد. مثلا واحد من ادعاءات الشعارات التحديثية للدولة ما بعد الاستعمارية العربية أنها دولة صاهرة تتجاوز الانقسامات أو الانتماءات التي تكون لما أسميه ما دون الدولة، الانتماء إلى القبيلة، الانتماء إلى العشيرة، الانتماء إلى الجهة، الانتماء إلى القرية إلى آخره. ما الذي حدث انطلاقا من المثال التونسي وانطلاقا حتى من أمثلة أخرى؟ نجد أن في سياق الحركة الاجتماعية هذه أطر الانتساب الأولية هذه وهي القبلية والعشائرية والجهوية إلى آخره تتحول إلى نوع من أطر الاستناد التي تجيب على عدم إفاء الدولة بوعدها بأن تكون شاملة لكل المجتمع. ولذلك نلاحظ ما يسمى بالعودة إلى القبيلة وبالعودة إلى العشيرة إلى آخره. بل أكثر من هذا، السياسات التحديثية تعيد بناء الانقسامات ما دون الدولة بسياساتها إلى آخره. أريد هنا أن أستشهد ببعض البحوث التي وردت في العدد الذي خصصته مجلة عمران الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول القبيلة. الكثير من البحوث التي ظهرت في هذا العدد تشير إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ما بعد الاستعمارية العربية أعادت إنتاج شروط رسوخ التشكيلات ما دون الدولة في هذا المثال، وفي هذا المثال المقصود بها هي التشكلات الاجتماعية القبلية بوصفها تشكلات ما دون الدولة. إذن لنا هذا التعقيد الإضافي مرة أخرى، هو أننا نجد أنفسنا أمام ثلاث مستويات: مستويات ما دون الدولة، القبيلة، العشيرة، الجهة، الانتماءات الأولية إلى آخره، وهذه يمكن أن تتجدد تاريخيا كلما أظهرت الدولة عجزا عن استيعاب كل المكونات. لنا مستوى الدولة وفيه كل هذه التعقيدات التي أشرت إليها، ولنا المستوى الثقافي الذي عبرت عنه بالتشكل القومي وهو مستوى ما فوق الدولة. إذن نحن أمام تعقيد كبير جدا، وفي اعتقادي أن ما يحدث الآن هو إعادة تركيب للتوازنات بين الثقافة والمجتمع والدولة، علما أننا في اعتقادي نحن بصدد الاقتراب بشكل نهائي من نهاية تاريخية لأفق الدولة ما بعد الاستعمارية العربي. هذا الأفق كما كنت أصفه منسد تاريخيا وأصبح غير قادر على إنتاج أشياء جديدة أو مسارات انصهار جديدة. مسارات انصهار جديدة تجمع بين ما يمكن أن يمثل تشكلا اجتماعيا مبتدعا فيه أفق جديد يمكن أن تتطور فيه الصلات بين ما هو ثقافي وما هو مجتمعي وما هو من ضمن الدولة في اتجاه يسمح ببناء مدني ومواطني وديمقراطي يمكن أن ينخرط في آفاق فيها العدالة الاجتماعية، فيها تلك التوازنات التي يجب أن تراعى في البناءات الدولوية الحديثة. سأختم حديثي بالإشارة إلى أن هذا النموذج الكبير في خطوطه العامة الذي اقترحته عليكم يمكن أن يطبق حتى في مستويات دنيا، وسأكتفي بالإشارة إلى مفهومين ممكني الاستعمال في هذا السياق. إن أخذنا جانبان يتعلق بمفهوم الثقافة ليس في معناه الأنثروبولوجي الواسع بما هو نمط للمعيش وبما هو عادات وتقاليد إلى آخره، بل بمفهوم الثقافة في معناها الضيق المرتبط بالفنون والآداب والتعبيرات الفنية والأدبية إلى آخره، تبين أن مشروع الدولة ما بعد الاستعمارية العربية في هذا المجال بالضبط فيه أعطاب تاريخية واجتماعية عميقة إزاء مطلبين أو شعارين. الشعار الأول هو ديمقراطية الثقافة، والشعار الثاني هو الديمقراطية الثقافية، وبينهما اختلاف. ديمقراطية الثقافة في معنى إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية في أن تتعاطى مع الفنون والآداب والتعبيرات الأدبية والفنية والإمكانيات العملية والمادية ومن حيث التجهيزات إلى آخره للإبداع ولتلقي الإبداعات. طبعا لذلك يعني مستويات تتعلق بالانتماءات الاجتماعية بالطبقات بالفئات، وتتعلق أيضا بالتوزيع الأفقي بعيدا عن المراكز المدن الكبرى، بعيدا عن العاصمة، بعيدا عن التركز حول مجموعات أو فئات اجتماعية محددة إلى آخره. في هذا الباب فشل الدولة ما بعد الاستعمارية العربية واضح، ولا مجال ل يعني مع الأسف الشديد لا مجال للتدقيق فيه، ولكن بصفة عامة لم يتحقق هذا الشعار. الشعار الثاني الذي لم يتحقق هو الديمقراطية الثقافية، والمقصود بها أن يكون لكل الفئات مهما كانت انتماءاتها الثقافية العميقة المذهبية والإيديولوجية والدينية أن تكون لها إمكانية التعبير عن هوياتها الثقافية تعبيرا حرا ومواطنيا ومدنيا. في هذين المجالين، مجال الديمقراطية الثقافية ومجال ديمقراطية الثقافة، كان للدولة ما بعد الاستعمارية العربية نوع من العسر الذي أسميته فشلا في إدارة التوازنات وفي إدارة الترابطات. هذان المثالان الأخيران هما نوع من إن أردنا التطبيق على يعني حالات مخصوصة، أحاول به أن أثبت أن النموذج العام الذي طرحته قابل للتطبيق على حالات خصوصية ويمكن أن ينفتح النقاش في هذا. شكرا لكم على انتباهكم، وشكرا للمؤسسة مرة أخرى على هذه الدعوة. شكرا.
1: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
1: مع سفيان العرفاوي.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيو امشيو امشيو في الفضاء، الكل امشيو في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اختم معاهم،
2: امشيو البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا.
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بس هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: الأطوال.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: الأزهرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربي أنا، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من الآن إلى منتصف الليل. تحية مريم قارة في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة مع مجموعة من الاستضافات في حديث عن المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا بمراكش. يكون حاضر معنا المدير الفني للمهرجان إبراهيم بن زينة من المغرب، وبعد قليل يكون حاضر معنا أيضا المخرج والممثل المسرحي محمد حمدان من سوريا للحديث على آخر إنتاجاته المسرحية. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة مع مجموعة من اختياراتنا الغنائية. البداية مع كوكتيل تورسي، ثم نعود مستلقاً المباشر في برنامج عربي أنا.

0: سلامة.
1: وإشني أحوالكم؟
0: لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: تطوان.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: الأخضرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساءكم عربينا، اهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر الى منتصف الليل. تحياتنا لكل مستمعينا ومتابعينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه. ضيفي الان من المغرب، ويسعدني ان استضيف معنا المدير الفني لمهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، ابراهيم بن زينة. اهلا وسهلا بك، مساء النور.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين الكرام، سعيد جدا بهذه الاستضافه الكريمه.
2: مرحبا بك. تحضيرات كبيره طبعا للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمراكش اللي باش يكون من 3 إلى 7 نوفمبر، وفكره معك طبعا على فعاليات هذه الدوره الجديده. اي دوره بدايه؟
3: الدوره التاسعه.
2: نعم
3: إن شاء الله. نعم، مهرجان فيلم قصير جدا، كما قلنا في الدورة التاسعة هذا العام إن شاء الله، ونحن نظن أنه لازال في مرحلة الأبو. هو بصراحة عبارة على تظاهرة تستهدف بشكل أساسي الشباب العربي أولا، ثم هو منفتح كذلك على تجارب دولية. هو المهرجان ربما الأول من نوعه في المغرب، لأنه يعتمد على الفيلم القصير جدا، بحيث أن المنتوج الشباب لا تتجاوز 5 دقائق. وبالتالي نعم، الهدف ديالنا من هذه المسألة هذه هو كل ما كان الفيلم مدته قصيرة، كل ما كان لا يحتاج إمكانيات مالية أو إمكانيات مادية كثيرة جدا، ولكنه يكون منفتح على نوع جديد من الكتابة، بحيث أنه الشباب يكونوا يعتمدوا على كيف الكتابة ديالهم، خصهم يعتمدوا على تجارب وخبرة جديدة باش يمكنهم أنهم يكتبوا فيلم، بحيث أنه الفيلم تكون عنده البداية وتكون العقدة ديال الفيلم وتكون نهاية في هذه المدة الوجيزة. ويعني الملاحظة ديالنا هو أنه الحمد لله، وخا هذا الشيء يعني كان بعد معاناة كبيرة جدا، لأنه لازلت أتذكر الدورة الأولى عندما لم نتجاوز 18 المنتوج السينمائي فقط. الحمد لله الآن في الدورة التاسعة ديالو أصبحنا نستقبل أكثر من 100 محاولة سينمائية.
2: نعم،
3: وهذا يعني
2: نعم هذه الدورة
3: نعم.
2: هذه الدورة كم استقطبتم من عدد من أفلام قصيرة جدا؟
3: أزيد من 100 مشاركة، أزيد من 100 فيلم قصير جدا.
2: نعم،
3: على المستوى الدولي هناك من مشاركات من كندا، من فرنسا، من الهند، إيران، ومجموعة دول أخرى، اللي بصراحة يعطينا انطباع على أنه المهرجان صار يشق طريقه يعني نحو مكان جيد ضمن ترتيب المهرجانات الدولية الشبابية. بطبيعة الحال دائما نتحدث عن المهرجانات الشبابية.
2: نعم، مهم.
3: نعم،
2: جدا طبعا. وهل هناك محاور معينة في إطار المسابقة أم مفتوحة للجميع وحسب الاختيارات وحسب
3: مفتوحة؟ تم أخذ هذا القرار منذ نعمة أظافر المهرجان. هل سوف نقوم بتحديد تيمة أم أننا سوف نترك المشاركة مفتوحة بالنسبة للفكرة؟ طبيعة الحال كاين واحد القانون المنظم على المشارك الالتزام به، منها توقيت، منها عدم المس بالمقدسات، عدم المس بما هو اجتماعي، عدم المس بمجموعة زعما اعتبارات هي اجتماعية وإنسانية ودينية. ولكن بالنسبة للفكرة فنحن منفتحون على جميع الأفكار وجميع رؤى المخرجين الشباب اللي بغاو يشاركوا معنا.
2: نعم، نذكروا بالتوقيت اللي باش يكون فيه هذه الدورة في شهر نوفمبر.
3: ابتداء من 5 نوفمبر إلى 7.
2: إلى 7 نوفمبر، يعني تقريبا خمسة وستة وسبعة مدة 3 أيام.
3: نعم، وهذا العام كاينه مشاركه تونسيه، سوف نستقبل احد الشباب من تونس. ارسلتنا اظن مؤسسه تهتم بالصناعه السينمائيه، وغيتم الاستقبال ديال الممثلين هذه المؤسسه السينمائيه. الحمد لله كاينه الشراكه كانت مثمره، لان مهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا، لديه شراكه مع فضاء دروب الثقافي للجمهوريه التونسيه، واستغل هذا المنبر لكي اوجه التحيه الى الاستاذ عماد الوسلاتي الذي يأبى الا ان يكون حاضرا معنا دائما، والذي زعما يعتبر عماد من اعمده يعني التنظيم الخاص بالمهرجان ديال مراكش.
2: نعم، الفيلم التونسي اللي باش يكون مشارك، عنوان الفيلم واسم المخرج لو تسمح.
3: عنوان الفيلم دقيقة، أظن أن عنوان الفيلم هو سيركل، يعني سيركل دائرة
2: سيركل. نعم أي
3: سيركل، والاسم المخرج لحظة فقط، أظن أن الآن بين يدي لائحة ديال المشاركة السينمائية.
2: نعم
3: الاسم ديال المخرج ياسين البن غتني،
2: ياسين
3: محمد ياسين البن غتني. دقيق
2: محمد ياسين البن غتني
3: البن غتني. نعم
2: مهم،
3: من تونس.
2: نعم،
3: وقد أكد على الحضور، لأن المهرجان ما كيفرضش على القاطنين خارج المغرب الحضور، لأن كنعرفوا هناك ظروف قد تحول دون ذلك. المشاركة الوطنية من المفروض يكونوا حاضرين، ولكن الحمد لله أظن أن المخرج التونسي سوف يكون حاضر معنا، ويعني بدون أدنى مشكلة.
2: ممتاز، يكون عدد من الشباب المشارك في هذه الدورة، الدورة التاسعة. قلت لي أكثر من 100 فيلم من عدة دول عربية وأيضا من العالم. مهم جدا أن يكون مع عديد المشاركات، وطبعا منفتحة كل الاختيارات بالنسبة للأفلام منفتحة على نعم يعني دون
3: إشارة فقط 100 مشاركة التي تم استقبالها حدود الساعة، ولكن هناك لجنة في الانتقاء تقوم بانتقاء الأفلام التي سوف تدخل إما غمار المسابقة الثقافية إما خارج المسابقة، بحيث أنه ماشي كل أعمال ترضخ إلى القانون، قد يفوق لمدة الفيلم 5 دقائق، وقد يكون مدة الإنتاج أكثر من 3 سنوات، وبالتالي هذا إلى ما كيفرش هذه الشروط ما كيدخلش الفيلم المسابقة. ولكن إلى كلفين في المستوى اللجنة تسمح بأن تتم أو أن يتم عرض الفيلم ولكن خارج المسابقة. يقدر يكون فيلم فيه 8 دقائق، 9 دقائق، 10 دقائق، إلا أنه ما غاديش يتم بطبيعة الحال يكون داخل المسابقة. ومية فيلم ما غاتشاركش كاملة، لحد الساعة العدد تاع الأفلام المشاركة لهذه السنة لا تتجاوز 22 فيلم.
2: نعم مهم جدا، اذا تحضيرات مهمه بالنسبه للمهرجان الدولي للفيلم القصير جدا بمراكش، وان شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الدوره التاسعه، باش يكون من 5 إلى 7 نوفمبر، وباش يكون فيلم تونسي مشارك في هذه الدوره عنوانه دائره، وكل التوفيق والنجاح لهذه الدوره الجديده. شكرا لك طبعا ابراهيم بن زينه، انت كنت ضيف في تونس مؤخرا، وشاركت طبعا في ملتقى الحكواتيين العرب، وأيضا لديك تجارب مهمة في المسرح وفي السينما، وطبعا أنت الآن مشرف ومدير فني على المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا بمراكش. شكرا لك على هذه المداخلة.
3: شكرا لكم.
2: شكرا لك. نسمع ونغم ثم نعود، وصلت قال المباشر.

0: سلامة وإشني أحوالكم؟ لا بس هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
1: عربي أنا.
2: عربي أنا.

0: أطوار.
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل أنا عربي.

0: العبرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج عربي أنا. ضيفي الآن بالأستوديو الكاتب والمخرج المسرحي السوري محمد حمدان. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
3: صار مساك يا ربي، خلي بياك.
2: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا أول عمل مسرحي لك جديد في تونس، عنوانه بطاقة إقامة.
3: نعم،
2: وتم الإشادة بهذا العمل المسرحي. طبعا تحكينا شوية على هذا العمل.
3: هو مونودرام من نص وسينوغرافيا دراماتورجيا وحتى إخراج محمد حمدان. مونودرام بتكلم، هو ليس شهادة فردية إنما شهادة جماعية عن المرأة السورية عموما وحالة اغتراب الداخل اللي بتعيشه هذه المرأة، وبفضح آلات الحرب، العنف المنهجي، الاتجار بالبشر، يعني هو كانت للأسف تعرضت له المرأة السورية عبر 14 سنة من الحرب وما تداعياته الداخلية والخارجية. فبتحكي هاي القصة، هو يعني كعنوان هو أن تعرف من أنت، وهو ليس قصة امرأة وإنما قصة الإنسان بغض النظر عن الجندر أو الجنس.
2: نعم صحيح. مهم جدا طبعا نعرف تأثير الحروب وما مخلفاتها وسلبياتها وانعكاساتها السلبية. اخترت أنه بشكون معك الممثلة اللبنانية.
3: هي الممثلة أميمة مولوي، لبنانية تونسية، بنت موهوبة بالفطرة كممثلة، وهي الآن يعني عندها يعني مشاركات هامة حاليا عم شوفها في المسلسلات والدراما التونسية. لكن كانت الإشادة يعني نحن هذا الثنائي، يعني بعد ما شاركنا في مهرجان المونودرام الدولي بإدارة الأستاذ الفنان عماد الوسلاتي، وأيضا شاركنا عرضنا في الأرتيستو وعرضنا في قاعة مبدعين الشبان في مدينة الثقافة، وشكرا طبعا لوزارة الثقافة التونسية. لكن كان هناك يعني كما نقول كان في خصوصية لهذا العمل، وكنا نحن سعداء أنه تقبل الجمهور التونسي لهذا العرض، رغم أنه هو عرض ثقيل مؤلم، يعني لأنه بتعرفي أنه دائما عروض المونودرام هي بسموها أمراض الطفولة، فبيكون فيها حاولنا تجاوز الخطاب الفردي، لكن كان هناك يعني رأي، لست من محبي الرأي الإيجابي أو السلبي، لكن هناك تقبل. وهذا بعدين تحصلنا، يعني هذا ما دفع أنه نأخذ، يكون لدينا هيكل قانوني جمعية محمد الحيدري بباجة، ونحظى بملاحظة حسن من إدارة شؤون الركحية، ويتم توزيع العرض مبدئيا في جندوبة والمهدية وباقي العروض إن شاء الله على كامل تراب الجمهورية.
2: نعم،
3: التونسية.
2: نعم، البداش تكون في جندوبة ثم المهدية.
3: نعم،
2: ما زلت فقط التواريخ غير فقط معلن يعني عليها، ولكن نعم قريبا مش يتم عرضه في جندوبة والمهدية. وبطاقة إقامة كنت قدمته أيضا في مدينة الثقافة.
3: أي، عرضنا في مسرح المبدعين الشبان في مايو الماضي. كانت هي فرصة جميلة، لأنه أحيانا يعني كي لا نفوت بالمسألة التقنية، يعني عندما يتوفر لك مسرح بهذه القيمة، المسارح التابعة لوزارة الثقافة، مدينة الثقافة، هذا الصرح العظيم، حتى السينوغراف يختلف معك عندما تلجأ لتقنيين، عمل طبيعة المسرح بيلعب دور حتى في إيصال الرؤية، وحتى بمسألة الفضاء المسرحي، اللعب المسرحي، في كما تقول هناك برشا حاجات هي تعطي حتى عمق وجمالية أكبر للعمل، فكنا سعداء في العرض الأخير.
2: نعم، إن شاء الله بالتوفيق طبعا بطاقة إقامة. وطبعا باعتبارك كاتب ومخرج مسرحي، مهم جدا نتحدث على النص المسرحي الذي يتحول في نهاية الأمر على الرقح ويكون فيه عمل فني. هل ممكن نتحدث الآن عن صعوبة نصوص، مواضيع، اختيار المحتوى في ما تقدمونه في أعمالكم المسرحية؟ هل هناك صعوبات من نوع هذا؟
3: ما أني أنا يعني أعتمد على النصوص التي أكتبها حاليا، وهناك نصوص يتم الاقتباس منها، لكن بالعموم هناك مشكلة نص مسرحي دوما عندما نحاور، يعني بالمعنى البحثي أو الأكاديمي، كوني باحث أيضا، مع طلبة أو طلاب مسرح وزملاء، نتكلم أنه نستعين بمقولة أرنست هومينغوي عندما قال لكي أكتب ساعتين علي أن أقرأ ست ساعات. فدائما نقول الأصدقاء والزملاء، هل تقرأ 6 ساعات لكي تكتب 2 ساعات؟ وعندما لذلك لدينا أزمة نص هي انعدام للأسف القراءة عند نفس الأشخاص، وعندما نلجأ للاقتباس لا يكون اقتباس بالمعنى الاقتباس الذي يكون بكامل الأمان، لذلك أحيانا كلمة اقتباس عليها برشا مآخذ. عندما كتبنا نص يعني هناك أسلوب نعتمد فيه في الكتابة حاليا، مثلا مثل نص بطاقة إقامة، كنت مثلا عندي مشاهد في يتكلم عن العنف ضد المرأة، الاغتصاب، الحرقة اللي بتصير، في برشا أمور كان يجب أن نستند إلى أرقام، لكن علينا أن إعادة بناء النص بعيدا عن الأرقام. لذلك طبيعة عندما يكون المخرج هو كاتب النص فيكون نوع الكتابة هو نوع البناء للركح، فأنت تعرف ماذا تكتب، هذا ربما في خصوصي، لكن بشكل عام هناك طبعا يتكلم هذا المصطلح الفضفاض أزمة النص، هناك نصوص، لكن هل نحن لدينا من الوفاء والأمانة بقدر معين، القدرة على الاختيار والقدرة على التجسيد هذا النص ليكون هذا العمل الإبداعي أو الجمالي على الركح؟
2: نعم فعلا مهم جدا. بطاقة إقامة هو عنوان مهم على مستوى طبعا طرح لما تقدمونه في طرح للاغتراب كما قلت، ولما تعيشه المرأة العربية وخاصة المرأة السورية في فترة من الفترات، ومهم جدا. وانت ايضا شاركت بعدد من الافلام، قلت لي ايضا في التمثيل يعني من المسرح والسينما،
3: هي تكون احيانا مشاركات يعني كان فيلم طفل غزة، فيلم إيطالي تصور من حتى أخذ إشادة، أتذكر من الفاتيكان، يتكلم عن الأطفال الفلسطينيين ضحايا الحرب الإسرائيلية، ضحايا يعني هذا، في أفلام أخرى قصيرة، لكن للأمانة كانت دائما المساهمات هي أشبه بأدوار ثانوية، لكن هي التركيز دائما على الإخراج. كان لدي شرف أنه إنتاج فيلم قصير مع عبد الرحمن الشريف اسمه بيمول، فيلم ستوب موشن، هذا فيلم تونسي جميل جدا مدته 4 دقائق. حاليا صورنا لدينا فيلم قصير مدة 15 دقيقة، لم لساتنا في مرحلة يعني تم تصوير تقريبا، يحتاج إلى يعني لم يستكمل بعد، هو من إنتاجي، هو منصه إخراج يونس نوار، هو ممثل تونسي شاب يعني بدأ يأخذ أكثر، يونس يعني ما شاء الله عليه في يعني بدأ يتعرف على جمهور تونسي حاليا، لكن هو مخرج شاب موهوب حاليا، يعني بالتوازي أعمل على نص مسرحي آخر اسمه الحقيبة، هو ديودرام، يتكلم أيضا عن تونس، لكن جميل. يتكلم أيضا عن أزمة المثقف التونسي.
2: نعم
3: يعني هذا نأمل قريبا، يعني لن نفصح أكثر عن النص، لكن هذا النص كنت من خلال مشاهداتي هنا من اللفايات، هذا المعقل الجميل تاريخي للأدب، الفلسفة، الثورة الثقافية، سونترفيل التونسي.
2: نعم
3: يعني هذا المشروع القادم.
2: نعم الحقيبة عنوانه.
3: الحقيبة هي
2: نعم الحقيبة، وأيضا نذكر الحقائب أيضا لعمل هو لجعفر القاسمي سابقا. ومهم جدا أن يكون فما تجربة مسرحية، ولكن تميل أكثر للمسرح أكثر من السينما محمد
3: حاليا، يعني مع تطور التقنيات الذكاء الاصطناعي نحن بحاجة للكونتاكت البشري، يعني الآن عندما يعني نحضر GTC مثلا، أنا بالنسبة لي كإنسان يخدم أكثر على الجمهور الإرسال والتلقي، هذا مسألة بحثية، يعني بشعر أنه نحن بحاجة أكثر للحفاظ على هذا اللقاء البشري، ليس فقط على الخشبة، حتى مبدأ الساحة الذي بني منه فكرة كلمة مهرجان، يعني كما تعلمين كلمة مهرجان هي كلمة فارسية معناها يوم السعادة، يوم الحب، مهر هي المتعة، الحب، الشمس إلى آخره، فكانت تقام في الساحات ليس دائما على الركع. فنحن حتى فكرة المسرح حاليا أنه هو شيء يعني أشبه بمرض يعني تعلق.
2: نعم مهم جدا طبعا. كنت حاضر منذ أيام في أيام قرطاج الموسيقية، وكنا تقابلنا هناك في إحدى الندوات، وتحدثت أنك كنت حاضر تقريبا في كل الندوات اللي قدمتها أيام قرطاج الموسيقية. نعم.
3: عناوين جميلة جدا، هي تشبه العناوين البحثية، بعض العناوين تصلح لكتب وليس فقط لندوة. لكن للأسف أنا العتب ليس على المنظمين ولا على، يعني أنا أعتب على الناس الأبناء الوسط الموسيقي والمسرحي، أين هم؟ يعني لماذا تكون القاعات فارغة مع أسماء كبيرة، نوال اسكندراني وما أدراك، حتى يعني الفنانة الموهوبة بثينة نابولي، صابرين
2: جنحاني، يعني
3: الأستاذ مهدي، سندجبالي، محمد بن سعيد، من الأسماء التي حضرناها. يعني مثلا ندوة محمد بن سعيد عندما يتكلم على الإنتاج الموسيقي ولا العناوين، مثلا المسار الفني إلى الركح، مثلا عناوين ضخمة. يعني كنا نتمنى، حتى احنا يعني التقينا هناك، كنا نتمنى أن يكون هناك تفاعل أكثر من الجمهور، لأن أثبت، وأنا لا أريد المجاملة، أنه أثبتت أيام قرطاج الموسيقية خلال متابعة هذا الأسبوع قادرة على جذب جمهور عريض من الجمهور التونسي. حتى هناك فنانين توانسة تونسيين تفاجأوا أنه هذا الجمهور من أين أتى، يعني في جمهور، يعني وأنا بالنسبة لي كسوري مقيم في تونس توحشت شوف التونسي المزيان اللي بيجي بكامل أناقته لا يحضر حفل موسيقي، بعيدا عن الأنماط اللي صور النمطية لبعض التظاهرات الأخرى.
2: نعم الحقيقة حضور مهم، تحدثوا طبعا هنا مش على الندوات، وكنت تحدثوا على العروض الموسيقية المتنوعة اللي تنطلق بداية من 5:30 مساء، هناك من في شارع حبيب بورقيبة، وهناك عروض طبعا في مدينة الثقافة، إقبال الجماهيري كان كبير ونجاح لهذه الدورة، وهناك يعني جدل حول مجموعة جدل الأردنية التي يعني أمام شبابيك مغلقة في على مدة يومين، يعني لو كان هناك عرض ثالث ربما كان نفس الشيء،
3: وهي تدرس هذه الحالة، يعني حالة فرقة جدل أنا حضرتها.
2: نعم.
3: كنت يعني أنا حضرتها لأتابع الجمهور فقط، يعني هذا الجمهور الشاب، أنا ما أسعدني بصراحة أنه شوف أب جايب بنته ويستنى برا ويدخل معه لا تحضر، شوف أب بنته ولا ابنه، يعني شفت أنه جمهور جدل مثلا، مع أنه الفرقة في الأربعينيات يعني فوق 50 الشباب جدل بالفرقة ليسوا. أنا سألت سؤال أنه ما هو الرابط أنه استطاع جدل أن تخلي أب يجيب طفل عمره 15-16 وعشرينات، يعني هو سؤال، ولماذا في عروض لا يأتيها جمهور؟ لماذا يعني هناك ظاهرة أنه نحن قادرين خلال موسيقى مثل عرض ملكة
2: عويجة،
3: يعني ملكة عويج كمان هي كان عرض مفاجئ، يعني للكثيرين ممن كانوا يشككوا في الجمهور التونسي أنه كيف عنا طفلة في أول العشرينات قادرة تعمل فنون أدائية تدرس. يعني للأسف عندما درستها في المعهد العالي للفن المسرحي، في بعض الفنون لا تدرس بالمعنى الحرفي، هذا استخدام التقنيات، وأن يكون لدينا فنان مؤدي يغني يرقص قادر على استخدام جسده أيضا كلغة وليس فقط اللسان أو الصوت. فأنا سعيد جدا بهذه التظاهرة التي أتمنى، يعني أنا هيك أتمنى أن يكون هناك دعم أكبر لهذه التظاهرة.
2: نعم والحقيقة النجاح مهم بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 طبعا، من الافتتاح للاختتام، وكما قلنا أنه الجمهور كان حاضر في كل العروض، يعني تشوف تسابق وتلاحق بين القاعة والقاعة الأخرى حتى يكون فما يعني متابعة لكل العروض، الجمهور لا يريد أن يفوت، تقريبا هما في اليوم 4 عروض أو 5 عروض تقريبا.
3: كان عرس، يعني أنا بالنسبة لي دائما هو أنا متابع جي تي سي، الحرفية تغلب أحيانا والنقاشات المهنية تغلب، لكن فكرة المهرجان نعود للجمهور، يعني نحن دائما أنا كنت أقول أن وزارة الثقافة هي عملها متمم لباقي الوزارات، وأنا كعربي أو أجنبي مقيم في تونس دائما كنت أقول أن وزارة الثقافة هي سفارة تونس على التراب التونسي، يعني بحيث أنه أغلب المغتربين هي يتابعون الأنشطة الثقافية، ولذلك أكبر مروج أو مسوق لهذا العمق والإرتاج التونسي العميق والجميل هي وزارة الثقافة، هي هذه يعني أنا أحكي بكل عشق، حتى يمكن لو ذهبت شوية بل أريد أن أطيل دائما، أنه المسرح التونسي منذ بدايته من عام 1908، من يوم بداية فرقة النجمة، بعدين المسار المستقبل التونسي، بعدين شكلوا الاتحاد المسرحي لليوم، هذا الإسهام هو المساهمات الأفراد يغنوا يعني مثل ما بقولوا الإبداع التونسي والمسرح التونسي بالعموم.
2: نعم فعلا، بالنسبة لإيام قرطاج الموسيقية يعني شفنا حركية مهمة في مدينة الثقافة وفي شارع الحبيب بورقيبة من خلال العروض، وكل تمنياتنا بالتوفيق. طبعا تقترب أيضا أيام قرطاج المسرحية والسينمائية، وكذلك المعرض الوطني للكتاب، تظاهرات مهمة بين شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، يعني مع نهاية سنة 2026، عدد من التظاهرات الثقافية الكبرى في تونس، والتي نتمنى دائما أن تحقق النجاح والتوفيق
3: إن شاء الله. أكيد يعني كل أمان، يعني هو هذا الموسم الثقافي يعني الكل ينتظر، يعني وهذا يعني قمة السعادة أن ترى الجمهور التونسي، اللي هو أهم شيء، أن نستطيع، لست أنا فقط يعني أنا ضيف، لكن كفاعلين ثقافيين تونسيين على القدرة على جلب المواطن التونسي لقاعة المسرح، لقاعة السينما، لقاعة لساحة المدينة الثقافة، هذا إنجاز كبير.
2: نعم.
3: هو صعب جدا أيضا لكنه إنجاز كبير.
2: نعم، تابعت عدد من الأفلام التونسية، لأنه هناك عدد من الأفلام الجديدة التونسية اللي موجودة الآن في القاعات، ولا ما زال؟
3: أنا للأسف ما زال، للأسف
2: أي.
3: هو يعني لدي رأي، لا أحب أن هو الذهاب نحو المسرح التجاري، وهذا شيء حقيقي يعني شيء مشروع لكل

0: أبوه في الحرب.
1: نعم، وكان ضيفي مخرج الفيلم فعلا.
0: عبد اللطيف، نعم، يعني مفاجأة الجمهور التونسي يعني، وكان دائما هناك نوع من الإملاء المباشراتية، أشعار ووطنية وكذا، فكان الجمهور من قال هو أشبه بالسينما الروسية عندما أيزنشتاين ذهب من المسرح ل. فنحن بحاجة للأمانة بالفترة الحالية، وإن كان البعض يعارض جدا ما أقول، يعني عندما يكون هناك إنتاج حكومي عمومي علينا أن نحترم هذا الإنتاج، وأن يكون هناك معلش شوية مباشراتية، لأنه أنا بتذكر فيلم الطريق والمحبة اللي شفناها، التصفيق، الحب، هو كان دليل أنه الشباب التونسي ليس ضد، عندما تكون له رسالة موجهة بس بجمالية بلطف بطريقة.
1: نعم، أنت تتحدث طبعا عن الأفلام الموجهة، ذكرتني بأفلام أيضا أيمن زيدان الآن أصبح يقدم أفلام في الإخراج، وقدم تجربة الإخراج، قدم فيلم أمينة على ما أتذكر، كان فيلم جميل جدا، وأيضا فيلم آخر تم تقديمه في مهرجان الأفلام المقاومة وسينما المقاومة والحرية، في الحقيقة أفلام رائعة، أفلام سورية مميزة، ومن بينهم أيمن زيدان الذي اختار هذا التوجه.
0: يعني الأستاذ أيمن زيدان، يعني بغض النظر عن كونه هو قامة كبيرة ولعب كل الأدوار، يعني هو حتى مع جود سعيد في مسافر وحلب،
1: صح، جود سعيد
0: هو
1: أيضا
0: أغلب أعمال جود سعيد يعني جزء منها كان هناك إسهام، حتى الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد في أول فيلم جود سعيد هو اللي كان المستشار الفني أو ما يسمى بين ظفرين، هو اللي قام بالتوجيه. نحن المؤسسة العامة للسينما في سوريا حتى مع نظام الأسد وحاليا مع النظام السوري الجديد، في جمالية، في استقلالية للمؤسسة العامة للسينما، وهي تجربة أنا سعيد فيها. لماذا؟ لأن هناك المال العمومي، عندما تكون مؤسسة حكومية تستطيع أن مثل اللي انشغل في فيلم أمينة والأفلام الأخرى، رغم أنه الآن في توائم لا نريد أن ندخل في السياسة، لكن أنا مع عندما يكون المال العمومي أن تكون رسالة جميلة وليست بالمعنى التوجيه، لكن رسالة ذات قيمة. ونحن في نحن أنا دوما أستعين بكلام محمد أركون، هذا المفكر العربي الجزائري، عندما تكلم علينا نحن بلاد البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر أنه نحن آسيا ولا شمال إفريقيا، نحن لدينا ثقافة جميلة جدا، يعني جنوب البحر ولا سيسيليا ولا تونس ولا كلنا بنشبه بعض، لذلك عندنا هذا الإريتاج كشعوب البحر الأبيض المتوسط، نشبه بعض في برشا حاجات، في كثير من الأمور. لذلك عندما يكون هناك العمل على هذه القضية بتوصل، ونحن بحاجة بالفعل بالمعنى أنه بالمعنى هاي الرسالة السينمائية الإبداعية، المسرح، الفن، كل الأجناس الفنون، نحن بحاجة أنه نوصل رسالتنا.
1: نعم فعلا مهم جدا، عدد من الأفلام التي تستحق المتابعة والمشاهدة، وأيضا عدد من المسرحيات. إذا بطاقة إقامة وعمل مونودرامي من نسق وإخراجك.
0: نعم.
1: وطبعا قريبا في شهر نوفمبر يكون في جندوبة والمهدية.
0: نعم، ممكن يكون يعني في المسرح، يعني هون نعرض
1: في تونس العاصمة
0: يعني قريبا. دائما نحن كنا يعني نبعد في هذا اليوم، يكون هناك ثقل او شوي من تراجيكو كوميدي، شوي يعني في شوي كوميدي لكن هو في تراجيديا اكثر، كان شوي هذا العبء نخليه لبعد الموسم الصيف يعني، فكان هلا هذا الوقت
1: المناسب
0: الخريفي
1: يعني،
0: يعني
1: أي مناسب باش تقدموا عرض بطاقة إقامة. إن شاء الله مبروك، وإن شاء الله بالتوفيق لكم.
0: شكرا جزيلا خليلي.
1: وشكرا لك على الحضور معنا، وكل ما يكون فما جديد مرحبا بك على موجات الثقافية،
0: وأكيد
1: نتابع ما يعني أجواء التظاهرات الثقافية الكبرى في تونس، وأكيد تحضر كل التظاهرات، واضح أنك مغروم بالتظاهرة الثقافية الكبرى والمهمة في تونس.
0: يعني شكرا جزيلا، هي ليست غرام، هي جزء من العمل،
1: العمل
0: يعني جزء أنه إذا أردت أن أبدع عمل، يعني كلمة إبداع هي كلمة كبيرة، لأن أردنا عليك أن تعرف ماذا يريد هاي الرسالة، يعني لا يمكن أن تطرح منتوج إبداعي يعني بالمعنى دون أن يكون أن لا تحترم جمهورك، وأن لا لا تعرف ذائقة هذا الجمهور.

0: نعم صحيح. إذا بطاقة إقامة قريبا في تونس وفي عدد من ولايات الجمهورية التونسية. شكرا لك أستاذ محمد حمدان، كاتب ومخرج مسرحي سوري مقيم في تونس، وأكيد بطاقة إقامة قريبا نشاهدها ونتابعها. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. شكرا,
0: شكرا.
1: جزيلا.
0: نسمع بما أن مع أجواء سوريا، نسمع صباح فخري في هذا الكوكتيل، ثم نعود مصر لقائنا المباشر في برنامج عربي أنا.

0: سلامة. وإشني أحوالكم؟
1: لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
2: عربي أنا.
3: عربي أنا.

0: نتجاوز المكان
1: ونسافر عبر الزمان
0: إلى عالم الفن والإبداع.
2: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان.
0: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
1: وأجمل الحكايات.
3: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: الأزهرية.
1: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
2: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج عربي أنا. كان حاضر معنا عبر الهاتف الجزء الأول من برنامج عربي أنا المدير الفني للمهرجان الدولي للفيلم القصير جدا بمراكش، باش يكون من 5 إلى 7 نوفمبر، وتحدث على تفاصيل حول هذه الدورة من خلال مشاركة أكثر من 100 فيلم قصير جدا، وأيضا مشاركات تونسية في هذه الدورة. وأيضا كان حاضر معنا في الأستوديو منذ قليل الكاتب والمخرج المسرحي محمد حمدان، تحدث على عمله المسرحي الجديد بطاقة إقامة، قريبا سيقوم بجولات في جندوبة والمهدية وأيضا في تونس العاصمة، وتحدث على هذا العمل المونودرامي الجديد، هذا بإضافة إلى عدد من مشاركاته في عدد من الأفلام. نسمعوا في هذا التوقيت مقطع من أغنية أمل حياتي لأم كلثوم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك.